0: قول يا خالف قول هوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيه.

فوارس راكحة تصيح صاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: راديو الناس 103.3 107.8 FM.
1: حلوي وكذابي يا أغلى أحبابي، حلوي وكذابي يا أغلى أحبابي، والأكذب مني

عندك قلب كذاب ما بعمره اهتدى. شو ما حكي شو ما عمل رايح سدى، بس مهما

عزابي يا أغلى حبابي حلو وكذابي يا أغلى حبابي والأكذب مني حضرة جنابي

تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفاعمر عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوب الزنبرية.
2: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عنكني الغجر.
3: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمر من كندا.
4: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريق حدا.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع فراس خطيب.

0: السابعة في استوداتنا في راديو الناس. صباح الخير أعزائي المستمعين والمستمعات أينما كنتم في طريقكم إلى العمل، في عودتكم من العمل، في هذا الصباح الخريفي هيك اللي بيطلع الصبح هيك يعني يرى بأنه يعني الخريف قد بدأ نوعا ما، فيعني هيك فيه لمحة ولمس بارد الصبح. نتأمل دائما وأبدا ودائما أن يكون صباحا مشرقا، وإن شاء الله يكون باب الرزق مفتوح بداية، وإن شاء الله كمان كل إنسان ينال اللي بباله في هذا الصباح، ولا أجمل من البدايات في كل صباح. طيب يعني اليوم لن ترافقني للأسف الزميلة شيرين يونس، سأكون معكم وحدي أنا فراس خطيب، وخلينا هيك نروح إلى العناوين. سجال بين القائمتين المشتركة والموحدة بعد إعلان المشتركة نيتها منح شبكة أمان لأي حكومة تسقط بنيامين نتنياهو، والموحدة تتهمها بالتناقض والازدواجية.
1: فش حكومة بديلة لحكومة نتنياهو بن غفير سموتريتش اللي ممكن تتشكل بدون التفاوض مع المشترك، لذلك هاي الانتخابات هي فرصتنا نقوي صوتنا، نكبر تمثيلنا، ونفرض حضورنا. وحدتنا بالمشترك قوة، وهاي القوة انتو صنعها.
0: ومع اقتراب الانتخابات وارتفاع منسوب التصريحات التحريضية، تصاعد في المواقف العنصرية ضد المواطنين العرب ودعوات للتحرك ضد الظاهرة. وكما كان متوقعا، الرئاسة الفلسطينية تعلن تأجيل الانتخابات التي كانت مخططة الشهر القادم وسط انتقادات شعبية على الأحزاب وقيادتها. إذن المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى من جديد. يعني طبعا تستطيعون لمن يعني يريد الاستماع إلينا يستطيع اليوم كل ما يعني كل ما يحدث اليوم يستطيع أن يعني يستمع إلينا. اللي بحس في شوية تشويشات هنا وهناك في الإرسال يستطيع الاستماع إلينا عبر تطبيق ناس، نزلوه على تليفوناتكم لحظة بلحظة، كل الأخبار والمستجدات والتحليلات أيضا تصلكم إلى هاتفكم الخلي. مش عشان التطبيق تبعنا بس عن جد اللي بنزله فش عنده يعني ولا أي حاجة لأي تطبيق ثاني، وبالأساس اللي بده يكون أيضا مطلع على الأخبار. الكثير من العناوين في هذا الصدد، ولكن قبل ذلك يعني في هنالك تطورات إقليمية سياسية إلى حد كبير، نعرج على أهم ما ورد في الأخبار على مدار الأسبوعين الماضيين. وطبعا يعني احنا عادة ايام الاحد نلخص كل ما يحدث نهاية الاسبوع، والعنوان السياسي اللافت بالامس، اعلن رئيس القائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبرين استعداد القائمة لمنح شبكة امان برلمانية لحكومة بديلة لحكومة نتنياهو، شريطة التوصل الى اتفاقيات سياسية تحقق مطالب المجتمع العربي دون التنازل عن مبادئ القائمة على حد تعبيره.
1: بإيدنا نسقط هاي الحكومة ونفرض شروطنا على أي تشكيل سياسي ما بعد الانتخابات. ما حدا يوهمكم إنه خياراتنا محدودة، راح نستعمل كل أدواتنا، اسمعوا لي مليح، كل أدواتنا حتى نغير هاي الحكومة، وراح نكون شبكة أمان، بس شبكة أمان أولا لشعبنا، شبكة أمان ضد الجريمة، خطة واضحة

إلى مناكفات سياسية مؤكدة أن أولويتها إسقاط الحكومة وتحقيق مطالب المجتمع العربي. ملاحظة للأحزاب واللي رايح برضو يسمعنا، النقاش السياسي ليس مناكفة سياسية. في فرق، هنالك فرق بين أنه الناس الموحدة والمشتركة بتناقشوا قضية الدخول على الحكومة، قضية شبكة أمان هنا وشبكة أمان هناك، قضية مطالب مجتمع عربي وبين الانجرار إلى التكفير والتخوين. هناك موضوع آخر، هذيك مناكفات، ولكن الحديث السياسي ليس مناكفة. هذه يعني صوت مننا هذا الصباح للمشتركة والموحدة. الناس بحاجة إلى نقاش سياسي، ليس إلى تخوين وليس إلى تكفير، وعلينا أن يعني نجد الحد بين هذين الشيئين. فعشان هيك اللي عم بحكي إنه يعني الناس كمان تفرق، مش كل ما حدا ناقش سياسي مناكفة، وكل ما حدا حكى يعني إذا تم انتقاد المشتركة هي مناكفة، أو تم انتقاد الموحدة. طالما الانتقاد هو سياسي والنقاش هو سياسي، هاي الساحة وهاي الميدان، بعيدا عن التخوين، بعيدا عن خلينا نقول تقليل نسبة المصوتين. أحداث الجريمة والعنف، أصيبت امرأة تبلغ 53 عاما من الطرعان بجروح خطيرة، إطلاق نار على منزل في القرية، ونقلت المصابة إلى مشفى بوريا، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة. وفي بئر السبع أعلن عن مقتل امرأة قبل قليل في الأربعينات من عمرها، متأثرة بجروح أصيبت بها جراء تعرضها للطعن داخل منزلها، حيث اعتقلت الشرطة زوجها لاشتباه بقتلها. إذن أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على شارع 806 في قرب علبون في الجليل الأسفل، بينما بينهم شاب في 25 من عمره بجروح خطيرة، و3 آخرون أصيبوا بجروح متوسطة. دوت صافرة الإنذار مساء أمس في بلدة عرب العرامش في أعقاب الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة في لبنان، وقال الجيش إن منظومات المراقبة رصدت جسما جويا مجهول الهوية قرب الحدود اللبنانية، ما استدعى عمليات تمشيط وتعزيز القوات في المنطقة دون العثور على مؤشرات غير اعتيادية. وأضاف الجيش أن لم تصدر حتى هذه اللحظة استثناء، فتنا برعب امبارح يعني قضية الصفرات أجت وما أجتش وما إلى ذلك. أفادت تقارير إسرائيلية بأن واشنطن طلبت من إسرائيل خلال محادثات أمنية جرت في الأسبوعين الأخيرين شن هجوم منفرد على إيران من دون مشاركة أمريكية أو تنسيق عسكري مع القوات الأمريكية. وبحسب موقع والله الإسرائيلي، رفض رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير الطلب، محذرا من أن الهجوم قد يؤدي إلى تأجيل انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من الشهر الجاري. وأضاف الموقع أن واشنطن سحبت طلبها عقب هذا الموقف. طبعا في الضفة الغربية وفي مناطق السلطة الفلسطينية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من أيلول 2027 في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، بدلا من الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 من الشهر الجاري. طبعا كان الخطوة متوقعة، وفي عليها معارضة أيضا في الضفة وفي الجانب الفلسطيني بشكل كبير، وذلك استنادا إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمشاورات الوطنية مع الفصائل. طيب إذن هنالك تطور لافت بكل ما يتعلق في الحرب بين الحوثيين وبين السعودية. بالأمس كان هنالك ربما الهجوم الأكثر دموية من قبل الحوثيين على السعودية في هذا الموضوع. أعلنت المملكة تعرض مطار الدمام لهجوم صاروخي جديد بعد هجوم شنته جماعة أنصار الله الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض، خلف 12 قتيلا بينهم 4 سعوديين و8 مقيمين من جنسيات مختلفة، وإصابة 309 آخرين. هجوم كبير جدا. هيئة الطيران المدني في السعودية علقت عمليات المطار، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مقتل مواطن أمريكي أيضا في الهجوم. من جانبه قال الرئيس دونالد ترامب إن واشنطن تدرس إمكانية المشاركة في الضربات السعودية على جماعة أنصار الله الحوثي دون اتخاذ قرار نهائي. أعلن مستشفى عامك في العفول رصد بكتيريا ليجيونيلا في شبكة المياه، وهي بكتيريا قد تسبب التهابا رئويا. وأضاف المشفى أن البكتيريا اكتشفت خلال فحوصات روتينية في منطقة مخصصة للطواقم الطبية وليس للمرضى مباشرة، مؤكدا عدم وجود مخاوف من الإصابة بالعدوى.
وأضاف

فأن شبكة المياه تخضع للمعالجة وفق تعليمات وزارة الصحة ونتوقع استكمالها صباح اليوم. حذرت سلطة الطبيعة والحدائق من خطر حدوث سيول في أودية منطقة بحر الميت وغور الأردن اليوم وفقا لتوقعات دائرة الأرصاد الجوية، وأعلنت السلطة فرض حظر تام على دخول الأدوية التي تشهد تدفقا للمياه سواء سيرا على الأقدام أو بالمركبات.

طيب، وفي الرياضة، فرض اتحاد أبناء سخنين بالأمس كان هنالك يعني تعادل سلبي على مكابة الأبيب في المباراة التي جمعتهما على استاد بلومفيلد ضمن الجولة السادسة من دوري الدرجة العليا، ليصبح أول فريق ينتزع نقطتين من مكابة الأبيب هذا الموسم. طبعا في الإضافة إلى هناك كانت مشحونة، وبطبيعة الحال يعني كان هنالك مش بطبيعة الحال أمور استثنائية راجدوا على الحافلة التي تقل مشجعي سخنين التي تعرضت أيضا لرشق بالحجارة ما ألحق بها أضرارا مادية دون وقوع إصابات فيما فتحت الشرطة تحقيقا. وطبعا هذا الموضوع مهم جدا، مفاجأة مدوية من العيار الثقيل في الدرجة العليا، كيف استطاع ابناء سخنين أيضا انتزاع هذه النقطة من مكابة الأفيف أو قطار مكابة الأفيف المتجه دون أي خسارة منذ بداية العام. وفي أبرز نتائج الدوريات الأوروبية لكرة القدم، فاز برشلونة على ختافي بثلاثية نظيفة، وأتلتيكو مدريد على ألفيس بهدفين لهدف في الدوري الإسباني، وريال مدريد على طبعا فاز بهدف نظيف. وفي إيطاليا تغلب إنتر ميلان على بارما بثلاثة أهداف نظيفة. تشيلسي بورنموث بخمسة أهداف لهدف، تعادل مانشستر يونايتد مع توتنهام بهدف لمثلي، طبعا كان من يعني على الرغم من الوضع السيء لتوتنهام إلا أنه استطاع انتزاع نقطة من مانشستر يونايتد، وأستون فيلا مع برينتفورد بهدفين لكل منهما، فيما فاز برايتون على ساندرلاند بهدفين نظيفين، وهذا أيضا يعني وفق ما كان في الدوري الإنجليزي. طيب إذن هذه هي عمليا أهم الأخبار التي وردت هنا وهناك. نخرج الآن إلى فاصل قصير، من بعد نواصل، خليكم معنا.

0: والحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، كسال، وأم الفحم.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

0: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
1: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
2: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
3: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
4: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
5: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
6: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
0: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
5: فكر بغيرك،
4: فكر بغيرك،
1: فكر بغيرك.
0: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
1: حملة مليون فعل خير.
6: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
2: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
1: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير،
6: خليه جزء بالمليون.
7: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
1: احنا بنكا،
4: احنا قد،
1: واحنا قد،
6: احنا قد،
1: احنا قد.
8: هذا النهار مع فراس خطيب.

0: سجال بين القائمتين المشتركة والموحدة بعد إعلان المشتركة نيتها منح شبكة أمان لأي حكومة تسقط نتنياهو والموحدة تتهمها بالتناقض والازدواجية.
1: فيش حكومة بديلة لحكومة نتنياهو بينغفر سموتريتش اللي ممكن تتشكل بدون التفاوض مع المشترك. لذلك هاي الانتخابات هي فرصتنا نقوي صوتنا، نكبر تمثيلنا ونفرض حضورنا. وحدتنا بالمشترك قوة، وهاي القوة انتو صنعها. المعادلة اليوم صارت واضحة، مشترك أكبر، قوتنا أكبر، تأثيرنا أكبر، ومع بعض احنا بنقدر.
0: ومع اقتراب الانتخابات وارتفاع منسوب التصريحات التحريضية، تصاعد في المواقف العنصرية ضد المواطنين العرب ودعوات للتحرك ضد الظاهرة. وكما كان متوقعا، الرئاسة الفلسطينية تعلن تأجيل الانتخابات التي كانت مخططة الشهر القادم وسط انتقادات شعبية على الأحزاب وقيادتها. المستمعون والمستمعات، عدنا والآن نعرج قليلا في على الصحف، ولكن قبل ذلك يعني بالأمس كان هنالك ما هو لافت. تم الكشف عن بأن الولايات المتحدة كانت قد طلبت من إسرائيل أن تهاجم إيران بشكل منفرد وليس إلى جانب الولايات المتحدة، وأعلم بهذا قائد هيئة الأركان إيال زمير الذي رفض ورد هذه الفكرة. طبعا لم يرفض بالكامل، قال بأنه هذا قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات في البلاد في حال أقدمت إسرائيل على مثل هذه الخطوة. بالتزامن مع هذا هنالك أيضا تهديدات أمريكية بالدخول إلى اليمن وضرب اليمن، وتحديدا بعد هذه الهجوم القاسي الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية بالأمس، استهداف المطار في الرياض، مقتل 12 شخصا وجرح العشرات. فبالتالي يعني هنالك تطور لافت لا نعرف متى سيصلنا. محمد القاسم الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية ومحلل الشؤون الدولية، راديو ناس، صباح الخير محمد. يعني هيك الإرسال مش كثير منيح عندك، كل شيء تمام؟
2: كل شيء تمام.
0: هيك منيح، هيك
2: أنا كنت أسمع لك على
0: الآن نشوف إذا بنقدر كمان مرة إسات هيك. خلينا وقف بمحل أحسن محمد.
2: أوكي، كيف هلا سمعني؟
0: هلا سامعك منيح، ممتاز. محمد، يعني الى اي مدى في صدى لموضوع ضرب ايران مجددا في وتحديدا من قبل اسرائيل، وربما قد تتجدد الحرب قبل الانتخابات؟ ايش ما الذي يحدث في الولايات المتحده الان؟
2: فعلا الحديث يتزايد، يعني هناك ما يتوقع في الولايات المتحده بان يكون هناك ضربه مشتركه او ضربه منفرده امريكيه على ايران قبل الانتخابات النصفية الأمريكية. التركيز في الولايات المتحدة في رأسه على الانتخابات النصفية الأمريكية اللي يعاني منها الحزب الجمهوري الآن، يعاني من عدم أو من انخفاض شعبيته بشكل كبير، وتصاعد شعبية الديمقراطيين واحتمالية خسارة الجمهوريين والرئيس ترامب.

0: الأغلبية في الكونغرس. ولكن أريد أن أضيف يعني شغلة سريعة هون. إحنا تحدثنا، أنت تحدثت عن الحوثيين والسعودية والولايات المتحدة، وتحدثت عن احتمالية أو طلب بالولايات المتحدة بحسب تقرير والله أنه يكون هناك ضربة انفرادية إسرائيلية. لكن دعنا نضيف إلى الميكس هذا كلياته، إلى هذا الخليط، الخطوة الصراحة يعني ماخذ كل الحيز في آخر 12 ساعة في الولايات المتحدة، وهي أنه تخلي ترامب عن أوكرانيا. الاتفاق اللي عمله مع بوتين هذا كله كونكتد، كله متواصل،
1: كله متصل مع بعضه،
0: متصل مع بعض. فالموضوع معقد جدا. ترامب أنا لأول مرة راح أحكيها، فعلا فعلا أثر على أمريكا بشكل كبير جدا جدا على مكانتها، فعلا أثر على مصداقية الولايات المتحدة، بالرغم من أنه الولايات المتحدة دائما تذهب وراء مصالحها، إلا أنه كان واضح
1: كان في حد
0: يعني السعودية. يعني لما حتى السعودية والأمير ولي عهد بن سلمان حاول أنه أكثر من مرة يطلب من ترامب المساعدة مع الحوثيين، تم رفض هذا الشيء. ولكن هناك من الأمريكيين عدد كبير يتزايد اللي بيحكي إنه ليس هناك ثقة من حلفاء الولايات المتحدة فيها الآن، لأنه ترامب يدور وراء مصالحه. فالاتفاق اللي سواه مع بوتين ومطالبة تغيير الرئيس زيلينسكي وربما يعني إنه ترك الأوروبيين لحالهم في هذا العراق، العراق الأوروبي. و تخيل انه في امريكا قتل بالامس بصاروخ حوثي، وامريكا تهدد بالرد في المكان والزمان المناسب. يعني تخيل هذا الشيء،
1: فيش احتمال يفوتوا على الحرب، لانه كان في تصريحات متناقضه هنا وهناك. قد ندخل، قد ندرس، نحن ندرس بجديه.
0: نعم، يعني الاحتمالية واردة. هناك حديث بشكل كبير يومي في الولايات المتحدة على الصعيد الصحفي الشعبي والسياسي الرسمي. هناك يعني دينايل انه ترفض هاي البيت الابيض، يرفض الحديث عن انه الولايات المتحدة جاهزة للدخول في حرب مع ايران، ولكن لا يعني لا يعني يزيل هذا الـ الـ الـ الـ الموضوع عن الطاولة، عن الأجندة، ولكن ليس من الأولويات، لأن الوضع في الولايات المتحدة سيء جدا اقتصاديا. يعني نحكيها لأنه إحنا مجربينها وعارفين. فترامب في ورطة، والأسوأ من ذلك أنه اللي يعمل له إياها للورطة مش مشترك، يعني محدش بلومه علنا. يعني اللي أخذوا إلى هذا المستنقع اللي هو نتنياهو بإصراره على ضربة إيران ودخول الولايات المتحدة مع إسرائيل في الضربة العسكرية في أواخر فبراير على إيران، أصبحت الآن مشكلة، يعني مشكلة ترامب هو اللي الآن بيتحمل المسؤولية كاملة وبيدفع الثمن.
1: والآن يعني عمليا كل ما يتعلق في هذا الموضوع أنه أنت شايف أنه الأمور يعني يتجه ترامب إلى سحب عمليا التأثير العسكري تبعه في المنطقة. بده إسرائيل تهاجم لحالها، بدهش يدخل مع السعودية ضد الحوثيين. فالأمور يعني كيف بتنعكس على الملف الإيراني؟
0: بتنعكس بشكل كبير. أعتقد أنه كان في حكي وكان يفكر الرئيس ترامب بحسب تقارير صحفية وتسريبات ضربة إيران قبل الانتخابات النصفية، ولكن ما تم شرحه من لترامب من قبل المستشارين الاقتصاديين بأنه حتى لو ضربت إيران الآن لن يكون هناك انعكاس على أسعار الطاقة في الولايات المتحدة، خصوصا أسعار البنزين والديزل، لأنه الفترة بسيطة جدا. إحنا نتحدث عن أقل يعني أقل من شهر للانتخابات الأمريكية. ولذلك إن كان هناك ضربة عسكرية أمريكية لإيران، أعتقد راح تتبلور وتتضح الصورة وفرصها تتصاعد بعد الثالث من نوفمبر، أي بعد نتائج الانتخابات النصفية. إن فاز ترامب، إن انتصر الحزب الجمهوري، هذا بيعطي ترامب كما يقول مانديت، بيعطيه إنه هو يستطيع
1: تفويض، نعم يستطيع أن يتخذ قرارات.
0: وإن خسر الحزب الجمهوري، ترامب ليس لديه ما يخسر، هو مش راح يرشح حاله لكمان مرة، فربما يذهب إلى الحل العسكري أو أنه يأمر بضربة عسكرية على إيران، لأنه ليس هناك أي تقدم، خصوصا بكل ما بحكيه أنه إيران تعاني. لكن إيران
1: نعم
0: لكن حتى اللحظة
1: وصلت الفكرة.
0: تتنازل.
1: محمد القاسم دائما إضاءات، أشكرك جزيل الشكر، سيكون لنا الكثير من الحديث في هذه الفترة
0: إن شاء الله.
1: قبيلا

0: الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، محرر الشؤون الدولية، صحفي المختص الشؤون الأمريكية، شكرا لك على هذه المداخلة محمد.
1: شكرا لكم، إلى اللقاء.
0: طبعا يعني هذا ما يحدث في الولايات المتحدة بالأمس، كان هنالك ما هو لافت جدا قد يستدعي تدخل، ولكن محمد القاسم يقول بأنه لن يكون هنالك تدخل على ما يبدو في الفترة القليلة الماضية، ولكن يعني ما حدث بالأمس كان استثنائيا قد يدخل المنطقة إلى معمعان معين، إلى فوضى معينة بكل ما يتعلق في موضوع الحوثيين والولايات المتحدة. كان هنالك ضرب بالأمس ل يعني أحد أهم المرافق في المدنية في الرياض، واستهداف أحد المطارات من قبل الحوثيين. لماذا نتحدث عن هذا الموضوع هذا الصباح؟ كل هذه المواضيع انفجرت بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، كل هذا عدم الاستقرار الذي نعيشه اليوم يعني كان واضح بأنه يعني بشكل كبير بشكل أو بآخر ينعكس إلى حد كبير على هذه الأحداث. طيب الصحف الإسرائيلية اليوم صبيحة هذا اليوم لديها الكثير طبعا الكثير من الموضوعات. أولا يعني هآرتس في عنوانها الرئيسي كل ما يتعلق في الأحداث والعنف ضد الفلسطينيين تتصاعد بشكل كبير في يعني في موسم قطف الزيتون، أكثر من 100 اعتداء تم توثيقه، لا نتحدث فقط عن الاعتداءات، يعني كم بالحري هناك اعتداءات تمر بدون توثيق وهي الأغلبية الكبرى، وبحسب الهلال الأحمر نتحدث عن 12 مزارع فلسطيني أصيبوا بالأمس بجراح في الضفة الغربية، بالإضافة إلى أكثر من يعني هناك يعني عدد من المستوطنين يحاصرون بيت لعائلات فلسطينية. هذا يعني هذا هو العنوان، وبالتالي نحن يعني أمام تصاعد في هذا القبيل دون أن يكون هنالك لا تحرك إسرائيلي ولا تحرك دولي في هذه لمنع إرهاب المستوطنين. إذن يعني في هذه الآونة يقول يوسف إرتر محلل الشؤون الحزبية بأن يعني كتلة أيزنكوت، المقصود الكتلة التي يقودها أيزنكوت وهي من كون ليبرمان، يائير غولان، نفتالي بنت ويائير لابيد، يستطيعون أن يؤثروا من خلال الكنيسة من خلال إقامة لجنة تحقيق رسمية، هذا ما يريدونه في هذا الصدد. وفي يعني يتحدث يوسف إرتر عن الأمور النظرية لهذا الموضوع. وأيضا على الصفحة الأولى الحرب بين اليمن والسعودية وتعزز بشكل كبير أو تعرقل عمليا الترتيب الأمني التي تريده الولايات المتحدة في المنطقة. رأينا بالأمس الهجوم على مطار الرياض وهذا إلى حد كبير يعني يؤثر بشكل أو بآخر. وفي لوعة أحرنوت طبعا كل ما يتحدث به الصفحة الرئيسية هو عمليا قضية نوبل للسلام، ويتحدثون بأنه جائزة نوبل للسلام جائزة نوبل للنفاق تقول لدعوة أحرنوت. لماذا؟ لأن الفائزة بجائزة نوبل للسلام لهذا العام هي نافي بيلاي، وهي حقوقية وقاضية جنوب أفريقية التي تعمل أيضا في المحكمة الدولية، وهي التي قدمت في أكثر من تقرير للمحكمة الدولية التي اتهمت عمليا إسرائيل بارتكاب جرائم في قطاع غزة. هي كانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين 2008-2014، ومنح جائزة نوبل للسلام في إسرائيل يرون بأنه نوبل للنفاق كما يقولون. وهذا يعني بطبيعة الحال هي من جنوب أفريقيا. بن درور يميني يقول بأن السبب الأساسي الذي حازت عليه هذه القاضية نوبل للسلام هي كراهية إسرائيل. طبعا بن درور يمين ينتقد كل العالم بسبب انتقاده لإسرائيل، وهذا ليس أمرا جديدا، الهجوم الإسرائيلي على هذا الموضوع على هذه الجائزة يتحدثون عنها جائزة للنفاق وما إلى ذلك. ولكن كما ذكر بالأمس محمد مجالدي زميلنا أنه لما راحت إسرائيل يعني نتنياهو راح على زيارة عند ترامب حامل التفويض وترشيح ترامب لنوبل للسلام، ذكرين هاي الصورة لما بيطلع ورقة نتنياهو بيعطيها لترامب بيقول له أنا رشحتك هذا ترشحنا لنوبل السلام. طبعا الهجوم يعني ما كانتش وقتها جائزة نفاق, هذا جائزة بس لترامب. إذا لترامب مش نفاق, أما يعني حدا اللي فاتح ثمان حروب تنطي جائزة نوبل السلام هذا تمام. أما قاضي في المحكمة الدولية هذا جائزة للكراهية. القضية الآن هي عمليا سياسية من الدرجة الأولى, ونوبل السلام أساسا كانت جائزة دائما يعني حول هذا النقاش, علما بأنه يعني أرادت إسرائيل أن تكون هذه الجائزة لترامب, وترامب طبعا يشن هجوم على القاضي وعلى المحكمة الدولية لأنه عنده يعني عقدة من كل ما يتعلق في نوبل السلام, أرادها كل الوقت ولكن اللجنة لم تمنحه هذا, وفتح من بعد أكثر من حرب إن كان في اليمن وإن كان في إيران وابتعد هذا الحلم. الكاتب والمحلل في الشؤون الإسرائيلية أيضا والباحث أنطوان شلحت, يعطيك العافية أستاذ أنطوان, صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ فراس.
0: يعني بداية هيك لفتني في دعوة أحرنوت اليوم تقرير يجري الحديث عنه أنه نتنياهو يعمل مع مجموعته من أجل العمل على تفكيك عمليا كتلة أو قائمة آيزنكوت في الانتخابات عن طريق رصد كل واحد كيف بفكر, يمكن بعد الانتخابات إذا ما كانش عندنا نتنياهو أغلبية يستطيع جذب 4-5 منهم لتشكيل الحكومة كما فعل مع شكلي وسلمان, وكان عنده هيك حكومة إسقاط حكومة التغيير في ذلك الوقت.
1: نعم.
0: تعقيبك يعني على كل ما يجري الآن.
1: طلعك أيضا في معاريف إذا انتبهت أستاذ فراس جرى حديث بنفس الاتجاه عن تحالف معا بيحد يعني بين نفتالي بنت ويائر لبيد.
0: نعم.
1: إنه هناك تفكير أيضا بأنه يعني الكتلة الحلفاء الليكود الطبيعيين إنن يوصلوا ل 55 أو 56 في الكنيست, ويجري الضغط على بعض أعضاء كنيست إما من حزب آيزنكوت أو من تحالف معا من خلال التجديد على نفتالي بنت لوحده بدون يائر لبيد, وهذا يضمن له أكثرية في الكنيست المقبل. بهذا الشأن أخي فراس يعني معروف أنه نتنياهو بالنسبة إلي هذه الانتخابات الغاية المقدسة منها هي البقاء في سدة الحكم, خصوصا بعد التقارير الأخيرة اللي تتحدث عن مسؤوليته عما يوصف بأنه أكبر إخفاق استراتيجي في تاريخ دولة إسرائيل, يعني هجوم 27 الأول أكتوبر 2023, لذلك ويريد أن يبقى, وفي سبيل أن يبقى كل الوسائل مبررة, يعني هذه هي الغاية, فكل وسيلة مبررة بما في ذلك طبعا محاولة اختراق الأحزاب المنافسة, محاولة تفريق التحالفات القائمة, أيضا في حديث يعني اليوم بتواتر أكبر أيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلي عن إمكانية أن يتجه إلى حرب مكثفة ينجم عنها إعلان حالة طوارئ وتأجيل الانتخاب
0: لهالدرجة.
1: لهالدرجة بفكر انه كل السيناريوهات مطروحة ومفتوحة على احتمالات كثيرة بيفكر فيها نتنياهو في كل الاتجاهات, لانه يعني الغاية الوحيدة التي يتطلع اليها هو فعلا ان لا ينزل عن سدة الحكم.
0: بس بنفس الوقت ربما في ادراك في المعسكرات الاخرى بان هذا ما يقوم به, وحتى اذا صح النشر انه ايال زمير قائد هيئة الاركان كان في الولايات المتحدة وطلبوا منه ان يكون هنالك ضربة اسرائيلية منفردة وهو رفض بسبب الانتخابات, يعني ربما في وعي لدى الاجهزة الامنية بامكانية حدوث شيئا كهذا.
1: طبعا يعني انا بعتقد انه هناك شخصان فقط يمكن أن يحولا دون إقدام نتنياهو على شن حرب تؤدي إلى تأجيل الانتخابات. الشخص الأول هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. التقارير الأخيرة بتتحدث أنه لا, بالعكس ترامب يشجع نتنياهو على هذه الحرب, ممكن أن تخدمه أيضا في انتخابات التجديد النصفي, لأنه أيضا ترامب يعني على أعتاب انتخابات طبعا. ولديه مصالح سياسية وشخصية. الشخص الثاني اللي يتم التجديد عليه أنه قادر أن يمنع نتنياهو من شن حرب هو رئيس هيئة الأركان قائد الجيش
0: طبعا.
1: وفي سوابق في تاريخ إسرائيل أنه قائد الجيش منع استمرار حروب أو منع شن حروب, ولذلك يعني بعتقد أنه هذه التقارير اللي تحدثت عن إيال زميرية تقارير صحيحة, يعني يمكن أن نصدق أنه إيال زمير منع مثل هذا الأمر أكثر من أن نصدق أن نتنياهو لم يقتنع بمثل هذا السيناريو.
0: الآن بصورتك يعني أستاذ أنطون, بخبرتك في المعارك الانتخابية, قراءتك للصحف اليومية ومتابعتك للحدث, ما المتوقع أن يحدث؟ نحن أمام مشهد ربما نتنياهو بالفعل فيه موجود في مومنتوم في وقت إنه في تصاعد, ولا أنه حتى مع هذا التصاعد لن يستطيع تشكيل حكومة في ظل الوضع؟

0: القائم؟
1: يعني أنا بظن أنه السيناريوهات مفتوحة على احتمالات كثيرة يا أخي فراس، يعني اطلع في إمكانية، في سيناريو أيضا يجري الحديث عنه أنه يتسبب نتنياهو بإعادة إنتاج الأزمة اللي كانت بال 2019، بتذكر عندما ذهبت إسرائيل إلى 5 جولات انتخابية خلال عامين، هذا يضمن له أن يبقى في سدة الحكم على الأقل عامين أيضا، ويقوم بما يخطط له، يعني من أولا الهروب إلى الأمام من المحاسبة، الهروب إلى الأمام من المحاكم الجنائية، هذا سيناريو أيضا مطروح. وهناك سيناريو آخر، اعتقادي أنه بعد الانتخابات ممكن أن يكون له قوة تنفيذية أكثر مما قبل الانتخابات، أن يبادر إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع أطياف من المعارضة، لأنه في المعارضة حتى الآن مضبوط هناك هجوم شديد على نتنياهو، لكن أنا لم ألمس أن هناك تصريحات ترفض بشكل مطلق التحالف مع نتنياهو بعد الانتخابات، لا بنت صرح بذلك ولا أيزنكوت. أنت سمعت أنه أيزنكوت قال أنه لن يدخل إلى ائتلاف حكومي،
0: بس يا إيرغولان، بس يا إيرغولان قال مش لازم،
1: بس يا إيرغولان ويمكن ليبرمان لأسبابه الشخصية. أما باقي الأحزاب لم تعلن ذلك، لذلك إمكانية إقامة حكومة وحدة وطنية هي إمكانية واردة أيضا.
0: حكومة وطنية طبعا أنت تقول بدون يعني بدون الطرفين، بدون الأقصى اليسار وأقصى اليمين عمليا، بدون يا إيرغولان وبدون سموتريتش وبنغفير.
1: تمام، يعني أنا بعتقد أنه بالعكس من مصلحة نتنياهو السياسية والشخصية أن ينأى بنفسه عن الصهيونية الدينية. طبعا هو الآن سيستخدم الصهيونية الدينية لكي يحاول أن يصل إلى السيناريو اللي تحدثنا عنه، إذا لم يصل إلى هذا السيناريو كل الإمكانيات الأخرى مطروحة.
0: والله بالفعل يعني أمور جدا مثيرة، أشكرك جزيل الشكر أنطوان شلحت، ربما يعني انتخابات الأكثر إثارة. طب هيك كلمة على العرب، بالأمس يعني كان حديث أنه ممكن شبكة أمان من قبل المشتركة والموحدة تريد دخول الائتلاف، كيف هذا سيؤثر على سير الانتخابات أنطوان؟
1: أنا بعتقد هذا يؤثر كثيرا، يعني موضوع شبكة الأمان ربما يعيد التفكير بالجسم المانع في أثناء توقيع اتفاقية أوسلو. في فارق كبير جوهري بين طرح شبكة أمان لمجتمعنا وحقوق شعبنا وبين الدخول في الائتلاف الحكومي. أظن أنه ذلك يعني يطرح أيضا سيناريو محتمل لأن فعلا يتم إسقاط حكومة نتنياهو إذا ما كانت هناك نوايا جدية عند ما يسمى بأحزاب المعارضة فعلا للتخلص من هذه الحكومة الأكثر تطرفا من ناحية يمينية ومن ناحية قومية ودينية.
0: وصلت الفكرة أنطوان شلحت الكاتب والصحفي والباحث، صباح الخير وإن شاء الله هيك نهارك يكون مشرق، وشكرا هيك على قبولك كتفيق بكير معنا، وتكون يعني كمان مطلع على كل ما يحدث. شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
1: تحياتي إلى اللقاء.
0: يسعدك يسعدك. طيب هذا ما يقوله أنطوان شلحت، بالفعل يعني هذا ما يشغل المواضيع، شبكة الأمان وما إلى ذلك. إحنا بنعاود نحكي عن هذا الموضوع، يعني للأسف الزميل وديع عواني مختص في التاريخ كما يعني الأحزاب التي كانت هناك، ولكن يعني مرة أخرى الزميل وديع وحبيبنا نتمنى له الشفاء العاجل والعودة، راح يخوض لها القضية 2 أسبوع على أمل أنه يعود رشيقا كما عهدنا، نتمنى له الشفاء العاجل. وإحنا وصلنا له الشوق من المستمعين بالأمس، فهو أيضا يبعث بأشواقه لكل من يستمع إلينا هذا الصباح ويشتاق وديع عواودي. في كمان قضية مهمة في كل ما يتعلق في هذا الموضوع، السجال السياسي يدخل أيضا الحلبة السياسية العربية، سنكون مع هذا الملف في مع بداية الساعة 8 بكل ما يتعلق في شبكة الأمان وما إلى ذلك. نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعد نواصل، خليكم معنا.

0: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز.

0: إنترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 0506877728.
2: نزار كلينيك،
3: بشرتك تستاهل الأفضل.
0: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاد.

0: هذا النهار مع فراس خطيب.
1: عدنا رد الناس 103.307.8 FM 41 دقيقة بعد الساعة السابعة هنا في سيداتنا في راديو الناس. الجو يعني قبيل الانتخابات لا زال مشحون بشكل كبير على كافة الأصعدة، إن كان في الشرق الأوسط طبعا تحدثنا عن التعرض مطار الرياض لضربة يعني غير مسبوقة من قبل الحوثيين، وقد ينتج عن هذه الضربة الكثير من ردود الفعل. التحولات في السياسة، المعارضة الإسرائيلية لجائزة نوبل السلام التي منحت للقاضية الجنوب أفريقية، الكثير من التفاعلات هذا الصباح أيضا. ولكن نرجع هيك على الحياة نفسها، ما الذي يحدث في الشوارع؟ نحن نغطي في راديو الناس كل الأحداث العنصرية أو ما نستطيع إليه سبيلا بكل ما يتعلق في القضايا العنصرية، تزداد في الآونة الأخيرة، تزداد بشكل كبير، التي تستهدف يعني مواطنين في البلاد. تتصاعد هذه المواقف التي يتعرض لها المواطنين العرب خلال السنوات الأخيرة. تعرضت الشابة ملاك أبو كنعان قبل عدة أيام لموقف عنصري داخل مركز تجاري في مدينة حيفا على خلفية لباسها وهويتها الدينية. ملاك أبو كنعان ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الخير، يعطيك العافية.
2: السلام عليكم، سعد صباحك.
1: السلام عليكم. يعني ست ملاك، ما الذي حدث؟ شو اللي صار معك وين وكيفك؟ لو تحكي لنا التفاصيل.
2: أولا شكرا على الاستضافة وإنكم عم تعطونا فرصة يعني نعبر عن أشياء بتصير معنا بالشارع.
1: طبعا
2: أولا يعني كنت أنا وأختي بالمول بشكل طبيعي، فتركت أختي ورحت وقفت على جنب لحالي، يعني فبتفاجأ من دون أي سابق انذار واحدة عم بتصور فيه، فرفعت راسي بتطلع عليها، حتى وهي عم بتصور فيه قاعدة بتعمل زوم علي، وفي على وجهها ضحكة فيها خباثة وكأنها قصة اصطادت فريسة. فرحت لعندها أواجهها أقولها يعني أنت عم بتصوريني وليش عم بتصوريني؟ فحاول بالبداية تنكر يعني الموقف، ولا أختي جاي علينا فشفتنا عم نتجادل، فطلبت من أختي أنه تصورنا عشان توثق الحدث، عشان أنا بقدرش أعرف شو ممكن يصير بعد هاي الصورة، لأنه يعني بالصدفة قبل تقريبا أسبوع مرق قدامي منشور بصفحة صهيونية عنصرية مصورين فيها صبية محجبة وبحرضوا عليها، صبية برضه يعني مش عارف إنهم بيصوروها.
1: هي مجرد أنت بتعتقدي مجرد شافتك أنت لابسي ملتزم فإنه أو يعني حاطة على راسك فإنه قررت تصورك.
2: صحيح. فالمفاجأة أجت بعدين لما نشرت الفيديو، وهي يعني كان في جدال بيني وبينها، نشرت الفيديو فتفاجأت انه في بنات متعرضات لنفس المشكلة منها. ناس عرفاتها، وهي يعني هذا اشي بتعمله دايما، بتصور صبايا محجبات وبتنشرهن على صفحات عنصرية عشان تحرض عليهم
1: هيك المجرد، يعني هاي هذا ما تقوم به.
2: يعني اذا الواحد بفوت وبفحص هاي الصفحات بلاقي يعني عشرات او مئات الصور لصبايا محجبات.

0: الأسباب، أسباب عنصرية وتحريضية.
1: أه.
0: برضو بعد ما نشرت بعثوا لي عشرات الصبايا، عشرات الرسائل إنه بتعرضوا لنفس هاي المواقف دائما. يعني بآخر تقريبا آخر سنة أو آخر ثلاث سنين عم بتصير هاي المواقف وبتتكرر.
1: أنت شو عملتي لما صار، لما شفتي صورتك أو لما شفتي التحريض عليكي؟
0: أنا صورتي ما شفتهاش، أنا شفت صور بنات تانية.
1: صور بنات تانية.
0: قبل ما يصير. أنا واجهتها، وأنا هذا اللي بدي أقوله لكل صبية حتى وكل شاب، لما بتعرض للعنصرية مش لازم يكون في خوف. لما احنا بنواجههم بصيروا جبنا بخافوا. انا حتى واجهت وقلت لها حتى انه عندي صفحة، واختي عندها صفحة عليها يعني اعداد كبيرة، وراح متابعين. احنا ننشرها متابعين، راح احنا ننشرها. فلما عرفت وشافت الصفحات هي حتى خافت وهربت. فهاي الناس جبنا، فلما احنا نتعامل معهم بقوة بخافوا. فهي هي الفكرة.
1: ملاك يمكن الإشي شوي نسبيا احنا بنسمع في مناطق كثيرة، ولكن وين صار التعرض إلك؟ في حيفا؟ في
0: بحيفا بالجراند كينيون.
1: بالجراند كينيون يعني محل اللي عادة يعني مش كثير بشهد هيك أمور، ويعني شوي كمان مدينة حيفا اللي هي عمليا نوعا ما كانت مريحة أكثر. انت شو حاسة؟
0: بس احنا آخر ثلاث سنين يعني عم نشوف العنصرية موجهة بحياتنا اليومية. أنا تحجبت يعني بعد الحرب بسنة ونص، لما قررت أتحجب كنت عارفة أنه راح يكون في تمن الحجاب، ممكن أواجه عنصرية. لحد اليوم، لحد الحدث اللي صار، كنت يعني ممكن أشوف نظرات غريبة، يعني مش أكثر من نظرات أو ممكن يعني كلمة عابرة. أما اللي صار بهذاك اليوم يعني مش أقول أنه فاجأني، لأنه أنا بعرف أنه شعبنا بتعرض لعنصرية، بس بحيفة كان شوي غريب علي.
1: وخاصة ان انت يعني كمان يعني عمليا بتعرف البلد وعيشتيها، واللي صار يعني انه اشي اللي هو كثير غريب عليكي. شو حسيتي بنفس يعني لما شفتي حدا عم بصورك، وانت عرفتي طبعا بشكل او باخر انه هذا الاشي بسبب لباسك؟
0: صراحة يعني بين وبين حالي كان في شوية خوف واستغراب علي. انا دائما بسمع عن قصة من برا، بس لما الاشي الواحد بجربه على نفسه بتغير، بصير يحس قديش الإشي قريب منه، قديش العنصرية هاي قريبة منه. يعني كان الواحد دايما يعني يسمع عنها ويتجاهلها، بس لما بتشوف يعني بتصير قريبة عليه بتغير الوضع. فأنا يعني
1: شو رأيك يعني أنت بالآخر إنسان لما يتعرض لهيك إشي، شو أول إشي أجب بالك بدك تعمليه؟ تقدم شكوى؟
0: الحدث. أقدم شكوى. الصراحة مش شايفة أنه القانون ممكن يحمينا بهيك حالي. أولا يعني كيف بعرف أنه عادة تصوير يعني بالشارع أنك تصور ناس، يمكن أنه ممكن يفيدني الإشي إذا ممكن بثبت أنه فيه تحريض. بس القانون مش عن جد بحمينا، وهذا إشي إحنا مجربينه.
1: القانون يمنع تصوير الأطفال تحت 18 بدون إذن ذويهم، ولكن يعني فيش إشي واضح بكل ما يتعلق في تصوير آخرين. نعم
0: متفهم. صحيح. لهيك أنا قررت أوكي أنتوا بتصورونا، إحنا كمان نصوركم، إحنا رح نعملكم بالمثال.
1: وشو عندك رسالة لكل من يتعرض خاصة في مجتمعنا من النساء لتحريض من هذا النوع، أو إلى يعني خلينا نقول وضعية بالمرة مش مريحة، تكون واقف بمحل تجاري ويجي حدا يصورك ولا أي فيش فيها ولا أي طعم؟ يعني
0: أول شيء بنصح كل الصبايا المحجبات، أوعك للحظة أنك تستحي أو تخافي بحجابك. بالعكس، هاي الفترة وهاي العنصرية متعرض لها هاي أكثر فترة أنك أنت تعتزي بحجابك. ورسالتي للكل، اوعكوا تخبوا هويتكم، لا تغيروا بلهجتكم وتشددوا حرف الراء، تشددوا حرف الراء وتلووا حرف العين عشان تندمجوا بهاي الدولة، ولا تغيروا أساميكم ولا تخفوا هويتكم. احنا عزنا بهويتنا، واذا احنا نتواطأ واحنا منحسسين بهذا الذل، هني تزيد العنصرية تبعتهن وبيزيد هجومهم علينا. فرسالتي للجميع، اعتزوا بهويتكم، ما تخبوهاش، وبالذات للبنات المحجبات.
1: وصلت الفكرة. ملاك أبو كنعان ناشطة أيضا ويعني تعرضت لموقف عنصري، شكرا لك ملاك على مشاركتنا هذه التجربة. نحن أيضا سنتابع هذا الموضوع، وكل حدا بيتعرض لموقف عنصري طبعا يجد العنوان. هذا مش إشي مفهوم ضمنا، إنسان في محله في مكانه في حياته الطبيعية يجي حدا مجرد لشكله، مجرد حجابه، مجرد كونه، مجرد هويته أن يمارس ممارسات عنصرية ضده. شكرا لك.
0: شكرا.
1: يستمع إلينا المحامي مؤيد معاري، عضو الهيئة الإدارية في مركز كرامة لمناهضة العنصرية ومختص في مجال القانون المدني وحقوق الإنسان. صباح الخير أستاذ مؤيد.
2: صباح الخير أستاذ فراس، وصباح الخير لجميع المستمعين والمستمعات.
1: يعني بداية قبل ما ندخل إلى موضوع ملك، هل تلمسون في يعني في المركز ومن متابعتك، هل تلمسون

0: نوع من ال يعني في تصاعد في قضية الشكاوى، في تصاعد لرصد مثل هيك أحداث، شو الصورة؟
1: يعني للأسف الشديد أستاذ ثراف، إحنا عم نحكي قاعدين على ظاهرة اللي أصبحت حتى أكثر من ظاهرة. يعني موضوع الاعتداءات العنصرية زاد بشكل كبير جدا، بالذات منذ السابع من أكتوبر 23 حتى الآن. هاي الاعتداءات للأسف الشديد إحنا عم نشوفها كمان في شتى مجالات الحياة. يعني إن كان الطلاب بيتعرضوا لاعتداءات عنصرية، أطباء، سائقي حافلات، سائقي بساط، يعني في أي مكان أصبحت العنصرية هي واضحة وبارزة. وهذا الشيء عم ينعكس في الشكاوى والتقارير اللي عم تطلع، واللي بتدل إنه مش بس كم الاعتداءات صار أكبر، لا، وإنما كمان نوعيتها صارت أخطر. يعني اللي ذكرته الأخت ملاك، أنا المزبوط سمعت المقابلة، بعرفش هي طالبة أو لا، ولكن اللي ذكرته يعني يواجه العديد من أبناء مجتمعنا في الداخل على صعيد يومي. يعني احنا ما اصبح فعلا شيء عادي انه نسمع عن هاي الاعتداءات. عندنا في كرامي احنا الهدف الاساسي، يعني تم انشاء مؤسسة كرامي العام الماضي من اجل واحد رصد هاي الاعتداءات، واثنين من اجل توثيقها والتعامل معها لاحقا في فورم قضائية إن كان محلية أو حتى
0: في أوساط. نعم، اللي بسأله بكل ما يتعلق في موضوع ملاك، يعني أنت استمعت إليها، شو ما هي الخطوة التي يمكن، يعني بتقول بالشرطة مش رح تتعامل مع هذا الموضوع، هنالك ثقة لدى يعني لمن يتعرضون لك مواقف أن الشرطة لا تخدمهم، شو هي الأساليب التي يمكن اتخاذها قانونية من أجل منع ردع هؤلاء المعتدين؟
1: يعني أنا بدي أنصح وبدي يعني أستغل المنبر عندك أستاذ فراس لدعوة الجماهير إلى تقديم شكاوى. يعني هذا الموضوع صحيح، إحنا عم نعيش واقع سيء جدا فيما يخص العنصرية والاعتداءات العنصرية، وهي كيف حكينا يعني تتفاوت بدرجة خطورتها وسوءها. ولكن إذا كل واحد تعرض لاعتداء إن كان لفظي أو جسدي أو نفسي، حتى إذا كل واحد لا ما بده يشتكي وما بده يقدم قضية، إن كان قضية يعني دعوة في المحكمة أو شكوى في الشرطة، ساعتها يعني هاي الظاهرة رايحة تستمر. فإحنا دورنا المضبوط، دورنا كشخص كأفراد في المجتمع وكمجتمع بشكل عام، إنه ناخد القضية هاي لأيدينا، نقدم شكاوى. يعني في الحالة العينية تاعت ملاك يمكن في إشكال كمان من ناحية قانونية لتقديم شكوى، لأنه السؤال يعني، وكمان ذكرت ملاك وهي واضح إنه فاهمي الأمور، يعني التصوير لحاله على الأقل في الأماكن العامة هو مش ممنوع حتى الآن. صحيح. على الأقل صحيح. هو مش ممنوع. لذلك يعني إذا بدك تروح تقدم شكوى بدك يكون في سبب، يعني شو هو الاعتداء، وبعدين بدك تفوت بموضوع الإثبات وإلى آخره. فإذا كان في إثبات إنه هذا الاعتداء تم على أساس عنصري، على أساس تمييز، فطبعا أنا مع وأدعو الجميع التوجه للشرطة لفتح ملفات. واثنين، في الحالات المناسبة أيضا طبعا بعد الحصول على الإشارة قانونية، إنه يتم حتى تقديم دعاوى. يعني حتى لو ما كانش في شكوى بالشرطة، ولكن أنا تعرضت لسوء معاملي بسبب على أساس عنصري في أي مكان أنا كنت متواجد فيه، أنا بقدر أقدم دعوى مدنية تعويضا. والقانون وفي عدة قوانين في البلاد اللي تمنح لإلنا الحق بأنه نقدم هاي الدعاوى، وحتى في كمان يعني تعويض اللي هو فيش حاجة إني أثبت شو الضرر اللي صار لي. يعني في تعويض، سقف تعويض مثلا لحد 50,000 شيكل اللي ممكن إنه نحصل عليه في حالات معينة. فلذلك إحنا مجبورين إنه يكون في عنا هاي المبادرة الذاتية لدى الأفراد على أساس إنه نحاول نحد من هاي المسألة. وطبعا في دور مهم جدا على المؤسسات وعلى أصحاب اتخاذ القرار والقيادات وإلى آخره، إنه يتم معالجة هذا الموضوع أيضا في الأطر ال

0: العامة إن كان في الهيئات القضائية أو حتى متابعتها خارج البلاد.
1: يعني بس هيك سؤال أخير، أنتوا عم ترصدوا يعني عم بيجيكوا في المركز ولا شغلكوا في مركز كرامة؟ كيف الإشي بيصير؟ يعني في رصد للأمور الأحداث ولا أنه أنتم أكثر يعني مواد تثقيفية؟ وبالضبط كيف عمل المركز عندكم؟
0: لا، مؤسسة كرامة اليوم لأنها عم نحكي عادين على مؤسسة اللي هي حديثة الولادة، أخذت على عاتقها كيف حكينا ثلاث أمور: أولا رصد وتوثيق، وبناء شيء جديد اللي مش موجود عندنا في البلاد اللي هو مؤشر العنصرية. اليوم احنا عم نشتغل على هذا المشروع من أجل بناء مؤشر عنصرية، لأن التوثيق اللي عم بيتم، الرصد والتوثيق اللي عم بيتم اليوم في المؤسسة هو على إطار على مستوى تصريحات عنصرية لسياسيين وإعلاميين، ولكن هنالك العديد من المؤسسات الأخرى اللي ممكن كمان أن يكون في إلها دور في مثل هاي القضايا العينية الفردية. بس كمان مش بس مؤسسات، يعني أنا بدي أدعو الجمهور حتى لو كان في أي نوع من أنواع الاعتداء العنصري التوجه حتى لمحامي خاص. يعني أنا عندي في مكتبي الخاص في عندي العديد من الملفات اللي تم تقديمها على أساس
1: وصل
0: العنصري معهم.
1: المحامي مؤيد معاري، عضو الهيئة الإدارية في مركز كرامة لمناهضة العنصرية في إسرائيل ومختص في مجال القانون المدني وحقوق الإنسان. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. شكرا على المعلومات الهامة. أعزائي المستمعين والمستمعات، شكرا، يعطيك ألف عافية. نخرج الآن إلى فاصل قصير، شوية نغماتك، شوي شيء دقيقة، ومن بعدها ننتقل إلى الساعة الثانية، ملفات دسمي. خليكم معنا.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، كسال، وأم الفحم.
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من أهل الجش ومن قرية الجش.
2: حمرة سطيحاتك حمرة كل رفوف عصافي.
3: صباح الخير من مدينة شفعامل.
4: صباح الخير من نجمة الصباح فصوطة.
2: رح بتطل من الشباك الورد تقول تفضل.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع فراس خطيب.

0: سجال بين القائمتين المشتركة والموحدة بعد إعلان المشتركة نية منح شبكة أمان لأي حكومة تسقط نتنياهو والموحدة تتهمها بالتناقض والازدواجية.
1: فش حكومة بديلة لحكومة نتنياهو بن غفير سموتريتش اللي ممكن تتشكل بدون التفاوض مع المشترك. لذلك هاي الانتخابات هي فرصتنا نقوي صوتنا، نكبر تمثيلنا ونفرض حضورنا. وحدتنا بالمشترك قوة. وهاي
0: ومع اقتراب الانتخابات وارتفاع منسوب التصريحات التحريضية تصاعد في المواقف العنصرية ضد المواطنين العرب ودعوات للتحرك ضد الظاهرة. وكما كان متوقعا الرئاسة الفلسطينية تعلن تأجيل الانتخابات التي كانت مخططة الشهر القادم وسط انتقادات شعبية على الأحزاب وقيادتها. المستمعون والمستمعات الكرام، دقيقة واحدة بعد الساعة الثامنة، راديو ناس 103.3 107.8 FM. نفتتح ساعتنا الإخبارية الثانية في عددنا الأول لهذا النهار مع الساحة السياسية العربية التي يعني شهدت ليلة أمس تراشقا للبيانات بين القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة على خلفية إعلان نستطيع القول بأنه استثنائي، أن يعلن بشكل استثنائي استعداد المشتركة لمنح شبكة أمان لأي حكومة ستستبدل حكومة نتنياهو، الأمر الذي اعتبرته الموحدة تبنيا لنهجها السياسي الذي سبق أن انتقدته مكونات القائمة المشتركة في السابق. بروفيسور يوسف جبارين رئيس القائمة المشتركة، صباح الخير.
2: صباح الخير فراس والمستمعين والمستمعات.
0: طمنا عنك، أمورك تمام هيك بداية الأسبوع؟
2: تمام والله، معنويات عالية بعد أمامنا يعني أكثر شوي من أسبوعين ل 27/10، ومع كل يوم يمر فعلا في رأس يعني الشعور بالثقة يعني يرتفع، نرى يعني التفاف أوسع من أهلنا، وأنت تجد اليوم متفائل أنه
0: أنا شفتك الصراحة اليومين بالدبكي ماسك رأس الدبكي بالفيديو هذا المتناقل بكل محل يعني. طب يلا،
2: أنا جزء من التفاؤل بلا شك،
0: جزء من التفاؤل والحمل بيضه
2: مع الناس يعطينا والله دائما الطاقة الإيجابية الحمد لله.
0: بروفيسور يعني خلينا نسمع ما الذي قلته بالأمس.
1: بإيدنا نسقط هاي الحكومة ونفرض شروطنا على أي تشكيل سياسي ما بعد الانتخابات. ما حدا يوهمكم أنه خياراتنا محدودة، ورح نستعمل كل أدواتنا، اسمعوا لي مليح، كل أدواتنا حتى نغير هاي الحكومة، ورح نكون شبكة أمان، بس شبكة أمان أولا لشعبنا، شبكة أمان ضد الجريمة، خطة واضحة بجدول زمني وميزانية ومراقبة على التنفيذ، شبكة أمان ضد هدم البيوت، خرائط هيكلية أراضي الأزواج الشابة.
0: يعني بروفيسور، بداية ما لافت في هذا التصريح، أنت حكيته عندي في مقابلة قبل فترة لما احتلوا نوعا ما، ما كانش الإشي بشكل واضح بالأمس، قلتم بشكل أو بآخر سنمنح شبكة أمان لمن يسقط حكومة نتنياهو وأدواتنا ليست محدودة، ماذا يعني هذا الموضوع؟
2: فعلا فراس، نحن تحدثنا يعني سوية يوم الخميس في حوار مطول، وأنت سألت فعلا عن هذه القضايا، ونعم تصريح يعني أمس جاء ليكون حديث مباشر مع أهلنا ولنضع النقاط على الحروف بما يتعلق بموقفنا السياسي. نحن نقول أولا وقبل كل شيء أمامنا هدف إسقاط هذه الحكومة، حكومة متطرفة، حكومة دماء، حكومة احتلال، حكومة تسيطر عليها الفاشية، وقلنا أن هذه المعركة هي معركة وجودية ليس من باب المبالغة فراس، وإنما من باب التأكيد على خطورة الوضع الذي نعيشه، وقلنا أن قضية استبدال هذه

0: لمن يريد أن يطرح البديل من أجل ضمان عدم استمرار حكومة نتنياهو بنغفير سموتريتش.
1: نعم.
0: ولكن يعني فراس اسمح لي بما أنه هذا يعني موضوع مركزي
1: طبعًا.
0: في الحديث كان أي شبكة أمان تبدأ بأن تكون شبكة أمان لأهلنا ولشعبنا، وقلت أن هذا طبعا مشروط بقبول طبعا طلباتنا، ويعني تحدثت عن 4 طلبات مركزية يعني أشرت إليها بسبب فعلا يعني أراق الشفافية والوضوح مع أهلينا.
1: الآن
0: أولاً هناك قضية طبعا أولاً هناك قضية العنف والجريمة وضرورة أن يكون برنامج واضح مع جدول زمني لمواجهتها. ثانيا قضية تطوير بلداتنا العربية وإيقاف سياسات الهدم، توسيع المسطحات، إلغاء قانون كامينتس. ثالثا قضايا الشباب والعمل والتعليم والشباب في ضائقة، طبعا شباب وتشمل شبان وشابات. ورابعا قضية الأفق السياسي وتحديدا قضية السلام مع شعبنا الفلسطيني. هذه يعني القضايا المركزية التي نطرحها، ونحن قلنا على استعداد لأن نعطي شبكة أمان لمن يعني نعم. يكون على استعداد للتفاوض معنا حول هذه القضايا، وبالتالي فعلا استنفاذ إمكانياتنا لتغيير هذه الحكومة.
1: في دعاة حرنوت يوم الجمعة بس هيك نوضح للناس ماذا تعني شبكة الأمان. شبكة الأمان هي عمليا إذا لم تتوفر الأغلبية لغادي أيزنكوت، بالطبيعة الحال هو المرشح المعارض لنتنياهو، 55 أو 56 ممكن أن تأتي القائمة المشتركة وتقول أنا بمنحك شبكة أمان مقابل شروط لك تصل ل 61 عن طريق الامتناع أو يعني دعم حكومتك في هذا المضمار. فممكن أن تتشكل هنالك حكومة اللي بسموها حكومة أقلية، بما معنى ممشيلة معود، اللي عمليا أنت بتمنحها شبكة الأمان اللي هي مش أغلبية، بتدخلش الائتلاف الحكومي، ولكن أنت لا تسقطها. قادي أيزنكوت قال في يوم الجمعة أنه لن يتكل أو لن يطلب من العرب ولن يطلب من الحريديم بتصريح واضح كان بالعنوان أن يمنحوا شبكة أمان. هو قال أنا رح أعرض حكومتي على الكنيسة واللي بصير بصير.
0: طبعا أنا يعني استمعت إلى هذا التصريح، ولكن يعني أقول لك بوضوح أيزنكوت لا يستطيع أن يقيم حكومة، ويعني هو يريد حكومة أقلية بالبداية دون أن يكون تفاوض معنا تحديدا في المشتركة، لأننا لا نعطيه أي يعني شيك على بياض، وإحنا كنا من الأول إحنا مش في جيبة حدا طبعا، لا أيزنكوت ولا لبيد ولا بنت بهذه الحالة، فبالتالي لن يعني طبعا لن يكون هنالك أي دعم أوتوماتيكي دون يعني أن نسمع، بدون أن يعني نفهم أيضا ما توجهات الحكومة البديلة للقضايا التي نطرحها. طبعا يعني نحن ما بعد الانتخابات ندرس الأمور، نقيم الوضع، ونكون لدينا خيارات جدية ومهمة ونطرحها طبعا بقوة، وكلما كانت المشتركة أكبر بالنسبة لنا كلما كانت إمكانيات الضغط والتأثير وعمليا أن يعني أن تكون قوتنا من خلال طرح نعم. هذه المطالب.
1: بروفيسور يعني أنا أستمع إليك، استعملت هيك جملتين أنا من خبرتي يعني الإعلامية ومقابلتي مع السياسيين، في هيك زي مصطلحات تعود على نفسها بينكم بين الموحدة، نحن مش في جيب أحد، بيقدروش بدوننا وما إلى ذلك، وبالأمس يعني بما معناه أنتم ربما تتبنون نوعا ما مواقف ربما للموحدة. ما الفرق يعني لما الموحدة بتقول أنه بالأمس يعني بيان صادر على الموحدة قال بأن الموحدة كانت على حق بأن هذه التصريحات التي تقولها، والتجمع والجبهة أخطأت في ذلك الوقت لما اتهمت الموحدة بأنها ويقول بأنه يعني عمليا صاروا يسوقون أنفسهم كبيضة قبان، أنا أقتبس ما قالوا بيان الموحدة. كيف ترد على مثل هذا الموضوع؟ يعني أنت اليوم بتسمية أو بأخرى بدك تدعم حكومة.
0: الحقيقة يعني فراس أنا أستغرب بكل ما جاء في بيان الموحدة، خاصة وأنه يعني شمل الكثير من يعني المناكفات بل والإساءات، ونحن في ردنا قلنا سنترفع يعني عن الدخول بهذه المناكفات ونوفر على شعبنا يعني هذا النقاش. فرق كبير بين ما نطرحه وبين ما تطرحه الموحدة. أنا لم أسمع من كل الأخوة في الموحدة أي طروحات عينية على القضايا التي إحنا طرحناها كشروط أساسية للتفاوض. تحدثنا بشكل واضح على قضية عدم يعني عدم استعداد لدعم أي ميزانيات احتلال وميزانيات عسكرة، من يكون بالحكومة سيدعم ذلك، عدم التطبيق مع قانون القومية

0: يهودية، من سيكون في الحكومة سيطبع مع هذا القانون. قلنا بشكل واضح لا يمكن أن نكون جزء من حكومة تواصل احتلالها، تواصل تدميرها لأهلنا في غزة، وتواصل رعاية إرهاب المستوطنين، تواصل إعطاء الحماية لمن يقتحم المسجد الأقصى. فبالتالي باعتقادي قوة الطرحنا في المشتركة كان في أننا طرحنا القضايا التي نتحدث عنها بجرأة وبصراحة في رأس أمام شعبنا وأمام أهلنا، ونقول نحن نريد التأثير ولكن مع الحفاظ على ثوابتنا وعلى كرامة أهلنا.
1: ما الفرق بينكم وبين المحادثة في هذا الصدد؟
0: أولا هذا النقاش لا أسمعه، لا أسمع أي طروحات على قضايا عينية، لا أسمع أي خطوط حمراء بهذا الجانب. أنا أسمع يعني، وهذا من باب النقاش السياسي في رأس وليس مناكفة، أسمع رايحين على ائتلاف، رايحين على ائتلاف، إحنا بالائتلاف وإحنا بالائتلاف. هل بكل ثمن؟ هل يعني أنتم مضمونين في جيبة الآن أحزاب المعارضة وبالتالي كل هذه القضايا المطروحة لن تكون جزء من عملية التفاوض؟ بينما موقفنا برأيي هو الموقف الذي يعني يعكس ما نسمعه من أهلنا. نعم. أن هنالك قضايا حارقة بالنسبة لنا، هذه القضايا يجب أن نطرحها بقوة في أي عملية تفاوض، في أي عملية يعني اتخاذ قرار حول خياراتنا ما بعد الانتخابات.
1: نعم.
0: وهذا ما يعطي
1: بروفيسور
0: أنا أطرح ما يريده جماهيرنا وما يريده أهلنا.
1: دعتك سيناريو عظيم ما تقوله به، أنه أنت مش يعني الفرق بينكم وبين الموحدة بأنكم مش قايلين أنه إحنا فايتين على الائتلاف بدون قيد أو شرط، أنه في هنالك أمور اللي إحنا شبكة أمل الشعب. بس دعتك سيناريو، سيناريو محدد. اليوم أيزن كنت عنده 56 55 وما إلى ذلك، وأنتوا عندكم المفتاح الحل عمليا، وأيزن كنت لم يطلب منكم أن تدعموه، لم يطلب منكم، وإذا أنتوا ما دعمتوه عمليا ربما قد تسقط الحكومة. شو الخيارات لأمامكم إذا أنتوا بتغيروا نتنياهو؟
0: نعم، خلينا أوضح، هنالك فرق ما بين بالبداية تحقيق هدف إسقاط الحكومة. هدف إسقاط هذه الحكومة يبر من جهتنا بشكل واضح عبر قائمة مشتركة قوية، بمعنى إذا كنا يعني أكثر من 10 مقاعد هذا يعني أن معسكر نتنياهو من الصعب أن يتجاوز 50 أو 51 مقعد. صحيح، هذا ما تراه أيضا في كل الاستطلاعات بهذا الاتجاه. الآن يبقى ما هو البديل، هل سيأتي أيزنكوت بحكومة أقلية؟ أنا أقول لك بوضوح بناء على تجربتي أيضا يعني في الكنيست، بناء أيضا على يعني دراستي لتجربة الجسم المانع للجبهة والحزب الديمقراطي العربي في 92 في حكومة رابين، في حين قائمتنا بقيادة القائد توفيق زياد.
1: نعم.
0: أيزنكوت أو غيره يعني احنا لا نعرف من يعني يعني يقوم بهذه المهمة، لن يتمكن من إدارة شؤون حكومة أقلية دون أن يأتي إلينا ويتفاوض معنا.
1: ما جاش، وانتو فيش عندكم، إذا ما دعمتوا رح يسقط، شو كنت تعملوا؟
0: ما هو يعني حقيقة على أرض الواقع يعني هذا يعني لا يمكن أن نضمن قيام حكومة، بمعنى حكومة كل الوقت هنالك تصويتات وهنالك قضايا مطروحة سواء داخل الهيئة العامة أم في لجان الكنيسة. لذلك يعني أنا أستبعد إمكانية أن يكون حديث عن إقامة حكومة أقلية دون العودة إلى المشتركة بهذا الجانب، لأننا سنكون فعلا يعني جسم مؤثر على اتخاذ قرارات، ليس فقط على قضية يعني ما أن تكون عملية هنالك حكومة جديدة، بل أيضا كيف ستدير هذه الحكومة أمورها ما بعد طبعا تشكيلها. وهنا بالضبط سيكون دورنا، هنالك طروحات، هنالك قضايا أساسية أعتقد أن يعني من يريد أن فعلا يشكل بديل عليه أن يأتي ويقول هذه القضايا كيف يريد أن يتعامل معها وكيف يريد أن يتجاوب.
1: سؤال أخير،
0: طروحاتنا الأربعة،
1: هذا ما طرحته بالأمس وهو تغير عمليا، نستطيع أن نقول بشكل واضح من أن يأتي من القائمة المشتركة، يعني في وإذا أنا بطلع تركيبة المشتركة، هل هذا ما قلته بالأمس مقبول أيضا على التجمع، مقبول أيضا على العربية للتغيير؟
0: الحقيقة احنا كل الوقت في يعني في حوار وفي تنسيق، وما قلته أمس كان أيضا بناء على يعني سلسلة من الجلسات، نحن نتابع أيضا يعني كل هذه المواقف سوية، وأيضا في ندواتنا في لقاءاتنا مع جمهورنا أيضا يعني رئيس التجمع سامي أبو شحادي، رئيس العربية للتغيير الدكتور أحمد طيبي،
1: باركوا الخطوة، باركوا هذه التصريحات بالأمس،
0: تحدث أيضا بهذا الاتجاه. يعني أمس الجديد في الخطاب كان توضيح فعلا القضايا الأساسية التي تشكل بنسبة لنا ثوابتنا وما يضمن يعني كرامة أهلنا وشعبنا، وأننا لن نتنازل عن ذلك في أي عملية تفاوض. وأنا بختصرها يعني أربع كلمات أساسية: أمان، تطوير، شباب، وكرامة وطنية.
1: يعني بس هيك بدي جاوبني على هل هذا الموقف بالأمس مقبول على التجمع والعربية للتغيير بشكل كامل؟ حكيته واتفقت وقالوا أوكي مع هذا الموضوع، أم إنه هذا تصريح اللي
0: لا هذا جزء من برامجنا، هذا جزء من يعني الأوراق السياسية التي نتبادلها، الرسائل السياسية التي نتبادلها كل الوقت. ونعم أنا من يعني من يحاول فعلا أن يتحدث عن المشتركة وكأنها ثلاثة أحزاب كما رأيت يعني في بعض يعني الحديث من الأخوة في الموحدة، هذا بعيد عن الواقع.
1: وصلت
0: المشتركة هناك تنسيق عمل مشترك، وهنالك ثقة بأننا العنوان الذي سيكون الأكثر تأثيرا والأكثر تمثيلا لقضايا شعبنا بكرامة وبشموخ.
1: بروفيسور يوسف جبارين رئيس القائمة المشتركة، شكرا لك على هذه المداخلة، تعطيك ألف عافية. يعطيك
0: شكرا، هارك سعيد.
1: وينضم إلينا الحديث أيضا عن هذا الموضوع دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة. يسعد صباحك دكتور.
2: يسعد صباحك أخي فراس، أنت وجميع الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: طمنا عنك، أمورك تمام؟ من زمان لم نلتقي على الهواء أنا وأنت خاصة يعني.
2: الأوضاع تمام، نجتهد في الحملة الانتخابية حتى نوصل رؤيتنا الواضحة والشاملة للناس. وعمليا موضوع هذه الانتخابات بات واضحا، من عربيا بات واضحا من الذي يستطيع أن يغير حكومة اليمين العنصري؟ وجوابنا في القائمة العربية الموحدة أن الموحدة هي المرشحة لاستكمال بناء الائتلاف الحكومي القادم، وبالتالي تغيير هذه الحكومة العنصرية الفاشية بحكومة تغيير، نكون شركاء مؤثرين فيها لصالح قضايا مجتمعنا العربي. هنالك قبول كبير لهذا الخطاب الواضح والصريح الذي يحدد الهدف ويحدد الطريق للوصول لهذا الهدف. وهنالك تجربة مارسناها في المرة السابقة نستفيد منها ونعززها ونبني خطواتنا المستقبلية في البعد السياسي وأيضا في البعد المهني.
1: دكتور يعني يعني بالأمس هيك طلعتوا في بيان معارض لتصريحات بروفيسور يوسف جبارين بكل ما يتعلق في شبكة الأمان، ما الذي فعلا أغضبكم؟ واضح أنه في لهجة غاضبة، وأنا لا أعتقد بأنها يعني على الرغم من هنا وهناك أنا أعتقد بأن النقاش السياسي وأمر مطلوب، ولكن ما الذي بالفعل أغضبكم في تصريحات يوسف جبارين اللي تتماشى نوعا ما مع رؤية التأثير التي يعني تحدثتم عنها؟
2: هي فعلا تحاول أن تتماشى مع خطاب القائمة العربية الموحدة أو تتبنى خطاب القائمة العربية الموحدة في التأثير، ولكن مع مغالطات وإهام الناس. عمليا خطاب يوسف جبارين بالأمس هو ردة فعل على خطاب القائمة العربية الموحدة التي تقول فيه بشكل واضح وصريح أنها الكتلة المكملة وفقط هي التي تستطيع أن تستبدل حكومة نتنياهو بحكومة أخرى. فعمليا يوسف جبارين حاول أنه من خلال مغالطة وعرض فكرة شبكة الأمان أنه يتجاوز القائمة العربية الموحدة ويعطل على مشروعها قبل الانتخابات وبعد الانتخابات يحاول أن يفشل مشروعها من غير أن يعطي إجابات حقيقية. يعني تحدث عن شبكة أمان، وعلى فكرة أنا رأيت ترويج إنه شبكة أمان لأول مرة وشيء تاريخي وكذا. يعني إحنا عايشين في الحملات الانتخابية من 20-30 سنة، ومنعرف إنه فكرة شبكة الأمان دائما كانت مطروحة بالذات من قبل الجبهة. هذا خطاب الجبهة، هذا ليس خطاب التجمع. ولكن شبكة الأمان مرة واحدة في 78 سنة من 48 لليوم، على أساس أن الجبهة والحزب الشيوعي بدأوا طريقهم السياسي البرلماني من 48 لليوم، مرة واحدة في 78 سنة ضبط معهن أن يكونوا شبكة أمان، وباقي الحالي هو مغالطة. وخليني أوضح ليش أنه هذا الأمر مغالطة، لأنه عمليا من جهة هو يقول سيعطي شبكة أمان لحكومة أقلية، ومن جهة أخرى يقول إحنا ما منصوت على الميزانية. طيب يمكن أن تقوم حكومة أقلية إذا أراد المرشح لرئاسة الحكومة أن يقيم حكومة أقلية، لنفرض أنه قامت حكومة أقلية، كيف ستمرر ميزانية الدولة اللي هي مفروض تمر نهاية السنة أو في أقصى حد لغاية شهر 3/27؟ إذا أنت ما كان عندك استعداد تصوت مع ميزانية الدولة وهي حكومة أقلية، عمليا الحكومة

0: مباشرة راح تسقط وسيعود اليمين مرة أخرى 4 سنوات. فإذا كان إذا لم يكن لديك استعداد للتصويت على ميزانية الدولة بكل فروعها، فأنت عمليا لا تستطيع أن تعطي شبكة أمان. فلماذا تعد الناس أنه أعطونا القوة وأعطونا مقاعد حتى نعطي شبكة أمان لحكومة أقلية؟ الآن المفارقة هنا في رأس في هذه الحالة أنه فكرة شبكة الأمان ممكن تزبط فقط في حالة واحدة، إذا تشكلت حكومة تغيير جديدة بشراكة طبعا مع الموحد، وكانت حكومة ضيقة اللي تحتاج ليس إلى دعم ولكن تحتاج إلى عدم إسناد للمعارضة. هاي ممكن تزبط. ليش؟ لأنه إذا شكلت حكومة تغيير بأغلبية 61-62 فبالتالي الميزانية تمر، ويمكن ليوسف جبرين ساعتها أن يعطي شبكة أمان أو يوسع هامش يعني الأغلبية البرلمانية كشبكة أمان خارجية. بعدين هو يشترط أنه بيقول أنه في عنا استعداد إذا توجهوا لنا. طب هل سيتوجه لنا؟ يعني في حدا، في إنسان عاقل بيعتقد أنه مثلا إيفيت ليبرمان ممكن يتوجه للقائمة المشتركة ويطلب منها شبكة أمان لما هو بيقول أنه يجب إخراج التجمع خارج القانون لأجل رئاسة سامي أبو شحادي، ولا لأنه عوفر كثيف تم إدانته في القضاء قبل 2-3؟ فلذلك في هنا
1: هل هو نفسه ممكن أن يتحالف مع منصور عباس إذا بيقول هيك عن العرب؟
0: أنا بجاوبك جواب واضح، هو تحالف، هو تحالف مع الموحد ومنصور عباس. لذلك مرة أخرى أخي فراس، أنا في اعتقادي أنه كل خطاب أخونا يوسف جبرين اللي بنحترمه ومن قدره هو حقيقة بيع لأوهام قديمة لأيمن عودي بشعارات جديدة لأخونا أحمد الطيبي بعد ما تم خروج سامي أبو شحادي والتجمع بثقله من المشهد السياسي. وأنا بذكرك يعني التجمع اعتذر، وسامي أبو شحادي نفسه اعتذر على فكرة التوصي وأنه وصوا على بيني جانس في إحدى المرات.
1: نعم.
0: وقال، وعلى فكرة في اتفاق موقع بين الجبهة والتجمع لم يتم التراجع عنه. هذا الاتفاق بيقول بأربع لاءات: لا للعبة يمين يسار، لا للتفاوض على ائتلاف، لا للتوصي. فبالتالي أنا مش قادر أني أفهم إيش يعني جديد اللي بيبيعه يوسف جبرين.
1: أنا بدي أعطيك شغلي واحدة الآن، يعني إجر الحديث دكتور، تفضل
0: عشان يعني حتى ما أعتمد فقط على ذاكرتي. عملت امبارح بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي أنه يعني كم مرة القائمة الجبهة والقائمة المشتركة تحدثت عن شبكة أمان، وفعلا أعطاني أنه في كل معركة انتخابية يتم الحديث عن شبكة أمان ولا أرضية لها بالمرة. فبالتالي أنا في اعتقادي أنه هاي أوهام قديمة مرة أخرى تغلف بغلاف جديد بشعارات جديدة وما فيها إلا أرضية.
1: خلينا أعطيك سيناريو بالفعل دكتور، أنا سمعتك، ولكن في المقابل، يعني في المقابل ما بعد الانتخابات يختلف عما قبل الانتخابات، في هنالك موضوع بقول لك انه شبكة امان او غير امان. انتم ايضا يعني حتى في هذا الموضوع، حتى ربما كل عم بقول انه هندنش حالف مع القائمة العربية الموحدة، اساءات لك بشكل كبير في الاعلام الاسرائيلي، محاولات للنيل منك ان كان من معسكر نتنياهو حتى من معسكر، يتم اجتماع قوائم المعارضة بدون مشاركة القائمة العربية الموحدة. لماذا الناس يجب علي أن ترى بأنه يوسف جبرين يبيعها أوهام ومنصور عباس لا يبيعها أوهام، علما بأنه التصريحات المناقضة لك وله نفسها يعني عند في المعارضة في الائتلاف؟ نحاول مرة أخرى على ما يبدو انقطع الخط، نحاول الاتصال مرة أخرى بدكتور منصور عباس. دكتور مرة أخرى معنا دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة. دكتور، ما قلته لك وأنت يمكن ما سمعتني أن المعارضة، حتى المعارضة يعني تقول بشكل واضح في كل مناسبة أنها لا تريد التحالف مع القائمة العربية الموحدة، وأن كل ما يحدث الآن أيضا هجوم من نتنياهو، هجوم من المعارضة، هجوم أيضا من أوساط اللي كانت قريبة عليك في الماضي. في المقابل وأيزن كنت يقول بأنه لن يجلس معكم، وأنت تقول بأنه ما يقول يوسف جبرين هي أوهام. لماذا ما يقوله منصور عباس صح وما يقول يوسف جبرين هي أوهام لما المعارضة حكوا عنكم اثنين إنه بنشتحالف

0: معكم بدنا نتكلوا عليكم.
1: ببساطة أخي فراس، لأنه هذا الكلام تم الحديث فيه في جولات سابقة، وفي مرشحين أصبحوا رؤساء حكومة لاحقا بأصوات الموحدة، وقعوا على أوراق أنه ما بقيموا حكومة مع الموحدة وغيره. أخي الكريم، إحنا كل السياسة في إسرائيل مدركين أبعادها وعارفين ما الذي نريده. الذي نريده هو كالآتي: أن نكون شركاء مؤثرين في الحكومة القادمة، لا شبكة أمان ولا جسم مانع ولا إشي. إحنا مواطنين إلنا حقوق، في عنا مشاكل كبيرة في مجتمعنا العربي بدها حل، حروب لا تتوقف، جريمة عنف، 961 قتيل في 4 سنوات في مجتمعنا العربي. لذلك هذه الأدوات اللي تحدث عنها أخي يوسف لم تعد مجدية، لا التوصية ولا شبكة أمان ولا جسم مانع. أنت يجب أن تفرض نفسك على الآخرين. وعلى فكرة برضو خطر في بالي أمر مهم، طب ما دام عندك اليوم استعداد إنك تعطي شبكة أمان لنفس الحكومة اللي كانت في السابق معنا، طب ليش بتعطيش، ليش ما أعطيتوش المرة الماضية شبكة أمان؟ بل على العكس، يعني مارستوا دور في المعارضة اللي خدم اليمين في
0: هذا نقاش طويل، لأنه أيضا تحدثوا أكثر من مرة، وبنت ولبيد لم يريدا هذا الشبكة الأمان. لا خلينا بس هيك ندقق الأمور، لأنه أنا بدي أفهم شغلة التأثير دكتور.
1: أنا عارف إيش راح تكون، لذلك لاحظ أني أنا اخترت كلماتي. أنا قلت أنه دور القائمة المشتركة الثلاثية في الدورة السابقة كان دور معارض، التقى مع المعارضة اليمينية العنصرية في إسقاط الحكومة، في حل الكنيسة تحديدا وإسقاط الحكومة والذهاب للانتخابات وعودة اليمين. لماذا لم يفكروا يومها بشبكة أمان؟ فلذلك مرة
0: فكروا بشبكة أمان وصرحوا في ذلك الوقت بأن الطيب لبيد لم يقبل وبنت لم يقبل.
1: خليني أصحح المعلومة، يعني سنوات مش أشهر بعدين ما سقطت الحكومة وشافوا المشتركي، وخصوصا الدكتور أحمد الطيبي، شافوا أنه في غضب شعبي من دور المشتركي في إسقاط الحكومة السابقة وفي التعاون مع اليمين، طلعوا بفيلم أنه عرضوا شبكة أمان. على فكرة تير شو بدنا نصدقين، لنفرض أنه يومتها عرضوا شبكة أمان على حكومة التغيير وحكومة التغيير كما يقولون رفضت، فليش بترجع تبيع بنفس الوعد اليوم وبتقول أنا على استعداد أن أعطي شبكة أمان إذا توجهوا لنا وطلبوا شبكة أمان؟ طب ما أنت بتقول إنهم رفضوا المرة الماضية
0: القضية. أنا الناس نتحدث عن الماضي، ولكن من أسقط حكومة التغيير هي عديد سلمان وشكلي. خلينا بس هيك نوضح الأمور. شبكة الأمان عرضت فيما بعد ولم تقبل بها في ذلك الحين لظروف سياسية، الآن ظروف سياسية مختلفة دكتور.
1: نستفيد من تجربة شبكة الأمان، أو بدنا نستفيد من تجاربنا السياسية ومن أخطائنا السياسية، وبدنا نستفيد من نجاحاتنا. هذا هو المطلوب. هذه ليست مناكفات سياسية، هذا نقاش سياسي. على فكرة يعني أنا برضو انتبهت لقضية إنه بتهمونا في مناكفات. على فكرة أخي فراس، الجبهة تحديدا لم تلتزم بميثاق الشرف. شو اللي عملوه، شو اللي التفوا فيه علينا؟ شغلوا صفحات ممولة بأموال جبهوية من أشهر، تطعن في منصور عباس وتخونه وتسفه منه، وبعض المشاهير في كتاب الجبهة والتجمع أيضا ما زالوا يكتبون. لما واجهت يوسف جبرين قلت له يا أخي هذا الكلام ما بينفع، قال لي يا أخي هاي حرية وما مستطيع أنه نمنعهن، ممكن نطلب منهن في السر مش أكثر من هيك. أخي فراس، في صفحات ممولة وسمينا هاي الصفحات لأخوتنا في الجبهة، وقلنا لهم يا جماعة ما احنا وقعنا على ميثاق شرف، ما بينفع اتوقعوا على ميثاق شرف وتكملوا تشغيل الصفحات.
0: دكتور أنا بدي أرجع للنقاش، يعني أنا أفهم، ولكن أنا هذا موضوع، يعني هذا بدي أرجع للنقاش. ما يهم الناس الآن فعلا هو قضية شبكة الأمان وما إلى ذلك. الجبهة عرضت هذا الموضوع، والقائمة المشتركة عذرا عرضت هذا الموضوع على لسان رئيس الجبهة. لماذا يعني أنت غاضب من هذه القضية؟ إذا كان هذا الأمر هو ترجمة لخطاب الموحدة وهنالك من أدرك، لماذا هذا الغضب؟ لماذا هذا البيان السريع مباشرة إنه في عم بتبيع أوهام للناس؟ إذا كان هذا الموضوع يخدم في نهاية المطاف، هذه الرؤية تخدم مجتمعنا العربي.
1: أولا إحنا ما في عندنا غضب، إحنا في نقاش سياسي أخي فراس لو سمحت، لأنه في هنالك مغالطة كبيرة جدا. هو يقول أنه أول شيء فعلا أنت قلت هذا خطاب المشترك، لا هذا خطاب الجبهة أخي الكريم. ولما سألت يوسف جبهة

0: أنا سمعت هو لم يصرح إنه هذا الخطاب تمت الموافقة عليه في داخل أروقة التجمع، ولا بعرفش إذا العربية للتغيير، أما على الأقل إحنا بنعرف إنه التجمع موجود في مكان آخر. إيش المغالطة اللي موجود اليوم؟ المغالطة الموجودة واستهبال الناس على فكرة، إنك أنت كل مرة بتبيع نفس الشعار نفس الوعودات اللي ما في أرضية إلها على أرض الواقع. كل الهدف تبعها إنك أنت تضعف القائمة العربية الموحدة وتعطل عليها. طب أعطيك مثال يا فراس، هن مبارح في رسمة بيضة القبان، ما هن تبنوا فكرة بيضة القبان للموحدة وجابوا تقريبا نفس الرسم اللي قدمناه قبل حوالي 5 سنين. طب أنت بتقول إنه الموحدة والمعارضة هن جسم واحد وأعطيتهن 56 مقعد. طيب يا أخي الكريم، 56 مقعد بدهن يشكلوا حكومة أقلية، طيب وين دور الموحدين؟ يعني أنت حطيتها بشكل أوتوماتي يعني مع الجسم مع الكتلة التغيير. طب ما أنت بتقول إنه الموحدة ما فيش إلها دور،
1: ولكن طيب هذا الأمر ربما قد يعني في آخر في تغير جوهري. دكتور،
0: أنا من جهة سعيد إنه يكون هنالك محاولات لتطوير الخطاب السياسي، ولكن ما في تطوير.
1: أنا أحاول ألا أقطع كثير، بس خليني أسأل يا أستاذي، خليني أسأل لأنه أنا عم بسمعك بشكل وبإصغاء وما إلى ذلك. في هنالك تغير في الخارطة السياسية في الآونة الأخيرة حسب استطلاعات الرأي، حتى مع القائمة العربية الموحدة لم تعد بيضة القبان. في آخر 20-30 استطلاع أنتم لستم بيضة القبان، على الأقل أنتم بحاجة أيضا المشتركة كشبكة أمان، وبرأيي أنه أنت ممكن أن تدعم هذا الموضوع.
0: أخي فراس، أنت دكتور محترم، اتغلطش الناس.
1: أنا لا أغلط الناس، أنا أتحدث معطيات.
0: خليني أوضح. أنت بتقول 30 استطلاع للرأي ما في حكومة. لا، الجبهة بالأمس ويوسف جبرين تبنوا استطلاع واحد للقناة 13، بينما الاستطلاعات المركزية 12 و11 ومعاريف في الأساس، بدناش طبعا نتحدث عن استطلاعات قنوات اليمين 14 و15 و16. هذه الاستطلاعات تقول إنه هنالك حكومة تغيير ضيقة بمشاركة الموحدة. الآن نحن نريد للقائمة المشتركة أن تكون شبكة أمان، ولكن
1: نعم.
0: تذكر لما كنا نتفاوض نحن وإياهم وقلنا لهم إنه نبني معكم قائمة تقنية تعددية ونتفق على تقاسم الأدوار وتكامل الأدوار، مهني أصلا أفشلوا مشروع القائمة الواحدة وخرجوا في الثلاثية، لأنه قالوا منصور عباس بده يفرض علينا تقاسم الأدوار وتكامل الأدوار. طب أنت اليوم تيجي بتتحدث عن شبكة أمان، ليش ما أنك تيجي بتتفاهم مع القائمة المشتركة على تقاسم الأدوار وتكامل الأدوار؟ ساعتها نحن نكون شركاء مؤثرين داخل الائتلاف، وأنت يمكن أن تكون شبكة أمان بشرط أنه الحكومة تحصل على أغلبية برلمانية. مرة أخرى يا فراس، هاي مهم أنه نوضحها، الحكومة أقلية ممكن تقام ولكن لا تستطيع أن تحيا أكثر من أشهر قليلة إذا ما نفذت الميزانية. طب إذا
1: خلينا أكون دقيق، قالوا مؤقت بشكل مؤقت لتشكيل حكومة، ربما يشكل ضغط على آخرين بالدخول إلى الحكومة وإضافة حكومة تغيير.
0: أخرى مغالطة، معلش بجملة واحدة يا أخي، ولا أي شخص من قيادات أحزاب المعارضة المرشحين لرئاسة الحكومة، في 3 مرشحين لرئاسة الحكومة، آيزنكوت، نفتالي بنت، وإيفيت ليبرمان، ولا أي شخص يجرؤ أنه يعمل حكومة أقلية مؤقتة ويخرج للانتخابات. يا جماعة والله اليمين
1: اسمي أقلية كمان مع الائتلاف يا دكتور. سؤال أخير، هل تعتقد بأنه كمان أقلية ما بتزبط فقط الدخول إلى الحكومة والجلوس إلى جانب آيزنكوت وعلى الرغم من معارضتهم هذا هو الحل الوحيد دكتور؟ يعني شوف، كل الحلول غير ممكنة. إنسان عربي بدوش يفوت على حكومة أن يوقع إلى جانب قرارات بدوش يقدر يتحملها، إن كان متعلقة بالضفة متعلقة في غزة. هل الحل الوحيد فقط نقعد جنب آيزنكوت؟ يعني هذا ما تقوله؟
0: خليني أقول أولا
1: دقيقة واحدة معنا للأسف دكتور، يعني
0: بكفيني دقيقة واحدة. في حلول كثيرة، ولكن هل هي مفيدة لمجتمعنا ولا لا؟ تمام، بالإمكان الدخول لانتخابات والخروج لانتخابات أخرى، وبإمكانهم تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن نحن بنسأل أنفسنا شو هو مصلحة مجتمعنا العربي؟ مصلحة مجتمعنا العربي أن تتشكل حكومة تغيير بشراكة مع الموحدة وبعدها بشبكة أمان مع القائمة المشتركة إذا هن جديين. أما إنك أنت تيجي تقول إن

0: على فكرة 77% من جمهور الجبهة و70% من جمهور التجمع على الأقل في استطلاعين للرأي يؤيدون فكرة أن تنضم الموحدة لحكومة تغيير ولائتلاف تغيير اللي بيعارض فقط قيادات لا. الجبهة والتجمع. على فكرة احنا تحدثنا عن الفروقات بين مواقف الأحزاب، أنا بدي أسأل سؤال، يعني هل فعلا الجبهة كلها منسجمة مع هذا الخطاب؟ احنا بنعرف لما أيمن عودي خرج بخطاب أنه على استعداد أن يدخل في ائتلاف لحكومة مركز يسار قامت الدنيا وما قعدتش في الجبهة. الآن يوسف جبرين جاء مع خطاب أدنى من ذلك، أقل من خطاب أيمن عودي اللي ما نجح. هل فعلا كل الجبهة موافقة على
1: هذا موضوع؟ سيرافقنا كثيرا، للأسف الوقت يداهمنا. دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، نتمنى لك الصحة والسلام، شكرا لك على هذه المداخلة، وطبعا سنتابع هذا الموضوع قبيل الانتخابات، وهذا نقاش برأي شرعي في كل المعايير أن يكون هناك نقاش سياسي بين القائمتين في المجتمع العربي. شكرا لك. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونواصل.

0: العملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينج ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24.90 شيكل، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22.90 شيكل، لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24.90 شيكل، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149.90 شيكل، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89.90 شيكل فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: مهم يكون تطبيق مريح
5: وبالعربي
4: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
5: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية، ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1,500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء رأد الفاذ.
6: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
7: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
8: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
6: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
9: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
10: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
11: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
6: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
10: فكر بغيرك.
9: فكر بغيرك.
10: فكر بغيرك.
6: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي.
12: حملة مليون فعل خير.
11: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
8: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
12: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير،
11: خليه جزء بالمليون.
13: حملة مليون فعل خير. شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
14: احنا قد،
9: احنا قد،
14: واحنا قد،
11: احنا قد،
14: احنا قد.
15: هذا النهار مع فراس خطيب.
16: عدنا راديو ناس 103.3 107.8 FM. وبطبيعة الحال الآن يعني كنا بهذا النقاش الذي كان بين المشتركة والموحدة، ونؤكد بأنه النقاش السياسي دائما مطلوب ودائما موجود بين خطين، وهذا أمر مطلوب جدا. وبطبيعة الحال يعني نحن نساهم أيضا في تعزيز مثل هذه النقاشات وليس المناكفات. لأن في كل ما يتعلق بموضوع يعني كل

0: موضوع الضفة الغربية. في هنالك موجة من الانتقادات في الشارع الفلسطيني. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالأمس إلغاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وأصدر عباس قرارا بتحديد 11 من أيلول سبتمبر من العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ينضم إلينا الآن للحديث حول هذا الموضوع دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية. يسعد صباحك دكتور.
1: صباح الخير، أهلا بكم.
0: يعني بداية تعقيبك على قضية تأجيل إلغاء الانتخابات التشريعية في هذه المرحلة وتأجيلها إلى العام المقبل، يعني أنت كمطلع ما الذي يحدث كسياسي؟ كيف تقرأ مثل هذا التأجيل؟
1: كلما مر الوقت ندرك أكثر أن الذي يجري ليس مجرد تأجيل وإنما إلغاء للانتخابات. ونحن كمبادرة وطنية رفضنا هذا القرار وقلنا أنه يكرر الخطأ الكبير الذي ارتكب عام 2021 عندما ألغيت الانتخابات الفلسطينية، وهذا أدى إلى تعقيد وضع النظام الفلسطيني بشكل كبير وتعقيد الوضع السياسي بشكل كامل وإضعاف قدرات الشعب الفلسطيني على مواجهة المخاطر التي يعيش. اليوم جاء هذا القرار وتأجيل الانتخابات يعني لسنة كاملة مع عدم وجود ضمانات بأنها ستجري فعلا بعد سنة، يثير المخاوف بأن الموضوع هو إلغاء للانتخابات. وهذا يمس بحق الشعب الفلسطيني الطبيعي في اختيار قياداته بشكل سليم وصحيح، ويتعارض مع مبادئ الديمقراطية الأساسية، لأنه لم تجري لدينا انتخابات لا تشريعية ولا رئاسية منذ 20 عاما، بل الرئاسية لم تجري منذ 21 عاما.
0: دكتور احنا مش عم نسمعك، هيك في ضج حواليك في الخلفية. لماذا تأجلت برأيك؟ إلى أي مدى؟ لماذا ترى بأنه هذا الأمر ليس أنتم متجهون نحو إلغاء وليس إلى تأجيل؟ لماذا ترى بأنه بالفعل رايحين على إلغاء؟ ولماذا هنالك ضرورة لإجراء الانتخابات لما قضية القدس مش واضحة، قضية يعني الكثير من يعني تخوفات ربما من ردود فعل أمريكية في ظل يعني في ظل حكومة أيضا إسرائيلية ليست واضحة ملامحها إلى آخره، في تخوفات أيضا من عوامل خارجية لهذا السبب.
1: هناك ضغوط خارجية لإجراء الانتخابات وضغوط خارجية ضد إجراء الانتخابات. إسرائيل لا تريد أن تجري انتخابات، حتى تظل تدعي أنه هي الديمقراطية الوحيدة المزعومة في المنطقة، وطبعا لا يمكن أن تكون ديمقراطية وهي تمارس نظام الأبرتايد والإبادة الجماعية. ولكن هم يعرفون أن الانتخابات ستقوي البنيان الفلسطيني، لأنها ستعطي للشعب الفلسطيني الحق في تجديد قياداته والحق في اختيار الرؤية السياسية والخط السياسي. الانتخابات الفلسطينية إن جرت ستحقق ثلاث أهداف كبيرة. أولا ستوحد الصف الفلسطيني، ستوحد البنيان الفلسطيني، ستخلق مجلس تشريعي واحد للضفة الغربية وغزة، وستحبط محاولات فصل غزة عن الضفة وهي محاولات تجري على قدم وساق، محاولات إسرائيلية وأمريكية. ثانيا الانتخابات ستعيد لنا الحد الأدنى من الديمقراطية، يعني أن يكون فصل سلطات. هل يعقل أن تدار البلد بالمراسيم الرئاسية والقوانين تصدر فقط على شكل مراسيم رئاسية ولا يوجد مجلس تشريعي يلجأ له الناس؟
0: فلماذا تأجلت؟ ما الذي يعني تحديدا تحليلك لهذا الموضوع؟
1: أنا برأيي السبب الوحيد الرئيسي للتأجيل هو طبعا هناك حديث عن عوامل خارجية، ولكن العوامل الخارجية لن تتغير، وجود الاحتلال، إعاقة الاحتلال. نحن نستطيع أن نجعل من الانتخابات وسيلة مقاومة مدنية بالديمقراطية لإجراءات وضغوط الاحتلال، ولكن واضح أنه يعني لا أريد أن أدخل في تحليل طويل، ولكن واضح أن بعض القوى تخشى من هذه الانتخابات وتخشى من
0: نتائج. أنت تقصد يعني من فتح عمليا؟
1: أنا لا أريد يعني الجميع يعني يجب أن تفحص مواقف كافة القوى أو القوى كافة. وأنا برأيي الهروب من المشكلة لا يحلها، يجب مواجهة المشاكل، ونحن نريد لكل القوى بما فيها حركة فتح أن تكون موحدة وأن تكون قوية وأن تجدد طاقاتها عبر الانتخابات بدفع جيل من الشباب للأمام، ونفس الشيء ينطبق علينا وعلى كل القوى الأخرى. أنا يعني هل يعقل أن نعيش بدون انتخابات لعشرين عاما؟ وهل يعقل أن يبقى المجلس الوطني بدون انتخابات؟ بل أن يجري العمل على استبدال الانتخابات بالتعيين في مناطق عديدة أخرى. المسألة هنا السؤال الكبير، ما هي مصلحة الشعب الفلسطيني؟ ومصلحة الشعب نعم. أهم من مصلحة الفصائل.
0: طب هنالك غضب على عدم إجراء الانتخابات في أكثر من مرة في أكثر من مناسبة دكتور، يعني لماذا لا ينعكس هذا الأمر على الشارع؟ يعني تحديدا الشارع الفلسطيني بكل ما يتعلق في هذا الموضوع، يعني على ما يبدو هنالك أكثر من 90% أصحاب حق الاقتراع سجلوا هذا الموضوع، نرى بأن قبول لدى الشارع بإجراء الانتخابات وهنالك استعداد وتلهف إن صح التعبير. في المقابل يتم قرار من هذا النوع بتأجيله سنة وما في شيء عم بيصير على الأرض لا شعبيا ولا
1: بالعكس، في احتجاج شعبي واسع. ولكن عليك أن تفهم أن الشعب الفلسطيني يواجه الآن هجمة شرسة من قبل الاحتلال. يعني الآن نعم. في عندنا معركة قطف الزيتون، الآن يحاولوا أن يمنعوا كل فلسطيني من قطف زيتونه. الشعب الفلسطيني مرهق، مرهق اقتصاديا ومرهق بإجراءات الاحتلال ومرهق بالقمع ومرهق بالإبادة الجماعية. ولكن لا، رد الفعل الآن الشعبي الواسع هو رفض لهذه القرارات ورفض لتأجيل وإلغاء الانتخابات. نعم. وأنا برأيي أن جميع القوى التي لا تولي انتباها لهذا الأمر ستدفع ثمنا باهظا من شعبيتها إذا استمر هذا الحال.
0: ملف هام وجدا. دكتور مصطفى البرغوث الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، شكرا لك على هذه الإضاءة صباحا، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لكم.
0: طيب أعزائي المستمعين والمستمعات، نخرج فاصل قصير جدا ونعود، خلوكم معنا.

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك،
3: بشرتك تستاهل الأفضل.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.

0: هذا النهار مع فراس خطيب.
1: إذن عدنا راديو ناس 103.307.8 FM. في ظل نقص الموارد والتحديات التي تواجه المسارح والفنانين العرب، طبعا احنا في ملفنا الثقافي لهذا اليوم، دائما الثقافة هي بصيص الأمل وبصيص والتعبير كمان عن يعني كل ما نعيشه. وشهدت المجتمع العربي الكثير من التراجع نوعا ما في الملفات الثقافية، ولكننا نشهد صحوة في الآونة الأخيرة. ولكن مع هذا تستعد مدينة سخنين استضافة مسرحية رقصة قناديل البحر يومي الخميس والجمعة المقبلين، وهي من إنتاج محلي وتتناول واقع طبيبين يعملان في مشفى خلال الحرب في غزة وسط أجواء الخوف والملاحق وتكميم الأفواه. ينضم إلينا الآن الفنان والكاتب المسرحي صالح بكري، وهو كاتب هذا

0: العمل الذي يخرجه الفنان يوسف أبو وردي. يعطيك العافية, صباح الخير صالح.
1: ايه عميد, مرحبا,
0: طمنا عنك. أمورك تمام؟
1: الحمد لله ماشي الحال.
0: يعني أول ما لفتني على فكرة عندما رأيت يعني المنشور أنك أنت من كتبت هذا العمل وأنت ممثل ومخرج, ويعني على الأقل كتابة المسرح في هذه الآونة يعني شيء ربما جديد. شو الوضع
1: بالضبط؟ الكتابة الصراحة أنا يعني أنا مش كاتب مش مخرج, أنا ممثل
0: طبعا.
1: هذا أول عمل أنا كتبته ينتج. أنا صار لي 5 سنين أحاول أكتب, كان المفروض أعمل مسرحية قبل الإبادة في غزة, يعني كنت كاتبها وكنت هيك في مراحلها الأخيرة, حتى يعني القراءة الأولى للمسرحية عندنا في البيت مع الوالد ومكرم خوري وإخوتي كانت مخططة في 7 أكتوبر يعني 2023, لكن أجت الإبادة وطولت الإبادة إلى الآن, فما كان في بعد بطلت المسرحية في السياق. كأنه حسيت في وقت الإبادة أنه بس عن هاي الفترة أنا لازم أحكي في المسرح إذا بدي أحكي إشي. وهذا اللي صار. فمسرح سخنين اتوجه لي وأنا اقترحت الصراحة على مسرح سخنين على حسن طه وأشرف عن أنه أنا أكتب عمل, لأنه ما في نصوص عن جد عم بتعبي هذا المحل تبعي وتبعنا, بأنه نحكي إشي عن عن عن عن هاي المرحلة
0: الصعبة المأساوية
1: العصيبة اللي عم نمرقها فهذا اللي صار وبلشت أكتب فعلا, وهن دعموني يعني وقفوا حدي, وكان كل الوقت في زي ما تقول هيك عمل اللي اتطور مع حسن وأشرف. يعني أنا كنت أكتب في البيت أسبوع كل أسبوع, نلتقي بشكل دوري يعطوني ملاحظات أروح.
0: يعني الممثلين كانوا مشاركين في قضية الكتابة عمليا, يعني على الأقل أعطوا رأيهم في هذا المحل
1: 100%. كان في كل الوقت استشارة ومتابعة للنص. فالنص اتطور من خلال هاي من خلال مش زي النص الأول. النص الأول قعدت كتبته, بس هذا عن جد أشرف وحسن كانوا كل الوقت معي تقريبا.
0: أتحدث عن أشرف حنا اللي هو مصمم عليا السينوغرافيا, ولا عم تحكي؟ لأنه
1: أشرف حنا مصمم السينوغرافيا وصديقنا وعزيزنا, يعني وصلنا يعني من بداية طريقي وإحنا نعرف بعض يعني.
0: صحيح.
1: وطبعا حسن طه ممثل تقريبا تخرجنا في نفس الجيل.
0: صحيح.
1: نفس الجيل أنا وياه يعني تخرجنا قبل 20
0: الممثل حسن طه. في عنان أبو جابر كمان هو عمليا
1: أبو جابر دخل متأخر إلى العمل كممثل.
0: صحيح. دخل متأخر. والإشي من إنتاج مسرح سخنين, أنت عم بتشارك في المراجعات, أنت عم تضعوا اللمسات الأخيرة, عم بتشارك هناك ولا فقط يعني أنت ككاتب؟
1: طبعا بروح بشوف رنات حاليا.
0: الرن هو عمليا المسرحية المتكاملة قبل عرضها. نعم
1: بالضبط.
0: طيب الآن يعني أيضا تقترب السنوية الأولى للفنان محمد بكري والدك, يعني الشعور صالح؟
1: والله بتعرف شو يا فراس, أنا بحس إنه أجمل تكريم ممكن أعطيه لأبوي هو إنه أكمل الطريق, وإنه هاي المسرحية هي جزء من التكريم المستمر اللي رح أضلني أعطيه لأبوي. الله يرحمه ويرحم جميع أمواتكم.
0: طيب الله يرحمه يعني الفنان الكبير محمد بكري. نتمنى لكم النجاح في المسرحية اللي راح نشوفها عمليا, ستعرض يوم ال 15 و16 10 2026 7:30 في قاعة المركز الثقافي في مدينة سخنين. تأليف وكتابة صالح بكري, إخراج يوسف أبو وردي, تمثيل حسن طه, عنان أبو جابر, وسينوغرافيا مجد الأخوري وأشرف حنا طبعا, وموسيقى حبيب شحادي حنا. كل هؤلاء اللي الفنانين المعروفين سيجتمعون في عمل واحد في سخنين. نتأمل أن يعود الإقبال كما كان على الفعاليات الثقافية. شكرا لك الفنان والكاتب المسرحي والممثل طبعا صالح بكري. يعطيك ألف عافية صالح, بالنجاح.
1: شكرا كثير فراس. مع السلامة عزيزي.
0: طيب يعني كانت ساعة مكثفة بكل المعايير, من السياسة إلى السياسة الداخلية, الضفة الغربية, السلطة الفلسطينية والانتخابات وكل ذلك, ونحاول قدر المستطاع يعني أن نأتيكم بهذا الموضوع.

برضو ردود فعل كثيرة تأتيني في كل ما يتعلق في موضوع المقابلة التي كانت مع دكتور منصور عباس وبروفيسور يوسف جبارين، وهنالك أيضا يعني في كل المعايير نحن نعرف بأن فترة مش راح يعني أحكي كل ردود الفعل التي وصلتني، ولكن نحن نتحدث عن وضع استثنائي كافة المعايير. طيب بهذا نأتي أعزائي المستمعين والمستمعات إلى ختام هذه الحلقة من برنامج هذا النهار. كنت معكم أنا فراس خطيب على مدار الساعتين الماضيتين، الياس عبد الملك فلنس الإذاعية ماجي علوطي في الإنتاج، محمد مجادلي وطاهر يونس ومصطفى الزعبي في التحرير، محمد زيدان في النشرات الإخبارية، وعرين نصار ودانا أبو بكر في الديجيتال. والشكر موصول لكم أعزائي المستمعين أينما كنتم. نتأمل أن نمر هاي الفترة بسلام، أن نبتعد عن المناكفات، واللي عنده حق تصويت ينبغي أن يذهب ويصوت في 27/10. هذه انتخابات تحمل الكثير من المعاني، تختلف عن كل انتخابات نعرفها، ونتمنى لكم يوما مشرقا، وكونوا آمنين، كونوا بخير. إلى لقاء يتجدد إن شاء الله مع أخبار أفضل. على رأس الساعة تلتقون يعني نشرة إخبارية، وهنالك أيضا غرفة الأخبار مع الزميل محمد أبو العز محميد. إلى اللقاء.

0: تقريبا دقيقة. فرفح، من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح، كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء، والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال وأم الفحم.
5: ديكولاين
6: أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
5: ديكولاين.
7: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

0: أعلن رئيس القائمة المشتركة البروفيسور يوسف جبارين استعداد القائمة لمنح شبكة أمان برلمانية لحكومة بديلة لحكومة نتنياهو شريطة التوصل إلى اتفاقات سياسية تحقق مطالب المجتمع العربي دون تنازل عن مبادئ القائمة. في حديثه لراديو الناس قال رئيس القائمة المشتركة البروفيسور يوسف جبارين إن اقتراح المشترك للتأثير يضع شروطا واضحة على شبكة الأمان التي تقترحها.
1: فرق كبير بين ما نطرحه وبين ما تطرحه الموحدة. أنا لم أسمع من أقول الأخوة في الموحدة أي طروحات عينية على القضايا التي إحنا طرحناها كشروط أساسية للتفاوض. تحدثنا بشكل واضح على قضية عدم استعداد لدعم أي ميزانيات احتلال وميزانيات عسكرة. من يكون بالحكومة سيدعم ذلك. عدم التطبيع مع قانون القومية اليهودية. من سيكون في الحكومة سيطبع مع هذا القانون. قلنا بشكل واضح لا يمكن أن نكون جزء من حكومة تواصل احتلالها، تواصل تدميرها لأهلنا في غزة، وتواصل رعاية إرهاب المستوطنين، تواصل إعطاء الحماية لمن يقتحم المسجد الأقصى. فبالتالي باعتقادي قوة الطرحنا في المشتركة كان في أننا طرحنا القضايا التي نتحدث عنها بجرأة وبصراحة أمام شعبنا وأمام أهلنا، ونقول نحن نريد التأثير ولكن مع الحفاظ على ثوابتنا.
0: من جانبه قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن القائمة المشتركة تحاول تجاوز القائمة الموحدة وإفشال مشروعها السياسي من خلال فكرة شبكة الأمان دون رصيد.
2: يوسف جبارين حاول انه من خلال مغالطة وعرض فكرة شبكة الامان انه يتجاوز القائمة العربية الموحدة ويعطل على مشروعها قبل الانتخابات وبعد الانتخابات يحاول ان يفشل مشروعها من غير ان يعطي اجابات حقيقية. يعني تحدث عن شبكة امان ومنعرف انه فكرة شبكة الامان دائما كانت مطروحة بالذات من قبل الجبهة، ولكن شبكة الامان مرة واحدة في 78 سنة ضبط معهن إنه يكونوا شبكة أمان، وباقي الحالي هو مغالطة، لأنه عمليا من جهة هو يقول سيعطي شبكة أمان لحكومة أقلية، ومن جهة أخرى يقول إحنا ما منصوت على الميزانيات. طيب لنفرض إنه قامت حكومة أقلية، كيف ستمرر ميزانية الدولة اللي هي مفروض تمر نهاية السنة أو في أقصى حد لغاية شهر 3/27؟ إذا أنت ما كان عندك استعداد تصوت مع ميزانية الدولة وهي حكومة أقلية، عمليا الحكومة مباشرة راح تسقط وسيعود اليمين مرة أخرى 4 سنوات.
0: أعلن عن مقتل سيدة في الأربعينيات من عمرها متأثرة بجروح أصيبت بها جراء تعرضها للطعن داخل منزلها في بئر السبع، واعتقلت الشرطة زوجها للاشتباه بقتلها. في جريمة أخرى منفصلة أصيبت سيدة تبلغ 53 عاما بجروح خطيرة إثر إطلاق نار على منزل في قرية طرعان بالجليل الأسفل ونقلت إلى مستشفى بورية، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الجريمة. أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة قرب بلدة عيلبون في الجليل الأسفل، بينهم شاب في 25 من عمره بجروح خطيرة وثلاثة آخرون بجروح متوسطة وخامس بجروح طفيفة. وأفاد الإسعاف بأن المصابين نقلوا إلى مستشفيي بورية في طبرية وزيف في صفد وهم في حالة مستقرة ووعي كامل. في ظل تزايد الشكاوى من مظاهر العنصرية والتمييز ضد المواطنين العرب في البلاد، قالت الشابة ملاك أبو كنعان إنها تعرضت قبل أيام لموقف عنصري داخل مركز تجاري في مدينة حيفا على خلفية لباسها وهويتها الدينية.
3: بدون اي سابق انذار وحده عم بتصور فيه، حتى وهي عم بتصور فيه قاعده بتعمل زوم علي وفي على وجهها ضحكه فيها خباثه وكانها قصه اصطادت فريسه. فرحت لعندها اواجهها اقول لها يعني انت عم بتصوريني وليش عم بتصوريني؟ فحاولت بالبدايه تنكر يعني الموقف، فطلبت من اختي انه تصورنا عشان توثق الحدث عشان انا بقدرش اعرف شو ممكن يصير بعد هاي الصوره. لما نشرت الفيديو فتفاجأت انه في بنات متعرضات لنفس المشكله منها، في ناس عرفتها وهي يعني هذا إشي بتعمله دائما، بتصور صبايا محجبات وبتنشرهم على صفحات عنصريه عشان تحرض عليهم. هسه برضه بعد ما نشرت بعثوا لي عشرات الصبايا عشرات الرسائل انه بتعرضوا لنفس هاي المواقف دائما، يعني باخر تقريبا اخر سنه واخر 3 سنين عم بتصير هاي المواقف وبتتكرر. انا دائما بسمع عن قصص من برا بس لما الإشي الواحد بجربه على نفسه بتغير، يعني كان الواحد دائما يعني يسمع عنها ويتجاهلها بس لما بتشوف يعني بتصير قريبة عليه بتغير الوضع. أقدم شك والصراحة مش شايفة أنه القانون ممكن يحمينا بهيك حالة، يمكن أنه ممكن يفيدني الإشي إذا ممكن بس

0: الحرارة رايحة تستمر. دورنا كأفراد في المجتمع وكمجتمع بشكل عام إنه ناخد القضية هاي لإيدينا، نقدم شكاوى. إذا كان في إثبات إنه هذا الاعتداء تم على أساس عنصري، على أساس تمييز، فطبعا أنا مع وأدعو الجميع التوجه للشرطة لفتح ملفات. واثنين، في الحالات المناسبة أيضا إنه يتم حتى تقديم دعاوى، يعني حتى لو ما كانش في شكوى بالشرطة ولكن أنا تعرضت لسوء معاملة على أساس عنصري في أي مكان أنا كنت متواجد فيه، أنا بقدر أقدم دعوة مدنية. إحنا مجبورين إنه يكون في عنا هاي المبادرة الذاتية لدى الأفراد على أساس إنه نحاول نحد من هاي المسألة. وطبعا في دور مهم جدا على المؤسسات إنه يتم معالجة هذا الموضوع أيضا في الأطر العامة، إن كان في الهيئات القضائية أو حتى متابعتها خارج البلاد.
1: دوت صافرات الإنذار مساء أمس في بلدة عرب العرامشي في أعقاب الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي أن منظومات المراقبة رصدت جسما جويا مجهول الهوية قرب الحدود اللبنانية، ما استدعى عمليات تمشيط وتعزيز القوات في المنطقة دون العثور على مؤشرات غير اعتيادية. وأضاف الجيش أنه لم تصدر تعليمات استثنائية للسكان. أفادت تقارير إسرائيلية بأن واشنطن طلبت من إسرائيل خلال محادثات أمنية جرت في الأسبوعين الأخيرين شن هجوم منفرد على إيران دون مشاركة أمريكية أو تنسيق عسكري مع القوات الأمريكية. وبحسب التقارير، رفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير الطلب محذرا من أن الهجوم قد يؤدي إلى تأجيل انتخابات الكنيست المقررة في 27 من الشهر الجاري. وأضاف الموقع أن واشنطن سحبت طلبها عقب هذا الموقف. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من أيلول عام 2027 في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، بدلا من الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 من الشهر الجاري. وفي حديث لراديو الناس، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية دكتور مصطفى البرغوثي، قال إن هناك مخاوف لدى الفصائل والشارع الفلسطيني من إمكانية إلغاء الانتخابات كليا. أعلنت المملكة السعودية تعرض مطار الدمام لهجوم صاروخي جديد بعد هجوم شنته جماعة أنصار الله الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض، خلف 12 قتيلا بينهم 4 سعوديين و8 مقيمين من جنسيات مختلفة وإصابة 309 آخرين. وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تعليق العمليات في مطار الرياض مؤقتا، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبي مقتل مواطن أمريكي في الهجوم. من جانبه، قال الرئيس دونالد ترامب إن واشنطن تدرس إمكانية المشاركة في الضربات السعودية على جماعة أنصار الله الحوثية دون اتخاذ قرار نهائي. في أبرز نتائج الدوريات الأوروبية لكرة القدم، فاز برشلونة على ختافي بثلاثية نظيفة، وأتلتيكو مدريد على ألافيس بهدفين لهدف في الدوري الإسباني، وريال مدريد على فياريال بهدف نظيف. وفي إيطاليا، تغلب إنتر ميلان على بارما بثلاثة أهداف دون رد. أما في الدوري الإنجليزي، فاكتسح تشيلسي بورنموث بخمسة أهداف لهدف، وتعادل مانشستر يونايتد مع توتنهام بهدف لمثله، وأستون فيلا مع برينتفورد بهدفين لكل منهما. فيما فاز برايتون على ساندرلاند بهدفين نظيفين، وإبسيوتش تاون على فولهام بهدفين لهدف. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، مع فرصة لهطل زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق. ختام النشرة، ملانا ثم على موعد مع برنامج غرفة الأخبار مع الزميل محمد أبو العزم حميد. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: تقريبا دقيقة. الزيتون يحل في هذه الأيام موسم قطف الزيتون، ولهذا الموسم أسماء كثيرة في بلادنا، مثل تجميع أو القاط أو تحويش.

0: أو جداد وغيرها. أما الأمثال الشعبية الواردة في الزيتون فعديدة كذلك، ومنها: ما في حدا بيقول عن زيت عكر، لأنه تكاد لا توجد قرية فلسطينية واحدة زرعت أو تزرع الزيتون إلا وتعتقد بأن زيت زيتونها هو أفضل الزيوت. ومن الأمثال الأخرى ما يشجع على أكل الزيت بكثرة، فيقال: كل زيت وناطح الحيط. أو ذلك الذي يدعو للاحتفاظ بالزيت لأن سعره يحافظ على نفسه، فيقال: خلي الزيت بجراره حتى تجي أسعاره. وهناك مثل ينسب للزيتون صفة منح الجسم القوة والمناعة والمرونة، فيقول: الزيت مسامير الركب. أما أيام موسم الزيتون فقصيرة لا يشعر الناس بمرورها، فيقولون: أيام الزيت أصبحت مسيت.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محمد.
1: بعد أكثر من أسبوعين بلا جرائم قتل، جريمة في رهط الليلة الماضية ترفع عدد الضحايا منذ بداية العام إلى 183. وقف استخدام عمال أجانب من الهند ودول آسيوية مع بداية العام القادم، فهل هي الانفراجة في ملف العمال الفلسطينيين؟ انطلاق العام الدراسي الجديد في جامعات وكليات في البلاد وسط ظروف سياسية مغايرة، لا سيما مع قضية محاضري بر إيلان. وفي الرياضة، عودة الدوريات بعد التوقف الدولي، برشلونة يغرد وحيدا في صدارة الليغا والريال في أداء باهت آخر. المستمعات والمستمعون الأكارم، السلام عليكم، صباح الخير لكم أينما كنتم وحللتم. أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس 103.3 107.8 13 دقيقة بعد 9 في هذا اليوم الأحد 11 من تشرين الأول 2026. نرافقكم حتى 11 من قبيل ظهيرة هذا اليوم، ملفات، حوارات ومحطات عديدة. بعد أكثر من 15 يوما لم تسجل خلالها جرائم قتل في المجتمع العربي، قتل الشاب يوسف الجبور في 26 من عمره إثر تعرضه لإطلاق نار خلال شجار في مدينة رهط. حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي ترتفع يوما بعد آخر وأسبوعا بعد آخر. الزميل ضياء حاج يحيى ينضم إلي. ضياء، صباح الخير.
2: صباح الخير لك محمد ولكل المستمعين.
1: جريمة في رهط بعد انقطاع يمكن القول ضياء أكثر من أسبوعين تقريبا، التفاصيل في البداية.
2: نعم، يعني الضحية هو موسى يوسف الجبور، قتل بجريمة إطلاق رصاص في مدينة رهط. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن الضحية كان خارج مركبة وأقدمت مركبة وكان فيها مجرمون أطلق أقتربوا منه من مسافة قريبة، أطلقوا عليه النيران. بحسب التفاصيل من مصادر طبية نقل الضحية وهو بحالة خطيرة إلى المستشفى لاستكمال العلاج، ولكن بعد تقريبا نحو ساعتين من الجريمة اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة. يعني أيضا وفق المصادر الطبية فإن حالة الضحية حين وصل إلى المستشفى كانت قد تدهورت، وهو كان يعاني من نزيف حاد في القسم العلوي من جسده. طبعا الشرطة تفشل في الإعلان عن معتقلين حتى هذه اللحظات في هذه الجريمة، فيما قالت أن الخلفية تعود أو ترجح أن الخلفية هي تعود لنزاع بين عائلات في المدينة. كما ذكرت محمد، يعني الجريمة الأخيرة التي وقعت كانت في مدينة طمرة، الضحية محمد ياسين الذي قتل في قرية كابول في 25 من سبتمبر الماضي، وبالفعل نحو تقريبا 16 يوما

0: محمد 15 يوما بدون جريمة تأتي هذه الجريمة. يعني نتحدث أيضا عن انخفاض محمد في الفترة الأخيرة في 3 شهور على وجه الخصوص مقارنة مع الشهور التي سبقت ذلك. والانخفاض يعني ملاحظ على الرغم من أن هنالك جرائم تكون بين الحين والآخر وجرائم إطلاق رصاص وإصابات، ولكن يعني الانخفاض في جرائم القتل على وجه الخصوص يعني ملاحظ ويمكن أن نلاحظه أيضا في الأرقام إذا قارنا النسب التي كانت منذ بداية العام أو حتى في العام الماضي.
1: نعم، إذن يعني كما أشرت ضياء الضحية هو موسى يوسف الجبور وليس كما أشرت يوسف الجبور، عذرا يعني طبعا. طيب ضياء، يعني في الحديث عما كان في طمرة وأنت ذكرت ما كان قبل نحو أسبوعين، بعد ذلك أعلن عن وسائل جديدة في طمرة، إلى أي مدى يمكن القول أن وسائل من هذا القبيل استنساخ لربما لتجارب كانت كذلك في الطيب كان في عدد آخر من البلدات يمكن أن تحد أن تقلل لربما من نسبة الجرائم بالفعل، أم أنه نحن في مرحلة تجربة لربما من قبل الجماعات المسلحة لآليات من هذا القبيل؟
0: نعم، يعني محمد أولا بطبيعة الحال كل وسيلة هي يعني قد تكون إيجابية وتؤثر على نسب الجريمة وتؤثر على مظاهر الجريمة وتؤثر على السلوك الإجرامي سواء للمجرمين الأفراد أو العائلات المتنازعة أو حتى على وجه الخصوص للمنظمات الإجرامية، لأن هذه الوسائل يعني تشكل نوعا ما من الردع لدى المنظمات أو لدى المجموعات الإجرامية. بطبيعة الحال لن نتحدث يعني هنا عن وسيلة واحدة يمكنها أن تشكل هذا الردع الكبير وأن تمنع الجريمة بهذه النسب، يجب أن تتشكل يعني عدة أسباب وعدة وسائل وعدة أدوات بالإضافة إلى خطة استراتيجية بالفعل لمكافحة الجريمة، وليس فقط يعني لتقليل نسب الجريمة، لأننا إذا قللنا الآن نسب الجريمة كما تقول الشرطة بالفعل يعني هنا هذه يعني قد لا يمكن يعني قياس أن هذا أو أن نضع إصبعنا على وسيلة أو أخرى ونقول هي التي أدت إلى هذا الانخفاض، ولكن المطلوب هو بالفعل طبعا يعني تقليل نسب الجريمة وجرائم القتل، ولكن الأهم من ذلك محمد هو تفكيك البؤر الإجرامية وتحديدا البؤر الإجرامية المنظمة والتنظيمات الإجرامية، لأنه إذا لم يتم تفكيك هذه المنظمات الإجرامية بعد أن ترفع الشرطة يدها يعني من الممكن، ونحن نشهد في البلاد الكثير من الأحداث، يعني على سبيل المثال إذا وقعت حرب أو ما إلى ذلك أحداث يعني قد تكون في البلاد، من الممكن أن ترفع الشرطة يدها مرة أخرى عن الجريمة أو عن المنظمات الإجرامية وتعود الجريمة بل وتعود أكثر مما كانت عليه في السابق. لذلك الهدف يعني في كل مرة كما فعلت يعني إسرائيل والشرطة الإسرائيلية في المنظمات الإجرامية اليهودية هي ليس هي لم تضيق الخناق عليها، هي فككتها من جذورها
1: فضلا عن التجفيف الاقتصادي بطبيعة الحال. طب ضياء، بسؤال أخير سريع، يعني هذا موضوع البالون الذي كان في طمرة، أي تجارب كانت أخرى في مدن أخرى أو بلدات؟
0: يعني كان نعم يعني بالفعل هذا البالون أولا المنطاد قد نقول كان في البداية متواجد في مدينة الطيبة، وعلى يعني للمرة الأولى وضع في مدينة الطيبة، كان يعني مدينة الطيبة شهدت بالفترة الأخيرة وتشهد نوعا من الانخفاض فقط في الأشهر الأخيرة، يعني نلاحظ هذا الارتفاع في الجريمة في الطيبة وفي جرائم القتل، ولكن يعني مما قاله السكان يعني أن حتى يعني حين وضع هذا المنطاد ارتفعت نسب الجريمة في الطيبة إذا عدنا إلى الأشهر والتزامن الذي نشر فيه. إضافة لذلك يعني هنالك جريمة قتل وقعت على بعد مئات أمتار قليلة من المنطاد وحتى الآن لم يتم فك لغز هذه الجريمة، لذلك هنالك أسئلة كثيرة حول نجاعة بالفعل هذا المنطاد، ولكن كما ذكرنا يعني كل وسيلة يمكنها بالفعل إذا الشرطة استخدمت هذه الوسيلة بصورة يعني بصورة جيدة وبالفعل كانت ضمن خطة استراتيجية لمكافحة الجريمة ومكافحة المنظمات الإجرامية يمكنها أن تساهم بالفعل، ولكن يبقى السؤال الذي طرحناه سابقا محمد هو هذه المعلومات التي تجمع عن السكان، يعني كيف تديرها الشرطة، كيف تحافظ عليها من أن لا تتسرب، وهل الشرطة تمررها لجهات ومؤسسات أخرى في الدولة أو لا؟ حتى هذه اللحظات هذه الأسئلة ضبابية.

0: هذه الأسئلة ضبابية، والسؤال الكبير ليس في شكل الأداة وإنما في القرار من وراء استخدام هذه الأداة. هذا ما تقول. وزميل ضياء حاج يحيى، شكرا جزيلا لك.
1: حاجة.
0: إلى اللقاء. نبقى في رهط، ينضم إلي الأستاذ سليمان العطايقة، عضو بلدية رهط. صباح الخير، ويعني تعزينا على هذا المصاب وهذه الجريمة.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين. بداية نعزي عائلة الجبور بوفاة الشاب الذي قتل أمس أمام أهله وأمام بيته. نحن لا نعلم حتى هذه اللحظة من الذي قام بقتل هذا الشاب أو ارتكب الجريمة. الشرطة الإسرائيلية تعمل ليلا ونهار في شوارع رهط، وخلال استعراضات بهلوانية لم تقم بأي عمل خلال السنة الأخيرة في مدينة رهط. حتى ذكرته المنطاد الذي وضع في مدينة رهط لمدة أكثر من شهر، وكانت هنالك حوادث إطلاق نار وهنالك تصوير وكل شيء موثق، لكن الشرطة لم تلقي القبض على أي شخص من هذه العصابات التي تعمل ليلا ونهارا تعبث في مدينة رهط.
0: طيب يعني سنأتي على ذكر الشرطة وعملها وما تفضلت به حضرتك، ولكن قبل ذلك سيد سليمان، يعني ما هو أو ما هي الملامح التي تعرفونها عن هذا الشاب على الأقل إذا كنتم تعرفونه بشكل مباشر؟ طبيعة النزاع الذي كان، الشرطة بتقول في نزاع بين عائلات، هل هذا بالنسبة لكم معروف في بلدية رهط؟
1: أنا أعرف العائلة بشكل عام، يعني عائلة الشاب المقتول، يعني عائلة نجبور، عائلة محترمة، منها الأطباء ومنها المثقفين وأيضا رجال أعمال ناجحين، يعني ومنهم أيضا رجال إصلاح. هناك الأخ إبراهيم الجبور أبو روف، رجل إصلاح معروف على مستوى النقب والبلاد كله. فحدث ما حدث، لكن نحن نتريس حتى يتبين الخيوط التي تؤدي إلى الإمساك الذي ارتكب الجريمة في هذا البلد.
0: نعم. طب يعني الآن عندما نتحدث عن ما تسميه الشرطة، وكذلك تحدثنا إلى مصادر محلية في رهط أنه نزاع بين عائلات بشكل عام، لا أتحدث فقط عن جريمة قتل الشاب موسى يوسف الجبور، وإنما بشكل عام عندما تعلم بلدية رهط أو سواها من السلطات المحلية بأن هناك مشكلة، نزاع، شجار قد يتحول في نهاية المطاف للأسف الشديد إلى جريمة قتل، ما هي الخطة التي تقودها البلدية من أجل رد هذا؟
1: أنا بدي أوجه إصبع الاتهام إلى الشرطة الإسرائيلية أولا. الشرطة الإسرائيلية تستطيع أن تلقي القبض على كل من يحمل سلاح في هذا البلد.
0: تمام. قبل الشرطة بس أستاذ سليمان بعد إذنك، قبل ما نحكي عن الشرطة وعن دور الشرطة، ونعم نحن دائما ما نحمل المسؤولية والتواطؤ والتقاعس إلى الشرطة، وهذا إلى حد كبير جدا صحيح، ولكن نحن كأهل كبلدية كسلطة محلية كلجان محلية كلجان الشعبية وما إلى ذلك، ما الذي نقوم به من أجل أن نمنع وصول مشكلة شجار عادي؟ ممكن يكون على موقف سيارة، ممكن يكون على مبلغ مادي، ممكن يكون على أي شيء ثاني، أي يتحول إلى شجار، ما هو دورنا؟ هذا سؤالي لك، تفضل.
1: أنا بدي أصحح الحديث تبعك.
0: تفضل.
1: بالنسبة أنا قبل 4 شهور قدمت الاستقالة تبعتي من عضوية بلدية رهط، وهذا باتفاق يعني. الأمر الثاني أنا بسمن دور رجال الإصلاح اللي بيشتغلوا في البلد بشكل عام، يعني أنا بعرف رجال إصلاح يعني بروحوا البيت على الساعة 11-12 بالليل تقريبا في معظم الأيام الأسبوع، وهذا يعني نسمي الدور تبعهم، مشكورين على هذا، وهذا يعني عمل جبار وعمل خير،
0: الله يعطيهم.
1: يعني طبعا في الطرف من الناحية الأخرى هنالك بعض الأحيان في تعنت، وهذا التعنت يعني لا يمكن إصلاح الأمر إلا بتدخل

0: الشرطة. الشرطة لم تتدخل وعدة مرات، هنالك يحدث إطلاق نار وبعد ساعة أو ساعتين تأتي الشرطة وتتدخل. لا يعقل الأمر هذا. أنا بدي أحكي لك بصراحة، الشرطة تستطيع والأجهزة تبعتها تستطيع أن تلقي القبض على أي قطعة سلاح في البلد وفي كل البلاد، لكن هذا التواطؤ تبع الشرطة وتواطؤ الأجهزة الأمنية. يعني أنا بدي أقول لك، يعني قبل كم من يوم قالك اتهموا إن عرب النقب والبدو وكذا كذا كذا وعصابة منظمات إرهابية وكذا وكذا، وهذا غير صحيح. يعني بيمسكوا واحد على الحدود أو تهريب، خلال تهريب بيجيبوه بيعتقلوه بيقولوا أنتوا تهم أمنية. هذا غير صحيح. هذه عصابات تجارة، عصابات تجارة أسلحة وتجارة سموم، هذه في ناحية أخرى. لكن الأمر الأهم هو أنه هنالك مشاكل في البلد على مستوى البلد. الشرطة وكل الأجهزة في الدولة تعلم عن هذه المشاكل وتغض النظر،
1: وهذا رغم وجود الشرطة بشكل دائم كما تفضلت. ويعني بتوصلنا صور وفيديوهات من رهط ومن كسيف ومن حورة ومن تل السبع ومن كل محل في النقب، الدوريات الشرطية بظلت لفلف هناك.
0: يا أخي أنا بدي أقول لك حاجة،
1: تفضل.
0: أنا بذكر كويس في سنوات الثمانينيات، يعني على منشور، على مستوى منشور بيقلبوا الدنيا كو، بيفتشوا البيوت وبيفتشوا الدنيا كو، ليت على مستوى منشور لما بيعرفوا وين هو منشور، وين من اللي كتبه وين مصدره.
1: اليوم بعد نحكي عن المناشير اللي كانت تعلق بالورق، قصدك
0: 45؟ ايوه طبعا. بعد 45 سنة التكنولوجيا والتقدم وكذا وكذا وكذا، لكن انا بقول بالحرف الواحد هنالك تواطؤ من الشرطة والأجهزة الأمنية في البلاد على أساس أنه زي ما بيقول العرب بطيه يكسر بعضه.
1: فخار يكسر بعضه هيك بيقولوا. طيب يعني سيد سليمان، سؤالي الأخير لك الآن، عندما دائما ما بطبيعة الحال نحمل الشرطة المسؤولية، نحن كمجتمع الآن ما الذي علينا أن نفعله في ظل وجود هذه السياسة وهذا التواطؤ وهذا التقاعس؟ شو الحل برأيك؟
0: احنا علينا مسؤولية. نعم. أنا بحكي لك أساسا على مستوى أهل وعلى مستوى عائلات وعلى مستوى أفراد. لا يعقل اللي بيصير هذا، لا يعقل اللي بيصير. يعني واحد بيشوف ابنه معه قطعة سلاح، واحد بيشوف ابنه راكب سيارة جديدة وعارف انه مش عارف وين المصدر تبعها. هذا كمان انه هذا له سبب كبير في انه كمان إن الجريمة تتمدد في البلد وفي كل البلاد. لا يعقل. احنا الاهالي علينا كمان مسؤولية كبيرة. يعني أنا ما بحمل الشرطة لحالي، بس كمان أنا بحمل الأهالي، الأهل عليهم مسؤولية كبيرة. وإذا إحنا بظلنا هيك، بظلنا في الوضع هذا، أنا بقولك الوضع بيتدهور وراح يصير اللي بيصير في الشمال راح يصير في الجنوب.
1: عملت خلال يعني مشوارك في المجلس المحلي أو في البلدية أمام المدارس والمؤسسات التعليمية من أجل الدخول إلى هذه الموضوعات مع الطلاب على الأقل؟
0: أنا كنت 7 سنوات عضو بلدية فترة ونص، وكنت مسؤول عن ملف التعليم العالي وملف التربية الخاصة في بلدية رهط.
1: صحيح.
0: فيش طالب أكاديمي يعني يحتاج مساعدة، أو يعني حتى اللي كان بيتعصر في قضية أنه مثلا في مشاكل وبده يروح على امتحان بسبب النزاعات وكذا كذا، كنت انا على مستوى شخصي بروح وبرتب لكل هيئه الامور هاي. كنا بنقعد مع الطلاب، مع الطلاب الاكاديميين، وبنروح وبنشرح لهم قديش خطوره الوضع. ولا طالب جامعي ولا طالب اكاديمي بكون له ضلع في كل الجرائم اللي صار في رهط. يعني هم بكون الضحيه، يعني بينكت الدكتور، بينكت المهندس، بينكت المحامي، بينطخ مهندس وكذا. كل الأمور هاي تيجي في روس الشباب المتعلمين.
1: صحيح.
0: هم ما لهم ضلع في الإجرام هذا أبدا. خلاص
1: وصلت الفكرة.
0: أنا نتأمل أن يتوقف الإجرام هذا على مستوى البلد وعلى مستوى كل البلاد. يعني كفى يعني 186 واحد من أول السنة قتل في وسط العرب، والله في الحروب ما بيصير كلام هذا.
1: سيد سليمان العطايقة، عضو بلدية رهط سابقا، بدي أشكرك جزيل الشكر، يعطيك العافية.
0: حياك الله، بارك الله فيك.
1: شكرا لك.

0: منفصل.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
3: نزار كلينيك،
4: بشرتك تستاهل الأفضل.
5: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة، أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

0: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
1: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
2: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
3: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
4: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
5: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
6: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
0: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
5: فكر بغيرك،
4: فكر بغيرك،
1: فكر بغيرك.
0: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
1: حملة مليون فعل خير.
6: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
2: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
1: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير،
6: خليه جزء بالمليون.
7: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
1: احنا بنكا،
4: احنا قد،
1: واحنا قد،
6: احنا قد،
1: احنا قد.
8: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محميد.

0: 35 دقيقة بعد 9 عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. خلال برنامج هذا النهار صباح اليوم استمعنا لمقابلتين حاميتي الوطيس إن صح التعبير في أعقاب تصريحات بروفيسور يوسف جبري رئيس القائمة المشتركة يوم أمس حول شبكة الأمان التي ستوفرها القائمة المشتركة، شبكة الأمان غير المجانية كما اسمها. نستمع في البداية إلى جزء من حديث بروفيسور يوسف جبرين ونعود.
1: كبير بين ما نطرحه وبين ما تطرحه الموحدة. أنا لم أسمع من أقول الأخوة في الموحدة أي طروحات عينية على القضايا التي إحنا طرحناها كشروط أساسية للتفاوض. تحدثنا بشكل واضح على قضية عدم استعداد لدعم أي ميزانيات احتلال وميزانيات عسكرة. من يكون بالحكومة سيدعم ذلك. عدم التطبيع مع قانون القومية اليهودية. من سيكون في الحكومة سيطبع مع هذا القانون. قلنا بشكل واضح لا يمكن أن نكون جزء من حكومة تواصل احتلالها، تواصل تدميرها لأهلنا في غزة، وتواصل رعاية إرهاب المستوطنين، تواصل إعطاء الحماية لمن يقتحم المسجد الأقصى. فبالتالي باعتقادي قوة الطرحنا في المشتركة كان في أننا طرحنا القضايا التي نتحدث عنها بجرأة وبصراحة أمام شعبنا وأمام أهلنا، ونقول نحن نريد التأثير ولكن مع الحفاظ على ثوابتنا.
0: بعد ذلك لقاء آخر أجراه دكتور فراس خطيب مع رئيس القائمة الموحدة دكتور منصور عباس، وجزء كذلك من رده وجه من خلاله انتقادات حادة إلى تصريحات جبرين، واعتبر أنها تعكس محاولة لتبني خطاب الموحدة بشأن التأثير السياسي دون تقديم تصور واقعي لتنفيذه. يقول دكتور عباس:
2: يوسف جبرين حاول أنه من خلال مغالطة وعرض فكرة شبكة الأمان أنه يتجاوز القائمة العربية الموحدة ويعطل على مشروعها قبل الانتخابات وبعد الانتخابات يحاول أن يفشل مشروعها من غير أن يعطي إجابات حقيقية. يعني تحدث عن شبكة أمان، ومنعرف أنه فكرة شبكة الأمان دائما كانت مطروحة بالذات من قبل الجبهة، ولكن شبكة الأمان مرة واحدة في 78 سنة ضبط معهن أنه يكونوا شبكة أمان، وباقي الحال هو مغالطة، لأنه عمليا من جهة هو يقول سيعطي شبكة أمان لحكومة أقلية، ومن جهة أخرى يقول إحنا ما منصوت على الميزانيات. طيب لنفرض أنه قامت حكومة أقلية، كيف ستمرر ميزانية الدولية اللي هي مفروض تمر نهاية السنة أو في أقصى حد لغاية شهر 3/27؟ إذا أنت ما كان عندك استعداد تصوت مع ميزانية الدولية وهي حكومة أقلية، عمليا الحكومة مباشرة راح تسقط وسيعود اليمين مرة أخرى 4 سنوات.
0: دكتور فراس خطيب صباح الخير.
3: صباح الخير محمد، إليك لكل المستمعين.
0: يعطيك العافية. أولا ساعتين ومقابلتين كذلك بالفعل يعطيك العافية. يعني استمعنا إلى المقابلتين، استمعنا الآن إلى جزء منهما. خطاب جبرين بيع أوهام يقول دكتور عباس.
3: أولا يعني خلينا نقول بأن هنالك كان تصريح لافت بالنسبة للقائمة المشتركة عذرا أنا بكم بدأت نحن كثير على الهواء بسبب
0: صح سنجيب لكم أيضا صح صح
3: موضوع المكيفات وقصصها. موضوع يعني المشتركة وما تريد قوله، كان هناك تصريح لافت بالأمس لأول مرة بشكل موثق تقول المشتركة بأنها ستكون شبكة أمان مشروطة في حال كان هناك إمكانية لتشكيل حكومة خارج عن سياق نتنياهو، بمعنى معارضة لنتنياهو. أما دون إذا بدنا نحكي على الموضوع بكل ما يتعلق في هذه القضية، نشرح للناس ماذا يعني ما الذي يقصد يوسف جبرين تقنيا. الآن اتركني من المشترك. يعني في هنالك سيناريو أنه يكون في 55 عضو لل 54 عضو لنتنياهو، 55 عضو لل
0: أو معسكر التغيير،
3: 53 لمعسكر التغيير، تعادل نوعا ما، ربما هن أكثر منه بمقعد مقعدين، في عندك مثلا 8 مقاعد ربما للمشتركة. الآن تأتي يعني في حال كان هنالك أو ربما الموحدة قد تنضم للتغيير وما يجيبوش 61 في حال طبعا قبلت في إشي في إسرائيل يقول بأن هنالك ممشيلة معوت أو حكومة أقلية. ماذا تعني حكومة الأقلية؟ إنه حكومة الأقلية إنه ما بيكون عندها 61 ولكن تستطيع أن تتشكل حكومة إذا ما كان في أغلبية معارضة لها. يعني غادي أيزنكوت قال يوم الجمعة في التصريحات أنه أنا مش راح أتوجه لا للحريديم ولا للعرب أنه يدعموا حكومتي، أو على الأقل أنا سأعرض حكومتي على الكنيسة. أنه أنا راح يكون يلقى علي مهمة تشكيل الحكومة من قبل رئيس الدولة كحدا لأكثر أكثر ناس وصوا عليه، وفي المقابل يقوم بتشكيل هذه الحكومة بس ما عنده 61. قبل هذا الموضوع بيجي بقول انه انا هاي الحكومة تبعتي ب 56 ب 58 عضو، ما عنديش 61 عضو، وفي المشترك 6 ل 7 اعضاء. بيجي المشترك يكتفي ان يمتنعوا في هذا اليوم عن معارضة هذه الحكومة، ستتشكل حكومة في اسرائيل، علما بانه يعني بعدين ستتشكل ربما ينضم إليها قوة بعدين قبل الميزانية وما إلى ذلك من أجل تمرير الميزانية.
0: هذا تقنيا نعم،
3: هذا تقنيا ما يحدث الآن. منصور عباس يقول بالأمس، قال بروفيسور يوسف جبرين، نحن مستعدون إنه أن نشكل شبكة أمان لأي حكومة معارضة لنتنياهو، شرط أن يكون معنا يعني محادثات ومفاوضات

0: نستطيع من خلالها أن نكون جسم مانع، جسم مانع لإسقاط هذه الحكومة الجديدة، مقابل تسهيلات، مقابل قضية العنف والجريمة. تحدث عن أربع نقاط في صلب البناء، التنظيم والبناء والعنف والجريمة، وطبعا تحدث عن أيضا عن تسوية مع الفلسطينيين وما إلى ذلك. منصور عباس يقول بأنه هذا أمر مضلل بحسب ما يقوله وبحسب ما تحدث علينا، أنه لا يمكن لهذا الموضوع أن يكون. وإذا كان هذا الموضوع هو ما تريده المشترك، لماذا قيل عن نهجنا بأنه هو نهج يعني نوعا ما مهادن وما إلى ذلك؟ هم يتبنون خطاب المشتركة، ونحن لا نرى إلا الحل أن يكون عن طريق الحكومة. ماذا يقول منصور عباس؟ ألا طب يعني الجماعة عم بيعرضوا شبكة أمان، وهذا أمر اللي هو ممكن يكون نظريا صحيح. لماذا أنت يعني ضد مثل هيك أمور؟ هو يقول بأن هذا وهم، لأنه في نهاية المطاف لا تستطيع حكومة أقلية أن تصمد، خاصة أنه ممكن أيضا تكون فيها الموحدة، وفي مرحلة ما أنت بحاجة لتمرير موازنة، بحاجة إلى أغلبية، وأن وإذا كانت هذا الموضوع تريدون شبكة أمان، لماذا لم تشكل شبكة أمان لحكومة التغيير التي كانت بقيادة نفتالي بنت في ذلك الوقت، والآن تتبنون هذا الموضوع؟ بحسب مصادر الجبهة يؤكدون بأنه نحن على، أو مصادر في الجبهة والعربية للتغيير في ذلك الوقت، نحن لم يعني لم يقبلوا بنا أساسا أن نكون شبكة أمان، بحسب ما قال دكتور أحمد طيبي في تصريح لي في السابق، وأن يعني كل هذا الموضوع من المسؤول عن إسقاط حكومة التغيير ليس الجبهة والعربية للتغيير، إنما كانت عديد سلمان وشكلي من حزب نفتالي بنت.
1: وبالتالي إن لم يقبلوا بالقائمة المشتركة أو بالجبهة والعربية للتغيير كشبكة أمان في حينه، وهذا ما سألك أو سألوا لربما للمستمعين منصور عباس، وقال لماذا من لم يقبل في حينه بشبكة أمان متمثلة بالقائمة المشتركة يقبل بها الآن؟
0: هذا ما يتساءله دكتور منصور عباس. حتى هذه اللحظة لا يوجد رد بهذا الموضوع، لم يتحدثوا عن الانتخابات السابقة. برأيي هذا نقاش مشروع، وأيضا الباب مفتوح أمام الجبهة والعربية للتغيير للرد على مثل هذا الموضوع، ولكن في المقابل نحن أمام نقاش سياسي. النقاش السياسي هو في حلبة التأثير، ما يسمى القائمة المشتركة تريد أن تؤثر عن طريق شبكة أمان، عن طريق جسم مانع الذي استعمل في تسعينات القرن الماضي من أجل تمرير أوسلو، مقابل يعني إنجازات للمجتمع العربي. الموحدة ترى بأنه تؤكد مرة أخرى بأنها تريد الدخول إلى الائتلاف الحكومي، لأن فقط عن طريق الدخول إلى الائتلاف الحكومي يمكن تحقيق هذه الإنجازات. هذا هو النقاش الآن. ربما قد تنجر الأمور إلى مناكفات هنا ومناكفات هناك، ولكن أقول لك محمد بصريح العبارة، أنا لا أعتقد بأن هذه مناكفات، حتى لو كان هنالك لهجة حادة هنا وهناك. هذا أمر أكثر إشي شرعي. لأول مرة سياسي. أنا ألمس بطريقة ما بعد تصريحات يوسف جبرين بالأمس بأن هنالك على ما يناقش المجتمع العربي في هذه المرحلة. هل أنت مع؟ هل أنت ضد؟ ماذا تعني شبكة الأمان؟ دخول الائتلاف الحكومي؟ في ناس تقول لك لا لا لا، أنا لا بدي ائتلاف حكومي ولا بدي شبكة أمان، أنا بدي أكون بالمعارضة، بدي أعطي موقف سياسي. فبالتالي هذا نقاش شرعي، وفي ناس ما بدأت انتخابات أساسا. هذا النقاش برأيي هو نقاش شرعي يدور في فلك الشرعي، خلينا نقول بشكل أو بآخر. الآن الأمور متجهة إلى المجهول. نتنياهو يعمل جاهدا من أجل لا يصل إلى مثل هذا الوضع. يقول بأنه الآن هنالك أوساط في الليكود وأوساط في المكنة الإعلامية التي تحيط نتنياهو من أجل إيجاد، في حال كان هنالك تعادل نوعا ما، خلينا نقول بطن رخوة لدى بنت نفتالي بنت أو آيزنكوت، من أجل استجلاب نواب من هناك لتشكيل أغلبية لدى بنيامين نتنياهو. ما تسعى إليه المعارضة الآن وحكومة التغيير بأنها تسعى من أجل الوصول إلى أغلبية، أو حتى الوصول إلى حكومة وحدة وطنية من دون نتنياهو. هذه السيناريوهات كلها صعبة، كلها صعبة على الطرفين، خاصة في الآونة الأخيرة. في صعوبتين في الآونة الأخيرة.
1: صح. طيب يعني مهم ما تذكره، وخصوصا إذا تطرقنا كذلك لجزئية يعني نعم. بعد ما أسمع منك طبعا النقطتين الهامات، ولكن جزئية أنه إلى أي مدى حملة نتنياهو التي تغذى الآن على أو يمين أو فلسطين سيقويها بين أقواس طبعا نتنياهو من خلال تصريحات المشتركة.
0: هذا الأمر واضح. يعني الـ أنا بحكي لك على معسكرين مش راح يصير فيه كثير تغييرات في الآونة الأخيرة. يعني هذا ليس جديدا شو نتنياهو بيحكي يمين أو فلسطين وما إلى ذلك، مش هذا الذي يغير الشارع. ولكن في هنالك أيضا غضب كبير على حكومة نتنياهو مع عاد 7 أكتوبر أيضا من الجانب اللي بقول لك حتى لو مع المشترك حتى لو مع حمال الطبل إحنا بدنا نروح، هاي الحكومة لازم تروح.

0: وهذه أوساط مكبوتة الآن، نحن لا نعرف إلى أي مدى حجمها، لا نعرف إلى أي مدى، أنا لا أعتقد في غرف مغلقة، مش بس
1: حتى يعني الاستطلاعات ما بتكشف،
0: لا لا تكشف الاستطلاعات كم حدا بده متكل على العرب. الاتكال على العرب بات أكثر إشكاليا بعد 7 أكتوبر، ولكن في المقابل محمد، وأقول لك نحن نتحدث مع سياسيين يهود وغيره يفكرون ما يفكرون به، هدفهم الأول والأخير هو إسقاط نتنياهو. الغرف المغلقة بيقولوا لك إنه إحنا مستعدين لو نتكل مش على العرب، على مين بدك، حمال الطبل بس نتنياهو يروح. في العلن يقولون غير ذلك، إنه إحنا بدنا نجيب أغلبية بدون العرب، ولكن الأمور تقع في قضية الضبابية هنا. لأي مدى الأمور متجهة نحو التعادل؟ وهذا لصالح نتنياهو، لأن نتنياهو يستطيع القول بأنه لن تتشكل هنالك حكومة، يظل كمان مرة كمان 6 أشهر عين انتخابات وبتنحسمش، وكمان 6 أشهر هذا يمنحه المزيد والمزيد من أنه يكون في سدة الحكم وأن يعزز مكانته أكثر وأكثر. ولكن في نهاية المطاف كل الأنظار بغض النظر دخلنا حكومة شبكة أمان مش شبكة أمان، شبكة شو ما بدك سميها، ائتلاف حكومي مش ائتلاف حكومي، يوما بعد يوم يتبين بأن الصوت العربي بغض النظر حتى عن الناس اللي يعني ضد التصويت وما إلى ذلك واللي بيشككوا بهاي الرواية تقنيا رياضيا حسابيا، بغض النظر عن الموقف السياسي، الصوت العربي هذه المرة مؤثر أكثر من أي وقت مضى. حتى لو دخل الحكومة، حتى لو لم يدخل الحكومة، الصوت العربي نسبة التصويت عالية لدى المجتمع العربي، قد تقلب الموازين، وهذه المرة أقول ليس لصالح نتنياهو.
1: مهم جدا ما تفضلت به دكتور فراس، ومهم جدا انه نذكر قبل 16 يوم بانه الخطاب السياسي، ما قلت انه هو نقاش سياسي، اي يبقى نقاش اي يبقى سياسي بعيد عن التخوين بعيد عن التجريح، وهذه اهم نقطه يجب ان نوجهها لمجتمعنا العربي المصوت وغير المصوت.
0: اليوم انا اجريت مقابلين طويلين لانه كان في هنالك اهميه، و ردود فعل كبير كثير أجاني، يعني مش إشي مألوف إنه ردود فعل للمذيع نفسه على تلفون الخاص، ناس بتعرف كمية كبيرة من الناس اللي توجهت واسأل هيك واعمل هيك وإلى آخره. أنا أفهم هم الناس وأفهم إنه كل واحد بده، إحنا صحفيين مش نشطاء حزبيين في المطاف، نحن نسأل ما ينبغي أن يسأل، إذا في هنا دعاية وفي تشكيك وفي إلى آخره نحن لا نستطيع أن نقول كذا وكذا بلسان، إحنا لسنا نشطاء حزبيين.
1: صحيح.
0: ولكن هذا يبين إلى أي مدى الأمر يهم الناس،
1: يهم الناس،
0: إلى أي مدى الناس تريد أن تسمع نقاش سياسي. وبما أنه كان عندنا في راديو ناس اليوم 35 دقيقة وهذا وقت طويل نوعا ما، اللي هن نقاش سياسي صرف بكل المعايير، نرى بأنه الناس مهتمة بشكل كبير.
1: صحيح.
0: عذرا أنه ما رجعت على الرسائل كلها، ولكن في أمر في غاية الأهمية، هذا النقاش صحي وحيوي ومطلوب ومؤثر. في ناس ما تحب كلمة التأثير، ولكن هذا الصوت العربي هذه صحيح. المرة بغض النظر عن شو منفكر هو مؤثر بشكل كبير.
1: ومن فاته الاستماع إلى هاتين المقابلتين يمكن الوصول إليهما عبر تطبيق ناس، موجودتان بشكل كامل. شكرا جزيلا دكتور فراس خطيب، شكرا، يعطيك العافية. طيب فاصل ونعود لمتابعة غرفة الأخبار.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز،
3: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات

ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى السميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال وأم الفحم.

0: حمد أبو العزم حميد.
1: واحدة وخمسون دقيقة بعد التاسعة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. أبلغت وزارة الداخلية الإيطالية عشرات شركات القوى العاملة بوقف استخدام عمال أجانب من الهند ودول آسيوية اعتبارا من مطلع عام 2027، في ظل استمرار التحديات المتعلقة بالتواصل ونقص الخبرات في عدد من مجالات العمل، وذلك ما يفتح المجال أمام إمكانية زيادة عدد التصاريح للعمال الفلسطينيين. سيد محمد مراد، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
1: اهلا بحضرتك، مقاول بناء من كابول. يعني في البدايه وصلكم هذا القرار؟
2: للامانه سمعنا فيه عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي، يعني احنا ما وصلنا للقرار.
1: طيب، وفي حال كان فعلي ونهائي كيف بتشوفه سيد محمد؟
2: احنا بنقول انه خطوه مباركه، بس بنقول ان شاء الله. ما هو احنا بتقدرش تعرف يعني على مدار 24 ساعة شيء بتغير، غش تعرف مع الحكومة صعب تعرف أي شيء.
1: طيب، يعني بدي أسألك، شو اللي مبارك في هذه الخطوة؟ بمعنى ليش سيد محمد أنت من داعميها؟
2: المبارك بهذه الخطوة، أنا كثير ببارك بهذه الخطوة، لأنه إحنا العمال اللي هني جابوهن من الخارج اللي هني بنفعوش يعني لشغلنا، إحنا شغل البناء. يعني أنا قبل فترة كان معي، خدت مني عمال اثنين ثلاث عمال، يعني زي ما بقولوا تحكيها بالعربي، يعني هاي العمال بتمشيش عنا، يعني أنا بدفع يومياتي الخاوة. هاي العمال ما بتمشي عنا، لا بيفهموا بشغلنا ولا بيفهموا إيش، حتى صعب الحكي، صعب إنك أنت تحكي معهن وتفهم منهن ويفهموا عليك.
1: يعني العامل الفلسطيني أكثر إنتاجية، بفهم منك.
2: بكثير بكثير بكثير بكثير، يعني يعني أقول لك مش 100%، 300%.
1: يا الدرجة. طب يعني إذا جينا نعمل هيك مقارنة في مشاريعك الخاصة اللي بتستند عليها، شو كان الفرق ما بين قبل وبعد العامل الفلسطيني؟
2: يعني أنا بقولك الفرق كان، يعني نقول كان في عندي مع عمال اللي هن فلسطيني إنتاج 90%، مع هاي العمال فيش عندي إنتاج 10%.
1: الدرجة.
2: فيش. يعني الوضع كثير مستاء والوضع كثير صعب، وإحنا على مدار فترة الحرب كلياتها ما انسجناش شغلنا، وإحنا كنا زي ما بقولوا بحكي عن نفسي، يعني أنا كنت بارتباط مع شركات اللي أنا بشتغل معها، اللي في شغل أنا دشرته وما كملته لأنه بقدرش أعمل، ما فيش من أنا أجيب عمال.
1: طب يعني سيد محمد، لما بيوصل عامل من الهند أو من أي دولة آسيوية ما عنده هاي المهارة المطلوبة، لعلى مين بتوقع هاي المسؤولية اجتياز الفحص المهني التعاقد معه قبل وصوله؟
2: على الدولة نفسها، على الحكومة نفسها.
1: وانت ما بيكون في عندك يعني أي وكأنه مفر غير انك تقبل فيه لأنه بدك عمال؟
2: ما هو أنا قبلت فيه بس ما مفدنيش شو أعمل، يعني أنا لازم أدفع من جيبتي ولا أخرب بيتي عشان أنا أكمل شغلتي؟ لا، ما فيش يعني. وللأمانة في الزميل اللي أنا بشتغل معاه اللي يتفهم هذا الإشي، يعني إنه ما فيش عمال زي ما شيش، هذا الموضوع شو بدك تسوي، هذا الموضوع شو بدك تعمل يعني. بس أنا بقول لك من هون، يعني
1: قبل فترة المنع كان في معك عمال فلسطينيين، بفهم منك؟
2: أنا اللي كانوا معي آخر إشي اللي هن 43 أو 44 عامل
1: من الضفة الغربية كلهم. طيب، ويعني هيك بدي أسأل الآن سؤال أكثر إنساني ما بتعلق في العمل، يعني بعدكم على تواصل بتشوف كيف أوضاعهم؟ لأنه بنسمع كثير الوضع صعب، بالذات لمن كان يعتمد بشكل كامل على العمل في الداخل.
2: الوضع كثير صعب، أنا بتواصل لليوم مع عمالي وبعدني بحكي معاهم وبيحكوا معاي، الوضع كثير صعب عندنا، والوضع كمان أسوأ عندنا مش بس عندنا، يعني الوضع كمان أسوأ عندنا إحنا مش بس عندنا يعني. بس أنا اللي محيرني، أنا أول شغلة بدي أبارك للراديو الناس اللي هي عن جد عن جد عن جد مهتم بهذا الأمر اللي هو لإلنا للكبلانية للمقاولين زي ما بقولوا. بس أنا ولا مرة سمعت مقاول عربي طلعوا حكى غير أنا. طب ليش هنا على أساس أنت على إيش؟

0: فين الدين انتو على ايش؟
1: لا هو للأمانة يعني هناك من يتحدث في هذا الموضوع سيد محمد، ممكن انت ما سمعته، ولكن في مين بيتحدث وتقريبا لسان حال جميع المقاولين العرب تحديدا في البلاد، وحتى على فكرة مقاولين يهود نتحدث إليهم وأرباب أعمال وما إلى ذلك، يدعون إلى عودة العمال والعمال الفلسطينيين. وهذا يعني شيء أنا أتابعه كذلك شخصيا في برامجي بشكل عام. طب بعد ما حكيت لهم، بعد ما حكيت معهم في آخر مرة، حكيت لهم أنه ممكن يكون في انفراج في أول 2027 بعد اللي سمعته؟
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله. طيب هذا ما نرجوه. سيد محمد مراد مقاول بناء من كابول، بدي أشكرك.
0: بس تحكي كلمة واحدة.
1: تفضل.
0: إذا بتسمح لي.
1: تفضل.
0: اللي هني كلمتين ثلاثة. أنا من عبر راديو الناس، من عبر هاي المنصة، أنا بطالب وبناشد لكل الوسط العربي إنه من شان الله ارحمونا، خلي الله يرحمكم، اطلعوا صوتوا عشان نزيح هاي الحكومة. إذا ما زحناش هاي الحكومة، انسى انسى انسى إنه يدخلوا عمال لهون.
1: يعني أشكرك على هاي الدعوة، هذه الرسالة.
0: منشان قلهم، منشان الله، خليهم
1: سامعينكم، تفضل،
0: الله يرحمهم، منشان الله.
1: شكرا جزيلا لك سيد محمد مراد مقاول بناء من كابول، شكرا لك. يعطيك العافية، يعطيك العافية. طيب وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من غرفة الأخبار، دقائق من الإعلان ومن ثم نلتقي الزميلة رجاء كنعاني وموجز لهم الأنباء، ونعود لاستكمال الساعة الثانية.

0: والحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.24 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22 شيكل و90. لبن نوفا 3 لتر 1.24 شيكل و90. شاي أسود ليبتون 100 كيس 1.9 شيكل و90. سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل و90. سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3.89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس القائمة المشتركة لبروفيسور يوسف جبرين استعداد القائمة لمنح شبكة أمان برلمانية لحكومة بديلة لحكومة نتنياهو شريطة التوصل إلى اتفاقات سياسية تحقق مطالب المجتمع العربي دون التنازل عن مبادئ القائمة. وفي حديث لراديو الناس قال بروفيسور جبرين إن اقتراح المشتركة للتأثير يضع شروطا واضحة على شبكة الأمان التي تقترحها.
1: فرق كبير بين ما نطرحه وبين ما تطرحه الموحد.

0: أنا لم أسمع من أقول الأخوة في الموحدة أي طروحات عينية على القضايا التي إحنا طرحناها كشروط أساسية للتفاوض. تحدثنا بشكل واضح على قضية عدم استعداد لدعم أي ميزانيات احتلال وميزانيات عسكرة. من يكون بالحكومة سيدعم ذلك. عدم التطبيع مع قانون القومية اليهودية. من سيكون في الحكومة سيطبع مع هذا القانون. قلنا بشكل واضح لا يمكن أن نكون جزء من حكومة تواصل احتلالها، تواصل تدميرها لأهلنا في غزة، وتواصل رعاية إرهاب المستوطنين، تواصل إعطاء الحماية لمن يقتحم المسجد الأقصى.
1: من جانبه قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن القائمة المشتركة تحاول تجاوز القائمة الموحدة وإفشال مشروعها السياسي من خلال فكرة شبكة الأمان دون رصيد.
2: يوسف جبرين حاول انه من خلال مغالطة وعرض فكرة شبكة الامان انه يتجاوز القائمة العربية الموحدة ويعطل على مشروعها قبل الانتخابات وبعد الانتخابات يحاول ان يفشل مشروعها من غير ان يعطي اجابات حقيقية. يعني تحدث عن شبكة امان ومنعرف انه فكرة شبكة الامان دائما كانت مطروحة بالذات من قبل الجبهة، ولكن شبكة الامان مرة واحدة في 78 سنة ضبط معهن إن يكونوا شبكة أمان، وباقي الحال هو مغالطة.
1: أعلن عن مقتل سيدة في الأربعينيات من عمرها متأثرة بجروح أصيبت بها جراء تعرضها للطعن داخل منزلها في بئر السبع، واعتقلت الشرطة زوجها للاشتباه بقتلها. في جريمة أخرى منفصلة أصيبت سيدة تبلغ 53 عاما بجروح خطيرة إثر إطلاق نار على منزل في قرية طرعان بالجليل الأسفل ونقلت إلى مستشفى بورية، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الجريمة. اعتقلت الشرطة 17 فلسطينيا اختبأوا بين كروم العنب قرب معبر ترقومية أثناء محاولتهم الدخول إلى إسرائيل دون تصاريح وفق بيان الشرطة، وجاء ذلك عقب بلاغ ورد أمس عن عدد من المشتبه بهم الذين حاولوا اجتياز الجدار الفاصل والدخول إلى إسرائيل عبر المعبر، حيث وصلت القوات إلى المكان وبدأت عمليات البحث لتتمكن من العثور عليهم. أفادت تقارير إسرائيلية بأن واشنطن طلبت من إسرائيل خلال محادثات أمنية جرت في الأسبوعين الأخيرين شن هجوم منفرد على إيران دون مشاركة أمريكية أو تنسيق عسكري مع القوات الأمريكية. وبحسب التقارير رفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زمير الطلب محذرا من أن الهجوم قد يؤدي إلى تأجيل انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من الشهر الجاري. أعلنت المملكة السعودية تعرض مطار دمام لهجوم صاروخي جديد بعد هجوم شنته جماعة أنصار الله الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض، خلف 12 قتيلا بينهم 4 سعوديين و8 مقيمين من جنسيات مختلفة وإصابة 309 آخرين. وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تعليق العمليات في مطار الرياض مؤقتا، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مقتل مواطن أمريكي في الهجوم. وإلى أحوال الطقس، تنخفض درجات الحرارة وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق مع فرصة لهطل زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق. ختام الموجز، ما الآن ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار مع الزميل محمد أبو العز محميد. كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
4: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
5: بحب راديو الناس كتير.
4: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة وعن جد أنتو الطب طب طب طب.
6: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
7: راديو الناس أحلى راديو
8: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
9: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
10: راديو عصري وشبابي.
11: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
12: أنا من المستمعين لراديو الناس وراديو بمل الراس،
13: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

0: ست دقائق بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار في ساعته الثانية. هذا تذكير بالعناوين. بعد أكثر من أسبوعين بلا جرائم قتل، جريمة في رهط الليلة الماضية ترفع عدد الضحايا منذ بداية العام إلى 183. وقف استقدام عمال أجانب من الهند ودول آسيوية مع بداية العام القادم، فهل هي الانفراجة في ملف العمال الفلسطينيين؟ وانطلاق العام الدراسي الجديد في جامعات وكليات في البلاد وسط ظروف سياسية مغايرة، لا سيما مع قضية محاضر بار إيلان. هذا الملف الذي سنتابعه بعد لحظات. في الرياضة، عودة الدوريات بعد التوقف الدولي، برشلونة يغرد وحيدا في صدارة الليغا، والريال في أداء باهت آخر. السلام عليكم مرة أخرى، ساعتنا الثانية من غرفة الأخبار انطلقت. ينطلق اليوم العام الدراسي الجديد للعام الأكاديمي 2026-2027 في عدد من جامعات وكليات البلاد، لينضم آلاف الطلبة الجدد إلى السلك الأكاديمي في ظل أجواء ضاغطة وأحداث متلاحقة على المستويين السياسي والأكاديمي، لا سيما عقب الكشف عن مخطط المحاضر المتطرف من كلية بار إيلان. معنا بدران، صباح الخير.
1: صباح النور، يا هلا.
0: أهلا فيك، طالب دكتوراه بالفيزياء من جامعة بار إيلان، إن شاء الله قريبا دكتور مع بدران.
1: إن شاء الله.
0: كيف المعنويات؟
1: المعنويات صراحة عالية والهمة عالية لبداية السنة، بس طبعا بظل في تخوف من قبل طلاب هتنقول ومن قبلنا إحنا كطلاب ألقاب متقدمة ومحاضرين. فطبعا بالإضافة للضغط اللي إحنا بنعيشه كطلاب اللي بيجوا على بيئة جديدة، لغة جديدة، مجتمع جديد، فانضاف للإشي برضو قضية المحاضر اللي صارت عندنا هون في الجامعة.
0: طب يعني بالنسبة لهاي القضية، شو اللي بلغتم فيه من الجامعة مباشرة عن سلامة البيئة الجامعية إن صح التعبير بعد كشف القضية، غير بيان الإداني وإيقاف المحاضر معنا اللي كلنا نعرفه؟
1: صحيح، غير البيان اللي وصلنا من الجامعة وصلنا بيان ثاني في اللغة العربية، وطبعا كان هناك زوم الأسبوع اللي مرك تناولنا فيه مع ريكتور الجامعة، اللي قام في الزوم ريكتور الجامعة والمسؤول عن الطلاب العرب عندنا في الجامعة. اتناول الزوم طبعا ترحيب الطلاب الجداد وأهلا وسهلا فيكم في الجامعة، وطبعا تعالوا على الجامعة ما تخافوش، الأوضاع هادية، الجامعة راح تحاول قد ما بتقدر تخلي البيئة في الجامعة بيئة آمنة. وطبعا أعطانا زي كلمات ترحيبية إنه أهلا وسهلا فيكم وأنتوا دائما لكم حال عندنا بالجامعة وتخافوش، وسنة سعيدة طبعا.
0: طيب يعني الشعارات جميلة، حلو الشعارات نسمعها، بس قديش بتطمن معي؟
1: صراحة بضل في خوف وبضل في بلبلة، بس زي ما أنا هتنقول حسب اللي مركته في الجامعة هون خلال الست سنين اللي مركن. أنا بالجامعة حسن ببادي في السنة السابعة، فمركت كثير في الجامعة، وطبعا بقول للطلاب وبشكل عام بقول حتى لكل طلاب الجامعات دايما اطمحوا للأعلى، وبغض النظر عن الظروف اللي احنا بنشوفها، التعليم هو حق لنا مش مني من حدا. حاولوا قد ما بتقدروا انكم تتقدموا بغض النظر عن الظروف، حاولوا واجهوا الظروف وكونوا اقوى منها.
0: طيب يعني خلال هاي العاصفة التي عصفت في جامعة بار إيلان، وانت بتقول انا الي ست سنين وهاي السابعة، اكيد في كثير طلاب جدد لربما ينضموا للجامعة جديد او في سنتهم الاولى والثانية، يتوجهوا لكم انتم كطلاب كبار اصحاب تجربة خلينا نسميكم في الجامعة، طرحوا عليكم المخاوف، كيف كانت يعني هذه المكالمات؟
1: صحيح صحيح، كان في خوف وبلبل من الطلاب، وتوجهوا بشكل عام برضو للكتل الطلابية عندنا في الجامعة، وطبعا لمسؤول الطلاب العرب في الجامعة. كان في تجاوب من إدارة الجامعة إنه بالعكس إدارة الجامعة رافضة الإشي، المحاضرين اللي أنا بشتغل معهم أغلب الوقت من نفس القسم اللي طلع منه المرتسي، كلهم رافضين الفكرة، كله ضد. وحاليا في تجاوب من إدارة الجامعة على إنه يقعدوا مع الطلاب يحاولوا يفهموا شو بيقدروا يضيفوا أشياء على مثلا غير هتنقول الأشياء اللي عملوها مع المحاضر، شو بيقدروا يساووا أشياء أزيد. فمن هاي ناحية في تجاوب من إدارة الجامعة، بس نتأمل إن شاء الله لقدام إنه الأمور كلها تنحل.
0: شو المراجعة الأكاديمية المستقلة اللي بيطالبوا فيها لفحص وجود تمييز سابق، دون افتراض إنه كل قرار اتخذه المحاضر كان

0: تمييزي وكأنه. شو أنتوا اليوم بتطالبوا إدارة الجامعة بشكل مباشر عشان ما يكون حدث متكرر من هذا القبيل؟
1: صحيح بتفق معك، بس إحنا حاليا صراحة أنا كشخص اللي هو بيشتغل بالجامعة، فأنا ما هتنقول هاي الشغلة أكثر الكتل الطلابية اللي بتساوي فيها. أنا حاليا زي أنه بس بتابع شو كتل الطلابية بتعمل.
0: علمك بشكل مباشر؟
1: لا ما بشكل مباشر، بس أنا اشتغلت بنفس هتنقول قسم العلوم الدقيقة. فهو طيب. برضو مش تحت القسم.
0: طيب يعني اللي في واحد من المخاوف لربما اللي بيطرحها الطلاب، ويعني كونك متابع كذلك الكتل الطلابية، اللي يعني بيجي بيسألك شو بضمن لي أنا كطالب أو كباحث عربي إني أقدم شكوى ضد محاضر صاحب نفوذ دون الخوف على علامتي، على إشرافي، على مستقبلي الأكاديمي؟
1: شو اللي بضمن لك؟ صراحة ما في ضمان 100%، بس اللي بضمن لك هون إنه الجامعة عندنا هتنقول نوعا ما متفهمة وبتسمع. يعني أنا بقول لك يا خلال 7 سنين اللي كنت فيها في الجامعة، فأي مشكلة واجهتني وأي شغلة واجهتني تواجهت فيها للجامعة، إن كان لإدارة القسم اللي بتعلم فيه، وإن كان حتى لركتور الجامعة أو لديكان الفاكولتا، لديكان ستودنتم، لأي شيء رجحت له، فدائما هتنقول أخذت منهم جواب، دائما كانوا يساعدوني. وبرضه من ناحيه هتنقول تسهيلات الطلاب العرب، جامعتنا بتعطي تسهيلات الطلاب العرب غير عن جامعات ثانيه، مثلا حصه العلامه الاعلى برمضان، وقت زياده للامتحانات، وطبعا اول ما تبلش السنه راح يبقى معك حدا مسؤول عنك من سنين متقدمه اللي يضل معك كل الوقت، واي شغله انت بدك اياها راح يساعدك فيها خلال اول سنه.
0: اي مهمه هاي المعايير، وكمان مهم معيار الشعور بالامن والامان في ظل هذه الموجه. طيب احنا بدنا نتمنى لك النجاح دكتور معين بدران. اول مره حدا بينادي عليك دكتور ولا مش اول مره؟
1: صراحه في كثير بس بحب يدوم.
0: اول مره على الهواء.
1: أول مرة على
0: الهواء. طيب دكتور معين بدران، طالب دكتوراه بالفيزياء من جامعه بار إيلان، بدنا نتمنى لك النجاح، انا مفتخر فيكم.
1: الله يكرمك.
0: وشكرا، شكرا جزيلا لك.
1: ان شاء الله
0: يعطيك العافيه
1: كل الطلاب.
0: شكرا، الى اللقاء. الى اللقاء.
1: سنه موفقه.
0: سنه موفقه للجميع ان شاء الله. كمال سرحان، طالب في جامعه حيفا، صباح الخير.
2: صباح الخير محمد، صباح الخير للمستمعين.
0: اهلا اهلا. يعني الاثر الملموس خارج بار إيلان، شو هيك كمال التغيير اللي بنرصده لطلاب عرب في بقيه الجامعات؟
2: اول شيء بدايه بنحب نقول كل عام وطلابنا وطلاباتنا بألف خير بمناسبه افتتاح السنه الاكاديميه الجديده.
0: كل عام والجميع بخير.
2: في جامعة حيفا تفتتح أبواب لسنة أكاديمية جديدة، وما حتتجدد الأمال والطموحات آلاف الطلاب والطالبات اللي داخلين على مرحلة جديدة من مسيرتهم التعليمية. وباعتقاد الحديث عن العودة للجامعات لازم يكون أوسع من مجرد الحديث عن المحاضرات والامتحانات. إحنا بنحكي عن مرحلة مهمة جدا في حياة الشباب، مرحلة فيها بناء للمعرفة للشخصية وللمستقبل المهني والاجتماعي. وطبعا مش ممكن نتجاهل إنه هاي العودة بترافقها تحديات حقيقية من الأعباء الاقتصادية وتكاليف التعليم والمواصلات والسكن، وصولا للتحديات الأكاديمية والنفسية كمان اللي بتواجه الطلاب، خصوصا الطلاب الجدد. وبالنسبة للطلاب العرب في أهمية إضافية للانتقال من البيئة المدرسية للبيئة الجامعية من ناحية اللغة والتأقلم مع النظام الأكاديمي وبناء شبكة علاقات جديدة. لكن بالمقابل الجامعة هي كمان مساحة كبيرة للفرص، ونطمح أن تكون السنة الجديدة سنة نجاح أكاديمي ومشاركة طلابية فعالة وحياة.
0: أي سنة حضرتك كمال؟
2: أنا سنة أخيرة.
0: سنة أخيرة في أي موضوع؟
2: في علوم سياسية وإعلام.
0: علوم سياسية وإعلام. أهلا فيك زميل. طيب عظيم جدا. ويعني ذكرت كل التحديات بالتحديد المتعلقة في الطالب العربي، ولكن ما ذكرنا التحديات المتمثلة في الواقع السياسي اللي عم نعيشه، والواقع المتعلق كذلك بموجات العنصرية سواء في المستشفيات، في الباصات، في الصيدليات، وكذلك في الجامعات بعد ما كان في بار إيلان. كيف بتشوف الموضوع كواحد من جامعة حيفا، طالب في جامعة حيفا مش في بار إيلان وعاش الحدث بشكل مباشر؟
2: بداية بشوف انه الحدث يعني بيأثر علينا الكل، يعني كل هاي الهجمة العنصرية الموجودة اليوم، اذا كان على اطباء، اذا كان على ممرضين، اذا كان على اكاديميين عرب، اذا كان على طلاب عرب، وهذا بيعكس يعني حجم الأهمية هاي والمكان اللي احنا ناخذها من هذا المحل، يعني وحجم التأثير. لأنه بالآخر هذول العنصريين ما بدهن إيانا نكون بهاي المحلات بالأكاديمية أو في الأماكن العليا يعني. فإحنا بنسعى اليوم إنه نكون ونقول لطلابنا إنه ما نخاف وما وإنه يكون في إنه الجامعة والحركات الطلابية توفر الدعم الكافي لكل الطلاب خلال مسيرتهم الأكاديمية وعلى كافة المستويات، إذا كان على المستوى الأكاديمي، إذا كان على المستوى الشخصي، إذا كان على المستوى كمان النشاطات اللي بتوفرها للطلاب.
0: طب يعني بدي أسألك هون عن خلينا نسميها ازدواجية الانضباط إذا صح التعبير، هل برأيك في شعور عند طلابنا العرب بأنه جامعاتهم بتدقق بالمنشورات السياسية، وخصوصا أنه حضرتك في تخصص علوم سياسية ولا بد أنه تثار هذه النقاشات في قاعات التعليم وفي الساحات وحتى مع الزملاء عادة، وكأنه في تدقيق في المنشورات السياسية أسرع مما تفحص التحريض أو التطرف الموجه ضدكم كطلاب عرب؟
2: طبعا اكيد، وبالذات هتنحكي محمد عن جامعه حيفا، يعني بعد 7 اكتوبر في طلاب اللي تلاحقوا وبعثوا لهم هشعيا كيف ما بيقولوا ابعدوهم عن التعليم يعني بسبب منشورات اللي هن نشروها بدون اي حكم، بدون اي حكم اللي هو يعني مرق سلسله معينه من جابوا الطالب وسمعوا ادعاء ودغري طلعوهم من التعليم. فاحنا شايفين هذا الاشي من بدايه 7 اكتوبر يعني، وجامعه حيفا في لها أسبقية بهاي الملاحقة للطلاب العرب وفي دورها لخنق الحيز الأكاديمي يعني.
0: رغم نسبة الطلاب العرب الكبيرة في جامعة حيفا،
2: صحيح أكثر من 50% من طلاب جامعة حيفا هن طلاب عرب.
0: طب احنا بفترة انتخابات 16 يوم قبل الانتخابات، كيف بيأثر الخطاب الانتخابي المتصاعد قبل انتخابات 27 تشرين أول بالنقاشات العلاقات بين الطلاب داخل الحرم الجامعي؟
2: طبعا الانتخابات المقبلة علينا كثير مهمة، وبالذات انه اليمين الفاشي عمال يسعى يحاول يخوفنا اكثر، يرهبنا اكثر، عم نشوف بن كفير اعتداءات اكثر، نفس الاشي سموتريتش، نفس الاشي النشطاء اليمين الفاشي، وبالذات انه احنا شايفين اهمية شريحة الطلاب، فانت كمان بتشوف هاي التحريض على بعض الطلاب العرب في كل الجامعات. فلهيك عندنا انتخابات مهمة محمد، انتخابات مصيرية نرفع نسبة التصويت، دورنا احنا كطلاب جامعيين في انه نوعي اهلنا وناسنا على اهمية الانتخابات، نرفع نسبة التصويت ونسقط هذا اليمين الفاشي وهم يزولون، هذا اليمين الفاشي يزول ونحن ان شاء الله نبقى متجذرين في ارضنا ان شاء الله.
0: الكتل الطلابية في الجامعات الاسرائيلية المختلفة خلال العقود الاخيرة اثبتت جدوى فعلية كبيرة في النقاش السياسي، لسيما قبيل انتخابات وما الى ذلك من المراحل الحساسة، ولكن يعني ينظر للكتل الطلابية بعد 2023 وهذا لربما الواقع في البلاد عامة انه خفت هذا النشاط، خفتت هذه الفاعلية، إلى أي مدى توافق هذا الموقف هذا الرأي كمال؟
2: طبعا بوافق، طبعا بعد 7 أكتوبر شفنا أنه صار في كثير خوف عند الطلاب العرب بكل الحمل اللي حصلت والترهيب اللي حصل لطلابنا، المحاولة هاي كانت لتخويفنا كلنا وإبعادنا عن أي نشاط طلابي. وفي محاولة كمان حتى محمد مش بس من الدولة إنما أيضا من الجامعات نفسها، إنه الجامعة ما تكون حيز اللي هو كمان نشاطات، إنما بس شهادة أكاديمية بحتي يعني، ولا أي ما تنشط أنت في الجامعة كطالب عربي. أنت بتيجي بتعمل لقبك وبتنهي اللقب وخلص.
0: طب لما يجي طالب سنة أولى الآن مع افتتاح هذه السنة الدراسية ويقول لك أستاذ كمال أنت اليوم في سنة أخيرة وبدي نصيحتك، هل أشارك أكون ناشط ضمن هذه الكتلة الطلابية والنقاشات السياسية المعمقة وما إلى ذلك، ولا أمشي الحيط الحيط وأتعلم وأروح؟
2: شوف رسالتي إلهن بداية إنهن ما يخافوا من البداية ولا يتوقعوا إن كل الأمور تكون واضحة عندهن أول يوم، طبيعي يواجهوا صعوبات على كافة المستويات ويحتاجوا وقت حتى يتأقلمون، مهم يسألوا يستفيدوا من خدمات الخلايا الطلابية الموجودة في جامعة حيفا والحضور الموجودة، ويبادروا لبناء علاقات ومشاركة بالتجربة الجامعية، لأنه النجاح الجامعي مش إنك تعرف كل إشي من البداية وإنما إنك تكون مستعد تتعلم وتتطور أيضا.
0: طيب نفتخر بكم، شكرا جزيلا لك على المشاركة كمال سرحان، طالب سنة أخيرة في جامعة حيفا، بالنجاح إن شاء الله.
2: شكرا
0: لك وكل عام وانت والف وانت وكل الطلاب بآلاف الخيرات، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا
0: يا إلى اللقاء. إلى اللقاء. فاصل.

0: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
4: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينج ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24.90 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22.90 شيكل و90، لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24.90 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9.90 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149.90 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بنوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
7: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
8: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
6: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
9: واحد بمد ايده لواحد بيعرفوش،
10: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
11: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
6: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
10: فكر بغيرك،
9: فكر بغيرك،
10: فكر بغيرك.
6: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
12: حملة مليون فعل خير.
11: ساعد كبير بالسن، خلي جزء بالمليون.
8: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
12: وقف مع عائلة بضائقة، اعمل فعل خير،
11: خلي جزء بالمليون.
13: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
14: احنا قد،
9: احنا قد،
14: واحنا قد،
11: احنا قد،
14: احنا قد.
15: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محميد.

25 دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار في ساعته الثانية. كنا قبل الفاصل في مقابلتين حول انطلاق العام الدراسي الجديد للعام الأكاديمي 26-27 في عدد من جامعات وكليات البلاد، وآلاف الطلبة الجدد ينضمون إلى السلك الأكاديمي في ظل أجواء ضاغطة، أحداث متلاحقة على المستويين السياسي والأكاديمي، لا سيما عقب الكشف عن مخطط المحاضر المتطرف من كلية جامعة بار إيلان. تحدثنا إلى معن بدران طالب الدكتوراه بالفيزياء من جامعة بار إيلان، وكذلك الطالب في جامعة حيفا كمال سرحان. نحن بصدد نتحدث عن تكرار حوادث الدراجات والتراكتورونات الكهربائية التي يتعرض لها الأطفال والفتية في البلدات العربية، في عقاب كذلك ما كان في كفر كنا يوم أمس بعد إصابة فتى بجراح جراء حادث دراجة كهربائية. سنعود لربما ونكون مع هذا الملف بعد قليل.

0: في ساعتنا الأولى من أو عفوا في برنامجنا الأول في من برامج وجدول راديو الناس هذا الصباح، كنا في برنامج هذا النهار مع زميل دكتور فراس الخطيب في هذا السجال النقاش السياسي بين المشتركة والموحدة حول شبكة الأمان. بروفيسور يوسف جبرين قال نريد التأثير دون التنازل عن ثوابتنا، ودكتور منصور عباس بالمقابل رئيس القائمة الموحدة يقول هذا بيع للأوهام. نستمع إلى جزء في البداية من حديث بروفيسور يوسف جبرين.
1: فيش حكومة بديلة لحكومة نتنياهو بينغفر سموتريتش اللي ممكن تتشكل بدون التفاوض مع المشترك، لذلك هاي الانتخابات هي فرصتنا نقوي صوتنا، نكبر تمثيلنا ونفرض حضورنا. وحدتنا بالمشترك قوة، وهاي القوة انتو صنعها. المعادلة اليوم صارت واضحة، مشتركة أكبر، قوتنا أكبر، تأثيرنا أكبر، ومع بعض إحنا بنقدر.
0: هذا جزء من الفيديو الذي نشر يوم أمس عبر حسابات القائمة المشتركة. تحدثنا هذا الصباح إلى بروفيسور يوسف جبرين.
2: فرق كبير بين ما نطرحه وبين ما تطرحه الموحدة. أنا لم أسمع من كل الأخوة في الموحدة أي طروحات عينية على القضايا التي إحنا طرحناها كشروط أساسية للتفاوض. تحدثنا بشكل واضح على قضية عدم استعداد لدعم أي ميزانيات احتلال وميزانيات عسكرة، من يكون بالحكومة سيدعم ذلك، عدم التطبيع مع قانون القومية اليهودية، من سيكون في الحكومة سيطبع مع هذا القانون. قلنا بشكل واضح لا يمكن أن نكون جزء من حكومة تواصل احتلالها، تواصل تدميرها لأهلنا في غزة، وتواصل رعاية إرهاب المستوطنين، تواصل إعطاء الحماية لمن يقتحم المسجد الأقصى. فبالتالي باعتقادي قوة الطرحنا في المشتركة كان في أننا طرحنا القضايا التي نتحدث عنها بجرأة وبصراحة أمام شعبنا وأمام أهلنا، ونقول نحن نريد التأثير ولكن مع الحفاظ على ثوابتنا.
0: في المقابل وجه رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس انتقادات حادة إلى تصريحات جبرين، معتبرا أنها تعكس محاولة لتبني خطاب الموحدة بشأن التأثير السياسي لكن دون تقديم تصور واقعي لتنفيذه.
3: يوسف جبرين حاول أنه من خلال مغالطة وعرض فكرة شبكة الأمان أنه يتجاوز القائمة العربية الموحدة ويعطل على مشروعها قبل الانتخابات وبعد الانتخابات يحاول أن يفشل مشروعها من غير أن يعطي إجابات حقيقية. يعني تحدث عن شبكة أمان، ومنعرف أنه فكرة شبكة الأمان دائما كانت مطروحة بالذات من قبل الجبهة، ولكن شبكة الأمان مرة واحدة في 78 سنة ضبط معهن أنه يكونوا شبكة أمان، وباقي الحال هو مغالطة، لأنه عمليا من جهة هو يقول سيعطي شبكة أمان لحكومة أقلية، ومن جهة أخرى يقول إحنا ما منصوت على الميزانيات. طيب لنفرض أنه قامت حكومة أقلية، كيف ستمرر ميزانية الدولة اللي هي مفروضة تمر نهاية السنة أو في أقصى حد لغاية شهر 23؟ إذا أنت ما كان عندك استعداد تصوت مع ميزانية الدولة وهي حكومة أقلية، عمليا الحكومة مباشرة راح تسقط وسيعود اليمين مرة أخرى 4 سنوات.
0: إذن هذا ما كان هذا الصباح من نقاش سياسي بين المشتركة والموحدة. يمكنكم أن تستمعوا لهاتين المقابلتين عبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية تطبيق ناس. إلى الملف التالي، تتكرر بشكل شبه يومي حوادث دراجات وتراكترونات الكهربائية التي يتعرض لها أطفال وفتيان في البلدات العربية، وتخلف إصابات خطيرة في ظاهرة مقلقة باتت تشكل خطرا متصاعدا على سلامتهم وتثار التساؤلات حول سبل الحد منها. وكانت بلدة كفر كنا قد شهدت حادثة أسفرت عن إصابة لفتى أثناء قيادته دراجة كهربائية. أستاذ أمير أندراوس صباح الخير.
4: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: أهلا بك، مرشد ومحاضر في موضوع التثقيف المروري. يعني الأرقام زادت عن حدها للأسف الشديد، يوميا تقريبا نستمع مع زيادة طبعا بيع واقتناء هذه الأدوات الآليات.
4: صحيح، الأرقام مقلقة وأنا مش شايف من الصورة دي، بالعكس كمال الأرقام عم بتزيد والحوادث عم تكثر. فمن هون أنا بدي أوصل صوتي وأوجه رسالتي أولا لأهلنا في المجتمع العربي، لأنه مرة شفت ولد صف خامس أو رابع عمره 7-8 سنوات أو 10 سنوات راح لحاله أخذ 3-4 آلاف شكل واشترى الكوركنت أو الدراجة الكهربائية وفي مبالغ أكبر من هيك بكثير. بدي أقول لنا أنا أنه بعرف كل أب وأم زي أنا وزي البيت.

0: بدهم يفرحوا أولادهم يعطوهم استقلالية، لكن الدراجة الكهربائية والكوركينت هو وسيلة مواصلات وشراء قرار في مسؤولية. الأب أو أم بدهم يشتروا كوركينت أو دراجة كهربائية لازم يسأل حاله ويسأل نفسه، هل ابني بالغ السن القانوني ولا لا؟ هل عنده التأهيل المطلوب إنه يسوق الكوركينت الكهربائي أو الدراجة الكهربائية ولا لا؟ هل هو بيعرف يتعامل مع التقاطعات المفترقات ياتي حق الأولوية القانون؟ هل هو بيلزم بالخوذة حتى بالمشوار القصير للبيروث ولا لا؟ فهاي العبارة اللي عم بسمعها كثير من الأهل كجواب على أسئلتي كلها، إنه كل أصحابه معهم أمان تكفي حتى أسمح له ينزل على الشارع ويقطع الشارع. طب يسألوني ببعض المحاضرات، طب شو أعمل؟
1: بديش أحس ابني ناقص بقول لك.
0: أقول له شو أعمل مع ابني وشو أقول لابني؟ قلت له جواب واحد وبصيت بكلك جواب واحد، فيش واحد بركب دراجة كهربائية أو دراجة نارية حتى كل شيء على عجلين اللي هو ما فيه توازن إلا ما راح يعمل حادث، بس نعرف شو أنت وشو النتيجة. تمام؟ فأنا بقول لك إيش واحد، ابنك يزعل جمعة ويزعل شهر ولا تزعل عليه العمر كله، لأنه راح تخسره إما راح يقتل إما راح ينقتل، أو بيبقى القرار للأهل للأسف.
1: طيب يعني هذا هو القرار للأسف، ويعني عندما نتحدث عن الإصابات الخطيرة التي تصيب الفتية أستاذ أمير، شو السلوك الأكثر ارتباط بإصابات الرأس تحديدا؟ هل هو فقط غياب الخوذي ولا القيادة بالمركبات؟ إيش بالضبط موضوع الرأس تحديدا؟
0: صحيح، اولا السرعه الغير قانونيه، الكوركينت او الدراجة الكهربائية اللي بياخذوه بيكون محدد لسرعه معينه، اول شغله بيطلبوا من صاحب المحل انه يزيد السرعه، فبيصبح الشيء غير قانوني من 25، عشان الكل يعرف نيجي على القانون، القانون بيقول السرعه القصوى هي 25 كيلومتر في الساعه، ممنوع اكثر، والإشي كمان ممنوع لتحريك الدواسات، يعني ما بينفع انت تمشي على كهرباء لحاله. اول شغله يلغوها بصير الكوركينت او الدراجه تمشي بسرعه 60 او 70، كلما زادت السرعه زاد احتمال الحادث وقوه الحادث 4 اضعاف، زاد احتمال الموت 10 اضعاف. اي واحد تنين الولد ما بيعرف القوانين، جماعه الخير انا بعلم سياق مانع، بيجوني شوفري عندي 20 سنه خبره ما بيعرف القوانين صح، يعني في القوانين يا التئوريا تغيرت يا هاي الاشي التاني، ولد ما بيعرف انه ممنوع اتجاوز من اليمين، ما بيعرف لمين حق الاولوية، ما عنده المهارة الكافية للمناورة، ما عنده الخبرة الكافية، فهاي الشغلات كلها. والشغلة الاخيرة كنا بنعرف البنى التحتية السيئة في شوارعنا بالذات بالقرى والمدن العربية.
1: طيب وهي الأسئلة الصعبة التي تطرح باتجاه السلطات المحلية المسؤولة عن قرارات البنى التحتية وما إلى ذلك، يعني أين تقع المسؤولية تحديدا عندما مثلا يظهر فحص معين لموقع حادث، يعني صار حادث معين وبعدها أجروا فحص بشأن الطريق والرؤية والإنارة مسار السيارة والدراجة، كل هذه الأمور توضح أنه في مشكلة في البنى التحتية، وين بتصير المسؤولية سيد أمير في هذه الحالة؟
0: صحيح، إذا أعطيك أنا على بلدي معين بدون ذكر أسماء، كنت فيها بالأسبوعين بأحد مدراء المدارس، كانت أشوف أنا البيئة اللي حول تدخل المدرسة من ناحية ممرات مشاة، من ناحية المساحة الميتة، إنه السير ما تقدر تشوف، وضع مزري ووضع سيء، ولكن ما بقدر أجي أقول أنا إنه الحق على المجلس أو على السلطة المحلية أو على الدولة، لأنه هاي حياة ابني، لما ابني أنا مات بسبب حادث طرق بطل يفيدني هل رجع ابني ولا لا برجعش، ما برجع. ففي دور كبير طبعا على السلطات المحلية في عدم وعي، يعني لما أنا بقعد مع أحد الأشخاص بالسلطة المحلية وما بعرف شو يعني بيئة آمنة، ما بعرف شو يعني إن لازم ممرات المشاة تكون صحيحة، فلازم يمرقوا دورات وتأهيلات معينة في المجالس، في كل مجلس في ما يسمى الكبات أو المسؤول عن الأمن والأمان، واليوم صار في مثلا أخذ على سبيل المثال في قريتي، اليوم صار في عنا مسؤول عن الأمن والأمان بالمدارس، مسؤول عن الحظر على الطرق، يعني هاي هون وظيفة بحد ذاتها لأمر وتأهيلات معينة عشان يقدر يوفروا البيئة الآمنة والظروف اللي انت عم تتفضل فيها اللي لازم تكون، ولكن كمان في محدوديات معينة، يعني إذا بناخد مدرسة اللي حواليها قرى متأسف بيوت كتير وسكن وسيارات كتير، ما في شو نعمل، ما بنقدر نوسع الشوارع، ما بنقدر نغير في البنى التحتية. احنا بدنا نتأقلم مع الأمور الموجودة، كيف؟ عن طريق تربية مرورية صحيحة، بلش الإشي في البيت، بنتقل للمدارس اللي بتعلموا في صف أول ثاني وخامس، وإلى آخره بعدين للتاسع.
1: سيد أمير هيك عشان نكون أكثر وضوحا وشفافية أمام جمهورنا ومستمعينا، هل بالفعل يعني مجالسنا المحلية تحديدا العربية بحكم خبرتك ووجودك في عدد من البلدات العربية ومحاضرات تثقيفية وما إلى ذلك، هل بالفعل يعني بتأخذ بعين الاعتبار سلطاتنا المحلية هذا الأمر بشكل حقيقي جدي بشكل صحي صحيح؟
0: بقول لك أنا السنة أخذت دول من الشمال حتى الجنوب يعني في جميع دول القرى العربية والمدن العربية، إذا بقدر أعطيك أنا كيف يعني بفحص كفحوصات أولية من 20-30% بس من البلدات اللي بتستغل الميزانيات بطريقة صحيحة عشان توصل لهدف المنشور. يعني السلطة الوطنية لأمانة الطرق بتخصص ميزانية من 20-60 ألف شيكل كل سنة للمدارس. في بعض المدارس لا تستغل هذه الميزانيات، الميزانيات ترجع للدول للأسف. فتخيل إحنا بأي وضع موجود. في بعض المجالس للأسف تأخذ محسوبيات، هاي المدرسة موجودة بالحارة الفلانية إذا ما صورتش معي. يعني للأسف في شغلات زي ما أنت بتتصدر فحالة تستغل بالطريقة الصح، كل شيء الآخر بيعود مضرته على أولادنا وعلى طلابنا. أنا تفضلت، ولكن أنا بدوري ودور دوركم بدور الجميع إن شاء الله مع بعض يعني مع الضغوطات مع التوعية أكثر ممكن إحنا نوصل لعدد أكبر، وبتأمل أدرس أكثر من نأثر إحنا للإيجاب في هاي الأمور.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ أمير أندراوس مرشد ومحاضر في موضوع التثقيف المروري، شكرا لك وبالسلامة للجميع، هذا ما نرجوه دائما. يعطيك العافية، إلى اللقاء. للقاء فاصل ونعود لمتابعة غرفة الأخبار.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40 ألف شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
4: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
7: نظاراتك أوبتينايز.
6: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: في برنامج هذا النهار كذلك تابعنا قضية أخرى متعلقة بالشابة ملاك أبو كنعان، وهي ناشطة كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي من مدينة حيفا، تحدثنا إليها عن تعرضها لموقف عنصري داخل مجمع تجاري في المدينة بعدما فوجئت بسيدة تقوم بتصويرها دون موافقتها على خلفية ما تعتقد أنه مرتبط بارتدائها الحجاب وبهويتها الدينية. نستمع إلى جزء من هذا الحديث.
1: بدون أي سابق انذار واحدة عم بتصور فيه، حتى وهي عم بتصور فيه قاعدة بتعمل زوم علي، وفي على وجهها ضحكة فيها خباثة وكأنها قصة اصطادت فريسة. فرحت لعندها أواجهها أقولها يعني أنت عم بتصوريني وليش عم بتصوريني؟

0: بحاول بالبداية تنكري عن الموقف. فطلبت من أختي أنه تصورنا عشان توثق الحدث، عشان أنا بقدرش أعرف شو يصير بعد هاي الصورة. لما نشرت الفيديو فتفاجأت أنه في بنات متعرضات لنفس المشكلة منها. في ناس عرفاتها وهي يعني هذا إشي بتعمله دايما، بتصور صبايا محجبات وبتنشرهن على صفحات عنصرية عشان تحرض عليهم. استبردوا بعد ما نشرت، بعتوا لي عشرات الصبايا، عشرات الرسائل أنه بتعرضوا لنفس هاي المواقف دايما. يعني بآخر تقريبا آخر سنة أو آخر ثلاث سنين عم بتصير هاي المواقف وبتتكرر. انا دائما بسمع عن قصص من برا، بس لما الاشي الواحد بجربه على نفسه بتغير. يعني كان الواحد دائما يعني يسمع عنها ويتجاهلها، بس لما بتشوف يعني بتصير قريبه عليه بتغير الوضع. اقدم شك، والصراحه مش شايف انه القانون ممكن يحمينا بهيك حاله. يمكن انه ممكن يفيدني الاشي اذا ممكن بثبت انه في تحريض.
1: ملاك أبو كنعان متحدثة لراديو الناس هذا الصباح، وهذه المقابلة كاملة يمكنكم الاستماع إليها في تطبيق ناس. مدينة إيلات ومناطق في جنوب النقب ووادي عربة شهدت بالأمس أمطارا خريفية مصحوبة بعواصف رعدية وبرق، وسط تحذيرات من استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي وخطر تشكل السيول والفيضانات المفاجئة في أودية البحر الميت وصحراء الضفة الغربية في منطقة الخليل. أستاذ ليث العلامي راصد الجو، صباح الخير.
2: صباح الخير جميع المستمعين،
1: أهلا بك. يعني دائما ما نقول صباح الخير وصباح الأجواء، يعني بصراحة مش مفهومة، أنا قاعد بطلع من الشباك بحاول أوصفها. وصف لنا إياها ليث باللغة العلمية إذا سمحت.
2: أكيد، يعني إحنا حاليا ببدايات فصل الخريف، وبالتالي فصل الخريف دائما فصل إن صح التعبير مزاجي، لأنه هو مرحلة انتقالية من الصيف للشتاء، لكن بشكل تدريجي وبطيء. وخلال فصل الخريف يحدث الكثير من المفارقات والتقلبات الجوية، لأن الكتل الهوائية المحيطة بالمنطقة ما بتكون مستقرة على نمط معين. يعني إحنا بنكون ما بين بقايا الصيف وما بين بداية تقدم الكتل الهوائية الأقل حرارة والغير مستقرة، فبنشوف أيام جو دافي بنهار بالليل بتصير باردة، أو حتى بين اليوم والآخر بيكون في يوم دافي وبعدها يوم بارد وهكذا. حتى طبيعة الحالات اللي إحنا بتصير عن الحالات الماطرة هي تصنف بأنها في معظمها حالات من عدم الاستقرار الجوي، ليست منخفضات جوية. في فرق طبعا بين حالة عدم الاستقرار الجوي والمنخفضات، دائما تكون أكثر قوة، أكثر شمولية، أكثر انتظاما، وتصحب بانخفاضات ملموسة على درجات الحرارة. على عدم الاستقرار الجو الخريفية اللي احنا بنتأثر فيها عادة بشهر 10 وحتى يعني أيام كثيرة من شهر 11، هي حالات تكون عشوائية في تأثيراتها، لا تصحب أو لا دائما يعني لا اشترط دائما تسحب بانخفاض في درجات الحراره. يعني عادي ممكن يكون الجو دافي وفي عندنا هطولات مطريه في بعض المناطق. ما نتاثر به او تتاثر به للتصحيح دول المنطقه، خاصه بعض مناطق سوريا، خاصه الباديه سوريا الشرقيه وبعض مناطق الاردن، هو حاله من عدم الاستقرار الجوي تركز في البوادي في المنطقه الشرقيه من تلك الدول، مع بعض المناطق الشرقيه خاصه الجنوبيه الشرقيه من فلسطين، مناطق مثل إيلات والمناطق المحيطة بجنوب أقصى جنوب شرق فلسطين ومحيطها نحو العقبة الأردنية. كل هذه المناطق تتأثر خلال هذا اليوم منذ يوم أمس وحتى يوم غد بحالة عدم الاستقرار الجوي، تكون فيها الأمطار أحيانا غزيرة مترافقة بعدة عواصف الرعدية ودخات البرد.
1: طب ليث، إذا تحدثنا عن دلالة الكميات، يعني كيف تتحول كمية ما بتتجاوز بضعة مليمترات إلى خطر حقيقي في هذه البيئة الصحراوية؟ وشفنا مبارح الصور والفيديوهات من إيلات تحديدا.
2: صحيح، لما يكون في عنا هطول للأمطار في مناطق صحراوية، أول إشي بتكون التربة خلال ما مضى من الفترة الماضية في الأسابيع الماضية أو طبيعة الأرض صلبة، فما تمتص مياه الأمطار بشكل فعال، مش مهيئة الأرض لامتصاص مياه الأمطار بشكل فعال وبشكل المطلوب. وحتى يعني هذه الأمطار في غالبها تسقط في فترات زمنية قصيرة، يعني ما بتكون عندنا كمية الأمطار منتظمة أو موزعة بشكل يعني طبيعي، هي تسقط في حالة الاستقرار الجوي تسقط فيها الأمطار بكميات نوعا ما كبيرة في بالنسبة لهذه المناطق، لكن بفترة زمنية قصيرة فيصعب تصريفها بشكل فعال. بالإضافة إلى أنه أحياناً بتكون هذه طبيعة هذه المناطق هي مناطق أوضية ومناطق منحدرات. دائماً إحنا نسمع السيول في منطقة وادي مثلاً عربة، في منطقة أغوار أريحة، في منطقة المنحدرات في أريحة

0: الأغوار، وأيضا أحيانا في مناطق النقب وإيلات بالنسبة لنا وبئر السبع، لأنها هي مناطق تصب أو تكون في أحيانا هي مجمع مياه وتجري فيها مياه الأمطار حتى لو كانت بكمية قليلة لكن تتجمع فيها. فهذه المناطق وبالطبيعة تلك المناطق تحمل كميات كبيرة من الأمطار من مناطق حتى مجاورة لها، تكون هي بوابة لتجمع مياه الأمطار في المناطق المجاورة وتتجمع دائما في تلك الأودية والمحاذرات. لذلك دائما هذا عدم الاستقرار تركز فيها الأمطار في المناطق الشرقية، المناطق الأودية، المنحدرات الشرقية الفلسطينية، على غرار المصادر الجوية العادية التي تؤثر عادة على المناطق الشمالية والوسطى وأحيانا بشكل أقل على المناطق الجنوبية.
1: شكرا جزيلا أستاذ ليث العلامي الرصد الجوي، يعطيك العافية. إلى اللقاء. إلى اللقاء. رياضة. المهاجم الصريح كابتن فادي مصطفى، صباح الخير.
2: تحياتي، تحيات محمد، تحياتي كابتن.
1: شو أخبارك؟
2: أنا يعني مبسوط كجزء.
1: مبسوط في وقف التوقف الدولي؟ في عودة الدوريات؟
2: يعني اشتقنا للدوري والإثارة في الدوري. وهيك الإثارة بلشت في الأمس على فكرة من بلومفيلد، طبعا مباراة سخنين. الكل توقع أن سخنين تعود هيك محملة بأكياس من الأهداف طبعا، ولكن خابت الأمال لمن توقع ذلك. اتحاد سخنين مع نقطة ثمينة جدا أمام مكابي تل أبيب في بلومفيلد، مباراة صعبة للغاية طبعا، شد عصبي. ويكفي أن يكون يوسي أبوكسيس وهو أسطورة تبرال تل أبيب الحمراء أمام مكابي تل أبيب الصفراء، اللي تعرف كيف كانت الأمور محمد وأجواء مشحونة، وبالتالي فكان قدها كانت هيك لفت للحارس، حارس اتحاد أبو سخنين اللي لاذة وبقوة عن أن طبعا كان حارس ممتاز، وبالتالي أحد المشجعين قدم له هيك كم من شكل هدية والكاميرات شافتها فقالوا له إيش رح تعمل؟ قال هاي البقلاوة هالأسبوع علي. طبعا الحين مغادرة المباراة نفر من جمهور مكابي تل أبيب، نفر مقزز نقول، تم اعتداء على حافلة مشجعين اتحاد أبو سخنين. واليوم في مساء الرياضة راح نسمع الأصوات إلى متى جمهور سخنين سيبقى عرضه لهذه طبعا الابتزازات والحجارة وطبعا تكسير البساط. والشرطة تقول الحلو بالشرطة قبل المباراة، وبعثت لنا للصحفية بيان أكملنا كافة الاستعدادات، نعراخنا كتبوا لنا، فواضح أنه نعراخنا. طيب بدنا نحصل على الممتازة. نعم على الممتازة.
1: يلا
2: مبروك لأدهم هادي ولخاء الناصري، يعود من هرتسلية 2-1، وطبعا البكورة بكورة جيدة لأدهم هادي ولخاء النصراوي، هذا الفوز الثمين. كانت أيضا بكورة لإلداد شبيت مع الريني، ولكن مباراة مخيبة للأمال، فقط 0-0. الفريق الرناوي المدجج بالأسماء الكبيرة عاد طبعا بنقطة فقط واحدة من عكا أمام عكا متذيل اللائحة، اللي هي أول نقطة بحصل عليها الفريق العكاوي. أما خيبة الأمل الكبرى فجاءت من طبعا كفر قاسم، اللي لقت الفريق من يهودا أيضا، كانت سبات ومشاحنات قوية من فريق ابن يهودا للأمان يجب فتح ملف هذا الجمهور وممكن كمان نحكي عنه. وفي دقيقة 90 سجيد رور سدد وطبعا أخضع الحارس كفر قاسم بالنتيجة 1-0، خيبة أمل كبيرة لأن الفريق يعني كان ند قوي. أهم النتائج التي كانت في الدرجة الأولى محمد، طبعا الاتحاد أم الفحم غادر إلى نهرية يوم الجمعة الساعة 1، مباراة صعبة في وقت صعب، وعاد فقط ب 0-0، أجواء صعب 1-1، أسف، أجواء صعبة فيها الاتحاد الفحماوي. ومن الاتحاد الفحماوي بأخذك لفريق كمان بتحبه ريال مدريد، 1-0 فقط صغير لا يكفي باعتقادي، ولكن
1: يعني مع أداء باهت يا فادي، خلينا نكون واضحين، أداء باهت وتصرف غريب عجيب من فينيسيوس جونيور اللي أصلا ما فتح هذا اللقاء، وكأنه حاول يفوت يثبت لمورينيو أنه أنا بستاهل أكون في الأول، وأثبت له بطريقة مش عارف. اشرح اشرح فادي اشرح.
2: واضح أنه بطنك ملان شوي، ملان على فينيسيوس.
1: مش بس أنا، مش بس أنا،
2: ممنوع تمسك البلوزة، وأكيد ممنوع تمسك شعر اللاعب الخصم، وقع فيه هذا الفخ فينيسيوس. وهذا محمد بدل على خيبة أمل، هذا كله نابع من خيبة أمل عند اللاعب بنفسه، بده يثبت، بده يحاول يوري الكل أنه إيش
1: يا أخي. يثبت بالملعب، يثبت بالملعب، تروح بتمسك شعر لاعب الخصم بطريقة غريبة عجيبة.
2: ترى فينيسيوس الفترة الأخيرة عمل أكثر من عملية تجميل، بلكي بده يفحص نوع الشعر، يعرف يعمل فيديو. ولكن
1: أنا خايف ينتقموا من كوكارية يا
2: القريب على القريب، مخيب للأمال طبعا أداؤه. الإشي المشجع الوحيد أنه قلصت الفارق لست نقاط من برشلونة، يعني ممكن نقولها بعثت الأمال من جديد، وواضح طبعا أنه ريال مدريد تنظر فقط إلى الأعلى وفقط إلى برشلونة.

0: ولكن خلينا نكون واضحين، برشلونة يغرد في مكان آخر خارج السرب، أداء ممتع، نتيجة مقنعة، خلينا نكون واضحين.
1: واضح واضح
0: بدون رافينيا،
1: ولكن بالمجمل انت بتنظر الى يعني اختبار النقاط اللي كان 9 وكان 12 وانت خلصت له 6، ها هي الامل الوحيد. شفنا احتفاليه مورينيو بعد المباراه، يعني هذا الياس اللي احتفل وكانه يعني صاحب الفريق وفاهم انه الفريق ضعيف، فاهم انه الاداء غير مقنع، بس فاهم شغله واحده انه بده يربط فوز بفوز بفوز، لانه بس هاي الطريقه الوحيده محمد اللي ممكن ريال مدريد يرجع. مش متعه انك تحضر مباراه لريال مدريد، وعلى فكره يعني بعد الطرد الفريق الاخر كان ممكن يعادل في اي لحظه نتيجه، فانا باعتقادي في كثير شغل للمدرب، واجى الوقت انه مع كل احترام للاساطير يبلش يضخ دماء جديده. يعني شفنا اللاعب الجديد سجل، اردا ممكن يشارك مع كل الاسماء، وفينيسيوس بجوز الحل الوحيد. عم بقرا كثير يعني محللين اللي بيعرفوا فينيسيوس او لاعبين اللي لعبوا معه، الحل الوحيد هو دكه الاحتياط لفتره طويله، يعني اعطيه ربع ساعه، اعطيه 20 دقيقه يبدع من خلالها، والاسبوع اللي بعده كله اوكي تمام انت بترجع
0: دكة الاحتياط. وكمان يعني الأبقار المقدسة إن صحت تسميتها في ريال مدريد أمثال كليان مبابي وغيره لازم كمان يعني يتربوا. خلينا نقول
1: باعتقادي المباراة منتخب فرنسا بدون كليان امبابي حكوا كثير عنها، انه عن دور كليان وعن مساهمته، يعني تعرف لدرجة انه في ناس في ريال مدريد محبي ريال مدريد قالوا يا ريت هيك يطلع اجازي، ماشي نقول يصاب، يا ريت يطلع اجازي من ريال مدريد مشان نعرف من هو البديل، وبنشوف محمد البدلة اللي عم بتخلو مش اقل وهم بحاجة. ففعلا البقرة المقدسة هي اجى الوقت، ومشان هيك على فكرة لما استحضر مورينيو قالوا لماذا هو، قال بدنا واحد اكبر من الفريق، واحد بهيبة وعظمة زيدان على الخطوط. حتى الآن هو يعني هناك وأحيانا يغيب هذا المشهد، لأنه في حال إذا ما عمل التبديل الصح ووجع هاي الأبقار المقدسة فسيبقى مورينيو طبعا وهو في من هم من سيطروا عليه، وهذا الشيء مرفوض. يعني اليوم في مسا رياضة كمان نفتح هذا الملف.
0: طيب احنا بانتظار مسا رياضة دائما فادي على الست مزبوط
1: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا كابتن فادي مصطفى، إلى اللقاء. إلى اللقاء. ووصلنا بهذا إلى ختام برنامج غرفة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم، وأشكر طاقم البرنامج في التحرير محمد مجاد لطهري، يونس مصطفى زعبي، ومحمد زيدان في الهندسة الإذاعية، إلياس عبد الملك في الإنتاج والتنسيق، ماجي علوطي في الإخراج والديجيتال، عرين نصار، دانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس الزميل موسى إبصول. تلتقون زميل رجاء كنعني في موجز لأهم الأنباء بعد دقائق. هذه تحيتي محدثكم محمد أبو العزم حميد، على أمل أن نلتقي وإياكم دائما على كل خير، محبة وسلام.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال وأم الفحم.
1: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.24 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22 شيكل و90. لبن نوفا 3 لتر 1.24 شيكل و90. شاي أسود ليبتون 100 كيس 1.9 شيكل و90. سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل و90. سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3.89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعات المشهداوي.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية، ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير إجراءات الفاذة.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. لقيت سيدة في 60 من عمرها مصرعها جراء استنشاق دخان إثر اندلاع حريق داخل منزل في بلدة مسعد في الجولان صباح اليوم، ولم تتضح بعد ملابسات اندلاع الحريق أو أسبابه، فيما ينتظر صدور تحديثات إضافية. أعلنت الشرطة اعتقال شاب في 25 من عمره من مدينة عرابي بشبهة الاعتداء على شقيقه وإصابته بجروح خطيرة داخل موقع بناء في بلدة يرعون في منطقة الجليل الأعلى في واقعة اعتقد في البداية أنها حادثة عمل. وحسب بيان صادر عن الشرطة فقد بدأت القضية الخميس الماضي 28 الأول، عندما تلقت بلاغا عن العثور على عامل بناء من سكان عرابة مصابا بجروح خطيرة داخل ورشة بناء، ونقل المصاب إلى المركز الطبي زيف في صفد لتلقي العلاج، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى احتمال تعرضه لحادث عمل أثناء وجوده في موقع البناء. أصدرت المحكمة المركزية في اللدة اليوم حكما بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات على شابة من الطير التي عملت مساعدة في حضانة بمدينة هدى شرون بعد إدانتها بارتكاب 277 مخالفة جنائية.

0: يتتعلق بممارسة العنف والاعتداء على 8 أطفال رضع. وحسب تفاصيل القضية، فإن الأطفال الذين تعرضوا للاعتداءات تراوحت أعمارهم بين 8 أشهر وعام ونصف، فيما وقعت الأفعال التي أدينت بها المتهمة خلال الفترة الممتدة من أيار وحتى تموز 2023. أعلن رئيس القائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبرين استعداد القائمة لمنح شبكة أمان برلمانية لحكومة بديلة لحكومة نتنياهو شريطة التوصل إلى اتفاقات سياسية تحقق مطالب المجتمع العربي دون التنازل عن مبادئ القائمة. في حديث لراديو الناس قال جبرين إن اقتراح المشتركة للتأثير يضع شروطا واضحة على شبكة الأمان التي تقترحها.
1: فرق كبير بين ما نطرحه وبين ما تطرحه الموحدة. أنا لم أسمع من كل الأخوة في الموحدة أي طروحات عينية على القضايا التي إحنا طرحناها كشروط أساسية للتفاوض. تحدثنا بشكل واضح على قضية عدم استعداد لدعم أي ميزانيات احتلال وميزانيات عسكرة. من يكون بالحكومة سيدعم ذلك. عدم التطبيع مع قانون القومية اليهودية. من سيكون في الحكومة سيطبع مع هذا القانون. قلنا بشكل واضح لا يمكن أن نكون جزء من حكومة تواصل احتلالها، تواصل تدميرها لأهلنا في غزة، وتواصل رعاية إرهاب المستوطنين، تواصل إعطاء الحماية لمن يقتحم المسجد الأقصى.
0: من جانبه قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن القائمة المشتركة تحاول تجاوز القائمة الموحدة وإفشال مشروعها السياسي من خلال فكرة شبكة الأمان دون رصيد وفق تعبيره.
2: يوسف جبرين حاول انه من خلال مغالطة وعرض فكرة شبكة الامان انه يتجاوز القائمة العربية الموحدة ويعطل على مشروعها قبل الانتخابات وبعد الانتخابات يحاول ان يفشل مشروعها من غير ان يعطي اجابات حقيقية. يعني تحدث عن شبكة امان، ومنعرف انه فكرة شبكة الامان دائما كانت مطروحة بالذات من قبل الجبهة، ولكن شبكة الامان مرة واحدة في 78 سنة ضبط معهن إنه يكونوا شبكة أمان، وباقي الحال هو مغالطة.
0: اعتقلت الشرطة 17 فلسطينيا قالت إنهم اختبأوا بين كروم العنب قرب معبر ترقوم أثناء محاولتهم الدخول إلى إسرائيل دون تصاريح وفق بيان الشرطة. جاء ذلك عقب بلاغ ورد أمس عن عدد من المشتبه بهم الذين حاولوا اجتياز الجدار الفاصل والدخول إلى الأراضي الإسرائيلية عبر منطقة المعبر والحاجز، حيث وصلت القوات إلى المكان وبدأت عمليات البحث لتتمكن من العثور عليهم وفق ما جاء نصا في بيان الشرطة. أفادت تقارير إسرائيلية بأن واشنطن طلبت من إسرائيل خلال محادثات أمنية جرت في الأسبوعين الأخيرين شن هجوم منفرد على إيران دون مشاركة أمريكية أو تنسيق عسكري مع القوات الأمريكية. وحسب موقع ولا الإسرائيلي، رفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير الطلب محذرا من أن الهجوم قد يؤدي إلى تأجيل انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من الشهر الجاري. وأضاف الموقع أن واشنطن سحبت طلبها عقب هذا الموقف. أعلنت المملكة السعودية تعرض مطار الدمام لهجوم صاروخي جديد بعد هجوم شنته جماعة أنصار الله الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض، خلف 12 قتيلا بينهم 4 سعوديين و8 مقيمين من جنسيات مختلفة، فضلا عن إصابة 309 آخرين. وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تعليق العمليات في مطار الرياض مؤقتا، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مقتل مواطن أمريكي في الهجوم. من جانبه قال رئيس دونالد ترامب إن واشنطن تدرس إمكانية المشاركة في ضربات السعودية على جماعة أنصار الله الحوثية دون اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن. الأحوال الجوية. تنخفض درجات الحرارة وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائما جزيا ومعتدلا في معظم المناطق مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، وعند المساء والليل يكون الطقس باردا نسبيا. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كيف الحال مع الزميلة رجاء كناني. كونوا بخير.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. اللوجستية
4: ماذا نعني بمصطلح اللوجستية ويقابله بالإنجليزية logistics؟

0: للإنتاج، إلى أن استقر المفهوم اليوم بوصفه نظاماً اقتصادياً هندسياً متكاملاً لإدارة تدفق المواد والخدمات والمعلومات. ومن الجدير بالذكر أن لفظة اللوجستية دخلت العربية في العصر الحديث بوصفها مصطلحاً معرباً، والبديل بالعربية هو نظام إدارة سلاسل الإمداد.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: أهلا ومرحبا فيكم بحلقة جديدة من برنامج كيف الحال. منلتقي في كعادتنا لنحكي عن مواضيع من حياتنا اليومية، ومنفتح نوافذ على التربية والموسيقى والصحة وتجارب إنسانية بتترك فينا أثر كبير. بحلقة اليوم رح نحكي عن اختلاف شخصيات الإخوة رغم نشأتهم في البيت نفسه، ونتعرف على أهمية الموسيقى في عالم الطفولة المبكرة. ومع زميلنا الياس رح نستعيد ذكرى الفنان الكبير وديع الصافي، ونحتفي بمسيرته الفنية الخالدة. وبمناسبة أكتوبر وردي رح نلتقي بالسيدة أمال مراوي لتشاركنا تجربتها مع سرطان الثدي ورحلة التعافي والأمل. ومواضيع كثيرة وعديدة بانتظاركم بحلقة اليوم، لهيك حضروا قهوتكم، خليكوا معنا على السمع، لأنه بحلقتنا اليوم في محطات متنوعة. افتحوا الراديو على الترددات 103.3 FM و 107.8 FM وعلى تطبيق ناس. أول موضوع لحلقة اليوم عن الإخوة. كيف ممكن نفس الأب نفس الأم نفس البيت ونفس البيئة والظروف، بس لكل ابن شخصية مختلفة وطريقة تفكير واحتياجات وردود فعل خاصة فيه؟ ليش في إخوة بيكونوا جريئين اجتماعيين، وفي إخوة بيكونوا أكثر هدوء وحساسية ومنطويين؟ وهل فعلا لازم نربي أبنائنا بنفس الطريقة، ولا كل طفل له مفتاحه الخاص؟ عن هذا الموضوع معانا اليوم المختصة في الوالدية ومؤسسة مركز أهل السيدة رغدة برانسي. أهلين رغدة.
1: مرحبا رجاء، كيفك ولجميع المستمعين؟
0: أهلين فيك، كيف الحال؟ طمنينا عنك.
1: تمام، هالقد موضوع مشوق يا رجاء.
0: فعلا يعني مثير للاهتمام يعني رغدة، وأنا كثير كنت أفكر بالموضوع بشكل عام، كمان من التجربة الشخصية يعني بعيلتي بين إخواتي وخواتي، وكيف عن جد كل حدا فينا شخصية مختلفة تماما. كيف ممكن يصير هيك كل طفل أو كل ابن يكون يخرج بشخصية وطريقة تفكير مختلفة كليا عن التاني؟
1: هو الفخ اللي بنوقع فيه رجاء هو بالضبط اللي بلشت فيه، يعني تحكي على الموضوع لما قلتي نفس الأب ونفس الأم، بس هي عن جد هو الفخ. احنا صح نفس الأب والأم بالشكل بالمنظر نفس البيت، بس فعليا مش عن جد. احنا كل طفل وطفل منجيبهن بمرحلة عمرية مختلفة، بتكون تجاربنا مختلفة. انا كأم بكون بشبهش حالي لما جبت اول بنت او اول ولد نسبة لرقم 2 و3. بنكون يمكن بظروف مختلفة كمان رجاء، يعني كمان يمكن ظروف مادية ظروف عائلية. احنا مرقنا كورونا، مرقنا حرب، انك تخلفي قبل هاي الست سنين اللي مرقناهن من زي ما قصة بتجيبين، فمش عن جد الواقع بتشابه كتير مختلف. وهذا لحاله هيك بخلينا نجيب بحالنا بشكل مختلف. بكفي يعني رجاء بتذكريني بحالي لما كيف انا كنت مع بنتي الاولى، هالقد اخاف اكتر، كل شيء مجهود.

0: ولاقي لي وجديد علي بالوقت اللي اليوم مع ابني الثالث انا على الاخر مسلمي شغلات اللي اليوم هي مفهوم ضمنا لإلي بوقتها ولا إشي كنت هيك ولا إشي مفهوم ضمنا والخوف لحاله عملني ام مختلفه فمش عن جد نفس الواقع وغير عن هيك يعني تجربتنا بتخلينا نحكي مع اولادنا بشكل مختلف ولغه مختلفه كل مكان عندنا تجربه جديده مع اخوي اجداد
1: يعني هل ترتيب الطفل بين اخوته كونه الاكبر او الوسط او الاصغر بيأثر على شخصيته وتربيته؟ احنا عادة البكر هي بيكون يعني هو للتجارب خلينا نقول الاهل بيكونوا عم بتعلموا يعني الامومة والابوة وكيف يتعاملوا معه وكيف يهتموا فيه كيف يربوه كل هاي الامور. هل مع الوسط والاصغر التجربة والتعامل كله بيختلف؟ يعني الاختلاف بينبع من عند الاهل اساسا وطريقة تعاملهم؟
0: الجواب هو جزئي لأنه من جهة بنصير نقول أكيد مبلا بأثر المكان تبعهن إذا أنا رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة لأنه تعودنا إنه يعني محلي إذا أنا الأول أو أنا الأخير بالبيت بعد هيك بأثر كثير على صفاتي على شو الأدوار اللي نعطت لي بالبيت على شو الأدوار اللي أنا بقرر أخذها على عاتقي. يعني عادة إحنا بنقول واو الكبير دائما المسؤول اللي منحط عليه كل هيك توقعاتنا والصغير بيجي المدلل اللي خلص منحرر معاه كثير أمور فوكأنه بتختلف الشخصيات بس الصراحة رجاء إذا منفكر فيها القصص مختلفة من بيت لبيت مرات بالعكس لما بيجي هذا الكبير اللي هو هيك على اسم سيدول أو الحفيد الأول إلى زمان سنين كثير فإحنا بالعكس هذا كأنه مندلله مرات مع أنه رقم واحد والبكر وكأنه اللي وراه منقول لازم نصير هقسى عليهن لأنه غلطنا بهذا الدلال فمن جهة مكاني في البيت رقمي بأثر على دوري والأدوار اللي أنا بأخذها واللي بتنعطالي مرات لأنه عنا توقعات بس مش عن جد هذا إشي متشابه لكل البيوت لأنه كل واحد قصته مختلفة مع الأولاد اللي جابهن ومن هون في شغلة هيك مهم نيجي نقولها إنه عشان هيك مهم نتطلع على كل ولد لحاله على قصته نتعامل معاه بشكل يعني مستقل مرات إحنا رجاء منقول الأول عملنا معه كل هذا لا التاني بقى صلح أو العكس صحيح فيش حدا جاي يصلح حدا كل ولد إحنا بنعيش معه تجربة تربية مختلفة والتصحيح ممكن يعمل مشكلة ليه لأنه أنا ساعتها بنسى أشوف الثاني والثالث كيف ما هني بتعاملش معهن كأفراد جبتن على هاي الدنيا أكون مسؤولة عنهن بكون كل الوقت مهتمة إنه كيف أنا بدي أصلح شو مش هنجد زبط معاي مع الأول وغاد هيك بتصير في أشياء اللي أنا بكل وقت بعيش كأنه بخيبة أمل إنه مش عم بربي كيف أنا كنت حابة أو بتمنى.
1: طب رغدة يعني في كثير يعني أبناء عادة بصير يعني هاي النقطة بتصير مع الوسط والأصغر إنه بحسوا إنه الاهتمام فيهن أقل أو البكر بأخذ أغلب يعني الاهتمام والحصة الأكبر وكأنه المشاعر الأهل تجزأ يعني أو في مقارنة فيها الحب الأكبر للبكر. إيش رأيك بهذا الموضوع بهاي النقطة؟ هل فعلا الأهل ممكن يحسوا شعور مختلف يعني لكل ابن؟
0: بتعرفي رجاء في كتير أمهات أو أباء لما بيكونوا عندي بلقاءات أو دورات وبيجوا بيحكوا عن قصة الولادة بصير مرات أسمع أصوات رغدة أنا هذا الولد خلفته قيصري هذا مختلف عن كل إخوته هذا كان في أمل أخسره بالولادة فأنا دائما عندي معاه علاقة مختلفة طلعي يعني أنه أنا أتعامل مع كل طفل نفس الشيء عشان ده شيء حقيقي كل طفل إحنا حملناه في مرحلة معينة بحياتنا عندنا قصة بالحمل وعندنا قصة في الولادة اللي بتترك عندنا أثر لما بصير أسمع الأهالي أنه حتى وهن مراهقين كيف بيعاملوا أولادهن المراهقين بس نيجي نفحص على الآخر بنرجع لقصة الولادة فآه في اختلافات بالتربية بس مش مفروض هذا الاختلاف رجاء هو إساء اللي يعزز المنافسة أولادنا بيعرفوا أنه إحنا بنحبهن كلهن وكل واحد في إلنا قصة معاه المنافسة أو المقارنة اللي أنت حكيت عليها وهيك المشاعر المختلفة بتكون لما إحنا منعززها بجمل اللي منفكر هيك عم منشجعهن بس منكون عم نأذي غاد العلاقة بيناتهم من دون ما نقصد.
1: طب كيف لازم نتعامل مع كل ابن يعني يختلف عن الآخر؟ يعني في أبناء اللي لازم نكون حازمين معهن أكثر واحد تاني أقل واحد حساس أكثر واحد جريء أكثر كيف ممكن إحنا كأهل نأخذ دور ونتعامل معهن بالطريقة الصح اللي ما نأذيهن أو يعني ما نجرحهن خلينا نقول وما نخلق هاي المقارنة؟
0: أول إشي نتذكر إنه ما فيش تربية واحدة لكل الأبناء إحنا صح نفس الأهالي بس إحنا تربيتنا كل الوقت رح تتطور مش تتغير بس تتطور الأكيد إنه دائما لازم رجاء يكون في تربية أساسية وهيك عمود فقري واضح وقيم أساسية في بيتنا تمام هاي عشان نيوصل الصوت لكل الإخوة الإشي الثاني هو إنه المقارنة سلبياتها ممكن تأثر على علاقتنا بأولادنا عن طريق أنه أنا مرات بكون مع هذا بحكي لغة ومع الثاني لا. يعني قبل شوي قلتي كيف بكون مع حازمة مع حدا ومع حدا لا. لما أنا بتعامل مع كل طفل حسب احتياجاته عمره وتطوره غاد الأطفال بتقبلوا تعامل المختلف معهن بكتير أكتر من إني أنا بتعامل معهن بشكل مختلف على نفس المضامين أو على نفس التحديات. يعني إذا في ولدين عنده نفس التحدي وأنا بنظري مش موافقة هاي التصرفات بس ولد بمرق له إياها ولد بمرق لهش إياها هون بيصير في منافسة ومقارنة وبيكون في مفهوم غلط للتربية. بس لما أنا بعمل تغيير في ردات فعلي بحكم تطور الطفل شو بفهم شو بفهمش أنا بقدرش أعمل ابن 10 زي ابن سني هون كأنه أنا كمان بقدر أرتب الأشياء وتكون واضحة للطفل وبكون عارف أنه أمي مش عم بتعاملني مختلف لأنه أنا مختلف أو بتحبني أقل إنما لأنه في اختلاف اللي هو واضح لإلي بالجيل وبالعمر وبالتطور وبالحجم. فهل نتعامل مع كل طفل بنفس درجة الحزم؟ الجواب لا رجاء. يعني مرات في كتير أولاد ببيوتنا بيكونوا نفس الإخوة حدا كتير بيحترم القوانين والتاني لا. فأنا شو باجي بعمل بصيح على الكل عشان بدي أتعامل معهم بمساواة معينة وما أظلمش حدا حساب حدا لأنه يلا البهدة اللي بتكون سائدة على الكل. بس في مشكلتين هون. الأولى أنه الولد اللي عن جد لازم حجم أكتر إحنا مش عن جد بوصل الصوت لأنه هو بيكون زي جزء من جماعة بهذا البيت ما أمي بصيح علينا كلنا. والتاني اللي بيكون بالعكس هالقد عنده وعي للأشياء بحس حاله مظلوم إنه إيش بعد بدهن مني أكتر. فمن جهة رجاء إحنا هالقد بحاجة نتعامل مع أولادنا بشكل سواسية بقلب البيت لأنه جبناهن كلهن أولادنا بس مش بشكل اللي هو يعني متلائم مع الكل. مرات في أولاد إحنا بحاجة نكون حازمين معهن أكتر وفي شغلة يعني إحنا لما بيجي بقول لنا طب ليه ما حكيتيش مع أخوي هيك فبنيجي بنقول له أنا إسا عم بحكي معك أنت الموضوع هذا اللي صار هو معك أنت وما فيش علاقة لأي حدا تاني هون. دائما لما أولادنا بيسحبونا لأنه ليه بتحكيش مع أخوي أو مع أختي بنفس الطريقة نيجي نقولهن أنه إسا اللي عم بيصير هو بيني وبينه والمشهد هذا بخصك الإشي مش جماعي بهذا اللي جماعيني الوعي بأنه أنا أم للكل بس أنا بكل مشهد بتعامل مع الولد بشكل فرداني
1: بشكل فرداني ومهم كثير نشرح له يعني زي ما انت ذكرتي انه نحكي له ليش هو وليش عم بحكي معه هو بهاي اللحظة عن هذا الموضوع بالذات. يعني فعلا موضوع جدا مهم وشائك وبتخيل كثير أهل بواجهوه بالحياة اليومية من خلال يعني التربية اليوم اللي أصبحت جدا مركبة ومعقدة بظروف حياتنا. بدي أشكرك جزيل الشكر المختصة في الوالدية ومؤسسة مركز أهل رغدة برانسي. شكرا لك على معلومات. إلى اللقاء.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

0: والحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.

0: بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
2: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
3: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
4: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
5: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
6: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
7: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
1: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
6: فكر بغيرك،
5: فكر بغيرك،
6: فكر بغيرك.
1: ب2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
8: حملة مليون فعل خير.
7: ساعد كبير بالسن، خليه جزء من المليون.
3: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
8: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير،
7: خليه جزء من المليون.
9: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
6: احنا فنحن،
5: احنا قد،
6: واحنا قد،
7: احنا قد،
6: احنا قد.
10: تستمعون الى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: من بعد الفاصل وصرنا نحكي عن موضوع اللي هيك بلشنا نلاحظ فيه اهتمام متزايد بالسنوات الأخيرة. بحكي عن تعليم الموسيقى للأطفال في سن الطفولي المبكري من خلال طبعاً دورات موسيقية، ورشات تفاعلية، أنشطة اللي بتجمع بين الغناء والحركة والإيقاع، وكمان من خلال دروس داخل رياض الأطفال للبساتين والمدارس. بحلقة اليوم بدنا نقرب أكثر من عالم الموسيقى في الطفولة المبكرة لنتعرف على أهمية تعليم الموسيقى للأطفال وكيف يعني ممكن للنغمة أو الإيقاع إنها هيك تعمل أثر جميل عند الطفل أو تحرك إشي بشخصيته أو يعني تأثر فيه، وكيف ممكن عن جد تأثر فيه ولوين ممكن يروح معها الطفل. عن هذا الموضوع معانا اليوم معلم ومعالج بالموسيقى لأطفال حتى عمر 5 سنوات السيد محمد نمر. أهلا فيك أستاذ.
1: أهلا، يسعد كل أوقاتكم يا رب. أهلا رجاء،
0: كيف الحال؟ طمنا عنك.
1: تمام يسعدك
0: أستاذ محمد. يعني كيف بلشت بالأول علاقتك أنت بالموسيقى لحد ما وصلت لأنك أنت تعلم وتعالج بالموسيقى؟
1: بالبداية أنا كنت طفل بمدرسة، طفل خجول ما عنده الأدوات يقدر يعبر، يقدر يحكي ويشارك ويتفاعل. هذا الطفل كان بيحتاج دعم، بيحتاج احتواء. فلقيت الموسيقى وأنا طفل، لقيت إنه بحب أغني كتير وبحب أشارك بالغناء، فحسيت أقرب إشي لإلي الموسيقى. هيك غزت روحي، أعطتني هذا الدعم وخلتني هيك أشارك وأغني وأعبر. وبلشت أشارك بالمدرسة مع أستاذ الموسيقى، أحصل على جوائز ومسابقات فردية. لقيت الموسيقى هي جزء كبير من حياتي، فقررت أنا أروح أدرس الموسيقى. حسيت إنه أنا بحتاج كمان أعبر أكثر، أدرس أتعمق في الموسيقى أكثر، لأنه أنا طفل كنت عم بشعر بأنه ما في احتواء من المعلم. دائما كان في نوع من الجمود، نوع من لازم تقعد على الكرسي ولازم بس تأخذ الدرس، وكنت أتعرض كثير للتنمر. وحتى كمان ما كنت بشعر أنه الأستاذ اللي داعم، وكنت أشوف المواد الثانية كتير جامدة وجاية من عالم هيك كتير جامد، والأسلوب كان أنا اليوم الأستاذ اللي كنت بتمنى هذا يكون هو الأستاذ، وأنا اليوم أستاذ موسيقى عم بعلم أطفال.
0: يعني أنت حبيت تكسر الصورة النمطية اللي كانت براسك وبذكرتك عن المعلمين اللي أنت علموك، والمعلم اللي فيه جمود، اللي ما بيعبر، اللي ما يعني ما بيحتوي الطفل.
1: نعم صحيح. فأنا اليوم موجود لأنه الإشي اللي ما أخذته أنا اليوم عم بعطيه لطلابي. أنا بتعامل مع طلابي أو مع أطفالي بالحضانة وبالروضة، بنزل لمستواهم، بكون جانبهم، بغني معهم، بشجعهم، بدعمهم، مش من بعيد أو بطريقة فوقية أنا بعطي الحصة، لا بالعكس، لازم يكون علاقتي بطريقة فيها علاقة يقدر الطفل يكون مرتاح عشان ما يحس إنه في إشي مش مريح، عشان يقدر يعبر. ما هو كيف يعبر كمان الطفل؟

0: يعني انت بتعطي دعم كمان عاطفي غير الدراسة للأطفال، وعشان ما ننفهم غلط احنا بدنا نوجه تحية لكل المعلمين، عشان ما ننفهم غلط يعني كل معلم وله أسلوبه وطريقته طبعا كمان طبعا. في السنوات الماضية كان يختلف عن اليوم، واليوم في كثير أسئلة بتغيرت وما بنحكم احنا شو صح وشو غلط، بس كل حدا بيأمن بطريقة وبأسلوب معين. بنظرك شو اللي بيميز تعليم الموسيقى عند الأطفال على وجه الخصوص، كونه كان في زمان دروس موسيقى لكن ما عم نحكي عن أطفال حتى سن 5 سنوات، يعني كان في بالمدارس الابتدائية.
1: هلأ بيميز كمان تعليم الموسيقى، هلأ صار شوي الشيء مختلف عن قبل، وكمان تفكير الجيل أو اللي بدخل بعالم يعني يكون معلم مختلف عن كيف قبل. وأكيد كل التحية لكل المعلمين اللي علموا أكيد، بس إحنا بجيل مختلف، فإحنا بدنا نحاول نواكب هذا الجيل لأنه والأطفال، لأنه كل طفل عن سنة مختلفة بيجي جيل مختلف، وكمان التطور بيصير أكتر والأشياء. فعشان هيك إحنا دائما لازم نلاقي، أنا بالنسبة ألاقي أساليب مختلفة. أنا بحب أكون أستاذ ما في زيه 10، لأنه بالنسبة الأسلوب اللي بستخدمه هو طابع مني، إشي مميز موجود. فعشان هيك لازم يظهر هذا الإشي للطفل. فاللي بيميز تعليم الموسيقى أنه أسلوب مختلف عن باقي المواد، والموسيقى مش إشي مادة نقدر نعلمها عن طريق شرح أو حفظ، هي مساحة يقدر الطفل بيقدر يتحرك فيها، يغني فيها، ويجرب يكتشف حاله. أنا بحس أنه الطفل بحس أن الموسيقى ممكن يعبر عن حاله بحرية أكبر، لأنه مش كل التعليم لازم يكون عن طريق الكلام والكتابة. في أطفال ممكن ما يقدروا يحكوا عن مشاعرهم، بس بيقدروا يعبروا عنها من خلال الحركة والإيقاع والغناء. عشان هيك بالنسبة لحصة الموسيقى مش حصة منعلم فيها بس منغني وبس، هي مساحة للطفل اللي يقدر يكتشف قدراته ويزيد ثقته بنفسه ويحس انه قادر يشارك ويبدأ.
0: أستاذ محمد، بتشوف انه الموسيقى بتساعدهم بتطوير اللغة، بتطوير التركيز، الذاكرة من خلال يعني تعليمهم الموسيقى والأغاني؟
1: أكيد طبعا، فكرة انه الموسيقى ممكن تكون وسيلة مهمة لدعم تطوير الطفل في مرحلة الطفولة المبكر، حتى يعني بالمدرسة كمان بدعمه كمان لغويا وتركيز. ويعني أنا لما أغني أغنية كلمات معينة، الطفل ببلش يسمع الكلمات يحفظها ويرددها، ممكن يتعلم مفردات جديدة بطريقة ممتعة. ولما يسمع إيقاع ويقلده هون بيستنى إشارة معينة حتى يتحرك، هون بيصير يشغل التركيز والانتباه والذاكرة. فالموسيقى فيها علم ومهارات كتير ممكن نطورها من خلالها، فالمهم نعرف كيف نستخدمها بطريقة مناسبة لكل طفل، لأنه كل طفل عنده قدرات مختلفة. أنا شخصيا ما بتعامل مع الطفل أنه هو كوبي بيست زي كل أطفال نفس الشيء، قدراتهم نفس الشيء، احتياجاتهم نفس الشيء. لا، كل طفل عنده احتياج مختلف، كل طفل مميز، كل طفل بيقدر يفكر بطريقة ما. في أطفال بتحب تتعلم عن طريق الحركة، لا، في طفل ثاني بيحب يتعلم عن طريق الصورة. في طفل بحب يتحرك عن طريق الغناء. فكل طفل له احتياجات خاصة، فأنا دوري ألبي كل هالأشياء أوصلها بطرق مختلفة لكل طفل.
0: حلو. شو الأدوات والآلات الموسيقية اللي بنجذب إلها الأطفال بهذا العمر؟ يعني أكثر إشي
1: أنا لاحظت هي بالعادة الأدوات والآلات الموسيقية هي لحالها مجذبة، هيك لحالها بتعطي روح. لما أنا هيك بس أمسك الآلة وبس هيك يعني أكبس على الوتر أو على أي آلة، بتحسي في إشي مختلف، مش زي مثلا أنا يعني إشي مختلف، إشي جاي من عالم كتير حلو. فبحس كتير الأطفال بحبوا الآلات اللي فيها إيقاع، آلات الخرخيش، آلات اللي فيها هيك السريعة، الآلات السريعة
0: إيقاع سريع
1: والمكان. فكتير بنجذبوا لإلها. والآلات كمان اللي فيها هيك نغمات معينة، أجراس، كل آلات، كل موسيقى إشي مختلف وجاي من عالم مختلف، وبيقدر وكل طفل متأكد وبلاقي آلة أو أدوات معينة بحبها وبتنذب لإله، لأنه كل آلة إلها طابع معين، شخصية معينة ومختلفة. فكل طفل راح يلاقي هاي الآلة بحبها، هاي الآلة كتير هيك قريبة لإله بتشبهه.
0: جميل. تتذكر هيك موقف طريف أو مؤثر ممكن من خلال عملك مع الأطفال؟ يعني إيش بروحش من بالك؟
1: كتير مواقف صراحة، يعني عشان كتير بحب طلابي وبحب أعطيهم كل إشي من حب ودعم واحتواء، لأنه كتير مهم إحنا يعني نقدم هذا الإشي، مش بس أنا أعطي حصة وبس.
0: كثير واضح صراحة من الفيديوهات اللي بتنشرها على منصات التواصل الاجتماعي، رح نحكي عن الموضوع بعد شوي، بس هيك يعني بحب أسمع منك موقف عن جد كثير مأثر فيك.
1: كثير هيك عن جد بخلي الواحد هيك يرجع يقوى أكتر. يعني كمان الأستاذ يعني هو مش كمان إشي أحكي إنه هو مثالي وجاي

0: عالم واحد ثلاثة، لا بالعكس هو كمان بحس وعنده مشاعر. بس أهم إشي الأستاذ دائما أنا عم بحفز حالي نفسيا أقدر أكون جاهز أعطي هذا الطفل. أنا قبل ما أروح على المدرسة، قبل ما أروح على الحضانة، على الروضة، أنا لازم أكون جاهز نفسيتي، لأنه الطفل بحس بنفسية المعلم. إذا أنا نفسيتي مش تمام كمعلم ما بزبط أعطي حصة وأدخل على الصف، لا بدي أترك كل مشاكلي كل ظروفي. أنا تعرضت للتنمر كمان حتى وأنا معلم موسيقى، لأنه كيف أستاذ بترقص وبتنطنط وبتحرك مع الأطفال؟ شو بتسوي معهم؟ شو بتعمل بينهم؟
1: لونك أستاذ شاب يعني، مش سيدي، مش امرأة.
0: صحيح، لأنه كمان أنا خلينا نحكي من الشباب اللي دخلوا الحضانات وأعلموا وأعطوا موسيقى لأطفال كتير صغار، والفكرة أنه حدا بعطي موسيقى وشاب بين أطفال كتير صغار، يعني متعودين أنه يدوب بالمدرسة، بس أنه كتير صغار ويتحرك معهم ويعيش. أنا بحب أدخل بعالمهم، وكتير مواقف صارت معاي يعني أقنع فيها أنه لما طفل يجي يحكي لك فجأة أستاذ أنا بحبك من غير أي سبب، يعني هاي الكلمة بتأثر فيه كتير. هي بتخليني أحس أنه العلاقة بنيتها مع الطفل لها معنى، هو أنه هو مرتاح معه وحاسس بالمحبة وهيك في أمان. وكمان من أكثر الأشياء اللي بتأثر فيه لما أشوف طفل كان خجول ما بده يغني قدام أصحابه، كتير صارت وكتير نشرت آخر فترة فيديو لطفلة. كمان بحب أحاول أنشر أنا مش شو بعلم موسيقى، بحاول أوصل رسالة، أوعي الأهل، أوعي حتى المعلمين اللي هم بدهم وسائل وما عندهم طرق يطلعوا خارج الصندوق، أنه في أساليب قادر نوصلها ونعطيها للطفل، مش بس مادة ودارميها للطفل ويلا خد، لا في أشياء مهمة تأثير الطفل، تشجع الطفل. فكتير مواقف صارت أنه لما الطفل ما بده يشارك خجول ما يعني بكون ما عنده ثقة عالية، فأنا هنا دوري أشجعه بس، ولكن أنا ما أضغط عليه. يعني بحس أنا وأنا طفل كان الإجباري أنه لازم أتعلم بإجباري، حتى المعلم كان يعطيني بطريقة إجبارية. يعني بتذكر مواقف يعني مع معلمة الرياضيات لما كانت تحكي لي 5 ضرب 5 وأنا ما أعرف، ولما أنا ما أعرف يعني صار في هنا كارثة. أنا مش معرفتش
1: نهاية العالم.
0: فأنا لا بالعكس، أنا لازم أعطي أريحيته للطفل، شوي شوي أدخل على عالمه أعطيه مساحته، وهون الطفل رح يصير يشارك. لما طفل خجول ويصير يشارك بعد أكثر من حصة وينطلق، فأنا هون هذا شيء بالنسبة لي
1: حققت هدفك،
0: أثرت يعني، والتأثير يعني كثير هيك بحس بشعور واو، أنا قدرت أأثر بطفل بطريقة أريحية وبدون ما أضغط عليه. فكتير في طرق وكتير في أساليب كتير، فكتير مهم هلأ نراجع نفسنا. يعني أنا بخلص حصة، بخلص يومي، أراجع نفسي أنا شو طورت، أنا شو لازم أطور أكتر، أنا شو لازم أعمل أكتر، شو لازم يعني أبين أكتر، أساليب أكتر، أشياء جديدة. فلازم دائما هيك أغذي حالي من أشياء عشان أقدر أعطي أكتر وأكتر، فدائما بحب أقدم أكتر ما عندي لطلابي.
1: جميل جدا، كل الاحترام لك أستاذ محمد، يعني فعلا عم تحكي بحب وبشغف اتجاه عملك والأطفال اللي أنت بتعلمهم. واضح طبعا من عن جد من المقاطع الفيديو اللي بتنشرها على صفحتك على منصات التواصل الاجتماعي قديش حابب شو بتعمل، وقديش أنت سعيد بشو بتعمل، وقديش حاسس باكتفاء ورضا اتجاه عملك. بدي أشكرك المعلم والمعالج بالموسيقى لأطفال حتى عمر 5 سنوات أستاذ محمد نمر، شكرا لك. شكرا
0: شكرا شكرا على الاستضافة، كتير حلوة، يسعدكم وتشرفت بهذا الاشي وعطفت الضوء على هاي الأشياء.
1: احنا نتشرف فيك أكثر، إلى اللقاء.
0: شكرا شكرا، يعطيكم ألف ألف ألف عافية.

0: طيب مكملين بما يتعلق أيضا بالفن والموسيقى. اليوم بيصادف ذكرى وفاة العملاق وديع الصافي اللي رحل عنا في 11 أكتوبر عام 2013. وديع الصافي اللي غنى للحب للزرع للأرض وللوطن وكان سبب فرح لكل مين عاش بعيد عن بلاده. عن وديع الصافي رح نحكي اليوم مع الزميل الياس مرجية معد ومقدم برنامج كونسرت. كيف الحال الياس؟
1: الحال تمام، كيفك أنت؟
0: تمام الحمد لله. الياس معنا لأول مرة في برنامج كيف الحال، منرحب فيه.
1: رح تنعاد إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالأيام الجاية. يعني الياس العملاق الراحل وديع الصافي اسمك

0: كبير. شو أول ما ينذكر اسمه؟ أكثر إشي هيك الناس بتتذكروا فيه؟
1: أول ما بقوله قديس الطرب طبعاً متذكروا وديع الصافي. الحلو إنه طبعاً اسمه الأصلي وديع فرانسيس، واللي سماه وديع الصافي هو والدها للفنانة نجاح سلام، محي الدين سلام. هو وصفه بالصافي نسبة لصوته الصافي وخامة الصوت هالقد جميلة. فوقتها كان رافض، وحكى حتى بمقابل مع ابنه جورج وديع الصافي لما قابلته حكالي انه كان رافض، بقول لك انا وديع فرانسيس مش وديع الصافي. بالآخر طب اقتنع وتغير اسمه من وديع فرانسيس لوديع الصافي. نعم. بعد ما مرق في امتحان الإذاعة بالعام 1938. حلو نقول انه هو من مواليد نيحة الشوف. نيحة الشوف في جبال الشوف كتير مشهورة، وإلها علاقة كتير كمان في بلادنا الحلوة شمال البلاد عنا ترشيحة، فهي نسبة لنفس
0: البلاد العالية على جبل.
1: بالضبط بالضبط. واللي بيحكوا بحرف القاف، فبيحكي عن حياة جده أبو بشارة، وبوصف كيف شو علمه في الموسيقى. الياس تحط لنا المقطع.
2: نعم. كانت ريحته فيه تراب الأرض، شرواله بس هيك يهزه لقي فيه زهور وفيه ريحين وتراب الأرض أبدا سبحانه. وشوارب الحلوة تعلمت كل ما هو خير صوتيا، علمني كيف غني وافتح صوتي. كنت بعدني صغير أنا طبعا، أخذت منه كل الجملات هذه منه، العتابة وكسرة المجانة وكذا. قال لي تقبرني هاي كثرة المجانة تعلمك عليها. بنحكي بالقاف نحن
1: بيحكي بالقاف.
0: جميل فعلا بيحكي بالقاف. هاي يعني من مداخلة كانت مع ابنه.
1: هاي كانت مداخلة قديمة لوديع الصافي بمقابلة بيحكي عن جده. أما اليوم رح نسمع كمان مقابلة حصرية على راديو الناس وكونسرت مع ابنه جورج وديع الصافي، اللي بيوصف لنا مين هو وديع الصافي الأب، مش بس الفنان
0: من وراء الكواليس. بالضبط. الإنسان
1: قديش كان إنسان حساس كتير، في مشاعره كتير فياضة، يعني ما بتشوفه إلا دمعته كتير سهل تنزل على أي موقف صغير. بس تعرف شو، هات نربط وديع بوديع، وديع الصافي بوديع عواودي
0: زميلنا. تحياتنا لوديع عواودي، اللي بيرجع بوعكي صحية،
1: بيرجع لنا بخير والسلام
0: إن شاء الله. إن شاء الله عن قريب.
1: وديع عواودي زميلنا قابل شخصية اسمها حسيب عبود. حسيب عبود بكون أخو الشاعر اللي كتب لوديع الصافي هل تذكرين ضيعتي والمنحنى والرابية. بلقاء كان هيك جماعة البنات حكى حسيب عبود عن أخوه، وحتى أنه عبد الوهاب كان بدي أخذ كلمات منه، بس توفى عبد الوهاب قبل ما يأخذ الكلمات ويلحنها. ممكن نسمع المقطع. يلا.
2: إذا عزيزي كل ما يصير عرس بالحارة عندنا هون، بس يجي مصطفى دحلي الله يشفيه ويعطيه الصحة، أبو نبيل هل تذكرين ضيعت. أول امبارح كان عرس ابن الخوري، عارف شو اسمه، من علبون المغني، ما سمعنا هل تذكرين. والكل عم حلو عم بصير أبكي أنا بالعرس، بسمعها من وديع الصافي أصلا على العود لحاله. وديع الصافي ونجاة الصغيرة وفايزان عدد كان عنده من نفسه، ما كانش يرمي حاله تعوه. طلب منه المرحوم محمد عبد الوهاب قصيدة، بعث له إياها، ومات محمد عبد الوهاب وما صارش نصيب.
1: مات عبد الوهاب وما صار نصيب يأخذ كلمات من الشاعر اللي توفى في 2004. نعم. خازن عبود ابن سخنين. مهم نذكر انه علاقة وديع الصافي في بلادنا وفي اهل بلادنا كانت كتير قوية.
0: صحيح.
1: ليومنا هذا. صح. كمان في ترابط عائلي بين عائلة وديع الصافي وكمان عائلة من الناصري، يعني كتير كتير ترابطات. والحلو انه بالاخر مرجوعنا ايش، مرجوعنا للفن.
0: صحيح.
1: واللي بربط الناس في بعضها،
0: رغم المسافات. وفنه العريق يعني اللي مأثر فينا كلنا لليوم. الياس
1: وتوفى بال2013.
0: نعم.
1: يعني أنا بتخيل أنه إذا بدأ أحكي جانب لو شخص صغير، أنا بهذا اليوم يعني نزلت دمعتي، لأنه حسيت أنه فقدت فنان أنا ربيت عليه وحياة أبوي كمان رباني فيه.
0: حلو عن هاي.

0: نقطة الياس، بحييك أولا على ذكر هاي النقطة. واليوم رح نحكي مع زميلتنا ميسة عساف بفقرة كيف هيك عن هاي النقطة بالذات، وعن اللي حكيته عن مشاعرك اتجاه الفنان الكبير وديع الصافي وعلاقتك فيه كفنان وحبك لإله اللي أثر فيك بيوم رحيله. رح نحكي عن هاي الظاهرة وهاي النقطة اللي موجودة وحاضرة بحياة كثير ناس ولليوم، واليوم عم نشوفها أكثر، يعني صارت على منصات التواصل الاجتماعي كونه اليوم في كشف، صار كل شيء مكشوف. رح نحكي عن هذا الموضوع،
1: فخليك
0: معنا على السمع يعني للنهاية.
1: شو رأيك هيك بعد ما حكينا عن ترابط هذا بين خازن عبود الشاعر الكبير وبين وديع الصافي وبين سخنين وبلادنا الحلوة، نسمع هل تذكرين ضيعتي والمنحنى والرابية؟
0: يلا نروح لنسمع أغنية هل تذكرين للفنان وديع الصافي، ومكملين معكم، خليكم معنا.

0: بدنا نشكر الزميل الياس مرجية اللي يعني اليوم عنده حلقة خاصة في برنامج كونسرت حول يعني رحيل الفنان العملاق الكبير وديع الصافي. يعني كونوا اليوم على السمع, ومباشرة بدنا نروح لزميلي ميسى عساف بفقرة كيف هيك. وإحنا كنا يعني قبل شوي ختمنا مع الياس مرجية, حكى عن قديش اتأثر وبكي يعني عيط برحيل الفنان وديع الصافي, واليوم رح نحكي عن هاي الظاهرة. ميسا, شو بالضبط جايبتينا اليوم هيك معلومة عن هاي الظاهرة على وجه الخصوص, علاقة الناس الأشخاص العاديين بالمشاهير؟
1: صحيح, كيف الياس زميلنا الياس مرجية حكى هو بكي على وداع فنانه, فإحنا نحكي على كيف قبل كم يوم ملايين حول العالم بكيوا على وداع إنسان معظمهن ما قبلوهوش ولا مرة بحياتهن, وغالبا مش راح يقبلوه, وهو أصلا بعرفش إنهن موجودين. إحنا عم نحكي على ميسي اللي هو لعب آخر مباراة له مع منتخب الأرجنتين اللي هي كانت مباراة وداع. وناس ودعوه كأنهن عم بيودعوا حدا من عيلتهن بصراخ وعياط وبكى وتأثر. فهنا بيجي السؤال رجاء, كيف إحنا بنحزن على قد على حدا إحنا منعرفوش شخصيا؟ وليش, وهذا الأغرب, حسين إنه إحنا منعرفه؟
0: ليش احنا عادة متعامل مع المشاهير على هذا الأساس من زمان, يعني من طفولتنا, قبل يعني قبل كل هاي تطور التكنولوجيا والانكشاف يعني على حياتهم. احنا من زمان هيك بنبني علاقة مع المشهور وكأنه بنعرفه وصديق لإلنا.
1: صحيح, بس هذا الإشي له اسم, هاي الظاهرة هي من سنة 1956 اكتشفوها إنه هاي العلاقة, هاي الظاهرة اسمها علاقة شبه اجتماعية, parasocial relationship. في باحثين اللي اسم من دونالد هورتون وريتشارد وول لاحظوا إنه الناس بتتعلق بالوجوه اللي بيشوفوها على الشاشات, وهاي الظاهرة هي عبارة عن شعور الإنسان بإنه في علاقة شخصية أو عاطفية مع شخصية مشهورة اللي هي من طرف واحد. فلما الشخص الإشي نابع لما الشخص من لما الشخص اللي قدامك يعني بتطلع على الكاميرا أو بحكي كأنه عم بحكي معك أنت وبتطلع, فأنت مع الوقت بتحسي أنك بتعرفيه. وزي ما قلتي اليوم مع شبكات التواصل الاجتماعي الإشي زاد أكتر عن زمان. يعني زمان كنا نشوفه بالبرنامج بالفيلم وخلص,
0: صح.
1: أما اليوم لما بتفتحي تليفونك بتشوفي أمتى صحي, روتينه الصباحي, get ready with me, اجهزوا معي, شو بيشتغل, مين أصحابه, وين طافش, على أي محل راح, شو المنتجات اللي بيستعملها بيوم يوم, وكل هاي الأمور. فأنت بتعرف كتير تفاصيل اللي مش مفروض تعرفيها عن شخص بعرف كيش أو شخص أنت ولا بعمرك قابلتيه.
0: الحدود تلاشت كأنه اللي كان غير معروف وعنا حب استطلاع نعرفه من وراء الكواليس كيف هذا الشخص عايش وشو بعمل, بطل اليوم هذا موجود وصرنا منكشفين على حياة وماشيين معه يوم اليوم بيوم. ويمكن هاي هي زادت الظاهرة اليوم بالسنين الأخيرة. وبتعرفي شفنا ميسا كثير يعني بالفترة الأخيرة وبالحفلات بالصيف مع فنانين اليوم شباب موجودين مشهورين, منشوف العلاقة عم توصل لمحل بالذات عند المراهقين, يعني
1: جنون,
0: بكى ومبالغة كثير كبيرة وصراخ. يعني أوكي أنت بتشجع فنان بتحبه, أنت فان لإله وبتحب تحضر حفلاته, بس يعني هذا الانفعال اللي أنا بشوف مبالغ فيه, يعني عم بيكون طاغي كثير على يعني الساحة الفنية والحفلات بالسنين الأخيرة.
1: صحيح,
0: بالذات يعني ممكن أعطي مثال, وكان في جدل على الموضوع بحفلات الفنان الشامي, كان يعني كثير كان في انتقاد كبير بالذات على المراهقين اللي بجيل المراهقة اللي يعني انفعالهم كان يعني ما في عليه سيطرة, ناس بتصفرن بتصرخ وبتبكي.
1: اسمعي, مرات الإشي ممكن ينفهم يعني, بس مثلا بقصة الشام إنه هو مغني يعني وبعده جديد طالع ففيش هداك التعلق, بس إذا نأخذ مثلا نرجع على مثال ميسي إنه هو إله سنين وناس كبرت معه وشافته بنتقل من منتخب لمنتخب من فريق لفريق وبحرز أهدافه ومرات بفشل وتجوز وخلف وجاب أولاد, فالناس إنه متابعته فهي حست, وكان في وقت مخصص إنه اليوم في مباراة دي أقعد أحضر, فالناس حست إنه عن جد خسرت إشي اللي كان جزء من حياتها. أما بتيجي للمراهقين اللي بعدهن صغار وبعده الشامي يعني مغني ومش ما فيش هدك انه يصلوا لهيك مرحلة, كمان هنا لازم يفوت يكون نوع من الرقابة.

0: من الأهل على أولادهن وتصرفاتهن. وبرضه كيف ما قلتي الإشي ممكن يأثر على قرارات إحنا بنعملها باليوم يوم. يعني زي لما هن قرروا مثلاً يروحوا على الحفلة، ممكن أشياء أبسط عن هيك، يعني حدا مشهور أنت بتتبعي يقولك في هذا المنتج أو هذا المطعم أو أنا متواجد بهذا المحل، فأنت على على هذا الأساس تأخذي قراراتك
1: انك تشتري منتج معين بحسب هذا المشهور اللي انت بتتابعيه ومن جمهوره، وتصيري تستخدمي هاي المنتجات بس لانه هو استخدمها.
0: صحيح. واذا نحكي على إشي من ناحيه تسويقيه شوي، انه كتير ناس شركات اعلان بتفضل انها اليوم تدفع على مشهورين او مؤثرين من انه تعمل اعلان، لانه الاعلان من اول ثانيه رح يبين انه اعلان. اما لما في حدا اللي انت بتتابعيه وبتحبيه وبقول لك جربي هذا المنتج، احتماليه انك تروحي تجيبيه تشتريه اكبر.
1: صح فعلا، هاي يعني الاستراتيجية متبعة كثير اليوم بعالم التسويق والتعامل مع مشاهير وناس معروفة عشان زيادة المبيعات عم بيكون إشي متبع وكثير كبير. وبالذات بما أنك ذكرتي ميسي واللاعبين، اليوم عم بيعملوا إعلانات لشركات كثير كبيرة عالمية، إن كان في مجال الملابس الرياضية، مجال الأحذية الرياضية، وأشياء أخرى لها علاقة بالشامبو والشعر ومعجون أسنان. يعني لهاي الدرجة منشوف إنه فعلا، يعني بالذات بنرجع لجيل المراهقة بتأثروا كثير، وأبنائنا وبناتنا اللي يعني بالابتدائي والإعدادي والثانوي بيطلبوا بحسب شو بيشوفوا بالإعلانات لهدول المشاهير اللي بعالم الرياضة، شو بيلبسوا، شو بيعملوا، وبيطلبوا حسب عن جد إنه أهليهم يشتروا لهم حسب شو ميسي لابس أو حسب شو كريستيانو لابس، عشان ما حدا كمان يجي لنا يحكي لنا ليش بس
0: ليش ميسي مثلا. بس مش كل شيء سلبي، يعني هو صحيح إذا التعلق زي ما حكينا، إحنا حكينا إنه زاد عن حده عن جد ممكن يأثر بطريقة جدا سلبية على تصرفات. بس في كمان مراجعات علمية حديثة اللي بتظهر صورة تانية شوي مركبة أكتر، بس إنه هاي العلاقة مع المشاهير حتى لو هي من طرف واحد ممكن مرات هيك تخفف شعور بالوحدة وتزيد من الرفقة. فهنا إحنا نعمل التوازن ونكون واعيين لقديش إحنا عم نتعلق بهذا البني آدم اللي عم نشوفه على الشاشة ونوازن.
1: مهم كثير النقطة اللي ذكرتها ميسا، يعني بنفع نشجع، بنفع نحب فنان، بنفع إنه نتابعه، بنفع نروح على كل حفلاته كمان ونشارك فيها، بس يعني كمان يعني كل إشي زي ما حكيت بزيد عن حد وبنقص، إحنا لازم نكون متوازنين كمان بمشاعرنا اتجاهه. بالنهاية قد شخص مشهور، يعني مش جزء من عائلتنا ولا من أقرب محيطنا وما بعرفنا طبعا أكيد. بدي أشكرك زميلي ميسا عساف على تسليط الضوء على هاي الظاهرة على وجه الخصوص، كونها أصبحت شائعة جدا بحياتنا اليوم. شكرا ميسا.
0: شكرا رجاء.
1: إلى اللقاء. طيب هيك منكون وصلنا لنهاية الساعة الأولى من حلقة اليوم من برنامج كيف الحال. رح نطلع على فاصل إعلاني موجز لأهم الأنباء، ومن بعدها راجعين بساعة ثانية من حلقة اليوم بلقاء وحوار خاص مع سيدي حاربت مرض السرطان. خليكم معنا وتابعونا بعد الفاصل وموجز الأخبار.

0: تقريبا دقيقة.
1: الطرحة. بحلول موسم الأعراس يشيع استخدام كلمة الطرحة التي تضعها العروس، ولكن هل فكرتم بكنز المعاني الكامن وراء الأصل اللغوي للكلمة؟ يعود أصل الكلمة طرحة إلى الفعل طرحة، ويعني ألقى أو رمى، فنقول طرح السؤال وطرح الكتاب جانباً. ومن هنا جاء تعبير أطروحة الدكتوراه، لأنها طرح أو عرض للأفكار. أما الطرح في العمليات الحسابية فهو يعتمد على فكرة إلقاء عدد من العدد الكلي أو إسقاطه ليدل على النقصان. ونسمع التعبير فلان طريح الفراش، ويعني أنه ملقا عاجز بفعل المرض أو الألم. وفي موروثنا الشعبي نقول

0: طرحت الأرض بمعنى فسد محصولها قبل نضوجه، وطرحت السماء حين تمطر في غير موعد المطر، وطرحت المرأة إذا أسقطت جنينها. وفي الميراث القروي كانت جملة الأرغفة التي تلقى في طابون الخبز تسمى طرحة. أما طرحة العروس فهي قطعة القماش التي تثبت على رأسها، وسميت كذلك لأنها تلقى على وجه العروس في يوم زفافها.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
5: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
6: نزار كلينيك،
7: بشرتك تستاهل الأفضل.
8: مهم يكون تطبيق مريح
9: وبالعربي
10: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
9: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي، تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1,500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الإنفاذ.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. لقيت سيدة في الستين من عمرها مصرعها جراء استنشاق دخان إثر اندلاع حريق داخل منزل في بلدة مسعد في الجولان صباح اليوم، ولم تتضح بعد ملابسات اندلاع الحريق أو أسبابه، فيما ينتظر صدور تحديثات إضافية. أعلنت الشرطة اعتقال شاب في 25 من عمره من مدينة عرابي بشبهة الاعتداء على شقيقه وإصابته بجروح خطيرة داخل موقع بناء في بلدة يرعون في منطقة الجليل الأعلى في واقعة اعتقد في البداية أنها حادثة عمل. وحسب بيان صادر عن الشرطة فقد بدأت القضية الخميس الماضي 8/1 عندما تلقت بلاغا عن العثور على عامل بناء من سكان عرابة مصابا بجروح خطيرة داخل ورشة بناء، ونقل المصاب إلى المركز الطبي زيف في صفد لتلقي العلاج، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى احتمال تعرضه لحادث عمل أثناء وجوده في موقع البناء. أصدرت المحكمة المركزية في اللدة اليوم حكما بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات على شابة من الطير التي عملت مساعدة في حضانة بمدينة هدى شرون بعد إدانتها بارتكاب 277 مخالفة جنائية تتعلق بممارسة العنف والاعتداء على 8 أطفال رضع. وحسب تفاصيل القضية فإن الأطفال الذين تعرضوا للاعتداءات تراوحت أعمارهم بين 8 أشهر وعام ونصف، فيما وقعت الأفعال التي أدينت بها المتهمة خلال الفترة الممتدة من أيار وحتى تموز 2023. أعلن رئيس القائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبرين استعداد القائمة لمنح شبكة أمان برلمانية لحكومة بديلة لحكومة نتنياهو شريطة التوصل إلى اتفاقات سياسية تحقق مطالب المجتمع العربي دون التنازل عن مبادئ القائمة. في حديث لراديو الناس قال جبرين إن اقتراح المشتركة للتأثير يضع شروطا واضحة على شبكة الأمان التي تقترحها.
1: فرق كبير بين ما نطرحه وبين ما تطرحه الموحدة. أنا لم أسمع من كل الأخوة في الموحدة أي طروحات عينية على القضايا التي إحنا طرحناها كشروط أساسية للتفاوض. تحدثنا بشكل واضح على قضية عدم استعداد لدعم أي ميزانيات احتلال وميزانيات عسكرة. من يكون بالحكومة سيدعم ذلك. عدم التطبيع مع قانون القومية اليهودية. من سيكون في الحكومة سيطبع مع هذا القانون. قلنا بشكل واضح لا يمكن أن نكون جزء من حكومة تواصل احتلالها، تواصل تدميرها لأهلنا في غزة، وتواصل رعاية إرهاب المستوطنين، تواصل إعطاء الحماية لمن يقتحم المسجد الأقصى.
0: من جانبه قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن القائمة المشتركة تحاول تجاوز القائمة الموحدة وإفشال مشروعها السياسي من خلال فكرة شبكة الأمان دون رصيد وفق تعبيره.
2: يوسف جبرين حاول انه من خلال مغالطة وعرض فكرة شبكة الامان انه يتجاوز القائمة العربية الموحدة ويعطل على مشروعها قبل الانتخابات وبعد الانتخابات يحاول ان يفشل مشروعها من غير ان يعطي اجابات حقيقية. يعني تحدث عن شبكة امان ومنعرف انه فكرة شبكة الامان دائما كانت مطروحة بالذات من قبل الجبهة، ولكن شبكة الامان مرة واحدة في 78 سنة ضبط معهن إن يكونوا شبكة أمان، وباقي الحال هو مغالطة.
0: اعتقلت الشرطة 17 فلسطينيا قالت إنهم اختبأوا بين كروم العنب قرب معبر ترقوم أثناء محاولتهم الدخول إلى إسرائيل دون تصاريح وفق بيان الشرطة. جاء ذلك عقب بلاغ ورد أمس عن عدد من المشتبه بهم الذين حاولوا اجتياز الجدار الفاصل والدخول إلى الأراضي الإسرائيلية عبر منطقة المعبر والحاجز، حيث وصلت القوات إلى المكان وبدأت عمليات البحث لتتمكن من العثور عليهم وفق ما جاء نصا في بيان الشرطة. أفادت تقارير إسرائيلية بأن واشنطن طلبت من إسرائيل خلال محادثات أمنية جرت في الأسبوعين الأخيرين شن هجوم منفرد على إيران دون مشاركة أمريكية أو تنسيق عسكري مع القوات الأمريكية. وحسب موقع ولا الإسرائيلي رفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير الطلب محذرا من أن الهجوم قد يؤدي إلى تأجيل انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من الشهر الجاري، وأضاف الموقع أن واشنطن سحبت طلبها عقب هذا الموقف. أعلنت المملكة السعودية تعرض مطار الدمام لهجوم صاروخي جديد بعد هجوم شنته جماعة أنصار الله الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض، خلف 12 قتيلا بينهم 4 سعوديين و8 مقيمين من جنسيات مختلفة، فضلا عن إصابة 309 آخرين. وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تعليق العمليات في مطار الرياض مؤقتا، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مقتل مواطن أمريكي في الهجوم. من جانبه قال رئيس دونالد ترامب إن واشنطن تدرس إمكانية المشاركة في ضربات السعودية على جماعة أنصار الله الحوثية دون اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن. الأحوال الجوية. تنخفض درجات الحرارة وتبقى أعلى من معدل السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائما جزيا ومعتدلا في معظم المناطق، مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، وعند المساء والليل يكون الطقس باردا نسبيا. ختام النشرة، كونوا بخير.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: أنا دائما بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فيش بعد راديو الناس.
5: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا للمستمعين.
6: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دائما نسمع راديو الناس.
7: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
8: أنا من أحد الناس اللي دائما بيسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
9: راديو الناس أحسن ناس عمي. هيدا حق.

0: وتحديات ممكن يكون بداية رحلة كلها قوة وصبر وأمل. ضيفتنا اليوم اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي عام 2017 وواجهت رحلة العلاج بكل ما تحمله من تحديات جسدية ونفسية لحد ما وصلت لمرحلة التعافي قبل 9 سنوات من اليوم. قصتها مش مجرد قصة عن المرض والتعافي، هي قصة إنسانية عن الإرادة، التمسك بالحياة والقوة اللي منكتشفها بداخلنا بأصعب اللحظات. ومن خلال تجربتها رح نحكي اليوم عن لحظة اكتشاف المرض وكيف واجهت مخاوفها ومن وين استمدت قوتها لحتى تكمل. بدي أرحب معي هون بالاستوديو باستوديوهات راديو الناس بالسيدي أمال مراوي. أهلين سيدة أمال.
1: أهلين فيكي،
0: طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: الحمد لله، نشكر الله.
0: الحمد لله. إحنا يعني حسب ما حكيت وحسب ما حكيتي لي الحمد لله المرض من ورانا من 9 سنين.
1: أكيد.
0: بس اسمحي لي بالبداية أرجعك للبداية، ل 2017، للحظة اللي عرفت فيها أنه عندك سرطان. شو حسيتي؟
1: أول إشي طبعاً هي كلمة سرطان بحد ذاتها بتخوفنا، فكيف إسا صارت عندي أنا؟ فاللي حسيته خوف، قلق، تفكير. هون ما كنتش بعدني عارفة شو نوع السرطان، هون بس قالوا لي إنه عندك سرطان، فهاي أول مرحلة كانت. فكنت كتير يعني خايفة وقلقانة من إيش ورا هاي المرحلة، بعد ما يعملوا لي الفحص ويأخذوا إيش لازم ويقرروا إيش مالني. فعشت مدة مش قصيرة، مدة طويلة قلق كتير، إنه بين قلق وأمل إنه لا، إنه بياريت ما يطلعش هيك، وبتأمل إنه ما يكونش، إنه يطلع سرطان حميد ما يطلعش سرطان خبيث. فهون بلشنا ننتظر.
0: وكيف أنت يعني عرفتي، كيف تلقيتي تشخيص؟ يعني رجعينا هيك للتفاصيل، للبداية البداية، كيف عرفتي؟
1: التشخيص كان لما عرفته كان كتير صعب علي، حسيت بدي أقول لك شلل بدماغي بتفكيري، بطلت أقدر أفكر، بطلت أحس. يعني من هاي اللحظة أنا بطلت أقدر أعمل إشي، يعني اللي صار يقودوني للإيش أعمل هني أولادي، يعني هن اللي حددوا لي الفحوصات وهن اللي أخدوني وين لازم وهن اللي حكوا مع الدكاترة. أنا بهاي المرحلة الحديد إسا مش متذكر إشي، يعني مش متذكر إنه وقعت علي، حسيت حالي عم بغرق. يعني حسيت إنه أنا بطلت، أنا في إسا قدامي مرحلة جديدة مش عارفة كيف بدي أمرقة. يعني عم بنظر إسا بلشت الفحوصات، والفحوصات كل يوم كان في فحص، كان متعب كتير الإشي، متعب لدرجة إني ما كنتش أنام، كان صعب. يعني التشخيص كان كتير صعب اللي أنطوني إياته.
0: أنت يعني كنت تعملي فحوصات بشكل دوري ومنظم؟
1: دايما كنت أعمل فحوصاتي حسب جيلي وحسب إيش لازم. كل مرة أروح على فحوصاتي اللي ما لازم أعملها، بس برضو واحد بكفيش بس فحوصات، لازم واحد يكون منتبه لجسمه لكل تغيرات بجسمه. وأنا اللي يعني لاحظت التغير اللي صار معي بعد 6 أشهر من كنت عامل الفحص، مش كتير يعني، وكان كل شيء تمام. وأنا لاحظت لحالي بتغير بجسمي بجسدي بالثدي، فبلشت رحلة الدكاترة والأشياء هاي اللي لازم أعملها، التشخيص والفحوصات والخزعة، لما باخد الخزعة بعدت أستنى. هون كان كتير كتير كتير مخاوف إنه إيش ياخدوا الخزعة، وساعتها بدي أعرف إيش مالني بالضبط. فكان مش هوين بالمرة علي، مش سهل شالي.
0: وبتحكي رغم إنه كان يعني التشخيص صعب، يعني بما كمان مرحلة صعبة،
1: مرحلة كتير،
0: مع إنك عرفتي بكير.
1: صح مظبوط، بس يعني الكل بيعرف اليوم انه السرطان انواع.
0: صح،
1: عشان هيك يعني كان من النوع القوي الخطر، يعني لو انه ما انتبهت لهش كان انا اسا مش موجوده
0: لا سمح الله.
1: فعشان هيك لازم يكون واحد صاغي لجسمه ومنتبه لجسمه، حتى لو بيعمل فحوصات، حتى لو بيعمل اللي لازم عليه، كمان احنا لازم ننتبه لحالنا.

0: وما نتجاهل أي إشي منشوفه تغير بجسمنا.
1: نقطة كثير مهمة اللي بتحكيها ست أمال، شو أكثر إشي كان هيك يعني شغل بالك خلال هاي الفترة؟
0: قبل ما أبدأ بالعلاجات، لما عرفت إيش لازم أعمل، أي نوع علاجات، كتير خفت انشغل يعني أول إشي بلشت هقلق طبعاً على الأولاد، على البيت، على أمور البيت، على والدتي. أنا بدير أمور والدتي مرمصني، فشو بدي أعمل بعملي شغلي؟ في عندي مسؤوليات. كان كتير تخبطت كتير بين بأفكاري، بتشتتت، كان كتير الواقع هاي كتير كانت صعبة علي. بس نشكر الله الولاد أعطوني أمل وساعدوني أني أتحدى هاي الشغلات.
1: جميل. شو هاي يعني شو كانت أول ردة فعلهن لأولادك، للناس اللي حواليك، لأهلك أول ما عرفوا؟ يعني اسمحي لي بالسؤال كمان، يعني سيدة أمال أنت أول حدا بالعيلة، يعني مش وراثي؟
0: لا مش وراثي، الإشي مش وراثي، مش أنا أول واحدة، مصبوط.
1: فكان مفاجئ؟
0: طبعا أكيد مفاجئ جدا.
1: كيف ردوا فعل أول ما عرفوا اللي حواليك؟
0: كان كتير صعب عليهم زي ما صعب علي. حاولوا قد بيقدروا أنه يخبوا مشاعرهم عني عشان يعطوني قوة، بس أنا بعرف أنه هني كانوا كتير تعبانين وزعلانين، وهذا الإشي أثر علي أنه أنا يعني عم بسبب لهم زعل وبسبب لهم إشياء مش حلوة بحياتهم، وحاسة حالي أنه بدأ أصير عبء عليهم وهيك إشياء. بس ما فيش مفر، العيلة هي أهم إشي بهاي المرحلة.
1: يعني حتى يعني بمرضك كنت هي انت خايفه على مشاعرهن هن اكثر؟
0: بالضبط هيك
1: من حالك.
0: طبعا هيك هيك صار معي، حتى اللي كان يجوا يزوروني صديقاتي ما كنتش اعبر لهم عن ايش انا حاسه، فكانوا يستغربوا انه انا هيك عم بنطيهن انا القوه مش هن عم بنطوني القوه. فهذا كان يعني جزء من التمثيل انه انا بديش احملهن.
1: يعني كنت تخفي مشاعرك الحقيقية؟
0: بالضبط، عشان ما أزعلش غيري، عشان أخليهن، بديش حدا يتعب ويزعل كرمالي.
1: احنا بدناش نبكيك دموع الغالي علينا. شو أكثر إشي قواكي بهاي الفترة؟ قواكي ويعني خلاكي كل الوقت تقولي لا بدي أكمل؟ يعني أنت بالبداية كان لك صعب تتقبلي الخبر وتستوعب شو صار معك؟
0: هن يعني أكتر إشي أولادي، دائما بتفكر بالإشي اللي أنت مسؤولة عنه بوالدتي. حسيت إن أنا لازم أحارب عشان بديش يصير لي إشي وأتركهن لحالهن، مع إنهن كبار، بس برضو يعني بدي أضلني أنا الأم اللي بالبيت، اللي بيجوا على البيت بلاقوا أكلن بلاقوا شربن. فهذا كتير أثر علي، كتير زعلت إني أنا مش راح أقدر، أنا بعرف إنه هذا العلاجات راح تأثر علي، مش راح أقدر حتى أقوم باحتياجاتي الخاصة. فكنت زعلان كتير من هاي الشغلة، بس هن يعني بلشت شوي شوي شوي شوي بتصير تستوعب الإشياء. صرت أستوعب إنه أنا عشان أولادي فأنا لازم إذا بدي هذا الإشي يكون وأرجع معي كيف، لازم أتحدى الإشي، لازم أضلني أحارب الإشياء وأوقف وأقوي معنوياتي عشان هقدر أقوم بأرجع بصحتي، زي إن شاء الله أرجع بصحتي زي ما كنت. هذا كنت أقوله قبل. بضل في بصيص من الأمل بالبداية، بس بعدين مع الوقت بصير الأمل أقوى،
1: بزيد
0: الأمل لما تشوفي إشياء، بصير إشياء تساعدك يعني لقدام أكتر، بتحسي إنه عن جد الأمل هو أهم إشي.
1: يعني شو بتحكي للناس اللي أول ما تتلقى الخبر أو تلقت الخبر، أو ناس مؤخرا عرفوا إنهم يعني عرفوا بتشخيصهم وحاسين إنه الدنيا خلص يعني نهاية العالم؟ إيش بتحكي؟
0: بدي أقول لهم ما يخافوا، بالعكس يتحدوا، وأنا أكبر قدوة لهم، أنا إلي 9 سنين، فدائما يتمسكوا بالأمل ويكملوا علاجهن على علاجات وفحوصات ومتابعات، ويحاولوا دائما يكونوا أقوياء يتحدوا هاي الأشياء، ورح يمرقوا إن شاء الله، رح يتعافوا
1: إن شاء الله. سيدة أمال حكيت إنه أنت عندك صبية وشابين، أم لصبي وشابين، بعد ما تشخصتي يعني هل زاد الحرص

0: عند بنتك أكثر يعني
1: طبعاً.
0: تجاه الموضوع والاهتمام فيه أكثر كمان بما يتعلق بالفحوصات الدورية؟
1: طبعاً أكيد. بنتي كانت عمرها 22 سنة فما كانتش مفروض أنه تعمل فحوصات بهاي الفترة لهاي الشغلات.
0: نعم.
1: بس بعد ما اكتشفوا عند المرض هي كل الوقت بتعمل فحوصات يعني باستمرارية بالوقت اللازم وكيف إرشادات الطبيب. أكيد لازم كل حدا عنده بالعيلة حتى مش بس لبنتي حتى لبنات خياتي قالوا لي لبناتي كل حدا مقرب إلي كل حدا خياتي وبناتين هني كمان لازم يمروا الفحص زي كل الوقت يعني يتابعوا حالا
0: بشكل مستمر. بالفترة اللي يعني مرضت فيها وكمان مرحلة العلاج ورحلة العلاج في تغييرات كثيرة صارت
1: مزبوط.
0: جسديا ونفسيا
1: مزبوط.
0: كيف تعاملتي معهن؟
1: التنتين كانوا صعبات كتير كتير مش هواية بالمرة مش راح اليوم أقول للناس إنه مش لا ما تخافوش وسهل لا طبعا لا الإشي كتير صعب جسديا كتير صعب بس جسديا كنت عارفة إيش بدي يصير شرحوا لي وقالوا لي إنه راح يصير معك هيك هيك هيك فقدرت أتعايش معه قدرت أتعايش مع الأشياء الجسدية كنت طبعا جسم ضعيف ما بقدرش حتى أقوم يعني أمشي بقدرش كان كتير صعب مش هوايا يعني.
0: وقفت عن الشغل بهاي الفترة؟
1: وقفت لفترة قصيرة بس بعدين عودت شفت إنه الشغل عم بيساعدني نفسانيا إسا هون بلشت القصة النفسانيا تعبت منها كتير يعني نفسانيا كنت مرات أحس حالي بالحضيض يعني كنت حاسة مرات أقول خلاص بديش أكمل بديش أكمل خلاص تعبت ومش عم بقدر يعني عم بحس إنه بطل في عندي أمل عم بفوت على ضياع حاسة حالي ففي يوم من الأيام حكيت مع الشغل وطلبت إني أرجع على الشغل على قديش بقدر فرحبوا بالفكرة وهذا كتير ساعدني إني أرجع على الشغل ألاقي ناس ألاقي زميلاتي ألتهي معهن لأنه كتير مهم إنه تكوني بين ناس كتير مهم النفسية بكتير أصعب من الجسد نفسية لما بتتعب يعني مش سهل الواحد يتعامل معاه لأنه مش بإيدك مش بإرادتك
0: يعني أنت بتحكي أنه الشخص حتى لو كان صعب عليه ومتعب وطبعا العلاجات صعبة كمان بتتعب صح. الجسم كتير
1: صح
0: يكمل يروح يشتغل يكمل حياته ويمارس حياته بشكل طبيعي
1: إذا بقدر طبعا إذا بقدر أنا شغلي كان في إمكانية كنت أنزل كم ساعة أرتبن وأرجع على البيت يعني بس كتير ساعدني طبعا مش أول يومين من العلاج
0: أكيد.
1: كان يمرق كم يوم على العلاج أرتاح وأنزل يعني أقعد بالمكتب أشتغل أشوف الناس وأحكي معهم كان كتير هون علي بصراحة
0: التغييرات الجسدية سيدة أمال كيف تعاملت معها تقبلتيها؟
1: تقبلتها لأني مش عندي مفر يعني مجبورة أتقبلها كنت أحاول قدي بقدر أسوي الأشياء البسيطة يعني طبعا بالبيت بشغل البيت أكيد لا مش ممكن ما كانش في إمكانية كانوا يساعدوني من العيلة من أهلي أهل زوجي أكل وهاي الشغلات هذا كانوا دايما حاضر يعني يجيبوا لياته بس برضو بدك اشياء اللي إلك انت تسويها حتى يعني لدرجه اني اتحمم كان صعب علي كان كله صعب كانت بنتي هي اللي كتير دعمتني وساعدتني
0: رافقتك
1: هي اللي بحس انه هي مصدر قوتي بصراحه
0: جميل حكيتي لي كنت تخفي عن المحيطين فيكي والاقرب عليكي وحتى بنتك
1: صح مزبوط مو هي كانت تخفي عني هني كانوا يخفوا عني كمان
0: بس بالشكل كمان يعني انت حكيتي لي كان لك صعب كثير حتى بنتك اللي قريبة عليكي ولمرافقتك انها تشوفك يعني
1: بدون شعر
0: وبدون مزبوط. بدون الباروك
1: مزبوط لما قبل العلاج لما رحنا عشان خططوا لي للعلاج برأت العلاج الاول العلاج الثاني بلش شعري كت فقالوا لي مفضل إنك إذا بدك تقصي شعرك تقيميه فأنا فضلت إني هقيم شعري لأنه بلش يكت بالبيت وكل مطرح أفوت فيه

0: أخذتني بنتي بمحلقة خصوصية غاد ومزبوط فعلا أمولي شعري وبنتي ما كانت جوا ولا أنا كنت شفت سكروا المراي من العادي إنه هني هيك بيعملوا بنتي طلعت برا ما بديش إياها تشوفني
1: أنت طلبتي؟
0: والمراي سكروها حتى أنا ما شفتش وحطوا لي الشعر وكان شعر ما بنقمش يعني بروح على البيت بقيموش هذا بس هني بيقدروا يقيموه حطيت من النوع الثابت عشان ما بديش أوصل إنه الأولاد يشوفوني هيك إنه بدون شعر ففعلا قدرت أحافظ على هذا الإشي والولاد ما شافوني بلا شعر لتنه طول شعري شوي صرت أقدر هقيمها صاروا يشوفوني بلا شعر مع شعر يعني إنه مش بلا شعر
1: مع شعرك الطبيعي
0: شعري الطبيعي شوي أخذ وقت بس معلش ده يعني الشعر بيرجع مزبوط بإمه مزبوط نمرق مرحلة مزبوط صعبة بس الأشياء هاي التجميلية كلها بترجع يعني مش لازم نهك الهم بوقت العلاجات تعيشي أهم من إنك تهتمي لأنه شعرك نقام أو ما نقامش فكمان كان عندي مشكلة مع أمي والدتي مرة مسنة فما كنت بدي إياها تشوفني كمان بلا شعر أو بلا حواجب أو وأمي ما عرفتش أني مريضة ما قلت لهاش أني أنا مريضة مع أني أنا كنت أقوم بأمور البيتية لأمي يعني أنا كنت مسؤولة عنها من ناحية كل إشي عشان هيك هذا الإشي يعني كتير كتير كتير أعطاني قوة أرجع أنه أنا أرجع لأمي دير بالي على أمي بدي أقوم بواجباتها وواجبات البيت فهوني بيبدأ الإشي العيلة هي دائما اللي بتعطيك الأمل والدعم
1: بس أنت اخترت أنت تكوني الداعمة بدل ما تخلين هن يدعموك أكثر
0: مظبوط أنا بطبيعتي هيك هذه كانت مشكلة مني أني لما وصلت أني صارت بدي مساعدة كتير كان صعب علي
1: أني أنا تطلب المساعدة؟
0: ما كنتش أطلبها كانوا يسووها لحالا بس أنا اليوم عم بقول لازم نطلب عن جد يعني كل واحدة مريضة ما تستحي أطلبي لأنك أنت بحاجة فأنا هذا الإشي كان ناقص عندي فأنا متعودة أساعد الكل أعطي الكل أسوي للكل فإذا أنا صرت بدي حدا يساعدني كان صعب علي أتقبل الإشي وبرضو ما طلبتاش فطبعا الكل ساعد يعني ما حدا أثر معي وكل كده كانوا داعمين وكل اللي حوالي كل عيلتي القريبة أولادي جوزي كل ساعدوني
1: مؤثر كثير اللي بتحكي سيدي أمال بدي تسمحي لي رح نطلع لفاصل إعلاني قصير ونرجع لنكمل ما بعد العلاج بعد كثير شو بيستنانا خليكم معانا تروحوا شلب
0: تمام

عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

0: الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24.90 شيكل، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22.90 شيكل، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24.90 شيكل، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149.90 شيكل، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89.90 شيكل فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة.

حفلات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

0: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
1: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
2: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
3: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
4: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
5: واحد بيعتمد خبرته فيد فيها غيره.
6: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
0: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
5: فكر بغيرك،
4: فكر بغيرك،
5: فكر بغيرك.
0: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
1: حملة مليون فعل خير.
6: ساعد كبير بالسن خليه جزء بالمليون،
2: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
1: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير
6: خليه جزء بالمليون.
7: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
1: احنا قدها،
4: احنا قد،
1: واحنا قدها،
6: احنا قدها، احنا قدها.
8: تستمعون الى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: ورجعنا لكم عن جديد بلقائنا الخاص مع السيدة أمال مراوي اللي يعني تعالجت وتعافت من إصابتها بسرطان الثدي عام 2017 وقبل 9 سنوات تعافت كليا. قبل الفاصل سمعنا عن رحلتها مع اكتشاف المرض وعن الدعم اللي تلقته من المحيطين ومن العائلة ومن أبنائها وقديش كان مهم لإلها هذا الدعم وقديش ساعدها إنها تتخطى كل الصعوب اللي كانت رغم يعني الانكسار ورغم الصعوب الجسدية والنفسية بهاي المرحلة. وإسا صار الوقت نحكي عن ما بعد العلاج. يعني سألتك بالبداية كيف تلقيت خبر اكتشاف المرض أو التشخيص، إسا بدي تحكي لي كيف تلقيت خبر إنك تعالجتي وإنه المرض صار من وراك.
1: بعد ما خلصت العلاجات إني دامو شي سنة ونص أكتر شوي كان كيماوي وبيولوجي وهرموني وأشعاعي، فكنت أعمل فحوصات تقول لي الدكتورة كل شي نظيف كل شي تمام، كنت مبسوطة كتير بعد ما أعمل هاي الفحوصات ومتابعات، فكنت أخذ جواب إيجابي أنت تعافيتي، فضلتني أعمل فحوصات. فكانت فرحتي كبيرة إنه أنا من إني كنت أفكر إني راح أموت بس اليوم عم بتقولي إنه أنت تعافيتي فيش عندك إشي، يعني كانت فرحتي كبيرة. بلشت أحس إنه الحياة عم تضحك لي من جديد، إنه رجعت أعيش، إني راح أعيش لأولادي وراح يكون أيامات حلوة تيجي، وحاولت أكمل حياتي عادي. بس طبعا بضل في خوف خوف من إنه المرض يرجع، بس الخوف قدرت أتحدى بصراحة، قدرت أتجاهله مرات وأعيش كل يوم بيومه وأقول أنا لا بدي أعيش هذا اليوم بأمل وحب وأتفرج على الأشياء اللي بتفرحني، أعيش مع الناس اللي بحبها وبتحبني. فكنت أنسى الخوف نوعا ما يعني، فبهيك إن شاء الله إنه يكمل هيك. فكل يوم بعيش وبمتن عليه بقول نشكر الله.
0: غيرت هيك من حياتك؟ كيف توصف حياتك بعد مرقة 9 سنين؟
1: طبعا بقول لك أنا صرت أنتبه لصحتي أكتر من قبل، أتابع فحوصاتي كتير، أهتم لحياتي كتير الصحية، وصرت أعيش كل يوم يعني أحاول أمرق كل أياماتي بفرح. هو ما رجعتش أنا يعني بعد المرض، بعد ما تعافيت أنا ما رجعتش زي كيف كنت قبل، يعني مش بالمرة. ما في تعرف المرض العلاجات بتصلح السرطان بس تتلف أشياء تانية
0: إلها تداعيات تانية.
1: أيوة فتعايشت معها، وأنا اليوم عن جد بقدر كل يوم بعيشه، والأشياء البسيطة اللي ما كنتش هقدرها صرت أقدرها، صرت ألاقي الأشياء كل إشي صغير حتى يبسطني. والواحد ما بعرف قيمة الحياة غير ما يمرض، وعن جد أنا كنت دايما أسمعه هذا المثل بس ما كنت أعرف شو قصدا، بس بعد ما مرقته عرفت أنه الحياة كتير مهمة، كتير الصحة كتير مهمة، وبلا صحة ما بنقدر نكمل حياتنا.
0: صحيح، بتعرفي ذكرتي نقطة جدا مهمة سيدة أمال، خاصة النساء. إحنا النساء يعني بنكون نقدم للي حوالينا وبدنا نعمل نكون بمسؤولياتنا على أكمل وجه، بدنا نكون ملحقات على كل إشي، كمان البيت وكمان الشغل برا وكل إشي، كل إشي اللي حوالينا، عائلتنا، أهالينا، أصحابنا، على كل إشي. وكتير مرات ننسى حالنا.
1: مظبوط.
0: وكتير مرات حتى لو حاسين إشي نقول بعدين من أجله. إيش بتحكي لكل سيدي بتأجل الفحص أو بتتردد بمراجعة الطبيب أو بتقول بس أفضى، بس يكون عندي مجال، بس شوي يكون عندي مساحة؟
1: بدي أقول لها أرجوكي لا تهملي حالك، أرجوكي اعملي فحص، الفحوصات كتير مهمة، وما تخافي من الفحص. الفحص هو مش للخوف، هو وسيلة عشان تقدر تعرفي عن صحتك وتتابع مع الطبيب إذا في أي تغيرات. فكتير مهم إنك تروحي وتعملي فحوصاتك بالوقت اللي لازم.
0: كتير مهم اللي حكيتيه. ورسالة أخيرة لكل سيدي مصابة بسرطان الثدي اليوم وهي عارفة إنها شخصت بالمرض، إيش بتحكي لها بجملة؟
1: بحكي لها إنه تمسكي بالأمل، تمسكي بالحياة، راح تتعافي إن شاء الله. اليوم العلاجات كتير صارت مهم يعني قوية، وفي لإيش نعيش. تمسكي بالحياة، الحياة حلوة، عيشيها بحلوها وبجمالها، وإن شاء الله إنه نضلنا هيك ندعم بعض كنساء ونذكر بعض إنه لازم نعمل فحوصات.
0: مهم جدا، رسالة كثير مهمة من حدا من داخل القلب ومن صميم القلب،
1: صميم لشخص القلب. أكيد.
0: لشخص زي حضرتك يعني عاش هاي التجربة بحلوها وبمرها.
1: بالضبط.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر سيدي أمل مراوي على يعني تلبية الدعوة وعلى مشاركتنا تجربتك بتفاصيلها، بكل يعني تفصيلي حكيتيها. إحنا منقدر كثير إنك شاركتينا هاي التفاصيل. شكرا لوجودك معنا اليوم.
1: شكرا لكم، وان شاء الله بكون قدرت اقدر اسلط الضوء على لو انه حتى شجعت امراه واحده بكون عملت، حسيت انه لحواري كان له معنى.
0: اكيد اكيد ان شاء الله.
1: شكرا لكم.
0: شكرا لك. ورا كل رحله صعبه في حكايه قوه موجوده، ورا كل دمعه في امل جديد. وضيفتنا اليوم حكت لنا حكايتها اللي بتذكرنا انه الحياه تستحق أنه نحارب عشانها، وأنه الأمل ممكن يكون أقوى من الخوف. بدنا نترككم مع أغنية تحمل رسالة الإصرار وعدم الاستسلام، لأنه الأمل دائما موجود.

0: والله يعني هذا اللقاء والحوار هيك أعطانا دفعة مشاعر إيجابية لقدام مؤثرة كثير كان مع السيدة أمال مراوي. وبعدنا مستمرين بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال وبمواضيع لها علاقة بالنساء. إذا بدنا نروح نسمع تقرير بحكي عن قديش بتكلف المرأة مادياً خلال الشهر الدورة الشهرية، وشو حجم المصاريف المرتبطة بالفوط الصحية والمسكنات والاحتياجات الأخرى، وهل هاي التكاليف عن جد هي عبء إضافي على النساء خلال هاي الفترة؟ تعالوا نسمع التقرير اللي أعدته زميلي عري النصر.
1: مش بس إعلام وحالات نفسية متقلبة وتعب ذهني وعضوي، كمان تكلفة مادية على المرأة خلال فترة الدورة الشهرية. ورغم وصول بعض دول العالم لكثير خطوات فيها تصحيح إيجابي بالقوانين والتعامل مع هذه الحالة الصحية، إلا أنه بالبلاد لسه ما وصلت هاي الخطوات وما تطبق منها إشي. الدورة الشهرية مش مجرد أيام بتمر كل شهر، بل إلها تكلفة مادية بتتكرر بكل مرة. بإسرائيل ممكن تنفق المرأة على مستلزمات الدورة والنظافة المرتبطة فيها من 30 ل 100 شيكل شهرياً بحسب نوع المنتجات وكمية استخدامها، ومع إضافة بعض لوازم النظافة والاهتمام بالجسم ومسكنات الألم عند الحاجة ممكن ترتفع التكلفة أكثر. وبحساب سنوي تقريبي ممكن يتراوح الإنفاق على المستلزمات الأساسية بين 240 و 840 شيكل، وممكن يكون أكثر في حال استخدمت المرأة منتجات أغلى أو استهلكت أكثر. ولكن بدول ثانية بلشت الحكومات تتعامل مع آلام الدورة كمسألة مرتبطة بحقوق العاملات. بإسبانيا والبرتغال بخصصوا إجازة مرضية مدفوعة في حالات آلام الدورة المرتبطة بحالات طبية محددة. أما في دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية فأماكن العمل بتعطي إجازة مرتبطة بالدورة لكن مش بالضرورة تكون مدفوعة. وبين حق المرأة براحة جسدها بهاي الفترة من الشهر وبين إيجاد طريقة لتغطية كافة المستلزمات الضرورية جداً، قررت اسكتلندا تساعد سيدات البلاد هناك ووفرت المستلزمات الأساسية اللي بتحتاجها النساء بشكل مجاني تماماً بالمدارس، الجامعات والمرافق العامة. هل رح نشوف مبادرات مشابهة قريباً في بلادنا؟ منتأمل.

0: بنشكر زميلي عرين نصار على هذا التقرير الهام جدا وتسليط الضوء على يعني نقاط جدا هامة مش كثير بنحكي عنها عادة. وبما أنه حكينا عن الجانب الاستهلاكي بما يتعلق بالدورة الشهرية عند النساء وقديش فعلا يعني إحنا منطلع من جيبنا مصاري في ظل الدورة الشهرية, في جوانب أخرى كمان منطلع عليها مصاري بسبب كمان الدورة الشهرية. قبل كل موعد من الدورة في نساء كثير بتحس برغبة هيك مفاجئة بتناول الشوكولاتة الحلويات, وبتحس هيك أنها هي بلشت تدور على إشي حلو بالبيت إن كان بأيام تسبق أيام الدورة أو خلال أيام الدورة, وبتبلش تدور على شوكولاتة مرات نص الليل يعني في نساء بفيقوا يدوروا على شوكولاتة أو إشي حلو يأكلوا. اشتهاء الحلويات خلال الدورة وقبل الدورة هو إشي شائع عند كثير نساء, بس السؤال هل هاي الرغبة هي حاجة حقيقية للجسم أم هي استجابة للتغييرات الهرمونية والنفسية؟ عشان نحكي أكثر عن هذا الموضوع ونفهم العلاقة بين الشهية وبين الدورة الشهرية ونتعرف على كيفية تلبية احتياجات الجسم بس بطريقة متوازنة وصحية, بدي أقول مرحبا لأخصائية التغذية المختصة باضطرابات الأكل هانيا سبيت. أهلين هانيا.
1: مرحبا رجاء, كيف حالك؟
0: أهلا فيكي, كيف الحال؟ طمنينا عنك.
1: تمام منيحة وانت؟
0: تمام. يعني زي ما حكيت بالمقدمة في كثير نساء يعني بيشتهوا الحلويات والسكر كثير, يعني الجسم بيكون وكأنه تعرفي زي نوع الإدمان أنه بدهن سكر وحلويات قبل ممكن الدورة أو خلال أيام الدورة. ليش بتزداد هاي الرغبة بتناول الحلويات والشوكولاتة؟
1: صحيح رجاء, هاي ظاهرة اللي هي كتير شائعة عند النساء قبل الدورة وكمان ممكن تكون خلال الدورة. عمليا الرغبة القوية للحلويات قبل الدورة في إلها أسباب بيولوجية وكمان نفسية, بس اليوم رح نتطرق بالأخص للبيولوجية. اللي بيصير بالواقع هو أنه في تغيرات بالهرمونات ومن ضمنها بيصير في انخفاض بمستوى السيروتونين بالجسم اللي هو هرمون السعادة, فالجسم هون بصير يدور على الأشياء على أشياء معينة عشان تعليه, وهاي الأشياء بتكون الأكلات الدسمة والحلو والشوكولاتة اللي إحنا بناخد عن طريق من خلالها الشعور بالراحة والسعادة عن طريق إنها بترفع كمان دور هرمون السيروتونين بالجسم.
0: حلو, بس هل تناول الشوكولاتة أو الحلويات السكر خلال الدورة ممكن يفيد جسدنا بهاي الأيام اللي إحنا عم نفقد فيها كثير أمور من جسمنا؟
1: إذا بناكل كميات متوازنة من الشوكولاتة الإشي لا يعتبر مضر بالمرة, أما إذا بناكل طبعا كميات كبيرة من الحلو وحتى الدهون كمان فهذا الإشي ممكن يزيد من شدة الأعراض, خصوصا الاكتئاب ومشاكل النوم أو أعراض الـ PMS اللي هي متلازمة ما قبل الدورة. فعشان هيك هون إحنا كتير مهم إنه نحافظ على أكل متوازن عشان نخفف من شدة الأعراض. إذا بالنسبة للشوكولاتة بالأساس الشوكولاتة هي فيها مغنيسيوم اللي ممكن يساعد بتخفيف التشنجات خلال الدورة الشهرية, خصوصا الشوكولاتة الداكنة اللي هي 70% وما فوق. بس طبعا تأثيرها هو بضل كتيرها أقل من المسكنات اللي مسكنات الوجع اللي احنا بنعرفها اليوم.
0: ايش اللي فعلا في أطعمة معينة أكل معين أشياء اللي بتنصحي بيها إنه نركز عليها خلال هاي الفترة؟ يعني في أكل ممكن بتفضلي إنه نبتعد عنه, أكل نكثر منه نزيد منه بهاي الأيام, إيش التوجيه بالنسبة لهذا الموضوع؟
1: أكيد المفضل أول إشي إنه نركز على كمية بروتين كافي, كربوهيدرات معقدة ودهنيات اللي هي بالأخص مثل أوميجا 3 وطبعا مضادات الأكسدة. عمليا البروتين هون بعود على نقص الأحماض الأمينية اللي بتصير خلال الدورة أو قبل الدورة. إحنا عمليا في عنا قبل الدورة بيصير في بناء كمان دور للرحم, وهون البروتينات أو الأحماض الأمينية بتشترك بهذا الإشي, فعشان هيك جسمنا بيرغب البروتين أكتر, فكتير مهم إنه نحافظ على كمية البروتين اللي هي تكون كافية للجسم. كمان الكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان, القطنيات, العدس, الحمص وكل هاي الشغلات هون بتساعد على تحسين تحسن المزاج عشانها بتدعم إنتاج السيروتونين اللي هو زي ما ذكرت قبل هرمون السعادة. الأحماض الدهنية اللي هي أوميجا 3 احنا بنلاقيها هون بالجوز, ببذور التشيا, منتجات الصويا, السمك مثل السالمون, بتساعد طبعا على تقليل الالتهابات وبالتالي ممكن تخفف الأوجاع. وكمان الدراسات أثبتت أنه في أكلات غنية بفيتامين A مثل الخضرة والفواكه الملونة, الجزر, البطاطا الحلوة, السبانخ, كمان هي ممكن تساعد على تقليل الوجع.
0: حلو, كنت أسألك عن

0: هاي نقطة. يعني في كثير نساء بتحاول تدور على أطعمة معينة، مرات حتى مشروبات ممكن تكون، بتعرفي مشروبات اللي هي حامية أكثر، مبنية على غليان أعشاب أو زي هيك، بتخفف الألام فعلا.
1: بالمشروبات الحامية بنفع نستعين بالزنجبيل والقرفة اللي هون كمان ممكن كتير تساعد بعض النساء. طبعا الأشياء اللي أنا عم بقولها ممكن تساعد نساء معينة وتورجي إشي إيجابي، وممكن كمان نساء تاني ولا تأثر عليها بالمرة.
0: يعني من سيد لسيد يختلف؟
1: في طبعا اختلافات حسب شدة الأعراض وحسب حسب كتير أشياء، لأنه في ناس كمان بتعاني مثلا من تكيس مبايض أو من إندومتريوزيس أو الأعراض عندها بتكون أكتر قوة. فطبعا تأثير الأكلات أو الأطعمة المعينة ممكن تكون مختلف من سيدة لسيدة.
0: بهيك يعني هنيا بنصيحة ممكن تقدميها للسيدات، لأنه في كتير نساء بيحكوا مثلا أنا بهاي الفترة أكلت كتير، أكلت حلو كتير، بدي ارجع يعني خلص اوازن مباشره بعد الدوره. ايش بتنصحي النساء فعلا؟ هل هاي يعني افكار خاطئه، ام هي يعني تمام السيده تفكر بهاي الطريقه والانثى تفكر بهاي الطريقه؟
1: اكيد 100% الاشي تمام انه احنا كنساء نفكر بهاي الطريقه، لانه جسمنا عن جد فيه تغيرات بالهرمونات اللي بتصير، اللي هي بحد ذاتها بتخلينا نطلب ونلجأ للاكل بكميه اكبر عن باقي الشهر. فهذا الاشي على الاخر طبيعي، وانا بنصح النساء بهاي الفترة انهم يحافظوا على نظام اكل متوازن زي ما حكيت قبل، يكون فيه بروتين كربوهيدرات واحماض دهنية، وكمان يتساعدوا باشياء بامور اللي ذكرناها من قبل اللي بتقدر كمان تخفف الاوجاع، بس ما يكونوش شديدين على حالهم طبعا، والاشي على الاخر طبيعي وهذا جزء لا يتجزأ من العادة الشهرية.
0: جميل جدا، بدي اشكرك جزيل الشكر اخصائية التغذية والمختصة باضطرابات الاكل هانيا سبيت، شكرا لك على كل هاي النصائح.
1: شكرا لك رجاء، شكرا.
0: الى اللقاء.
1: باي باي.

كانت هيك نصائح بجوانب وجهات مختلفة بما يتعلق بالدورة الشهرية. وعلى سبيل هيك الفكاهة استوقفني منشور على منصات التواصل الاجتماعي لصفحة هيك نسائية بتقول إنه اتعلمت كثير أشياء عن الدورة الشهرية. تعلمت إنه مشاعر الإعجاب القوي اللي بتصير فجأة تجاه شخص ممكن تكون مؤقتة ومش ضروري يكون إلها علاقة بالشخص نفسه. تعلمت إنه أخذ إجازي أول يوم وأرتاح. تعلمت أنه أنسق الأوتفتات كثير حلوة مع بنطلونات السود اللي بلبسهم بس بأيام الدورة. وتعلمت أنه ما أتواصل مع الناس قبل كم يوم عشان مصلحتهم مش عشاني. وتعلمت أنه أرتاح قد ما فيه وأنام كثير لأنه فيش مواعيد للصلاة وأعمل سكيب على كل القرارات خصوصا الانفصال. تعلمت أحب الدورة الشهرية لأنه ما كنت بحبها أيام المراهقة. تعلمت أني أخذ احتياطاتي وأنه تعلمت كثير أشياء تتعلق بالدورة الشهرية اللي بتغير حياتي لكم يوم بشكل شوية مختلف ويعني انفعالي خلينا نقول. هيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. كانت حلقة خاصة ونسائية بامتياز في شهر أكتوبر وردي. حبينا كثير أنه نخصصها بالساعة الثانية على وجه الخصوص بأمور وبجوانب تتعلق بالسيدات. بدي أشكر جميع مستمعاتنا ومستمعينا اللي رافقونا وسمعونا بحلقة اليوم ولجميع الزميلات والزملاء اللي رافقوني في هاي الحلقة في الإعداد والإنتاج. ميرال صفدي وميسى عساف في الهندسة الإذاعية، الياس عبد الملك في الإخراج والديجيتال، جواد العمري، عرين نصار ودانا أبو بكر. وأنا كنت معكم في الإعداد والتقديم رجاء كنعني. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومواضيع جديدة. كونوا على السمع دائما. إلى اللقاء.

تقريبا دقيقة. القبان، من منا لا يعرف نزار قباني؟ وما علاقة اسم عائلته بلفظة القبان؟ وما هي بيضة القبان؟ نقول قبن الرجل الغلال أي وزنها، والقبان هو الميزان، ويمكن أن يكون بأحجام ومقاسات مختلفة، من كبير الحجم الذي يكون ذا ذراع طويلة مقسمة أقساماً ويستخدم لوزن الأشياء الثقيلة، ومنها صغير الحجم الذي عادة ما يكون ذا ذراعين مربوطين بكفتين توضع في إحداها البضاعة الموزونة وفي الأخرى وحدة القياس الوازنة التي تعرف باسم بيضة القبان، والتي غدت مجازاً للتعبير عن الأمور التي تحسم في وزن الأشياء ومقاساتها. وفي المعاجم نجد في مادة قببة أن قب الميزان هو الذي تعلق به الكفتان، ومن الجدير ذكره أيضاً أن لفظة قب بالآرامية والعبرية تعني وحدة قياس الحجم وجمعها قبين. أما لقب القباني فمأخوذ من لفظة القبان ومنسوب إليها، فالقباني هو صاحب حرفة القبانة الذي

0: يقبن الأشياء أي يزنها، وكذلك القبان من كان بمنزلة الأمين أو الرئيس الذي يتبع أمره.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير إجراءات الفاذ.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777

0: الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.
3: أما الآن ننتقل إلى البث الخارجي من راديو الناس.
4: المنتصف مع فرات نصار.

0: مرحبا بكم
1: في مجد الكروم. اليوم سيكون المنتصف خارج الإطار، خارج الاستوديو في بلدة مجد الكروم، من الشاغور بين الناس ومع الهموم ومع التطلعات للناس للمواطنين، من البلدة التي صرخت في وجه العنف وفي وجه الجريمة، وأيضا رفعت صوتها عاليا دفاعا عن الأرض في منطقة الروس. نسأل اليوم الذي يشغل بال أهل مجد الكروم، ما الذي يقلق الأهل هنا، ما الذي يمنح الأمل؟ 16 يوما تفصلنا عن يوم الانتخابات، الأحزاب تتنافس والوعود تتجدد، لكن ماذا عن الناس؟ ماذا يريدون وماذا ينتظرون ممن يطلب أن يصوت لهم؟ على مدار ساعتين سنسمع الأهالي ونحاور المسؤولين والسياسيين والشباب والفنانين ونضع الأسئلة الصعبة على الطاولة. أهلا بكم في المنتصف خارج الاستوديو. وبداية ضيفنا هنا في الاستوديو في الشارع المركزي والشارع الذي يعني تمر به المركبات بدون توقف تجاريا، وأيضا السكن والمواطنين. ينضم إلينا رئيس مجلس محلي مجد الكروم سليم الصليبي، أهلا بك.
2: أهلا وسهلا فيك وكل المستمعين.
1: يعني عادة تطلع معنا على التلفون، هالمرة احنا أجينا عندكم على مجد الكروم.
2: أهلا وسهلا فيكم مجد الكروم، وإن شاء الله تطمخون كل وقت.

0: إذا تحدثنا أستاذ سليم عن ثلاث تحديات يعني مهمة وصعبة أمام الأهالي في مجد الكروم.
1: طبعا بقول لك مجد الكروم هي يعني يمكن هي تمثل كل الوسط العربي, وما يقلق أهل مجد الكروم أظن يقلق كل الوسط العربي اليوم. يعني القضية الأولى لكل مواطن هي الأمن والأمان, لأنه صارت يعني قضية تقلق كل مواطن, قضية تقلق كل أم وأبو. اليوم بصير واضح حتى مجد الكروم يعني آخر يومين كمان للأسف رجعنا رجعت هاي الظاهرة. اليوم صار الأبو خاف ابنه طلع على الشارع, الأم تخاف ابنها راح على المدرسة. لا يمكن أن تبني مجتمع ضمن هذا الخوف. واليوم صار مطلبنا الوحيد بدل ما نطالب بأمور ثانية عم نطالب بالأمن والأمان, بس هي قضية طول كل مواطن. قضية ثانية وهي المحك طبعا هي الأرض والمسكن والأزواج الشابة. في يعني عندنا وضع كثير خانق, يعني الناس مش عارفون تسكن. اليوم في إذا بطلع مئات الشباب اليوم مش مستعدين يتجوزوا لسبب واحد, انه فيش وين يسكنوا وين يروحوا. في قضيه المسطحات, قضيه الازواج الشباب الشابه, قضيه المسكن, قضيه شباب وين تروح هي قضيه كمان شاكه. والقضيه الثالثه الاساسيه كمان ان عندنا التعليم والتربيه وكل قضايا المدارس كمان هي قضيه ايضا شاكه. هذول ثلاث قضايا اللي هني بمسوا كل مواطن مجدلاوي وبمسوا كل مواطن عربي. واليوم نعم المطلوب ضمن هاي الحكومة الفاشية, وأنا بقول أنا حكومة مش حكومة تامين, حكومة فاشية, لأنه ما حصل في مجد الكروم من قضية الروس ووقوف أمثال سموتريتش وبني غفير وكل قيادة الحكومة تهاجم وتحرض على مجتمع كامل, على أطفال وعلى النساء وعلى بنات اللي بدون أي سبب فقط لأن عرب. فهاي الحكومة واضح لوين توجهها.
0: طب سيد سليم, كم ممكن نمنع مثل تكرار يعني البؤرة أزيلت حاليا ولكن الفكرة ما زالت موجودة إن كان لدى سموتريتش أو لدى يعني كل قطعان اليمين؟
1: نعم الفكرة موجودة إنه سموتريتش مظبوط هي قضية انتخابات, بس سموتريتش عنده قضية استراتيجية. كل قضية بدل ما يحكي عن تطوير الجليل, وإحنا ما تطوير الجليل معناش أي مشكلة تطور الكرمائيل وتطور جيلون وتصيد, بس تطور كمان مجد الكروم والبعن والرامية, وحق البعن والرامية مجد الكروم يطوروا بالسكن. لكن تحكي إنسان فاشل بفهم تطوير الجليل هو بالمضايقة العرب وبطرد العرب وبخنق العرب, وإنه يوسع بس على جزء من هذا المجتمع. اللي القليل ولا بتكون طبعا احنا مجد الكروم كان النضال الجماهيري وانتفضنا بالنضال الجماهيري, لما شفنا في قضايا ثانيه وبحاول استغلها سياسيا اخذنا قرار انه مش رايحين نواجه بهاي الفتره. فكان عنا العمل الجماهيري وكان عنا متابعه من لجنه متابعه ومن لجنه رؤساء السلطات. انا بقول لهم في قضيتين, في قضيه سياسيه وهي قضيه اعضاء الكنيسه العرب واليسار اليهودي انه يوقف في وجه هذا اليمين الفاشي, وفي العمل الجماهيري وهو مهم جدا ايضا. لجنه متابعه لجنه خطيه تبدا تحط خطه للعمل الجماهيري او العمل تتكع نفسها, لانه احنا اذا استمرنا بهاي الحكومه احنا جايين على وضع يعني المرحلة القادمة هي مرحلة خطيرة على كل جميع العربية, لأنه كل قضية تهويد الجليل أو مضايقة عرب هي رؤية سياسية واستراتيجية عند هاي الحكومة.
0: أستاذ سليم, واضح أنه في هناك تجند كبير من قبل رؤساء السلطات المحلية بالمطلب للخروج للتصويت, حتى أنت في يافطة هون واقفة على صوتك, وبالتالي توجه لكل مواطن عربي للخروج للتصويت. السؤال الذي يطرح, لم يكن مثل هذا التجند في السابق, بمعنى أنه بالحديث عن حكومة يمينية فاشية, الموازنات لم تصل إلى السلطات المحلية؟ هذا السؤال أيضا.
1: الموازنات يعني هل الحكومة ما فيش إشي نضايق الجميع العربية إذا من السكان إذا بالمسكن إذا السلطات ما عملتوش؟ كمان موازنات إذا بنحكي ماي جولان سحبت 73 مليون, وإذا بنحكي على ساعة أخذوا مليار لقضية المخابرات وكثير ميزانيات يعني اقتنصوا منها. هاي الحكومة يعني عملت كل قوتها وعندها, وخاصة رموزها من ماي جولان تيح سموتريتش انه كيف يقلص ميزانيات. حتى بالخطة الموجودة هناك اليوم عندنا بنحكي على عدة مليارات لم تصل ولن تصل للوصل العربي, لانه هدفهم الوحيد هو تقليص هاي الميزانيات. فكل المجلس اليوم هاتوا لك شالي, اليوم كل مجالس عربية في وضع انه في خطر على أنها تستمر. كل مجالس عربية تمر بأزمة اقتصادية مخيفة, إذا ما صارش حل أنا أتوقع أنه كثير مجالس عربية رح تقع, ورح نرجع لعشر سنوات اللي قبل أنه همنا الوحيد نضب الزبالة وهمنا الوحيد ندفع معاشات ومش نطور مجتمعنا ومش نطور الأرض ولا المسكن ولا التخطيط. أنا مفروض أن يكون حل ضمن الحكومة. الوصل العربي موجود يعني بقول بمنطقة الخطر من ناحية السلطات ومن ناحية الناس.

0: نمزكم كمان ميزانيات منيحة من قضية الشوارع والبنية التحتية والمنطقة الصناعية بارليف وعدة أمور، لكن بآخر سنة إحنا مش عاملين نشوف ميزانيات جديدة.
1: وعمليا إذا تحدثنا على هذا الجو، هذا التصعيد، هذه العنصرية وهذا التحريض، مع هذا داخل لجنة المتابعة أستاذ سليم بعد في أصوات بتنادي بالمقاطعة، نفهم المقاطعة من منطلقات أيديولوجية دينية، خذها كما شئت، ولكن السؤال الذي يطرح، هذا وقته؟ وقته نعود نرجع المناكفات السابقة، وإنه أنا بدي أقاطع وأنا بدي شقاطع، وأيضا المناكفات التي تحصل الآن ما بين الموحدة والمشتركة، وقته؟
0: هذا نفسه بين قضيتين، في قضية المقاطعة هي عن مبدئية، وخلينا نحكي هي حق الشمالية وشوية وأبناء البلد، أظن هي يعني مش هي اليوم بالأوج، وأنا بشوف حتى دول الجسمين خاصة من البلد مش عايزين دول المقاطعة، وهن يعني مش مو يعني
1: ما بدهم المقاطعة،
0: ما بدهم مقاطعة وما بدهم التصويت يعني، لأنه مبدئيا بس ما بدهم المقاطعة.
1: لكن الشيخ كمال خطيب بشكل واضح
0: كان له موقف، هذا موقفه، أنا ما بناقش فيه، كل حد ومنطقه، هو بآمن بالعمل الجماهيري وبآمن بكل هاي الأمور. القضية الأساسية اللي الناس بتحاسب على المناكفة بين الموحدة وبين المشتركة، اللي هن المفروض الحزبين بمثل الوسط العربي، وهن الحزبين كان مفروض يكونوا قائمة واحدة، فالأسباب ما مكونش قائمة واحدة، أما تصير مناكفة هذا رح يضعف الوسط العربي. مش رح يضعف الوسط العربي الشيخ كمال، لأن الشيخ كمال هي مجموعة لا قد ما تحكي معهم،
1: وهذول اللي بآمن فيه من
0: زمان، وهي مجموعة وأنا بقول لك يعني، وهذول أبناء بلد والحركة السمشمية بقوة. يمكن الشيخ كمال كان بس له أخذ تصريح إنه صرح إذا كان النقاش هناك، لكن أنا بمتابع الوضع لحد اليوم، لا طلعوا بيانات ولا دعوة للمقاطعة، قالوا خلوا الأمور تمشي كيف اللي بآمن، يعني اللي بآمن مش راح يصوت، مش هاي مشكلتي معاه ومش راح يتغير. المشكلة هي المناكفات اللي عم تصير بين الموحدة وبين المشتركة على الصوت العربي، وهذا خطر لأنه الناس راح تعاقب.
1: ابقى معنا لو سمحت أستاذ سليم صليبي رئيس مجلس مجد الكروم. كما ذكرنا ومن ينضم إلينا الآن، نحن من بلدة الشغور أو من منطقة الشغور، من بلدة مجد الكروم، وبالتالي هي المنطقة التي دائما تعج بالحركات السياسية، بالتفاعل السياسي وأيضا بالحركة التجارية، فبالتالي نشجع التجارة في البلدات العربية، وأن نقصد هذه البلدات لرفع المستوى التجارة في البلدات العربية. من ضمن الاستوديو سميناه الاستوديو الخارجي، الاستوديو المتحرك، أيضا بدنا نسمع أراء الشارع. زميلي مبدا فرحات أيضا يتجول هنا في الاستوديو الخارجي. مبدا فرحات إليك البث، أنت أيضا معنا في مجد الكروم ومعك أراء الناس.
2: اهلا فرات، سلامات لك لجميع المستمعين، واهلا وسهلا فيكم في بلدكم الثاني مجد الكروم. وبما ان ضيف اليوم هو سليم صليبي رئيس المجلس المحلي، نستطلع اراء المواطنين والاسئله التي توجه لرئيس المجلس المحلي. مواطن من مجد الكروم، تعرفنا عن حالك.
3: الاخ باسل كنعان.
2: باسل، اليوم موجود معنا رئيس المجلس المحلي، بما انك مواطن من مجد الكروم، شو ممكن توجه له سؤال وقضيه مهمه بالنسبه لك في مجد الكروم؟
3: اول شيء السلام عليكم ابو شادي. اول موضوع هو الموضوع اليوم، الموضوع الرئيسي هو الشارع الرئيسي بالبلد اللي عملتوه باتجاه واحد، وصار صعب كثير على المواطنين والبالسيارات واصحاب المصالح، اتضرروا كثير من هذا المشروع، وعلى كمان على موضوع الرصيف اللي أخذ كثير من الشارع،
2: وكمان قضية في عندك.
3: كمان موضوع ثاني، رمي النفايات في الساحل الغربي في الحي الغربي، لو أنت هذا الموضوع بيخلص. الله عافيك يا رب.
2: يعطيك العافية. إذن طبعا معنا كمان مواطن من مجد الكروم، تعرفنا عن حالك.
4: حسن سرحان من مجد الكروم.
2: أخ حسن، اليوم معنا رئيس المجلس المحلي، بتحب توجه له سؤال قضية بتهمك في مجد الكروم؟
4: المضبوط، إذا كان إحنا من نقعد نعطي رأينا على مشاريع اللي قاعدة تنقام بالبلد، أول شيء ولا مشروع بتم بالبلد، المشاريع كلها تماشي، بس المشاريع بطيئة الإنشاء. ليش يعني بكونش في إدارة من المجلس، في رقابة من المجلس إنه هي تشد يعني تزرز الأمور، زي ما تستعجل الأمور. المواطن بده إنه قدر الإمكان إنه يعني يتنهج الوضع. إحنا مش ضد المشاريع، إحنا ضد إنه أنت المشروع باكل وقت أكثر من اللازم.
2: قضية بالنسبة لإلك مهمة في مجد الكروم؟
4: قضية مهمة لمجد الكروم هي المسألة بس استزبالة زي اللي تخرف الأخ اللي قبله.

0: احنا مش عايشين احنا بزبله كبيره، لازم احنا نكون يعني المجلس بجهات مختصه وين نكب زبلتنا. خلص بكفي، مش بزبله كبيره.
1: شكرا لك.
2: أهلين. يعطيك العافيه. اذا فرات، اعيد البث اليك في الاستوديو الخارجي.
3: نعم، شكرا بدر فرحات. استمعنا لصوتين لمواطنين، يعني بشكل احنا ما بنعرف مين هذول المواطنين، سمعتن راح التوجه حكيهن اشياء تتعلق يعني بالمحليات، وعلى ما يبدو انه مش بس بمجد كروم، المواطن العربي بهمه المشهد الخارجي، بيطلع على بلده بده يتنفس، بده يشوف يعني الشجريه، خلينا نقول باللغه العاميه، بده يشوف نباتات حواليه مش نفايات متكومه زي ما حكى احد المواطنين. وكمان على قضيه الشارع انه احادي المسلك. تفضل.
4: اول شيء خلينا نبدا بالشارع. احنا بفخر نقول يا ترى الشارع قدامنا، هذا جديد عملناه وكلفنا مبلغ خيالي، وكمان الشارع الداخلي النشاعين الاساسيات من جديد
3: داخلي اللي تحول
4: لتحول قسم منه، احنا قسم منه تحول بجا واحد، لانه وين حول بجا واحد بس هاي الطريقه الامكانيه الوحيده. لما الشارع بصفي محلات 7-8 طور وهو شارع تجاري وفي مدارس وفي مئات البيوت، وبدك محل سيارة توقف، وبدك مدخل للولد اللي ابن المدرسة، وبدك الشارع وهو صفه 7-8 طور اللي هو قلب مسجد كروم، كان واضح احنا مدور حلول، وانت تاخذ الحلول من ضمن الوضع الصعب. احسن حل هو نكون شارع بس باتجاه واحد عشان نحمي الطلاب. نعم. عشان نلاقي محل للسيارة وعشان السير يمشي. اليوم هذا الشارع كله بيشهد، اول شيء الناس بلشت تتقبل، ببداية كان صعب على الناس وعرفنا كان صعب على الناس، التغيير مجتمعهم شويين، ونتيجة تقول مش جكروم شارع رئيسي داخلي تحوله اتجاه واحد بقلب بلد عربية، او تبلش تحط شوارع باتجاه واحد مش جكروم، مش جكروم ما تنجح. بلشنا قبل مرة بأربع شوارع كانت فرعيات ونجحت، اليوم رايحين على شارع وانا متأكد راح ينجح لانه هو الحل. نعم. شارع اللي صفه 7 طور بقلب البلد، فيه الاف البيوت وعشرات المحلات التجارية، وبدك سيارة توقف عشان تشتري، وبدك الولد واقف عشان ينزل على المدرسة، وبدنا نعطي الولد نحميه بالرصيف. نعم. فبس طيب. بتجاه واحد.
3: أستاذ سليم تحدثوا أيضا عن نفايات، أنا ما بدي أقول لك تجمعات نفايات بأراضي الزيتون وبين أراضي الزيتون لأنها موجودة بكثير بلدات عربية، وإحنا من خلال عملنا الميداني بنشوف هذا الشيء. أنا بدي أطلع حواليك، هل أنت راضي من هذا الوضع؟ هاي النفايات الموجودة على بالقرب من دوار مرتب، دوار جميل، ولكن نفايات مكومة. يعني أنت كرئيس سلطة ومسؤول، مش أنت المسؤول على قسم التنظيف والنظافة في مسجد الكروم، ما بيشوف هذا المشهد بشكل يومي، يبعث عمال ينظفوه يوم يوم؟
4: لا، احنا عشان نوضح يعني بلدنا بلد وحيد، احنا عندنا مكب للنفايات وفتحنا تسكروا لفتره مع لانه كان مشكله مصادر البيئه، فمش يكون عندنا مكب للنفايات لهي الشجرات وهالشيء. واحنا ندعو للناس، وهي اخر مره وهذيك قبل متر بيان، لا يمكن مسجد كروم حاطه محل ضخم مع حراس بيفتح بست ايام من الساعه 8 الساعه 5، تعال اذا عندك نفايات اللي هي الشجر ولا كربيات تعال زيت مكب نفايات واحنا بناخذها، وعندنا كمان كباش بيطلع يومين بالجمعه، فبنتامل يعني، وهذا هو طلبنا من مسجد كروم. لو فيش عندنا محل مكب للنفايات اللي هو فاتح تقريبا يوميا 10 ساعات، بقدر افهم انك ما تفهمش انك تجي زيت يعني اغراضك ووسخك باراضي ناس ثاني، بس كان بالحرين وانا عندي مكب للنفايات، وانا هون وبحتار قبل ما يطلع بيان، واخر مره بيطلع بيان ده المسجد كروم، خي في عندنا مكب للنفايات بسكر بس يوم بجمعه له يوم السبت بقى الايام مفتوح، اي انسان بده ينظف داره بده يعمل شبوت بده يقص الشجر بده يتعك النبيات ياخذ الاغراض يوديها مكب النفايات.
3: طيب وهي النفايات قدامنا شو خصها؟
4: هاي النفايات هي انه سند، يعني في ناس هي لا تلتزم هنا، يعني أوشهر المنطقة اللي احنا فيها راح نطلع مشروع نشجر كيف شجرنا مشرع ومغرب، شجر خلص قبل كم شهر إسا فينا مشروع لتشجيره كمان، لكن كمان هاي النفايات أنا بشوفها مثل هذا الزيتون، بطلب من الناس إنه يلتزموا، يعني كان بقدر يكمل اللي زته هون يكمل للمكب النفايات، ليش حطه عنده بالبيت؟ بس فينا مكب النفايات ضخم بقدر حطه هناك بقدر يحمي البلد، يعني تضيق يعني نظافة البلد هي مسؤولية المجلس مظبوط، بس مسؤولية كل مواطن ومواطن، مواطن له دور أساسي. صحيح. أنا دائما بحكي وبحكي قصة، يعني صار أنا كنت قاعد مع مزقاف عندي هون تصير تقولون إحنا نجيب كنسة 3 أيام، مزقاف تصير تقولون بشباشة اليوم، فبسألها ليه بتاخذيهاش يعني إحنا الفقراء عم نجيب؟ قالت أنا ثقافي أهل الناس بدنا نظفوا الشوارع. انا اليوم ما بطلب منكم تطفي الشوارع بس تكبوش، يعني بطلب هاي الناس الاقل لي ما منفع انك تيجي تكب زبادك عشان هاي قدام الناس.
3: وضحت هاي الصوره. سليم، يعني في نهايه هذا اللقاء لو كنت مرشحا للكنيست اليوم وتريد ان تقنع المواطن العربي بالذهاب للتصويت، مش لحزبك، للتصويت، انت مرشح وبدك تقنع المواطن اللي عنده نوع من التلك بدي بديش مش عارف كيف تقنعه يصوت؟
4: طبعا مش هحكم مرشح بس
3: على فرض
4: انا بضل مواطن، يعني مع كل يمكن في احنا بنشوف انه يعني القيادة العربية او حزبه مش عم يلبي كل مطالب الناس، انه مش القضية مش بس مربوطة فيه، مربوطة بهي الحكومة. لكن مع كل هذا الألم، مع كل هذا النقص، بقول للمواطن عشان احميك وعشان نحمي بعض اطلع صوت لي، تعال ادعمني عشان انا وياك نحمي نفسنا، لانه المهمه هي مهمه مشتركه بين القاده السياسيه اللي المفروض تشتغل على مستوى الدوله وتشتغل على مستوى الجماهيري، وبين الناس اللي لازم يشتغلوا على مستوى الجماهيري.
3: هون السؤال استاذ سليم، طب شو الفرق بين ما تطلع على السلطه المحليه؟ قد ايه نسبه التصويت كانت عندكم؟
4: 95.
3: طب ليه بتوصلش عندكم 100% بانتخابات الكنيست؟ بحترم اللي عنده شيء ايديولوجيا عقائدي ما بده يصوت، ولكن اللي بيقول لك انا مالني وشو بدي اغير، طب انت بالسلطه المحليه ليه بتصوت؟ المواطن يعني.
4: المواطن بحس ان السلطه المحليه خلص صادقين انه هي بتمسه يوم يوم، هي مسؤول عن تعليمه ومسؤول عن شارعه ومسؤول عن زبالته ومسؤول هاي المواطن، انه الدول اللي بعيده عنه وخاصه هاي الحكومات اخر فتره وبشوفها هي مش جزء منه مش جاي تحميه. بس اليوم المواطن يعني العربي لازم يعرف يبدا يعني يربط بين الثنتين، كيف انت بتتوجه السلطه المحليه عشان تحميك، افرض رايك على السلطه المركزيه.
3: طيب راح تترشح بانتخابات الجاي للسلطه المحليه؟
4: هذا سؤال
3: بيسألوه كثير بمجد الكرة على فكرة،
4: كثير بمزول بعنا يعني
3: شكله
4: بعنا ما قررتش. لا الأكثر لا يعني
3: لا
4: ما قررتش بعني، خلينا نكون
3: بس واضح. إنه الإشي التوجه إنه خلاص
4: توجه إنه صار 15 سنة يعني أنا عملت علي، أنا بحس
3: بتحس إنه هيك لازم فعلا رئيس السلطة المحلية صار عندك اكتفاء، أنت حاس إنه خدمت أهل بلدك؟
4: حاسس انه اطلع اللي اذا بدي اسال كلمه حق يعني تخمج يكون قبل مجلس 2013 من الدين ومن ناحيه البنيه التحتيه، واليوم طلع مجلس كروم شوارعها الامور انقلبت 180 درجه.
3: قد ايه كان الدين لما
4: انا سلمت 107 مليون،
3: واليوم
4: اليوم صفر، فيش دين
3: صفر
4: صفر. انا سلمت يعني هاي كلها بتشوف الشوارع وشارع الحادثه والمدارس، ها كله بنا جديد، كل ازواج الشاب مسطحات من الشارع وفوق كله فاتات، اذا عمي فوت كمان منطقه صناعيه بارليف. لا انا بقول لك في تغيير جدي مجيكم، بتقدر تختلف تدفي معي، في يمكن ناس بقول لازم تعمل احسن، يعني هو المواطن حكى انه في بطء بالشغل. لا انا بقول المواطن لا يعني بس نطلع الشارع جوا، انا قلت لكم بنقعد فيه اسم من الشارع الثانويه يعني حطينا بده 6.5، لانه بس الشارع تكلفته بس 55 مليون تعمله بشهر وشهرين، فيش اي كبلان بده يعمله. احنا ما نتعب شوي بس عم ناخذ منتوج مخيف. هذا الشارع كيف كان قبل؟
3: صحيح.
4: ست مطوره
3: وانا اشهد
4: ولا شيء، اليوم اقوى شارع تجاري.
3: صحيح.
4: الشارع جواني مع انه حتستري بس اليوم هو شارع منظم، شارع ثانوي كمان شارع تجاري راح يتنظم. فانت بدك سنتين، بدنا نتعب سنتين عشان ناخذ منتوج كثير منيح. احنا عم نعمل يعني بننزل كل التشتيت تحت، الكهرباء المي النيكوز بيف كله من جديد، وبنعمل شارع ل 100 سنه ما يخربش.
3: من 100% قديه مش راح تترشح؟
4: سؤالين
3: بعده فيش قرار، بس توجه انه لا
4: توجه لا بس ما فيش قرار،
3: ما فيش قرار. طيب اول شيء اتشكرك انك اجيت معنا على الاستوديو الخارج هنا عبر اثير راديو الناس، ومنتشكرك على شغلك. يعني من يتابعك بيقول انه انت بتشتغل للبلد، ما بنقدر نقول لا، ولكن هناك امور بدها تصليح هون وهناك. وفي نهايه المطاف بدي اتشكرك، اذا في عندك كلمه توجه فيها للمواطن في مجد الكروم والمجتمع العربي في نهايه هذا اللقاء استاذ سليم.
4: انا بتوجه لمجتمعنا، نحن نمر بظروف صعبه، نمر بحكومه فاشيه، كل واحد حسب ايماءي بس مفروض يعمل عليه. إذا بأمن بالنضال الجماهيري يثاب النضال الجماهيري ويشارك كل نضال جماهيري، إذا بأمن بالنضال البرلماني يروح يشارك بالنضال البرلماني، بس مفروض إنه عليه واجب. اليوم إحنا صحيح. كل مواطن عليه واجب تجاه أولاده، إذا إحنا اليوم ما عملناش هذا واجب تجاه أولادنا إحنا وجودنا بخطر.
3: وبس بدي أكد وهي مهم النقطة، إنه أنت مش ابن أكبر حمولة، هذا مهم جدا، هاي الرسالة مهمة.
4: مش كروم يا مادن أصغر الحمول، وهذا منيح مش كروم، يعني أنت
3: هذا بيميز مجد كروم،
4: بدك يكون عندك 40-50 صوت تصير رئاسة إذا الناس بتأمن فيك. أنا صرت 3 مرات أنا بتعد أصوات بلد أصوات عيلتي لتعدى 100-150 صوت،
3: ومع هيك أنت رئيس ثلاث دورات. شكرا لك سليم سليم،
4: شكرا لك
3: رئيس مجلس مجد الكروم، شكرا لك على هذه المداخلة على هذه الكلمات. بالفعل من يتابعه واحنا تابعناه من بدايه مسيرته هو ابن اصغر من اصغر عائلات في البلده، ومع هيك ناس صوتت له، ولكن لاهل مجد الكروم حاليا هو ما قرر يكمل او لا، على ما يبدو الشيء كمان منوط فيكم اذا انتم بتضغطوا عليه يكمل او لا. نشكرك من جديد، ونحن سنستمر بهذا البث من بلده مجد الكروم، من منطقه الشاغور الغاليه، المكان الذي انطلقت فيه شراره طبعا الانتفاضه ضد الجريمه والعنف قبل عده سنوات، يعني مظاهره شارك فيها عشرات الالاف على شارع صفد، هذا الشارع الذي أغلق لساعات، ومن المواطنين من المجتمع العربي رجال دين جميع اصطف بصف واحد وكلمة واحدة من أجل إسماع هذا الصوت، ونحن نريد أن نسمع هذا الصوت. سنستمر بهذا البث الخارجي، نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود ونواصل. شكرا لكم على المتابعة.

0: والحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زي ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحد بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

0: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
1: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
2: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
3: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
4: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
5: واحد بيعتمد خبرته فيد فيها غيره.
6: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
0: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
5: فكر بغيرك،
4: فكر بغيرك،
1: فكر بغيرك.
0: ب2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
1: حملة مليون فعل خير.
6: ساعد كبير بالسن، خلي جزء بالمليون.
2: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
1: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير،
6: خلي جزء بالمليون.
7: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
1: احنا قدها،
4: احنا قد،
1: واحنا قدها،
6: احنا قدها،
1: احنا قدها.
8: اما الان ننتقل الى البث الخارجي من راديو الناس.
9: المنتصف مع فرات نصار.

عدنا إليكم من جديد إلى هذا البث الخارجي لبرنامج المنتصف عبر أثير راديو الناس 103.3 107.8 عادة نقول من مدينة البشارة، هذه المرة من مسجد الكروم استوديو خارجي، وسيكون البث طبعا لمدة ساعتين. كانت الانطلاقة مع رئيس المجلس المحلي سليم الصليبي الذي تحدث عن الأوضاع المحلية وأوجاع المجتمع العربي، ما بين مؤيد ما بين معارض لقضية المشاركة في الانتخابات، ولكن في نهاية المطاف كل إنسان يختار ما هو يناسب له ولمجتمعه أيضا. نذهب الآن إلى بالفعل كل الحراك الحاصل في منطقة الروس، ولجميع يعني سمع وتابع كل ما يتعلق بمنطقة الروس والنضال الذي خاضه الأهالي في مسجد الكروم ضد هذه البؤرة الاستيطانية، ضد المستوطنين وضد المخطط الذي قام به أو عمل عليه وزير المالية بتسائيل سموتريتش، الذي لم يعمل أي شيء من أجل المجتمع العربي والبلدات العربية، ولكن يعمل الكثير من أجل الدعاية الانتخابية وأن يكون

0: يكون في الصدارة. حول هذا الموضوع طبعا نرحب بضيفينا كل من رامي حيدر عضو سكرتيرة التجمع عضو اللجنة الشعبية، وأيضا رواند خلايل العاملة الاجتماعية وأيضا الناشطة والتي كانت فعالة في هذا النضال ضد هذه البؤرة. نذهب إليك رواند، أهلا بك.
1: أهلا بك.
0: عمليا راضين من بعد هذا النضال واللي قمت فيه وهذا الحراك ضد هذه البؤرة الاستيطانية؟
1: احنا بنقول انه هاي كانت خطوة اولى، اكيد النضال مستمر ومش لازم يوقف عند هاي النقطة. ففي البداية انا بستشهد بمقولة لسيدنا عمر بن الخطاب اللي بيقول ان الله عبادا يموتون الباطل بهجره ويحيون الحق بذكره. فاحنا لما نطلب منا انه نطلع ونتواجد ونقوم بهبة شعبية لحتى نرفض التخطيط اللي عم بخططوا له لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي مجلس كروم، فكان في عندك هبة على أرض الواقع، وكان بالمقابل كان في عندك عمل مشترك من ناحية قانونية وقضائية. لما تواجدنا هناك إحنا أحيانا الوضع ووصلنا لقضية رأي عام في كل المحطات التواصل الاجتماعي، محطات الأخبارية وعلى أرض الواقع. حتى لما وصلنا لأن إحنا نستفز سموتريتش وأعضاؤه إنه يصل لهون ويعمل على أكتافنا حملة انتخابية لحتى يحرض أهل مجلس كروم وأهل على قضية تهويد النقب
0: والجليل. هذا بيساعد ولا بيضر إنه تواجد هون؟
1: التواجد هون هو كان بضر شوي أكيد، بس إحنا التخطيط المخطط اللي هو موجود فيه هو قائم سواء كانت مجلس كروم موجودة أو مش موجودة، بس إحنا وكأننا استفزنا وحفزوا الموضوع لحتى يقيم دعاية انتخابية على أكتاف مجلس كروم. بالمقابل إحنا كان في هبوط وسكوت أميت الباطل بالسكوت عنه، يعني هو كان مفكر إنه رح يكون في مقاومة وكان في يكون في تلامس
0: احتكاك
1: بيننا وبينه، فكان أهل مجلس كروم أوعى
0: وأكبر
1: هيك لحتى ما نعطيه هاي الفرصة إنه يقيم دعاية انتخابية على أكتافنا.
0: جميل. نذهب إلى رامي حيدر أيضا عضو سكرتارية التجمع وعضو اللجنة الشعبية. الأحزاب العربية بكل ما يتعلق بمثل هذا النضال، النضال من أجل الأرض والمسكن، يعني بناية المطاف الروسي أرض ومسكن، هل هو كافي؟
2: يعطيك العافية فرات، إلك ولجميع المستمعين. موضوع الأحزاب العربية يعني تعال نوضحها شوي، مين هي الأحزاب العربية؟ يعني بالآخر هي مجموعة أشخاص ممثلينها كانوا موجودين أول ناس بالروس، يعني في منهن حدا اللي قاعد قدامك، في أعضاء مكتب سياسي بالتجمع الديمقراطي وبالجبهة كانوا موجودين، في عندك أعضاء بالحركة الإسلامية، أعضاء بأبناء البلد اللي كلياتهم بشكل اللجنة الشعبية بمجلس كروم اللي هن قادوا الحراك. يعني بالآخر إذا مش هاي الأحزاب مين هي الأحزاب؟ يعني فأنت عندك وأنا كانت هبة شعبية، بس في حدا اللي قادها، في حدا اللي نظم كل
0: خطوات. وهنا سؤالي زمان كنا نشوف الحراك الحزبي موجود عرض الواقع بكثافة، هل هو موجود بمجلس كروم؟
2: طبعاً موجود جداً، موجود جدا وكان في قيادة الحراك، بس الأهم اللي هون هو هذا حراك شعبي، كانت هبة شعبية. أنت بحاجة يكون موجود كل الناس مش بس جمهور الأحزاب، الناس اللي كانت كلياتها مش بس جمهور الأحزاب، وهذا المطلوب. أعضاء الأحزاب وجمهور الأحزاب كانوا موجودين بالإضافة لكل أهل البلد، لكل أصحاب الأراضي، لكل الناس من مختلف الأطياف، من مختلف الأماكن، من مختلف المحلات. يعني برأيي السبب الرئيسي كان لدحر هاي البؤرة وطرد المستوطنين من هون العمل المتكامل اللي كان بين جميع الفئات الناس بمجلس كروم وللأمانة بالبداية، يعني بالمنطقة اللي حواليها كمان. انت تنساش باليوم الثالث والرابع بعد ما بدأ الحراك انضموا ناس من المنطقة، من منطقة الشغور، منطقة الجيل الأعلى، وبعديها انضموا ناس حتى من مناطق أبعد، يعني شارك ناس من المثلث، شارك ناس من منطقة الناصري، من كفر كنا، وطبعا منهم ممثلين أحزاب اللي يخلون ممثلين أحزاب قطرية أو مرشحين لانتخابات أو لغيره وغيراته. بس اللي قاد العمل بالأساس هني أهل البلد، أهل البلد هذا بالآخر الناس السياسيين، إن ما ناس اللي يعني إجوا موجودين، يعني ما استوردناهن من دول ثانية. بالآخر هذول ربيوا بأحزاب، كانوا أعضاء بأحزاب، بسكرتاري أحزاب، بشبيبة أحزاب، وكانوا موجودين فوق.
0: وهذا سؤال بالضبط، إنه يعني الحراك أيضا الحزبي، الحراك الشعبي بحاجة لأحزاب، بحاجة لناس اللي عندها تجربة، اللي عندها دور أيضا تأثر في مناطق أخرى. ونحن عشية انتخابات، نقترب من الانتخابات، برأيك هل المجتمع العربي بالفعل جاهز أن يخوض هاي الانتخابات اللي كثير بسموها انتخابات مصرية؟ روان طبعا.
1: أنا ببدأ بتجربة شخصية، أنا آخر مرة صوت بالكنيسة كانت بال 2014-2015 لمن كانت
0: المشتركة
1: بكل أطيافها الأربع أحزاب مع بعضها. من بعدها صراحة فقدت الأمل في دور الكنيسة.
0: مش مع بعض ولا ليش؟
1: إن اليوم مش مع بعض.
0: لا ليش فقدت الأمل؟
1: فقدت الأمل لأنه إحنا ما كنا كتلة واحدة، تفرقنا ومن بعدها صرت تحس أن أرض الواقع ما في تأثير فعلا.

0: مثلي بقلب الكنيسة. بس اليوم الوضع يختلف. أنا لحد قبل قضية منطقة الروس والقضية اللي عم نشوفها
1: ما كنتش مصوتة.
0: بعد قضية بلدنا مجلك روم، قضية الروس، وبعد الأحداث اللي عم نشوفها بالضفة على المستوطنين وكمية العنصرية اللي عم نشوفها اليوم، إحنا منشوف إنه عن جد هاي اللافتة بتمثلنا. واقفي على صوتك، واقفي على صوت كل واحد وواحد فينا. أنا كوحدة اللي كنت رافضة الانتخابات، اليوم أنا بدعو الناس إنها تقوم وتصوت، مش حبا في الكنيسة ومش حبا في اللي عم بيصير، بس إذا كان في اليوم ولو أمل إنه إحنا نغير، فإحنا لازم نقوم بهذا الأمل وهذا التأثير اللي إحنا بنقدر عليه اليوم.
1: طب من ناحية سياسية، أنت كعامل اجتماعي أكيد بتختلط بكثير ناس، قد ما بتشوفي إنه هذا الصوت اللي هو صوت رواند واللي بيحكي الآن عبر أثير راديو الناس موجود عند كثير ناس اللي كانت فاقد الأمل،
0: عم بيزيد.
1: مهم
0: جدا وعم بيزيد.
1: جميل. طيب وين دور الأحزاب إنه يزيد أكثر؟ رامي حيدر،
2: لا هون إذا نفوت على دور الأحزاب إنه يزيد أكثر ستك تجبرني أعمل دعاية للمشتركة.
1: أعمل دعاية للتصويت.
2: لا ما بفعش أنا أقول للتصويت، أنت ما بفعش أقول للتصويت، لأنه بالنسبة لي مش كل تصويت وتصويت. الناس لا مجبورة تطلع تصوت، لازم كل واحد يطلع يتصوت برأيي. إحنا بحاجة نغير كل حكومة الإبادة، كل الحكومة الفاشية. يعني أنا ما بشوف باللي صار بمنطقة الروس بالذات بمجلس كروم هي مجرد دعاية انتخابية لسموتريتش أو لغيره، لا هاي أيديولوجيا، هاي فكر، وهن عن جدك بيأمنوا. بيأمنوا هيك يعملوا بالضفة الغربية المحتلة، وبيأمنوا دي يعملوا بكل محل. بكل الأحوال يعني عندك اللي زي سموتريتش أو زي بن غفير بيشوفونا أعداء، شو ما نتعامل شو ما نعمل هن بالآخر شايفيننا أعداء، وبحاجة يعني بأحسن الأحوال يهجرونا وبأسوأ الأحوال إنهم يقتلونا، وإحنا هذا اللي يعني ما بدنا إياته. وجبنا بالآخر نغير هذا الواقع، وجبنا نقعدهم كلاتهم بالبيت ونتأكد إنه هاي السياسات ما تكمل ولا يكونوا يعني ولا يكونوا حتى موجودين لا بالحكومة ولا بالكنيسة.
1: رواند خلينا، في عندك جملة إقناع للي بسمعنا الآن ومتردد أو بده يقاطع، كيف تقنعيه؟ شو بتقولي له؟
0: نقدر نقول كمان ممكن نستعمل الشعار واقفي على صوتك، ومهم جدا إنه إحنا اليوم نتواجد لحد نغير الواقع اللي منعاني منه.
1: طيب نريد أيضا أن نستمع، يعني ابقوا معنا لو سمحتم، نريد أن نذهب أيضا إلى رأي الشارع، ماذا يقول المواطن في مجد الكروم، وهذا أيضا الهدف من هذا الاستوديو الخارجي، أن نستمع أيضا إلى نبض الشارع. إليك أم بدا فرحات.
3: أهلا فرات مرة أخرى. طبعا بما أنه الحديث عن قضية الروس وما كان في قرية مجد الكروم والبؤرة الاستيطانية، نستطلع أراء الناس، تعرفنا عن حالك.
4: يعطيك العافية أخي مبدا، معك بيان سرحان ناشط من مجد الكروم، بهمه أهله وناسه وأرضه ووطنه وبلده.
3: كمواطن من مجد الكروم اليوم بتشوف إنه قضية الروس انتهت، البؤرة الاستيطانية انتهت؟
4: أول إشي بدنا نبلش دائما في الشكر لراديو الناس على حسن المتابعة لقضية منطقة الروس. بنتشكر راديو الناس على الاهتمام وإثار الجدل والأسئلة اللي رح نطرحها حتى البلد والمجتمع والناس اللي تواجدت في منطقة الروس لما كانت الأحداث تعرف إسا لوين الأمور متجهة.
3: حسب رأيك انتهت القضية؟
4: أنا بقول حسب رأيي ما انتهتش القضية، وهي كانت البداية. إحنا جايين على فترة كثير صعبة مع هاي الحكومة الفاشية اللي هي هدفها فقط التضييق على العرب والخناق على العرب، وقديش بيقدروا ياخذوا اراضي من العرب بالطرق الغير قانونيه. هن بيحاولوا يعملوها قانونيه بس هي كلها طرق غير قانونيه.
3: يعطيك العافيه.
4: الله يعافيك.
3: اذا عوده اليك فرات. طبعا الحديث عن قضيه الروس وهذه القضيه يعني طبعا هي كانت
1: اللي بتشغل الناس
3: في قريه مجد كروم وبتشغل الناس. طبعا البؤره الان غير موجوده في قريه مجد كروم، ونتمنى بان يعني خلاص ازيلت هذه البؤره الاستيطانيه.
1: طيب نعود لضيفينا في الاستوديو الخارجي هنا في مجد كروم في منطقه الشغور. رواند خلالي، نستمع بالفعل لرأي المواطنين، في كثير قلق من المواطن لما يتعلق بالحيز العام والمنظر الخارجي والمشهد الخارجي، ولكن أيضا للشؤون الخارجية، يعني الاستيطان، قضية الموازنات. وأنت يعني من خلال عملك أكيد بتشوف أنه قديش مقتطع أو مقتطعة هاي الموازنات من يا أخي نقول من قسم الشؤون في السلطة المحلية أو السلطات المحلية.
0: أنا في قطاع الصحة النفسية

0: بشتغل بس كمان هناك بشوف قديش في تفرقة بالوعي وبالخدمات اللي تقدم للمرضى العرب
1: بالمجتمع العربي
0: مقارنة باليهود. كمان كل الخدمات اللي هي يعني مش مهيئة لثقافتنا ولتربيتنا, فهي معدة أخطر للمجتمع اليهودي وإحنا بدنا نأقلم حالنا لإلها. فمهم جدا أنه كمان إحنا هاي الخدمات نكسبها وتكون مناسبة لإلنا ولثقافتنا ولشعبنا اللي يكون في عليها إقبال. فاليوم هاي القضايا ممكن كمان تحسن لمن بيكون في إلنا صوت وتأثير بقلب الانتخابات. يعني إحنا اليوم بنشوف أنه أكبر القوانين اللي بيتم تعديلها بتكون من أناس اللي هن أعضاء كنيسة يهود اللي عندهم بالعائلة مريض نفسي أو قضية معينة, ومن وراها بيكون عندهم القوة إنهم يغيروا. فإحنا اليوم كمان بدنا إنه بداخل المجتمع العربي يكون إنا في صوت كمان في قطاع الصحة النفسية أو الشؤون الاجتماعية, يكون في عنا تطوير للخدمات, وهذا الإشي ما بيصيرش إذا إحنا ما طلعناش وصوتنا, فعشان هيك صوتنا مهم.
1: نعم وضحت. رامي حيدر, أيضا نعود إليك في خلال هذه المداخلة. يا أخي أنا خليني إنسان مواطن الآن مش مقتنع أنه أصوت وبديش أصوت, وبقول لك أنه يئست ومحبط من الأحزاب, محبط مش كفرات كمواطن, محبط من الأوضاع اللي وصلنا إلها, ومش شايف أنه ممكن هاي الانتخابات تجيب لي نتيجة. كيف بدك تقنعني؟
2: طلع أنا بقول هيك, أنت بالآخر يعني عنا ب 27/10 إحنا اليوم فرصة نغير كل اللي صار آخر 4 سنين. يعني هذا الحكي كنت بفهمه لو أنه بتحكي لي قبل 10 سنين. بالأربع سنين الأخيرة الحكومة الفاشية, الحكومة الإبادة اللي كانت عملت كل إشي ما كانش حدا متخيل إنه ممكن بني آدم يعمله. إبادة بث حي مباشر, استيطان, اعتداءات على مواطنين, على أشجار زيتون بالضفة, حتى بالداخل الناس اللي كانت مفكرة حالها عندها حصانة أو عندها في قانون يحميها أو عندها شوية مساواة أو عندها إشي اللي بتسمى شوية مواطنة, كمان واضح إنه مش موجود. هذا العرس بأم الفحم, الناس انهانت وتمددت على الأرض قدام الكل. يعني الإشي وصل لباب بيتنا بمجد الكروم, الاستيطان وصل لأراضي الناس. يعني بالآخر مستوطنة أقيمت على أرض الحاج محمد سعيد كبت, بالآخر قسم منها هاي كانت أرضه, وجايين لهون واضح إنه جايين يستوطنوا. يعني واضح إنه هن اليوم الحكومة الموجودة متمثلة بسموتريتش وبن كفير بكل هذا اليمين الأيديولوجي الاستيطاني ما بده ولا أي عربي هون, سواء بدهن يهجروه أو بدهن يقتلوه. فإحنا اليوم بأمس الحاجة إنه غير هاي الحكومة, بس بنفس الوقت لازم نسأل حالنا السؤال, إحنا أي نوع تمثيل بدنا؟ هل بدنا تمثيل اللي يجيب لنا كل, يجيب لنا حقوقنا, يجيب لنا ميزانياتنا, يجيب لنا كل إشي إحنا بنستاهله, ولا التمثيل مضمون؟ يعني اليوم هل إحنا لازم نفوت على الحكومة ولا منفوتش على الحكومة؟ هذا سؤال كثير بنسأل وسؤال كثير صعب.
1: طب مجاوب عليه بأمس طبعا رئيس
2: السؤال اليوم مشتركة. أنت طب أنت لك فوت اليوم على الحكومة, اليوم أنت صار عندك موجود اليوم قسمين بالتمثيل العربي, موجود قسمين, قائم مشترك والقائم العربي الموحدة. القائم العربي الإخوة بالقائم العربي الموحدة صاروا محسوبين على معسكر إسرائيلي, إن محسوبين معهن فايتين معنا الحكومة. في عندك حل ثاني اللي القائم المشترك بتقوله كل يوم وتقوله يوميا ورح نظلنا نعيد عليه, إنه إحنا اليوم بدهن منا أي واحد بده منا إشي يتفضل يقولنا شو بيعطينا. هاي اللعبة البرلمانية نلعبها, بالآخر كل الأدوات اللي بالكنيسة اللي متاحة لإلنا بدنا نستعملها. بدك منا شبكة أمان, تعال أعطينا شبكة أمان لشعبنا, تعال نقضي على العنف والجريمة, تعال نوقف كل مخططات الاستيطان, تعال فوت ميزانيات على السلطات المحلية عشان البنى والتطوير. اليوم أنت شايف أحسن بلد عربية لا تقارن بأي مخيم موجود بالعالم. هذا السبب شو سببه كان؟
1: إيه
2: بالآخر هل إحنا لازم نفتح حكومة عشان نأخذ كل هذا؟ لا, يعني وبالدليل إنه بالآخر لما كنا قائمة مشتركة قوية وكان عندنا وزن نوعي وكان عندنا وزن كمي وكنا 15 عضو, 922 قو خطة 922 لكل المجالس المحلية باعتراف إن استفادوا منها, جبناها وإحنا بالمعارضة ما كنا بقلب الحكومة.
1: وضحت الصورة. رامي حيدر عضو سكرتير التجمع وعضو اللجنة الشعبية في بلدة مجد الكروم, وأيضا رواند خلايلة يعني عامل اجتماعية وناشطة أيضا, شكرا لكما وبالتوفيق. طبعا نشكر كل من أيضا يتابعنا عبر الأثير, أثير راديو الناس, وأيضا عبر تطبيق ناس يمكن المتابعة والمشاهدة هناك للمقاطع الفيديو التي سيتم نشرها من هذه اللقاءات ومن هذه الحوارات ومن هذه المداخلات ومن هذا التواجد هنا في بلدة مجد الكروم. الآن نريد أن نذهب إلى ضيفنا المتعلق بالقضايا الشبابية, قضايا الطلاب الجامعيين, قضايا الشبابية, ماذا يشعر المواطن العربي الشاب في ظل هذه الحكومة وفي ظل التصعيد الحاصل في ظل الأوضاع الحالية, وبالتالي حول دور الشباب وعن ما يقوم به الشباب في مجتمعنا العربي. ينضم إلينا الشاب الطالب, طالب الطب ومرشد البسيخومتري باسل سعد. أهلا بك أخ باسل. إذن باسل سعد.

0: مش معنا ولكن سيكون معنا ربما بعد قليل. نخرج إلى فاصل نبقى وبعد ذلك نعود.
1: صوتا ان شاء الله.

0: بتوجه رسالة للي بده يمشي صوت؟
1: أنا بقدر أقول كوحدة اللي كانت لحد قبل شهرين ثلاث مقتنعة أنه مش لازم أصوت، واليوم غيرت رأيي، بدعو كل الناس إنها كمان تغير رأيها لأن الوضع واقف على صوتنا.
0: لو إنك مرشحة للكنيسة، شو أول قانون تشتغل
1: عليه؟ ضحض العنصرية الموجودة اليوم.
2: محمد خليلي، ايش تعريفه؟
3: محمد خليلي.
2: خليلي
3: عن الجبهة.
2: العافية. ثاني شو اسمه؟

0: إذا نعود إليكم إلى هذا البث الخارجي من مجد الكروم من الشغور، وكما وعدناكم قبل هذا الفاصل القصير سنكون مع أهم الشباب في مجتمعنا العربي في مجد الكروم، ويكون معنا الآن ينضم إلينا باسل سعد طالب طب ومرشد بسيخومتري. أهلا باسل.
1: أهلا فرات.
0: يعني أنت طالب طب وين؟ عرفنا عن نفسك بداية.
1: أنا باسل سعد طالب طب في معهد التخنيون سنة ثالثة ومرشد بسيخومتري من 5 سنين.
0: وين بالبلد هون؟
1: موجود بالبلد بمجد الكروم.
0: قد ايه بتشوف في شباب رايحين على التعليم وعلى الطب ومجالات اخرى بمجد الكروم؟
1: اليوم احنا بنحاول قدر المستطاع انه احنا نحث الشبيبه كمان انها تتجه نحو التعليم. ملحوظ من سنه لسنه انه في خلينا نقول اقل طلاب عم تتوجه نحو التعليم الاكاديمي، بس احنا عم نقوم بكامل جهودنا عشان دائما نحث الطلاب ونوجههم نحو الاكاديميا، نوعيهم، نرفع من وعيهم الاكاديمي، وان شاء الله نقدر.
0: حكيت انه انت موجود في معهد التخنيون، قد ايه بتشوف انه الطلاب العرب في المعهد اليوم هن جاهزين لهذا الحدث اللي الكل بيحكي عنه اللي هو الانتخابات واللي هو المشاركه في هاي الانتخابات؟
1: للاسف التخنيون من سنوات بتبع سياسه خلينا نقول انعدام التعدديه الحزبيه، فاقل في خلينا نقول نشاط حزبي موجود في التخنيون او اقل نشاط سياسي، والتخنيون بيمنعه بجميع اشكاله، فالحوار السياسي لطلاب التخنيون هو اقل موجود او اقل نقدر نكون انه ظاهر.
0: وكيف انتوا يعني عمليا بتشدوا اليوم كنشطاء يعني بالذات مجد الكروم؟ مجد الكروم معروف انه دائما اللي بيطلع مجد الكروم الا يكون ناشط او حزبي او مجتمعي اللي هو بيشتغل عشان مجتمعه.
1: صح، مجد الكروم مقارنه مع باقي البلاد العربيه هي بلد نقدر نقول مسيسه، بلد في عندها وعي سياسي، بلد شبابها كمان في عنده وعي سياسي. اليوم من فتره انا ناشط في ائتلاف اسمه ائتلاف كلنا، اللي هو جمعيه غير ربحيه هدفها تمكين المجتمع العربي وزياده الوعي السياسي. من فترة احنا بلشنا بسيرورة او خلينا نقول سلسلة اجتماعات لرفع وتمكين الوعي السياسي خاصة للشبيبة من خلال حلقات نقاش، حلقات حوار، كمان لرفع الوعي السياسي وكمان لخرط الشبيبة الأصغر بكل العالم السياسي.
0: وعمليا شو رسالتك اليوم للشباب اللي بنضموا إلنا بما يتعلق بالتعليم بالأساس اللي هو مهم جدا انه شبابنا يروحوا على الأكاديمية ويروحوا يتعلموا؟
1: اليوم رسالتي كالتالي، مجتمعنا عم بنزف، مجتمعنا في كثير آلام عم بيواجهها وكثير تضييقات سواء كان في عالم الأكاديمية أو في عالم فرص العمل أو لقدام في عالم الإسكان. وصيتي للشباب هي الانخراط بالفكر السياسي والانخراط بجمع المعلومات السياسية والانخراط كمان بالعمل الاجتماعي. بالآخر إحنا كمجتمع التفافنا حول نفسنا هو اللي بيضمن نجاتنا وبيضمن استمراريتنا، والاستمرارية هاي متكلي على ثقافة شبابنا وعلى وعي شبابنا وعلى قديش في إحنا عنا ناس متعلمين ومطلعين. فوصيتي من خلال منبركم هو إنه كل شاب حاليا عم بيسمعني، وكمان وصيتي لنفسي إنه استمروا في جمع المعلومات الاجتماعية، استمروا بالوعي حول مجتمعنا، استمروا بالتفكير كيف
0: نشاط.
1: كيف ممكن نكون ناشطين في مجتمعنا. وصيتي كمان لأعضاء الكنيسة إذا كان في حد عم بيسمعني أو صناع القرار أو الأشخاص اللي عندهم قدرة على التأثير، إنه وفروا منصات، وفروا أطر لطلابنا. اليوم في غياب أطر واضح بمجتمعنا العربي. كنت أسمع إنه سابقا كان في أطر حزبية اللي كانت تحتوي هاي الشباب، اليوم إحنا في عنا غياب واضح لهاي الأطر. فوصيتي أو طلبي لكل شخص عنده القدرة على التأثير، خصصوا ميزانيات، خصصوا قوانين اللي تضمن لشبابنا أطر، تضمن لشبابنا منصة اللي يقدروا يأخذوا منها معلومات، يأخذوا معلومات مهنية، يعرفوا عن شعبنا أكثر، يعرفوا عن ألمنا أكثر، يعرفوا عن مجتمعنا أكثر، ويعطوهم المنصة كمان إنه يأثروا.
0: طب بس أنت واعي لأنه في كثير يعني بطالة لدى خريجي الطب، موضوع الطب؟
1: تمام، إحنا بنسمع كمان خاصة للخريجين إنه بعد اجتيازنا الامتحان الدولي اليوم ما في تكنيم. وأغلب طلاب الطب اللي هن بيكونوا كمان عرب، فأنا واعي لهي النقطة. وواعي للتضييقات كمان اللي عم نعيشها سواء كان في عالم الأكاديمية أو سواء كان في عالم العالم العمل،
0: والهجوم على الأطباء العرب
1: والأطباء العرب وكمان العنصرية ضدنا كعرب بشتى المجالات وبشتى المستويات. فكمان هون أنا برجع للنقطة اللي حكيتها قبل شوي، الالتفاف حول نفسنا وخلينا نقول توعيتنا وتوعية الحس القومي العربي تبعنا أو ارتفاعه هو اللي ممكن يكون الحل، سواء كان من خلال التمثيل أو سواء كان إحنا كنشطاء أو كمان كأكاديميين عرب.
0: أتمنى لك بس النجاح باسل، إن شاء الله نشوفك طبيب وبأعلى المراتب قريبا. باسل سعد طالب طب ومرشد بسيخومتري، وكمان ترشد طلابنا للبسيخومتري وينجحوا أكثر وأكثر، هذا كمان مهم من خبرتك ومن معلوماتك. شكرا لك، بالتوفيق.
1: شكرا لك يا نصفر.
0: شكرا. قبل ما تخلص شو بتقول للشباب اللي بدهم يصوتوا أو مترددين؟
1: كل شخص عم بيسمعني متردد بقرار التصويت، أول إشي حق كل شخص إنه يأخذ قراره والاختيار إنه يصوت أو ما يصوت، بس بفكر اليوم إحنا فقدنا هذا الرفاه إنه إحنا نختار إنه ما نصوت. لكل إشي عم نعيشه، لكل الألام اللي عم نعيشها، والتمثيل اليوم هو الملجأ الأخير أنا بالنسبة إلي. فبطلب من كل شبابنا توعوا اجتماعيا وسياسيا. اليوم في كثير حلقات شبابية عم بتكون بشتى البلاد، ككلنا احنا اليوم كمان عم نساهم في انه نعمل هاي الحلقات. فانضموا، اسمعوا، اعرفوا، اوعوا، وخذوا قراركم اللي انتم بتشوفوه موزون بناء على المعلومات اللي انتم بتجمعوها.
0: جميل باسل، شكرا من جديد. شكرا فرات. باسل سعد، شكرا عزيزي. إذا نستمر بهذا البث الخارجي من الشغور، من بلدة مجد الكروم، ويعني نستمع إلى الأصوات، مختلف الأصوات في هذه البلدة التي عرفتنا دائما على الشراكة السياسية والاجتماعية والمجتمعية، وهي مستمرة بذلك، نتأمل ذلك لجميع بلداتنا العربية. الآن لنذهب لضيفين جديدين، نتحدث مع محمد خلايلي عضو المجلس المحلي في مجد الكروم عن الجبهة، ومازن مناع نائب رئيس المجلس المحلي ومثل عن القائمة العربية الموحدة. أهلا بكما.
2: أهلا بك.
0: يعني بداية أريد أن أذهب إلى قضية المناكفات المستمرة بين الموحدة وبين المشتركة، متى تتوقف هذه المناكفات؟ أستاذ مازن.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم.
2: بالنسبة للمناكفات، أنا يعني بمجد الكروم مش شايفها كثير، يعني في مناكفات بمجد الكروم، في تقريبا شبه اتفاق بين القوائم هون أو بين القائمتين المشتركة والموحدة عدم المناكفات، ومش مفضل يكون في مناكفات. فإحنا كل واحد من موقعه أو كل واحد من الرؤية اللي هو بيشوفها أو اللي هي مقتنع فيها عمال بجند يعني بحفز الناس تطلع تصوت بناء على زي ما تفضل كل واحد على هو رؤيته للقوائم أو هو شو بجمع أخبار من القوائم أو على هو جمع يعني ما شو بيعرف عن القائمة اللي هو فيها. فأنا بمجد الكروم مش حاسس إنه في مناكفات.
0: مش حاسس. طب محمد خلايلي عضو المجلس وأيضا طبعا في مجد الكروم عن الجبهة، أعطيني إنجاز حققته المشتركة أو الجبهة على ديش أقول بس مستوى مجد الكروم الشغور.
3: إنجاز أول شيء يعطيك العافية أخي.
0: أهلا بك عزيزي.
3: احنا اليوم اذا بدنا نحكي عن انجازات، المشكله دائما بتكون بالقوائم العربيه انه احنا ما بنملكش الادوات كاعضاء كنيست. بس انا بقدر اقول لك على صعيد محلي، يعني اليوم باخر اسبوعين ثلاث لما واجهنا مشكله الروس اعضاء الكنيست العرب عن المشتركه، هن اول ناس كانوا موجودين معنا، ساعدونا على أيامات حنا سويد. أنا بحكي إسها كجبهة، ساعدنا كثير بتقديم الخرائط للمسطح هون بين الشارعين وإن إحنا موجودين، والحي الشرقي ساعدنا كثير على تقديم الخرائط للجنة التخطيط
0: والبناء
3: وهن بوصلوا صوتنا بجدول. يعني فيش عنا احنا كمان مره فيش عنا ادوات، احنا مش حكومه، احنا بنحاول نوصل باللجان، اللجان الماليه وهي المحلات نحاول نوصل مش اكثر.
0: طيب واذا بدنا نرجع للاستاذ مازن مناع على مستوى الموحده، شو قدمت لمنطقه الشغور ومجد الكروم تحديدا؟
2: الموحده هي كانت يعني داعمه بال

0: حكومة أو هي بالائتلاف كانت أم على يمكن على أو يمكن حوالي سنة مش أكثر من سنة. بهذه السنة أنا بعرف إنه كان في خطة، الخطة الخمسة خمسة خمسة 550 كان هن شريكين فيها، وكان في من دعم للمجالس وللمؤسسات يعني على بهذيك الفترة، وما دمتش الفترة يعني فترة قصيرة وما ما كملوا.
1: طيب بدنا ننهي اللقاء معكم مع حضراتكم مع الأستاذ مازن والأستاذ محمد بدعوة للناس اللي بداش تصوت، لأنه إحنا كمان من هالمجتمع وشايفين إنه في يعني توجه لعدم التصويت. محمد خلالي شو بتقول لهم لهذول اللي بيسمعوك الآن وبدوش يصوت إلى أسباب مختلفة يعني بدون؟
2: طبعا في عدة مجموعات اللي بدينش يصوتوا، في الناس اللي هي عندها لا مبالاة، وفي الناس اللي عندها
1: أيديولوجية لا مبالين.
2: اليوم احنا في ظل الحكومة الموجودة، انا بحبش طبعا انه اتعامل مع الموضوع كتخويف، بس احنا اليوم احنا كل انتخابات دايما بنقول هاي انتخابات مصيرية، بس هاي المرة احنا بنقول هاي انتخابات وجودية. احنا اليوم منواجه حكومة فاشية بكل الاساليب عم تتعامل معنا، خطة تهجير واضحة بيقولوها بشكل علني، واحنا هدفنا اليوم اطلع صوت بس عشان نطلع هاي الحكومة.
1: نعم وضحت الصورة. مازن مناع نائب رئيس المجلس،
0: انا بناشد جميع اهل مجلس الكروم وخاصة الشباب اللي هن بدهم يصوتوا اول مرة، الكل يطلع يصوت، لانه زي ما قال زميلي هنا محمد خلالي هاي المعركة هاي الجولة الانتخابات هاي المرة نكون او لا نكون، بظل هذا العنصرية الموجودة ببعض الوزراء اللي معروفين يعني مين هن.
1: نعم
0: احنا بنناشد كل واحد يطلع صوت،
1: وضحت،
0: ولازم يطلع كل واحد صوت، لانه هذا هو الصوت الوحيد، هذه هو الوسيلة الوحيدة اللي ممكن نأثر فيها، وهو تطلع صوت قديش بيكون في عدد اصوات، هو بيكون لصالح اهل العرب، العرب اسرائيل وعرب ال 48.
1: وضحت الصوره. مازن مناع نائب رئيس المجلس المحلي وممثل القائمه العربيه الموحده، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: محمد خلايلي عضو المجلس المحلي في مجلس الكروم عن الجبهه، شكرا ايضا لك وبالتوفيق لكما وللجميع.
0: شكرا لك، يعطيك العافيه.
1: شكرا. اذا نستمر مع هذا البث، ولكن نريد ان نخرج الى فاصل قصير، وبعد الفاصل موجز لاهم الانباء من استوديو الناس من مدينه البشاره، ومن ثم نعود الى الشغور إلى بلدة مجد الكروم. كونوا معنا على السماع.

عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

0: في شبكات كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.24 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22 شيكل و90. لبن نوفا 3 لتر 1.24 شيكل و90. شاي أسود ليبتون 100 كيس 1.9 شيكل و90. سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل و90. سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3.89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: مهم يكون تطبيق مريح
5: وبالعربي
4: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
5: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. لقيت سيدة تبلغ من العمر 60 عاما مصرعها جراء استنشاق الدخان إثر اندلاع حريق داخل منزل في بلدة مسعدي بمنطقة الجولان صباح اليوم. هذا ولم تتضح بعد ملابسات اندلاع الحريق أو أسبابه، فيما ينتظر صدور تحديثات إضافية. أعلنت الشرطة اليوم اعتقال شاب يبلغ من العمر 25 عاما من مدينة عرابي بشبهة الاعتداء على شقيقه وإصابته بجروح خطيرة داخل موقع بناء بمنطقة الجليل الأعلى في واقعة اعتقد في البداية أنها حادث عمل. وبحسب بيان صادر عن الشرطة، بدأت القضية يوم الخميس الماضي في 8 تشرين الأول العام الجاري، عندما تلقت بلاغا عن العثور على عامل بناء من سكان عرابي مصابا بجروح خطيرة داخل ورشة بناء في بلدة يرون. أصدرت المحكمة المركزية في اللد اليوم حكما بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات على شابة من الطيري والتي عملت مساعدة في حضانة بمدينة هودا شارون بعد إدانتها بارتكاب 277 مخالفة جنائية تتعلق بممارسة العنف والاعتداء على 8 أطفال رضع. وبحسب تفاصيل القضية، فإن الأطفال الذين تعرضوا للاعتداءات تراوحت أعمارهم بين 8 أشهر وإلى 1.5 عام، فيما وقعت الأفعال التي أدينت بها المتهم خلال الفترة الممتدة من أيار مايو حتى تموز يوليو عام 2023. اعتقلت شرطة شابا في العشرينيات من عمره من بلدة العزيرية شرقي القدس للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ هجوم. وبحسب الشرطة، عثر بحوزة المشتبه به على سكين وكأس زجاجية تحتوي على ورق ومسامير يشتبه بأنه كان ينوي استخدامها لإشعال حريق، وقد جرى اعتقاله داخل منزله بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية. قدمت وحدة الدعاوى في الشرطة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد رئيس منظمة إجرامية بتهمة التآمر للاعتداء على أشخاص داخل أحد السجون جنوب البلاد. وبحسب نتائج التحقيق، فإن المتهم تواصل مع أشخاص يعملون لصالحه عقب حادثة اعتداء وقعت داخل السجن، وطالبهم باستهداف أشخاص على صلة بسجين يقيم معه في الجناح نفسه، إضافة إلى كل من تربطه به علاقة. تعتزم المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا فحص مدى الضرورة الفورية لسلسلة تعيينات في قيادة الشباك قررها رئيس الجهاز دافيد زيني قبل أقل من 3 أسابيع على الانتخابات، وذلك في ظل القيود المفروضة على تعيين مسؤولين كبار خلال الفترة الانتخابية خشية فرض أمر واقع على الحكومة المقبلة. أفادت تقارير نشرتها القناة 12 ووسائل إعلام أمريكية بأن القيادة المركزية للجيش

الأمريكي تلقت تعليمات باستكمال استعداداتها لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد إيران. وذكرت مجلة The Atlantic أن البيت الأبيض طلب دراسة خيارات لتنفيذ ضربات محدودة قبل الانتخابات إلى جانب إعداد خطط لعمليات أكبر بعد انتهائها. كما أشارت صحيفة نيويورك تايمز وفق التقرير إلى استعدادات داخل البنتاغون لاحتمال تنفيذ حملة جوية مكثفة تستمر لثلاثة أيام. رغم ذلك أعلن ترامب أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، مؤكدا وجود محادثات وصفها بالمفيدة بين واشنطن وطهران. وإلى أحوال الطقس، تنخفض درجات الحرارة وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق. ختام الموجز، أما الآن نواصل مع برنامج المنتصف من خلال البث الخارجي مع الزميل فرات نصر. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: تقريبا دقيقة. كثيرا ما نستخدم ألفاظا في لهجاتنا العامية ونعتقد أن هذه الألفاظ هي محض عامية لا علاقة لها باللغة الفصحى، لكن الحقيقة تقول إن الكثير من هذه الألفاظ هو فصيح. فعلى سبيل المثال، كلمة حيل حين نقول فش فيك حيل هي كلمة فصيحة، لأن الحيل تعني الحول أو القوة. أما الكلمة الشائعة بكرة فهي بالأصل من البكرة وتكتب بالتاء المربوطة، وهي الغدوة أي غدا والصباح الباكر أو أول النهار. أما كلمة بلاش فأصلها الفصيح هو بلا شيء. والكلمة العامية نقز التي تصف من يشعر بالخوف نجدها في المعاجم نقز بمعنى وثب أو قفز. وأخيراً كلمة كويس هي بالأصل تصغير للفظة كيس وتعني العاقل أو الرزين، وتستخدم لوصف الأشخاص والأمور بالحسن.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أما الآن ننتقل إلى البث الخارجي من راديو الناس.
3: المنتصف مع فرات نصار.

عدنا إليكم من جديد وهي الساعة الثانية لهذا البث. عودناكم دائما بين الواحدة والثانية يكون برنامج المنتصف لمدة ساعة، ولكن هذه المرة يمتد البث لساعتين. نحن نقوم ببث خارجي خاص، نافذة خاصة، ومع اقتراب موعد الانتخابات، وأيضا لجس نبض الشارع وهم المجتمع العربي، وهذه المرة المجتمع المجدلاوي في بلدة مجد الكروم في منطقة الشاغور. ونحن أين المكان الذي نتواجد فيه هنا في مجد الكروم؟ يعني من أمامنا هذه اللافتة واليافطة التي كتب عليها وقفة عصوتك 27/10/26، وهي منتشرة أيضا في بلداتنا العربية التي تنادي لخروج المواطن العربي للتصويت والمشاركة في هذا اليوم. بما يتعلق بالأزمات التي تعصف بمجتمعنا العربي هي كثيرة، أزمات سياسية، اجتماعية، مجتمعية، وأيضا بما يتعلق بالحاصل من تحريض على المجتمع العربي، وأيضا بما يتعلق بالأوضاع الجنائية، إطلاق النار والجريمة التي تتفشى، وأيضا الأرض والمسكن، وأيضا ما يحصل اقتصاديا مع المصالح التجارية ومع هم المجتمع العربي بكل ما يتعلق بالمصالح التجارية والاقتصادية، وما يحصل طبعا من تضييق للخناق على المجتمع العربي في هذا المضمار. انضم إلينا في هذا

0: يوميا.
1: نعم، وبما يتعلق بهذا الموضوع، هل يعني هناك من يطالب، هل هناك من يسمع، هل في من يمثل أعضاء الكنيسة، الأحزاب العربية، اللجان المختلفة، السلطات المحلية، في من يسمع صوتكم؟
2: صراحة بالسلطة المحلية في ممكن في معمين نكي، ولكن على مستوى الحكومي أعضاء الكنيسة ما ولا مرة توجهولنا ولا مرة قدرنا نسرد المشاكل الموجودة قدامنا يوميا. احنا بنعاني من مشاكل يومية في العمل.
1: إذا تعطيني أمثلة زي إيش
2: مثلاً؟ يعني ماذا، أنا بعطيك مثال إسا لموضوع ترخيص المحلات، أوكي؟ فإحنا من الآن فيش ما مين نحكي يعني بالكيبوي إيش يومياً. إحنا بدنا نتوجه الكيبوي إيش عشان نأخذ ترخيص، المجلس بيساعدنا، ولكن ما في نقول عجوليبي نوت أو الشغلات اللي نقدر حدا يساعدنا فيها عشان نقدر نسكر نأخذ ترخيص. فإحنا كل شغلة إحنا بدنا نعملها بشكل شخصي، وإحنا بدنا نعمل يومياً. إحنا بدنا نجيب الناس المتخصصين، ونجيب المهندسين، ونجيب كل هالشغلات عشان نأخذ ترخيص، وخصوصا على شارع 85 القديم اللي هو شارع ما بوتنشال أدير كبير جدا.
1: وعمليا هذا النقص اللي أنت بتحكي عنه الذي تتحدث عن، يعني هو نضال خاص اللي أنتوا بتقوموا فيه رجال الأعمال أصحاب المصالح التجارية؟
2: أكيد، وإحنا بنتكلف يوميا تكاليف، ويوميا بندفع مصاري كثير، وإحنا كحمدان ماركت بندفع مبالغ ضخمة جدا عشان نعمل هنا ستاندرد اللي إحنا أكيد بنظرنا شايفينه كيف لازم يكون هنا. بعرفش فيش أساسا، بعرفش إذا في قسم هندسي بالمجلس، ولكن قدر الإمكان بيساعدون المجلس، بس على نطاق حكومي فيش ولا أي تخطيط ولا أي مخطط، بالرغم من إنه البوتنشال موجود وبشكل رهيب.
1: ويعني بتقول انه في بالفعل الامكانيات موجوده وفي رجال اعمال. قضيه دور رجال الاعمال والمصالح التجاريه بالدعم المجتمعي بمشاريع، يعني بنشوف كثير، اعطيك مثال مستشفى رمبم، في اقسام ان لم يكن بنايات على اسماء عائلات اللي دعمت واعطت وملايين. هل انتم كمان عندكم هاي الشراكه المجتمعيه انه من تحويل ميزانيات مثلا لبناء ملعب لفريق او لدعم مدرسه، يعني الشيء اللي الشراكة؟
2: طبعا روح الملعب البلدي في مجد الكروم بتشوف الياف طغاد باسمنا. احنا ما بنحبش نحكي على موضوع الدعم اللي بنعمله، ولكن في دعم، واحنا مخصصين تكتيف كبير نسبيا من مدخولنا للمجتمع مجد الكروم، يعني المجتمع العربي كليا، ولكن مجد الكروم خصوصا بشكل دائم يعني تبرعات وفي عندنا الدعم.
1: طيب ابقى معي أستاذ محمد حمدان، نريد أن نذهب ميدانيا أيضا ونستمر بهذه التغطية لصوت الشارع، صوت المواطن العربي. ماذا يقول المواطن العربي وخاصة هنا في بلدة مجد الكروم حول الأوضاع، حول المطالب من الأحزاب ومن السلطة المحلية، ومن أجل التغيير، من أجل أن يحصل هذا التغيير هناك حاجة بالفعل لإسماع الصوت، وأن يكون هناك شراكة ما بين المواطن وما بين المؤسسة وبين السلطة المحلية. يعني ينضم إلينا أيضا هنا مواطن موجود بالقرب من الاستوديو ويريد أن يتحدث، يعني يعبر عن رأيه، وهو أيضا مهم جدا التعبير عن الرأي. تعرفنا عن نفسك.
3: معك منتصر منصور.
1: منتصر ابن بلدة مجد الكروم. قربت الانتخابات.
3: قربت بشدة، يعني احنا كل يوم عم نمرق، والصراحة بنستنى بهاي اللحظة، لأنه إحنا بالنسبة لنا هذا طبعاً قرار، وعندنا مصير لكل فئات المجتمع العربي، إنه غيروا مستقبلهن. إحنا اليوم كمجتمع عربي عندنا نظرة مستقبلية بتخوف، إحنا عم نخاف من المستقبل اللي بيجي علينا، مش عارفين اليوم شو بيستنانا. يا
1: عشان هيك شو لازم يصير؟
3: طبعاً 27/10 عندنا الانتخابات، هذا أفكر إنه هذا يكون سبب رادع وسبب قوي إنه إحنا يكون على القليلة جزء، انه احنا نقدر نغير الواقع الاليم اللي احنا موجودين فيه، ونتامل انه كل الفئات في المجتمع العربي انه يلبوا الدعوه وصوته زينا زي باقي الكل. يعني لازم احنا نغير كمان، كل واحد يكون عنده كمان شوي من الشجاعه، اذا كان عنده شويه تخوف من التصويت. واحنا اليوم لازم نحط ايدينا بايدين بعض، احنا شايفين كميه العنصريه الموجوده اللي هي انا ما بفكرش سنين، من 20 سنة ما شفنا شيء عن الشكل وحتى أكثر. اليوم كمية

0: عنصرية، واللي حتى بضلك انه احنا نعتبر درجة ثالثة حتى مش ثاني اليوم صرنا نعتبر. فاحنا منتأمل من كل الوسط العربي والمجتمع يتوجه للصناديق، ما في عندنا حل ثاني. اذا في واحد عنده حل ثاني يقترحه، بس انا بفكر انه هذا هو الحل الوحيد، انه نقدر نغير الواقع الموجود للاحسن ان شاء الله بسواعي طبعا اعضاء الكنيسة العربي اللي بدين يمثلونا ويمثلوا كل الوسط العربي.
1: تتواجد بين الناس يعني ان كان بالحارة بالمجتمع هون بمجد كروم خارج مجد كروم، شو الصوت اللي بتسمعه؟ شو الصوت الغالب؟
0: الصوت الغالب اليوم انه في، انا كيف انا مشاركتي لبعض الناس انه انا عمال اشوف اليوم في الحمد لله في اليوم في تغيير
1: في نية
0: طبعا، في ناس، في اشخاص اللي كانوا ضد التصويت مع حدة وازدياد العنف والجريمة اولا، ثانيا العنصرية الموجودة المتفشي في كل وسطنا العربي، انه صار في نوع من التغيير انه بدي اصوت، بركي يمكن انه انا اقدر اكون انا جزء من انجاح هذا الواقع اللي موجود للاحسن. وان شاء الله احنا بنتامل ان الكل يلبي هاي الطلب، انه يكون ايد واحدة صوته بكير وروحوا اعملوا ايش بدكم، بركي هذا الصوت كان ان شاء الله كل واحد للأحسن إن شاء الله.
1: وإحنا بدنا نتشكرك،
0: شكرا
1: لك.
0: شكرا لكم.
1: نرجع لك أستاذ محمد حمدان بما يتعلق بدور رجال الأعمال وأصحاب المصالح التجارية، يعني أنت بتقول إنه ما في حدا يسمع صوتنا من الأحزاب، طب هاي فرصتكم، هاي استغلوها. إسا إحنا عشيت انتخابات، استغلوا هاي الفرصة للتأثير للخروج
2: شوف أنا مش رجل سياسي، وموضوع السياسي ما ضليع فيه زي بالعب، لكن بالسياسي حسب رأيي موضوع التصويت هو مش حق، هو واجب. المفروض كل واحد يروح يصوت لوين أي فئة بتمثله، وهذا موضوع هي بمثلك يعني بآخر النهار بالكنيسة تيني بيحكوا صوتك. فموضوع التصويت هو واجب، وكل واحد ما صوتش ما عملش واجب عليه برأيي. يعني أنا كمان دور مش رجل سياسي، يعني ممكن واحد يقول لك أنا مقاطع لسبب ما، ما بعرف. أنا شخصياً أكيد راح أصوت.
1: ومن اللي حواليك بتشوف إنه كله بيصوت؟
2: طبعاً، وأي واحد بيقول لي بدوش أصوت بطلب يشرح لي السبب ليش بدوش أصوت، ليش هو إيش يعني، هل هو مش ملاقي حدا يمثله؟ أنا بشكل شخصي بصوت للفئة اللي بتمثلني، وفي فئة بتمثلني. أنا موضوع تحريض هاي الشغلات بعرفش قديش هذا موضوع مخد أكبر من حجمه، لأنه أنا بعطيك مثال علي الشخصي. في عندي أصدقاء كثير من الوسط اليهودي، وأصدقاء يعني اللي ما فيش مش حاسس إنه موضوع. طبعاً بعد اللي صار في يعني
1: تغيير،
2: ولكن موضوع هذا ما هو موضوع جذري.
1: طب نشوف شو صار عندكم منطقة الروس.
2: هاي طلع إيش بعد الانتخابات، مش أنا موضوع هذا موضوع عشان انتخابات وموضوع فيه مزايدة. بشكل شخصي أنا ما بحس إنه يعني الناس اللي بتعامل معهن، بعرفش الناس الموجودين غاد بالروس مين إني، ولكن الناس بتعامل معهن عندي هنا يعني بالزبائن
1: بخلال شغلك.
2: بالوسط اليهودي ما شايف المنظر بهذا الشكل اللي عمال يصوروه، ولكن ممكن في استفزاز، ممكن عشان انتخابات، ممكن عشان أصوات. بشكل شخصي ما حاسس إنه موضوع بده يعمل تغيير تكتوني بالمجتمع بالوسط الإسرائيلي.
1: طيب، وإحنا متمنى بالفعل إنه يصير هذا التغيير. محمد حمدان رجل أعمال، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. طبعا نريد أن نخرج إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود ونواصل من هذا البث الخارجي عبر أثير راديو الناس وهذا الاستوديو الخارجي من بلدة مجد الكروم ومن الشغور. فاصل ونواصل، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا.

0: الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زي ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك.

0: مكانك أو احجزه على هاتف رقم 050-687-7728.
1: نزار كلينك
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

0: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
1: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
2: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
3: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
4: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
5: واحد بيعتمد خبرته فيد فيها غيره.
6: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
0: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
5: فكر بغيرك،
4: فكر بغيرك،
1: فكر بغيرك.
0: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
1: حملة مليون فعل خير.
6: ساعد كبير بالسن خليه جزء بالمليون.
2: هو إذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
1: وقف مع عائلة بدقيقة، اعمل فعل خير
6: خليه جزء بالمليون.
7: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
1: احنا قدها،
4: احنا قد،
1: واحنا قدها،
6: احنا قدها،
1: احنا قدها.
8: استوديو المساء مع شيرين يونس.
9: نجمل احداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
8: صوت المساء مع شيرين يونس.
10: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
7: أما الآن ننتقل إلى البث الخارجي من راديو الناس.
11: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم بعد الفاصل. نزلنا نتواجد هنا في مجد الكروم ومع هذا البث الميداني والاستوديو الخارجي من مجد الكروم. وطبعا نسلط الضوء على الحاصل في المجتمع العربي في البلدات العربية تحديدا في مجد الكروم. هم المواطن العربي، ماذا يشعر المواطن العربي، ما هي مطالب المواطن العربي، وأيضا يعني سمعنا إلى الشباب، نستمع إلى الجميع. الآن ينضم إلينا الحاج إبراهيم مناع، وهو طبعا من مجد الكروم، وهو يعني أكيد عاش الفترات البعيدة والقريبة والانتخابات وغير الانتخابات. أهلا بك يا حاج. أهلا بك.
1: أهلا فيك. أهلا.
0: مجد الكروم دائما في الذاكرة وستبقى موجودة إن
1: شاء الله.
0: شو بتحكينا عن مجد الكروم؟ منين أجا اسم مجد الكروم بالأصل؟
1: نعم،
0: مجد الكروم الاسم منين أجا؟
1: هاي أنا ما بعرف، أنا سمعت مجد الكروم، هذا الاسم بيعبر عن المجد والشهرة. يعني مجد الكروم كان فيها كروم كثير، والكروم هاي كانت مشهورة، واشتق هذا الاسم من مجد الكروم، من الكروم اللي كانت موجودة فيها، وهاي اسم يعني عن العظمة والشهرة.
0: وما زالت كذلك
1: مجد الكروم، وما زالت وستبقى إن شاء الله.
0: شفنا شو صار بمنطقة الروس.
1: منطقة الروس منطقة أرض لمجد الكروم، أرض معطابه، معظم الأراضي معطابه. نعم في أرض للدولة وفي أرض أموال متروكة، ولكن الأرض مش مفروزة عن بعضها. يعني في شقفة هون للمواطن، وفي شقفة هون لواحد مش موجود هو برا بالخارج، وفي الكلمة كيمت. فالجماعة هذول إجوا وحيالله قعدوا بالأرض وقالوا هاي الأرض هو مننا ما فيها مستوطنة، وهذا إحنا مش ممكن نوافق عليه. هذا شغل عشوائي وشغل مش قانوني.
0: عربدي.
1: في شغل قانوني والدولة هي بتتبناه، إحنا ما نعرضش. أما ناس يجوا حيالله يقولوا هاي الأرض إنا ويقعدوا فيها، إحنا مش ممكن نوافق عليها.
0: حج أنت عشت فترات منذ قيام هاي الدولة وقبل قيام هاي الدولة، شو بيميز هاي الفترة؟ إذا نحكي فترتنا هاي الفترة شو بتتميز؟ إذا أنت كمراقب كمتابع سياسيا من الأوضاع التحريضية الحاصلة ضد المجتمع العربي،
1: الفترة الموجودة اللي بيميزها أنه اليوم في انفتاح كبير، والناس عمالة تشتغل وعمالة تعمل مشاريع، بس الناس ما فيش عندها أمان. إحنا فقدنا الأمان في وطننا، وهذا الأمان اللي بتوفره للمواطن الدولي، والقانون هو اللي بيفرض سلطته على الشعب. فلمن بغيب القانون ما بعودش في أمان.
0: إحنا موجودين بهذا الشارع اللي هو شارع ومحور مركزي. قديش صار له هذا الشارع؟ أي سنة؟
1: هذا الشارع انعمل بسنة 53. ما كان فيه هنا بيوت، وكانت البلد صغيرة، وإحنا كنا ساكنين شوي نسبياً قريب هون.
0: قريبة على الجبل؟
1: لا، إحنا كنا ساكنين لجاي شوي يعني. وكنت أجي هون أنا والأولاد نلعب بهذا المحل هون، محل هاي التجارة هون. كان في غدران فحروا التراب وحطوه على الشارع مشان يعلوه، وقت انشتت الدنيا انتلت مي، وكنا نيجي وحنا أولاد نسبح فيها.
0: وبعدك متذكر كل هاي التفاصيل؟
1: متذكرها نعم.
0: وهذا مهم إنه إحنا ننقل للجيل الشاب شو كان زمان عشان يتشبثوا أكثر بالأرض.
1: زمان إحنا أهلنا وأبائنا وجدودنا كانوا عايشين على الأرض، ومعظم الأرض في مجد الكروم كانت تنزرع الوعر والسهل. السهل كان ينزرع بطيخ، سمسم، صيفي، خضرة، والجبل كان ينزرع حبوب، كان ينزرع قمح، كان ينزرع شعير وجلبانة وعدس وما أشبه ذلك. والناس كانت عايشة على الفلاحة، كلها تشتغل بالفلاحة، تشتغل بأراضيها، تشتغل مواسم. وقت تشتت الدنيا الناس تروح تزرع الأرض، بس يطلع الزرع يروحوا يعشبوه ينظفوه، بعدين يضبوا المحاصيل. وهاي المنطقة كلياتها جنب شارع هذا 85 كانت بيادر. البيادر شو يعني؟ إنه الناس كانت تجمع المحاصيل من الوعر وتجيبه كلياته على الجمال. وأنا من اللي جبت قش على الجمال وأنا ولد، كانوا يعملوا لي جمال بالوعر وأنا أجر جمال وأجيبها. والبيدر كان هون جنب هاي الدار، هذا بيدر دار سيدي هون جنب هاي الدار، وأجيب أنيخ الجمال هون وأقيم أفسخ الحمل وأرجع بجمال على الوعر ويحملوا لي القش وعود أرجعه. كلها كانت هاي الأرض هون معظمها بيادر، والناس كنت يعني تساعد بعضها وتدرس القش وتفوتوا الحب، ياخذوا يعني اللي إلهن اللي بدهن يستعملوه، واللي للطرش والباقي يبيعوه، والناس كانت عايشة على هذا المنوال، وكان اللي ما عند اللي عنده عدس وما عندوش حمص ياخذ من اللي عنده حمص ويعطي عدس.
0: نعم.
1: وهيك الناس كانت مقايضة.
0: حاج إبراهيم 27/10 في انتخابات. نعم. رح تصوت؟
1: طبعا بدي صوت، هذا حق شرعي وطبيعي.
0: شو بتقول للشباب اللي بقول لك ملنيش وما خصنيش؟
1: لا، كل واحد لازم يهمه الأمر، هذا حق شرعي وطبيعي لازم تمارسه ولازم تصوت، أنت حر لمين تصوت. بس أنا بقول إنه لازم تصوت للأحزاب العربية. هي عندنا قوائم عربية لازم نحن نصوت لها. بتكاش تصوت لها، تصوت لها، مش ملزوم تصوت لواحد. أما أنت تقول معنينيش الأمر وبخصنيش، لا، إحنا الأمر بعنينا وبخصنا، وهذا صوتنا مهم كثير مشان نقرر شو يكون لقدام بالنسبة إلنا هون بالسياسة.
0: ورسالتك لشبابنا في مجد الكروم، رسالتك لشبابنا في مجد الكروم.
1: رسالتي لشبابنا في مجد الكروم إنهم يتجهوا للعلم. إحنا بدون العلم مش ممكن نقدر نعيش بهاي البلد ولا بهاي الدولة. إحنا متعلمين.

0: في إلنا محل، مش متعلمين فيش إلنا محل. والعلم هو بثقف الإنسان وبردعوا عن أمور كثير وبيستفيد هو وولاده. يعني أنا شخصيا عندي ثلاث يعني بنات تنتين وشاب متعلمين أكاديميين ومعاهم شهادات تعلموا في الجامعات، وولادي في دكاترة وفي محامية وفي أخ مسماخ بالمستشفى، وفي إسا عندنا ثلاثة بالجامعات من ولادي وفي بنت مهندسة كمان.
1: هاي هي البيوت العربية حاج، هاي هي البيوت العربية، المتعلم المثقف هذا تعودنا عليه.
0: هو بدون علم فيش حياة، بصيرش أنت تضلك تقول له أنا بعرفش وبعرفش، لا بدك تعرف. اليوم إذا بدك تروح على البنك إذا فيش معك كسف مات وبتعرفش تشغله ما بتعرفش تسحب مصاري.
1: صحيح.
0: فإذا شو لازم إحنا نتعلم، واللي حتى الكبير اللي بعرفش لازم يتعلم.
1: صحيح.
0: ما تقولش بعرفش. العيب مش إنك أنت بتعرفش، العيب إنك أنت ما تعلمتش. إذا أنا أبوي ما علمنيش، ما كانش عنده قوة وما كانش عنده يعني هو
1: مادياته عقده
0: مادياته، أو هو مش ماخذ يعني العلم إنه يعني هذا مهم. أنا اليوم أنا عندي العلم مهم، وأنا اشتغلت كل عمري بالمحاجر بشغل حر، كنت أطلع معاش بسيط، ولكن أنا علمت أولادي وعمرت واشتريت أراضي والحمد لله رب العالمين.
1: وأنا بدي أتشكرك حج إبراهيم مناع، شكرا جزيلا لك.
0: بارك الله فيك. شكرا إلكم.
1: شكرا لك على الكلمات الطيبة.
0: شكرا كثير لكم، بارك الله فيكم.
1: شكرا. شكرا. إذا من الحاج إبراهيم مناع وهذه الكلمات الطيبة من الذاكرة إلى الحاضر إلى المستقبل، هو ينقل رسالة واحدة، هو بده يصوت وبدعو لكل اللي حواليه صوته بالأساس العلم، أولاده أحفاده كله متعلم. طبعا نبقى في هذا البث الخارجي، وأيضا زميل مادة فرحات يرافقنا بهذا البث، وهناك طبعا أصوات أخرى من المواطنين هنا في مجد الكروم للتعبير عن رأيهم. إليك مادة
2: فرات مرة أخرى. طبعا نحن ما زلنا في الشارع المجدلاوي ونستطلع أراء المواطنين، وخاصة نحن على أعتاب انتخابات الكنيسة في تاريخ 27 من الشهر الحالي. معنا مواطنين، تعرفين عن حالك؟
3: يعطيك العافية، رشا إسماعيل.
2: رشا، طبعا إحنا جايين على انتخابات مصيرية، مطلب الشباب من الأحزاب العربية من أعضاء الكنيسة، شو بتوجهين لهم رسالة وشو المطلب اللي لكم؟
3: أول إشي هات نحكي شو الأشياء اللي بتقلق الشباب في اللي عندنا في المجتمع العربي وإيش هني بدهن. هني ثلاث أشياء أساسية، وكل موضوع الأمن والأمان. الأمن والأمان، إنه إحنا شايفين إنه كل شاب وصبي اليوم بدهن يحسوا بأمان في المجتمع، وعم نشوف العنف والجريمة المستشرة والأرقام الكبيرة اللي عم بتصير عندنا في المجتمع. كل موضوع الأرض والمسكن، يعني هذا كمان رسالة لأعضاء الكنيسة، وهي يمكن إسا رح يكون عليهم مسؤولية كبيرة. فاليوم كل شاب بده يتجوز أو كل شاب بده يستقر بفكر وين أنا بدي أروح، هل أنا بدي أسكن، هل بدي أضل بقلب مجد كروم، أطلع خارج مجد كروم. وهذا الإشي كان طبعا شفناه إحنا على بأرض الروس، يعني هاي قضية كمان بتخلينا نحكي عن مستقبل الشباب، وبتحكينا نحكي عن مستقبل الأرض والتخطيط وحق الجيل القادم في يكون لإله سكن وتطور داخل البلد. وطبعا كل موضوع إتاحة الفرص في موضوع التشغيل والعمل، يعني اليوم إحنا شبابنا والصبايا عم بيروحوا عم بيتعلموا، عم بيتعلموا بجامعات وعم بياخذوا ألقاب عالية، بس بالآخر هل يا ترى عن جد عم بيلاقوا فرص عمل مناسبة لإلهن؟ وهل في كمان أطر شبابية وثقافية ومساحة حقيقية لهذول الشباب يشاركوا في اتخاذ القرار؟ فإحنا كمان هنا أنا بقول إنه قبل الانتخابات السؤال كثير مهم إلنا، مش بس شو الشباب بدهن من السياسيين، ولا وإنما كيف المؤسسات والقيادات رح تتعامل مع احتياجاتهم بعد الانتخابات، لأنه بالنهاية الشباب هن مستقبل مجد كروم وكل المجتمع العربي، وهم حاضرها مش بس المستقبل، وطبعا هن شركاء أساسيين في بناء المستقبل.
2: شكرا لك. مواطنة أخرى معنا من مجد كروم، يعطيك العافية، تعرفين عن حالك؟
4: إناس منصور، ناشطة اجتماعية.
2: إناس، بما أنك ناشطة اجتماعية أكيد في مبادرات لتشجيع التصويت في المجتمع العربي وخاصة بين النساء والشباب والصبايا، شو الفعاليات اللي بتعملوها، شو النشاطات اللي عمالين تعملوها في البلد؟
4: فعلا أخ مبدا، في عنا أكثر من مبادرة، منبلش مبادرة نوى اللي هي لتعزيز مشاركة النساء في العمل السياسي والمجتمعي، وعلى رفع نسبة التصويت خاصة عند النساء. يعني هنا نوى اختصت في النساء من خلال اجتماعات حارتية وحلقات بيتية، منحاول نصل لكل نساء مجد كروم ونشجعهن على التصويت في ظل هاي الظروف اللي عم نعيشها والفترة المصيرية. في عنا كمان مبادرة كلنا اللي هي بتشتغل على رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي عند النساء والرجال والشباب والصبايا.

0: يعني ما بس اقتصرت على النساء، لا، على كل شرائح المجتمع، ومنحاول نرفع نسبة التصويت من خلال كمان لقاءات بيتية حارتية واجتماعات أحياء اللي نصل لأكبر عدد.
1: شكرا لك، يعطيك العافية. إذن فرات، أعيد البث إليك في الاستوديو الخارجي.
2: نعم، بدأ نشكرك على هذه الأصوات التي تأتي بها من قلب مجد الكروم، مجد الكروم النابضة، الشغور النابض، الذي دائما عودنا بالفعل على هذه الأصوات وعلى الرأي الحر. بما يتعلق أيضا في المنطقة، منطقة الشغور، هناك عدة بلدات عربية، وهناك أيضا مدينة كرمئيل التي بدأت تستقطب يعني المواطنين العرب من كل حدب وصوب، وهناك نسبة لا بأس بها من المجتمع العربي الذين يقطنون ويعيشون ونقلوا مكان سكنهم إلى مدينة كرمئيل المجاورة. تنضم إلينا زينات قادري، الأصل من بلدة نحف والآن تسكن في مدينة كرمئيل. أهلا بك.
3: سعد أوقاتكم. زينات قادري من الأصل نحف وساكنة في كرمئيل.
2: ليش كرمئيل؟
3: عدة أسباب. أول إشي لأنها قريبة على نحف، هيك كمان بكون قريبة على العيلة وعلى البلد وعلى أهلنا وناسنا. وأنا بحب أخذ دائما بس أحكي الموضوع إنه كرمئيل أنت بلد على أراضي القرى العربية،
2: يعني نسترجع الأراضي، يعني
3: نسترجع الأراضي صحبها مني
2: بهاي الطريقة.
3: فكل واحد جاء على باله يجي يسكن كرمئيل، أهلا وسهلا فيه.
2: ما في بمنعكوش إنه
3: طبعا
2: بيوت
3: لا بمنعونا
2: لما يعرف إنه عربي ببطل.
3: بمنعونا كتير وفي عنصرية جدا، ومش بالسهل إنك تشتري بيت بكرمئيل، وكل سنة بيزيد الإشي، كل سنة بيزيد إنه في عنصرية تجاه السكان السكان الشغور. إذا حابين يجي يشتروا يسكنوا في كرمئيل، الإشي مش هوين، بحاولوا يسكروا الأبواب، حتى استئجار بحاولوا يسكروا الأبواب طريقنا. بس لما في حدا بحاجة، لما الناس بحاجة إنها تيجي تسكن بدها بيت بدها مأوى، فهين عم بسروا بدفعوا مبالغ طائلة
2: أكثر من أي أحد آخر،
3: أكثر من أي حدا. وإذا حدا بده يبيع، يعني يهودي فكر يبيع العربي وعارف إنه عربي، إذا بعد طبعا إحنا بيعملوا كتير كمان يعني بيحاولوا يلفوا عشان
2: مراوغة.
3: شكرا على الكلمة مراوغة، أمرات عشان ياخدوا الدار، بس بياخدوا دور بمبالغ. في بيوت اشتريناها بتستاهلش حقها، بس أخدوها لأنه بدهن يسكنوا، بدهن يغيروا.
2: قديش صار لك في كرمئيل؟
3: 28 سنة.
2: من 28 سنة بالمنطقة اللي أنت ساكنة فيها، قديش زاد عدد العرب من خلال متابعتك؟
3: المنطقة اللي أنا ساكنة فيها حارتي فيها تقدر تقول 12 عيلة عربية غير اللي على الطريق، يعني كمان حدا. بس أنا حارتي كمان اللي أنا ساكنة فيها هي كمان يعني بتمد لقدام، في كمان بقدر أقول اسماء الشوارع
2: مفضل يعني.
3: تمام. إنه المنطقة اللي أنا عايشة فيها تقريبا 12-13 عيلة عربية غير اللي حوالينا. إذا بكمل لقدام بالشارع مليان،
2: في كمان
3: مليان.
2: هذول شروا ولا استأجروا؟
3: الأغلب شاري، في مستأجرين أكيد، وكل سنة بيزيد. كل سنة بيزيد. طبعا إحنا نعرفش كل يعني في ناس بتزيدوا كمان مش أو بيخلوا أو هويتهم بضلها ببلدهم وبضلهن أو بنقول بس إنه انتقال عادي. أو
2: وفي تمثيل الكو في مجلس البلدي.
3: أذكرك أنا كنت نازل تمثيل الفترة اللي فاتت، الانتخابات البلدية اللي فاتت كنت نازلي أنا، كان قبل نازلين وما كانش تزبط معنا، وهاي المرة كمان ما زبطتش معنا. لما كانت قبل 3 سنين كانت يعني
2: طب شوفي بنوفا قليل، في عندك نائب الرئيس عربي، في عندك حزب اللي هو موجود في الائتلاف، طب ليه يعني شو السبب إنه عندكم هون بمجلس الكروم أو بكرمئيل مش عم تنجحوا؟
3: يمكن هاي فرصة،
2: همكم مش مع بعض، يمكن
3: همنا مش
2: لحاله.
3: مع بعض همنا مش مع بعض ممكن
2: مشكلة.
3: احنا انا حدا فعال جدا، انا فعالي كنت بنحف وما زلت فعالي بنحف، وانتقلت على كرمئيل فعالي. فاذا بتسأل يعني عن جد الناس اللي قلت بتعرف انه انا عن جد فعال وحابي نكون ايد واحدة، وبيتي كنت فتحته كل الوقت للقاءات وحقه، فتحته بفترة الانتخابات قبل الانتخابات بعد الانتخابات لحد اليوم. بالنسبة لي المهم جدا انه احنا نكون ايد واحدة، وبحب انا بنتمي خلص لما انا بصير باي محل محل بسكن فيه انا بنتمي لهي، انا بنحف بنتمي لنحف، لما انا بكرمائيل بكرمائيل انت كمان ده انتمي، بنتمي لشعبي لمجموعتي للعرب اللي ساكنين هناك. انا بحب اشتغل معهم، بحب نعمل اشياء جديده، وبنحاول احنا بنحاول انه نعمل اشياء جديده. في صعوبات لانه فيش تعاون، انا ما اخذتاش وقت انزلش لما قدمنا، لما كنت نازل العضويه ما اخذتاش لانه كان في تقصير من

0: كان العرب انه صوته كان في اصوات تقول انه احنا بنعرفش وما كناش نعرف انه في صوت عربي وفي حدا عربي نازل، بس مش حجه، احنا حاولنا قديش بنقدر. بس اليوم احنا هاي منصه لتوجه لسكان العرب في كرمئيل، رجاءا تواصلوا معنا. سكان العرب في كرمئيل احنا عن جد حابين نكون ايد واحده وحابين نساعد وحابين نتقدم وناخذ لنا كل حقوق، لان احنا مش عم ناخذ كل حقوق، لان احنا عم نعمل كثير يعني احنا عم نتقدم لكرمئيل، ندفع كل الواجبات اللي علينا، بس عم مش عم ناخذ منها. فرجاء ان الكل يتعاونوا، تعالوا نقعد مع بعض على طاوله واحده ونتفاهم ونشوف شو احنا احتياجاتنا. وفي احتياجات، لما انت تركت اولادك وتركت بيئتك وطلعت وسكنت بكرمئيل، انت ابعدت باولادك عن البيئه الاجتماعيه تبعك، مع كل المشاكل بواجهها مجتمعنا العربي ومع كل المشاكل بواجهها كل قريه عربيه هون. احنا عم نعرف على القضايا العنف، بس هذا بقولش ان انت بس جاي تسكن عشان ترتاح من اهل بلدك، لا، انت جاي تسكن ومهم جدا تبني علاقات. مش فيها ايش انك تبني علاقات، يعني انت وصلت للعنوان الانساني الاجتماعيه، يمكن اوفر اجتماعيه، يمكن انا جد واوفر بنادي انه تعالوا خلينا نكون ايد واحده، واحنا بحاجه نكون ايد واحده، بس مش كثيره بسمعوا الصوت، وفي بتغافل، في عدم اهتمام، وفي لا مبالاه.
1: وعلى الانتخابات شو كيف تسمع الاصوات؟
0: عم نحاول. احنا هاي الانتخابات انا حاليا بشتغل مع مبادره كلنا، مبادره كلنا مبادره مجتمعيه. اول ما سمعت عنها ودور توجهوا لي، انا بشتغل حاليا مركزه ببلدي بنحف، ودغري بلشت، يعني انا حاليا وما بقعد غير اللي علي اعمله من مبادره كلنا. انا بهمني
1: جدا بقنع صوته
0: كل وين ما كان، وما بوقف وما بقعد، وين تلفونات اي، وين ما بروح الدكاكين، انت وين مصور،
1: بتحسي حالك بتاثري؟
0: ان شاء الله بديش اتفائل، انا يعني انا حدا متفائل، بس انا بقول ان شاء الله لا رح ناثر في صوت الاحداث اللي صارت هنا بالشغور والمجلك روم واللي صار معنا وعم بسمعوا وشو عم بيشوفوا حواليهم. الناس تغير. اليوم كان يقولوا بديش صوته، زمان كان يقول بديش صوته، اليوم كله بيقول بدي صوت. الاغلب الاغلب الاغلب انا صوت سامع كتير، وانا عن جد سامع الصوت هذا كتير، بيقولوا لا مصوتين، فيش حاجه تقنعيني مصوتين. بيقولوا انه بيعملوا لناش شيء الاحزاب العربي كانت بيعملوا لناش بالكنيسة ولا بقدمون أشي، تلهن بداش تحكموا. حاليا احنا بدنا صوتكم، صوتك اصلا انت مهم جدا تحطه، صحيح. مهم جدا تحطه، بس دلكاش تقول بعملوا لناش اشي، روح دور وبحبش افحص وضح. في اشي ابحث ودور، في اشي عملوها مش هوين. انتوا فاهمين ان الحكومة اللي احنا موجودين فيها احنا مش حكومة عادية، العنصرية اللي موجودة حوالينا وكل المحل، وانا بحكي من منصة، بحكي انه انا موجودة في بلد بكرمئيل، جيراني اللي كنت اسلم عليهم اللي كنت امزح انا وياهن مش كلهم مش كلهم بيحكوا بتشاركوا بكل محل، عم بتلاقي هاي المحلات الناس اللي مش العنصرية. فأمل كبير إنه أمل كبير إنه عرب كرمئيل رجاءً كلكم، يعني اللي بسمع الصوت وبسمع هذا النداء، رجاءً اتعاونوا، اتواصلوا، دوروا علي، على في أشخاص كتير بدكم الأول أنا بنفع، وإحنا ممكن نتواصل معكم ونحكي إحنا وياكم ونشوف شو مشاكلكم وشو احتياجاتكم. وبحاجة لإلكم، بحاجة لإلكم تصوتوا للكنيسة، وبحاجة لإلكم كمان تتعاونوا معنا، لأنه إحنا حابين نعمل مشاريع كتير بكرمئيل.
1: وضحت الصورة. زينات قادري الناشطة الاجتماعية بنت نحف وأيضا تسكن في كرمئيل، شكرا لك.
0: شكرا لك، شكرا، يسلموا كتير.
1: يعني أيضا هي نظرة كيف قالت زينات، أنه هي كرمئيل مبنية على أراضي العرب، ويانا بنرجع شوي شوي بنشتريها، صح بثمن باهظ، ولكن بيستحق هذا الثمن بكل ما يتعلق بهذا الموضوع. وأيضا العرب الذين يقطنون في المدن المختلطة وفي المناطق اللي هي كانت أراضي عربية وباتت اليوم مدن ومنها أيضا مستوطنات، وبالتالي يمكن العودة إليها بهذه الطريقة أو بأخرى. نريد أن نذهب الآن أيضا إلى الفن، إلى دور الفن في مجتمعنا العربي. قديش الفن بيعاني، قديش الفن في من يعطيه منصته، قديش الفن من يعطيه الواجهة ويدعمه ويقدمه ويعزز من مكانته. حول هذا الموضوع معنا أماني علوان، مديرة المركز الثقافي. أماني مش معنا، معنا الفنان التشكيلي عبد السلام سبع، الحركة الثقافية في مجد الكروم. أهلا بك بداية لعبد السلام، أهلا بك
2: حبيبي. تحياتي يا فرات إلى كل جميع المستمعين.
1: جيب معك بنتك، شفت؟
2: نعم صحيح، بلسم هون. بلسم تعالي،
1: تعالي يا بلسم. طيب، فنان تشكيلي،
2: نعم،
1: ابن مجد الكروم،
2: صحيح.
1: وكيف شايفين أنتوا الوضع الفني، يعني ودعم الفن العربي؟
2: الوضع في الفن عادة، إن كان مسرح ولا فن تشكيلي، يعكس الحالة الوجودية للسكان للمواطنين، ومش بعيد عنه.

0: بالعكس احنا الفن يخاطب ايضا شو عم بيصير في المجتمع. الصورة القاتمة هاي والسوداوية الغمامة اللي موجودة من كم من سنة بسبب الحروبات وبدايتها من كوفيد 19 ايضا اثرت وتؤثر حتى لو بشكل غير مباشر على الفن والفنانين وانتاجهم الفني.
1: فيش دعم سلطات محلية؟
0: لا بدي أقول سلطات محلية لا قليل جدا يعني قليل. أنا بحكي لك على الدعم الوحيد يعني ممكن وزارة التربية والثقافة بتطلع أصوات منادية كولكوري وساعتها الفنانين اللي بنتبهوا بيقدموا قلة منهن يحظونا بأنه يأخذوا أعمالهن. أزمتنا مش هنا، أزمتنا الأكبر بأنه زوار المعارض للأسف هن نفس زوار المعارض. اليوم فنان عبد السلام بيعمل معرض في سخنين
1: نفس اللي بيجوا كل سنة،
0: نفس اللي بيجوا هن نفسهم. ومأزق الكبير عنا أنه لا يوجد مقتنون للفن. يعني ما في ناس تقول والله بدأ أروح عشان أقتني. يمكن الخطأ بيصير من منظمي المعارض بعدم التوجه لرجال أعمال أو للبنك مثلا، كيف بيصير في الوسط اليهودي وبشكل عام في العالم. يعني المقتني الفن هن البنوك بالنسبة لإلهن التحف الفنية هذا كنز ورأس مال. رجال أعمال بيشتروا فن وقليل جدا، يعني بقدر أدلك اثنين بالقوة على أصابع اليد الواحدة المقتني الفن اللي هن مهتمين بإنهن يزوروا معارض يلتقوا مع فنانين ويشوفوا أعمالهن.
1: نعم. أستاذ عبد السلام، إذا تحدثنا عن الحركة الثقافية في مجد الكروم في منطقة الشغور عادة بالذات مجد الكروم، في هاي الحركة موجودة الفنية الثقافية؟
0: لما إحنا نفتقر لصالة عرض على المستوى اللازم يعني يعني الطوالي هذا مباشر بيأثر على الحركة الفنية. إحنا حظنا الوافر إنه كل سنة فيه بنعمل معرض نحت إن كان بالخشب وإن كان بالصخر، ولكنه معرض يتيم بيكون خلال كل السنة. وبالفترة اللي مرقت بالحرب ما نعمل، حتى في مرة عملنا مهرجان والصواريخ فوقينا كانت، فحظنا إنه كنا حد ملجأ. يعني السنة اللي فاتت كان فوقي راسنا وهربنا وصار في حتى وفيات بسببه. فعدم وجود مرافق للفن بيؤدي لعدم نشاط بهذا الاتجاه.
1: طيب إذا تحدثنا أيضا عن الانتخابات ورح نقترب من انتخابات وشوف عندك شو بتقول لك واقفة على صوتك، هل برأيك يعني الآن هذه الشراكة في الانتخابات ستؤثر ليس فقط على قضية الأرض والمسكن والجريمة والعنف، ما أيضا على قضية الفن والرياضة ودعم جميع مناحي الحياة في خاصة في مجتمعنا وبلدات العربية؟
0: يعني بقدر أقول لك 200,000%. نعم تؤثر. عدم رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي أو وجودها من قبل سنين لليوم كيف ما هي موجودة رح تؤدي لوجود اليمين وتطرفه أكثر في الحالة اللي احنا موجودين فيها. فأنا بخاطب هنا الناس اللي ما بدها تصوت، وأنا بقولهن بداية نحن نحترم هذا الموقف بعدم التصويت، ولكنه احنا في مرحلة اللي هاي مرحلة حاسمة. يعني فصوتك مش معناه انه اوكي موقفك تجاه البرلمان وما بدنا نصوت وبدناش تمثيل. هاي المرة صوتك فعلا كل واحد عم يسمعني وعم تسمعني عم بقول صوتك ما تستهين فيه. هاي المرة احنا بحاجة لصوتك عشان نقدر نزيح اليمين المتطرف اللي نتائج وجوده واضحة جدا، من الضفة للبلاد هنا لقضية الروس في مجد الكروم لكثير قضايا، الهدم المنازل عد إن كانك بتعد. فرفع نسبة التصويت في البلاد العربية ولو إنها يا رب توصل لنسبة التصويت في المجالس، ساعتها إحنا في محل
1: 90 و95%
0: على وين نوصل 80 و85%، إحنا منكون في محل اللي منقدر عن جد نرجع لمحل نزيح اليمين المتطرف، نوصل لمحل شراكة حقيقية مع المجتمع اليهودي.
1: جميل. بنتك معك بلكي نسألها، حابة تحكي إشي عن الانتخابات؟ بتحكي في البيت؟ بتحكوا على هذا الموضوع؟
2: بنحكي عن الانتخابات في البيت.
3: ممكن.
1: شو بتقولي أنت شو بتقولي على الوضع الحالي؟ شو مطالبك؟
2: شو بتحبي
1: يتغير؟
3: انه
2: العنف مثلا يخف وهيك اشياء.
3: والحرب طبعا.
1: الحرب تخلص طبعاً. جميل. الحرب تخلص طبعا، يعني طفله بتيجي بتقول لك الحرب
0: 100%.
1: فيش عندها مطلب غير الحرب توقف.
0: تخلص الحرب والحياه بترجع لطبيعتها، الناس مع بعض عرب ويهود عايشين كل الوقت بتناغم جميل جدا، وخاصه بالجليل اللي بدنا نحاولوا ياثروا. ان شاء الله الانتخابات بيكون لهن جواب ونطيح بهذا اليوم.

0: من المتطرف والفاشي.
1: الفنان التشكيلي عبد السلام سبع الحركة الثقافية في مجد كروم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك صديقي فراق، ألف عافية. شكرا, شكرا لكم.
1: إذا بالفعل هذه الأصوات تأتينا من مجد كروم، من الصغار للكبار، من الفنانين لرجال الساسة وللناشطات والنشطاء وللجميع وكل من يتواجد معنا طبعا في هذا البث الخارجي. ومسك الختام سيكون مع أماني علوان مديرة المركز الثقافي في مجد كروم، أيضا الحركة الثقافية في مجد كروم. أهلا بك أماني.
2: فرات،
1: يعني استمعنا لعبد السلام بيقول انه فيش عندنا صالات، فيش عندنا مين يتبنى مشاريعنا، فيش مين يحتضن مشاريعنا. ومش بس عبد السلام، نسمع هذه الاصوات بكثير محلات. طب ليه
2: صح؟ يعني عبد السلام حكى هيك وطرح فكره يعني يمكن نلاقيها عن جد واقعيه من واقعنا، بس احنا بنعرف انه مجد كروم هي دائما البلد الولاده والخلاقه بمواهبها وفنانيها، واحنا طبعا بنعتز انه يكون عندنا الفنانين المحليين باهل البلد. المشكله هي مشكله انه صحيح انه نقص الدعم بمرات كثيره احنا بيواجهوها فنانينا، ولكن احنا هنا إسا موجودين كقسم ثقافي حتى نلاقي هاي المساحة ونلاقي هاي الدعم لفنانينا. بالنسبة للصالات، إحنا عندنا أغلب عروضاتنا بتكون داخل المركز الجماهيري، بقاعة المركز الجماهيري، ولكن إحنا بنعرف إنه كمان مجد كروم اليوم هي بصدد بناء الأودوتوريوم، وهو مشروع جدا كبير اللي هو راح يكون مشروع ضخم اللي هو بيخدم مش بس مجد كروم إنما بيخدم المنطقة بأكملها. ولكن إحنا بهاي يعني الأوضاع الحالية إحنا دائما بنحاول نخلق مساحة إنه دعم لفنانيننا المحليين، ودائما احنا بنبحث على الشراكه بيننا وبين الفنانين. وهسه احنا وجودنا هون بالضبط علشان كمان نعطي هاي الفرصه ونعطي الدعم للفنانين اللي موجودين عندنا المحليين.
1: وبيحصلوا على الدعم؟ انتوا بتحصلوا كمان على الدعم؟ انتوا عندكم دعم موازنات بتصل؟
2: شوف، الاوضاع الموجوده هي ما بتخفى عن حدا، يعني احنا كثير عندنا الاوضاع بالنسبه للميزانيات والامكانيات دائما في عندنا مشاكل بظل الاوضاع الموجوده فيها الدوله. احنا طبعا بنحصل على دعم، ولكن الدعم هاي بسنين اللي عم تيجي هو دعم محدود، فاحنا دائما بنحاول ندور ونبحث عن بديل عن طريق يعني شركاء او عن طريق مصادر تمويليه مختلفه مش بس من عند خلال الوزاره. فهي الميزانيات هي مشكله موجوده اللي هي بتواجه جميع الاطر الثقافيه والتربويه.
1: طيب بعد معنا 3 دقائق بدنا انت تتوجهي بكل ما يتعلق بالتوجه للمواطنين العرب بالنسبه للانتخابات، وايضا تحدثينا عن المهرجان الاخير اللي كان عندكم. من المهرجان نروح للانتخابات طبعا
2: مجد كروم بالاخر اسبوعين طبعا نظمت مهرجان ليالي المجد للسنة 12 على التوالي. المهرجان كان باصداء جدا رائعه. بنحكي عن مهرجان نظم خلال يومين اللي استضاف اكثر من 7500 زائر على مدار يومين ببرنامج ثقافي غنائي موسيقي وتراثي متنوعه، اجواء جدا جميله. يعني شعرنا بالفخر بالاصداء اللي كانت بالجو اللي كان سائد، ولكن كمان هذا بيزيد عنا المسؤولية إنه إحنا نحافظ على هذا المستوى ونزيد من المستوى الثقافي للبلد. وما بيخفى الأوضاع اللي كانت بواجهها مجد كروم بمنطقة الروس، ومن خلالها كمان إحنا اضطرينا نأجل المهرجان بسبب الأوضاع اللي كانت سائدة. فلقينا إنه الثقافة إنه لأ، هي فرصة إنه إحنا نتضامن فيها، نثبت هويتنا ونثبت حضارتنا ونثبت وجودنا. تاريخنا ووجودنا، إنه إحنا هون موجودين، هون أرضنا، هون مكاننا. إحنا بنقدر كمان عنا ثقافتنا وعنا معرفتنا اللي إحنا بنقدر كمان نوصلكم منها رسالة قوية. ومن هون كمان رسالتي، بما انه
1: من خلال برامجكم كيف بتحاولوا تقنعوا الشباب، الجيل الشاب، انه يكون مشارك مش بس على مستوى تصويت؟
2: بالضبط. الثقافة هي مش بس مهرجان ولا حفلة ولا برنامج، لا، الثقافة هي احنا عبارة عن رسالة، رسالة اللي احنا من خلالها بنقدر نحافظ على هويتنا، على وجودنا، نوصل صوتنا بعدة مطارح. فالثقافة ما بتنفصل عن واقعنا، بالعكس هي مرتبطة ارتباط جدا وثيق بواقعنا. فأنا بنصح إنه دائما الشباب إنها هي تقدر توصل رسالتها كمان من خلال الكلمة، من خلال الصوت. فإحنا موجودين، ومن هنا بقى أنا أكيد بدعم كل الناس إنها تطلع وتصوت بصوتها، بتقول إنه أنا موجود، أنا إلي رأي، وأنا بقدر أغير وبستطيع أغير، وهذا هدفنا وهي رسالتنا. كل إنسان موجود بهاي الدولة، بهاي البلد، بهذا المجتمع، بالآخر هو إنسان مؤثر وجزء مؤثر من هاي الدولة، وإله كلمته وإله رسالته اللي من خلالها إحنا من خلالها بنقدر نعبر ونصل ونأثر ورح نأثر. وكل ما زاد وعينا بتزيد أهميتنا وبتزيد رسالتنا.

0: وهيك إحنا بنقدر نأثر وكمان نخلق مساحات للثقافة للرياضة للتعليم ونتطور أكثر وأكثر.
1: بدنا نشكرك، نتمنى لك النجاح. أمان علوان مديرة المركز الثقافي في مجد كروم، أيضا الحركة الثقافية الموجودة في مجد كروم دائما كانت موجودة وستبقى، وبدها بس شوية دعم، والدعم سيأتي من خلال التغيير. نصل بهذا إلى نهاية هذا البث الخاص وهذه النافذة الخاصة من مجد الكروم، مع هذا الاستوديو الخارجي الموجود هنا في مجد الكروم. بقي فقط أن نشكر كل من عمل ووقف من أجل أن يخرج إليكم هذا البث، في التحرير وفي الإنتاج الزميل عزمي داريني، أيضا ساعد في الإنتاج الزميل مبدى فرحات، والذي كان أيضا متجولا هنا في الاستوديو، متجول كان في البلدة من أجل إسماء الأصوات، وهذا أيضا ما حصل. أيضا شكر واصل لحاتم حمدان على الاستضافة في المركز التجاري حمدان حمدان هنا في مجد الكروم. وبقي طبعا أن نخرج، قبل أن نخرج ونترك هذا البث، أن نشكر كل من عمل في الهندسة الإذاعية هنا في مجد الكروم. كان معي محمد علي أبو ليل، أيضا إلياس عبد الملك في استوديوهاتنا في مدينة البشارة، وعلى الإشراف التقني إلياس مرجية. برنامج المنتصف هاي المرة كان بحلة خاصة لمدة ساعتين، وسنعود ونعاود ذلك ولكن من بلدة أخرى في المستقبل القريب. شكرا لكم على المتابعة، أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: جديد في أوبتين آيس على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتين آيس.
0: أوبتين آيس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.24 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22 شيكل و90. لبن نوفا 3 لتر 1.24 شيكل و90. شاي أسود ليبتون 100 كيس 1.9 شيكل و90. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب100.

0: 49 شيكل و90، شامبو او مطري او مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير إجراءات الفاذة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. انتهى تحقيق في قضية طعن طالب يبلغ من العمر 16 عاما داخل مدرسة في بلدة إكسال، حيث قدمت الشرطة تصريح مدع عام ضد شاب يبلغ من العمر 19 عاما من سكان البلدة تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه. وكشفت التحقيقات أن شجارا اندلع داخل المدرسة قبل وقت قصير من وقوع جريمة الطعن، وشارك فيه عدد من الطلاب، وتخلله استخدام الغاز المسيل الدموع من قبل بعض المشاركين. ووفقا للشرطة، كان قد وصل إلى المدرسة على خلفية الشجار مشتبهان يستقلان دراجة نارية صغيرة، ودخلا إلى حرمها حيث أقدم أحدهما بحسب نتائج التحقيق على طعن الطالب في رقبته. قدمت وحدة الدعاوى في الشرطة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد رئيس منظمة إجرامية بتهمة التآمر للاعتداء على أشخاص من داخل أحد السجون في جنوب البلاد. وبحسب نتائج التحقيق، فإن المتهم تواصل مع أشخاص يعملون لصالحه عقب حادثة اعتداء وقعت داخل السجن، وطالبهم باستهداف أشخاص على صلة بسجين يقيم معه في الجناح نفسه، إضافة إلى كل من تربطه به علاقة. أعلنت الشرطة اليوم اعتقال شاب يبلغ من العمر 25 عاما من مدينة عرابي بشبهة الاعتداء على شقيقه وإصابته بجروح خطيرة داخل موقع بناء بمنطقة الجليل الأعلى في واقع اعتقد في البداية أنها حادث عمل. وبحسب بيان صادر عن الشرطة، بدأت القضية يوم الخميس الماضي 8 تشرين الأول العام الجاري، عندما تلقت بلاغا عن العثور على عامل بناء من سكان عرابي مصابا بجروح خطيرة داخل ورشة بناء، وجرى نقل المصاب إلى المركز الطبي في زيف في صفد لتلقي العلاج، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى احتمال تعرضه لحادث عمل أثناء وجوده في موقع البناء. أصدرت المحكمة المركزية في اللد اليوم حكما بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات على شابة من الطير التي عملت مساعدة في حضانة بمدينة هودا شارون في مركز البلاد بعد إدانتها بارتكاب 277 مخالفة جنائية تتعلق بممارسة العنف والاعتداء على 8 أطفال رضع. وبحسب تفاصيل القضية، فإن الأطفال الذين تعرضوا للاعتداءات تراوحت أعمارهم بين 8 أشهر وعام ونصف، فيما وقعت الأفعال التي أدينت بها المتهمة خلال الفترة الممتدة من أيار مايو حتى تموز يوليو عام 2023. اعتقلت الشرطة شابا في العشرينيات من عمره من بلدة العزيرية شرقي القدس للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ هجوم. وبحسب الشرطة، عثر بحوزة المشتبه به على سكين وكأس زجاجية تحتوي على ورق ومسامير يشتبه بأنه كان ينوي استخدامها لإشعال حريق، وقد جرى اعتقاله داخل منزله بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية. تعتزم المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا فحص مدى الضرورة الفورية لسلسلة تعيينات في قيادة الشباك قررها رئيس الجهاز دافيد زيني قبل أقل من 3 أسابيع على الانتخابات، وذلك في ظل القيود المفروضة على تعيين مسؤولين كبار خلال الفترة الانتخابية خشية فرض أمر واقع على الحكومة المقبلة. مددت شركة فلاي دبي إلغاء رحلاتها الجوية على خط تل أبيب دبي حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري. وبحسب إخطار وجهة إلى وكلاء السفر، يمكن للمسافرين الذين ألغيت رحلاتهم تغيير موعد السفر ضمن نطاق 30 يوما قبل الموعد الأصلي أو بعده، أو الحصول على استرداد كامل للمبلغ عن مقاطع الرحلة التي لم تستخدم. ويأتي تمديد الإلغاء في أعقاب محاولة تنفيذ هجوم على متن رحلة تابعة للشركة كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب في أواخر سبتمبر الماضي. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بشكيان رؤية الجانب الإيراني بشأن تسوية النزاع وسبل حل الأزمة. وقال صحفيون في وسائل إعلام عربية إن المسؤولين في إيران على استعداد للمضي قدما في المفاوضات، مشيرا إلى أن الرئيس مسعود بشكيان دائما ما يؤكد أن إيران مستعدة للمسارات التفاوضية والتفاهم، لكنه يشترط ألا ترتبط بالتهديدات. وإلى أحوال الطقس، تنخفض درجات الحرارة وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.
2: تقريبا دقيقة. الزيتون يحل في هذه الأيام موسم قطف الزيتون، ولهذا الموسم أسماء كثيرة في بلادنا، مثل تجميع أو القاط أو تحويش أو جداد وغيرها. أما الأمثال الشعبية الواردة في الزيتون فعديدة كذلك، ومنها ما في حدا بيقول عن زيت عكر، لأنه تكاد لا توجد قرية فلسطينية واحدة زرعت أو تزرع الزيتون إلا وتعتقد بأن زيت زيتونها هو أفضل الزيوت. ومن الأمثال الأخرى ما يشجع على أكل الزيت بكثرة، فيقال كل زيت وناطح الحيط، أو ذلك الذي يدعو للاحتفاظ بالزيت لأن سعره يحافظ على نفسه، فيقال خلي الزيت بجراره حتى تجي أسعاره. وهناك مثل ينسب للزيتون صفة منح الجسم القوة والمناعة والمرونة، فيقول الزيت مسامير الركب. أما أيام موسم الزيتون فقصيرة لا يشعر الناس بمرورها، فيقولون أيام الزيت أصبحت مسيت.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: أنتم تستمعون إلى فادي.
1: خلينا نشرب قهوة في حتة بعيدة.
0: حركة سير مع فادي زغايري.

ببساطة مع كل محبي حركة سير اللي بنضموا لنا يوميا بهاي اللحظات ليكونوا معنا مع كل فقراتنا أخبارنا منوعاتنا دردشاتنا وكتير كتير كتير أشياء كالمعتاد. واليوم هيك بدين الأسبوع بطاقة ونشاط شوي مختلفات, بدنا نتجرد من أنه نكذب على حالنا وكأنه أنه اليوم الأحد ونجرب نتعامل معه كأنه خميس. يلا بلشوا سجلوا لي حضوركم على واتساب على 050-55-77-399. الله يسعد لي هالمسا الحلو يا رب. أهلا ومرحبا.

يلا بدينا. كيف الطاقة اليوم؟ كيف النشاط اليوم؟ مناح؟ انتو مزاجكم منيح؟ أموركم تمام؟ هيك في مزاج عام بالجو العام، كل ما تشوف حدا تسأله مثلا كيفك، شو أخبارك، كيف انت اليوم، كيف أمورك، كيف حاسس، فكله هيك بيجي بحكي لك أنا مفلس، أنا تعبان، أنا مكتئب، أنا محبط. عم بتصير كتير مؤخرا. السؤال، هل أنتوا من هدول الناس ولا لا؟ النفسية منيحة والمزاج منيح، يلا كونوا مناح يا جماعة، كونوا مناح.

اليوم الجو خريفي بامتياز مبدئيا. درجة الحرارة عم بتكون 27 درجة مئوية، وبالنسبة للراصد الجوي عم بحكي عن انخفاض على درجات الحرارة، ولكنها رح تضلها شوي أعلى من معدلها السنوي العام. الطقس يكون غائم جزئي ومعتدل في معظم المناطق، مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق. اليوم اخترنا الأغاني كلياتها تعطيكوا أدرينالين، كلها كلها كلها. وأخيرا مساء الخير يا محمد، عم بحكي لي اليوم نقدر نقول وداعا لأزمة السير بين المشهد والريني، تم وضع إشارة ضوئية وإزالة الدوار وانتهت الأزمة. هاي الأزمة فعلا اللي هيك مرافقة كل السائقين سنين سنين سنين، فيلا إن شاء الله هيك يتحسن الوضع ويتبطل هاي المنطقة تشهد أزمة. يعطيك ألف عافية.

فادي كيف حالك؟ بتمنى لك أسبوع حلو. أنا حاضر وعلى طول إن شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية يا محمد، يسعد لي هالمساء الحلو. إنه الأحد يا فادي روان. أنا عم بحاول يعني أتجرد من هاي الحقيقة. عم بحاول، فبتذكريني ليه؟ عم بجرب أتعامل مع الموضوع كأنه خميس مثلا. مرحبا فادي، معك علي، بتمنى لك بداية أسبوع سعيد. شكرا. أزمة سير على شارع 70 من شفا عمر حتى مفترق تمرة باتجاه أحيهود. سعد مساك أبو العبد، يا مساء الخير. مساء الخير فادي، بعد يوم شغل بالزتون. الله يعطيكم العافية يا نبيل، وكل سنة وإنتوا سالمين. وسمعت السنة إنه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الزتون منيح، الكميات وفيرة، وإن شاء الله بتكون سنة خير وموت موسم خير علينا يا رب. إيمان خلف، مساء الخير. تحية كمان لأروى سواعد، عقبال 120، وأنا بحبكم أكتر يا إيمان. أسبوع سعيد وممتع إن شاء الله للجميع. مساء الفل يا فادي، سلامات فادي وراديو الناس، أهلا ومرحبا. أنا ووعد بنت عمي كل يوم بنلاقي مشوار على الساعة 3 عشان نسمعك، الطقس كئيب. وعندنا عرس أخوي وخايفين. أول إشي ألف ألف ألف مبروك يا عبير ويا وعد، وقبال عندكم يا رب. بس والله أعراس الشتاء حلوة. لا حلوة الأعراس بالشتاء، يعني حاولوا هيك خدوها لاتجاه إيجابي نوعا ما. وعرس بالشتاء لطيف هيك، عملوه بمحل مسكر والحياة حلوة. روزان مساء الخير، عم تحكي وأخيرا الفقرة المنتظرة. أهلا يا روزان، يعطيك العافية. فادي شارع 6 أزمي خانقة، اليوم بدنا أغاني جديدة يخلي الأدرينالين يعلى، تكرم عيونك. إحنا الكهربجي منعطي طاقة إيجابية، إن شاء الله يا رب هيك تضلكوا طاقة إيجابية. محمود يعطيك ألف عافية. إنه نتعامل مع المحل مع الأحد كأنه خميس شوي كبير، نتعامل معه كأنه ثلاثة. تمام أوكي، بس المهم مش أحد، مهم مش أحد. فادي الوضع هادي، الأمن مستتب الحمد لله. وتحية لحسين مغامسي. كم مرة بخطب حسين بالسنة يا أحمد؟ طيب ألف مبروك بكل الأحوال. إلياس مساء الخير، إلياس خولي من طول كرم. خلي هيك اختيارات الموسيقى علينا يا إلياس، اركن يا حبيبي اركن.

اسمعوا، عندي لكم سؤال وبالأخص للجيل الجديد. حدا منكم بيعرف شو يعني نملية؟ سمعتوا بهذا المصطلح قبل؟ مصطلح نملية، حدا عنده فكرة؟ اللي بيعرف شو يعني نملية وبدون ما تسألوا تشات جي بي تي ولا جيميناي ولا جوجل، اكتبوا لي على 0505577399. شو يعني نملية؟

يا محمد. برافو عليك يا محمد، إجابة صحيحة. رندا كمان. كلكم عارفين مبدئيا. لا على فكرة مش هاي هي. روان لا مش هاي هي، اشي تاني. محمد خطيب صح. مرحبا فادي وميرال، أحلى طاقم بكل محل مش بس بالإذاعة. شكرا يا حبيبي. مرام إجابة صحيحة. ما تقول أمين. ازدهار إجابة صحيحة. كمان زيدة إجابة صحيحة. أبو العبد والله برافو عليكم، يعني أنتوا كلكم جيل جديد ولا شو؟ عامر صح. صح. سعاد.

طب حدا اليوم عنده نملية بالبيت؟ هل ما زال هناك نملية ولا انقرضت النملية؟ هاي النملية يا جماعة الخير كانت موجودة تقريبا بالماضي بكل بيت، وبالأخص لما بدنا نحكي على بيوت أجدادنا وجداتنا. طبعا كل اللي عم بحكي لي كانت في عند دار سيدي، كانت عند دار ستي، ومبدئيا فعلا هاي النملية كانت جزء لا يتجزأ من بيت بيوت الأجداد والجدات، وطبعا هاي جزء من تراثنا الفلسطيني والعربي. واليوم رح نحكي شوي عن النملية ونشوف إذا بعد في نمليات وليش أصلا قصمها نملية.

إنهم لي كتار كانوا يفكروا أو زي ما كمان جزء منكم بعت لي إنه هي عبارة عن البوفيه الموجود بالبيت أو هو مجرد قسم قديم للبوفيه اللي معروف اليوم بقسم البوفيه، بس هاي كانت قطعة أثاث موجودة بمعظم بيوتنا الفلسطينية قبل ما بيوتنا تعرف مش البوفيهات الحديثة، وإنما قبل ما توصل الثلاجات إلى بيوتنا. النملية كانت شغلتها تماما مثل التلاجة، مثل البراد، يعني كانت خزانة هيك من خشب صغير بتتغطى أبوابها وجوانبها بشبك معدني ناعم، وكان الشبك يسمح بمرور الهواء ويمنع النمل والذباب والحشرات من الوصول للطعام. وبهي الفكرة البسيطة حفظوا أجدادنا وجداتنا طعامهن لسنوات طويلة قبل انتشار الكهرباء والتلاجات. والسؤال المحوري، ليش قسمها نملية؟ السبب بسيط، لأنها ببساطة صممت لتحمي الطعام من النمل، أما الشبك المعدني فكان يسمح للأكل بأنه يضل مهوى، وبالوقت نفسه بيمنع الحشرات من الوصول لإله، ومن هون أجت تسمية النملية. والسؤال الأبرز، شو كانوا يحطوا بهاي النملية؟ ببساطة كل إشي كانت تحتاجه مائدة الطعام. كانوا يحطوا الخبز، كانوا يحطوا الجبن واللبن، بقايا الطعام، وكأنه الأكل اللي بضل وببيتوه لتاني يوم، الخضرة والفواكه وكمان البيض، وكانت غالبا توضع بأكتر مكان بارد وجيد للتهوية خارج أو داخل المنزل. والنملية ما كانت مجرد مكان لحفظ الطعام، بل هي كانت جزء من تفاصيل البيت الفلسطيني. كان يصنعها النجار بشكل يدوي، ولكل بيت تصميمه الخاص. في بعض المناطق كانت تدخل ضمن جهاز العروس لأنها من أساسيات المطبخ كانت في هذاك الزمن. وبعدها طبعا أجت التلاجة مع دخول الكهرباء، صارت التلاجة تحل محل النملية فاختفت من معظم البيوت. ولكن بطبيعة الحال قسمها ما زال عايش لليوم، وأكبر دليل إنه عم نحكي عنها، وعشان هيك بعد فيه كتير من أجدادنا بسموا بعض الخزاين أو البوفيه. بحكي لك ناوي

لني من النملية أو أعطيني من النملية. واليوم النملية تحولت من ثلاجي بدائية مبدئيا لجزء من ديكور المنزل, ومش بكل المنازل, في بعض المنازل بعد هناك نملية, ولكن استعمالها والتعامل معها وحاجتها بدت مختلفة عن الحاجة الأساسية. صرنا نحطها جزء من الديكور ونحط فيها أواني زجاجية, نحط فيها صحون, نحط فيها كاسات, نحط فيها كل شيء إلا الأكل. ما حكينا ليسموها نملية. حاضر ولا غايب أحمد؟

0: والحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111.

0: مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال وأم الفحم.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
4: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
5: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
6: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
4: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
7: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
8: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
9: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
4: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
8: فكر بغيرك،
7: فكر بغيرك،
8: فكر بغيرك.
4: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
10: حملة مليون فعل خير.
9: ساعد كبير بالسن خليه جزء بالمليون،
6: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
10: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير
9: خليه جزء بالمليون.
11: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
8: احنا بدها،
7: احنا قد،
8: واحنا قد،
9: احنا قد،
8: احنا قد.
12: حركة سير مع فادي زغير.

0: يلا رجعنا يسعد لي هالمساء الحلو، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وبداية أسبوع يا رب تكون حلوة خفيفة لطيفة نغشي إيجابية، بالرغم من أنه اليوم الأحد. بالرغم الله ريتو أحد سعيد يا رب.
1: بقدر أقول إسا صباح الخير عشان الصبح كنت معصبة
0: معصبي بالوعي الوضع اللي بعصبه.

0: بلشوا يحرقوا مراكب يمين وشمال، تعرفون هدول؟
1: والله منيحة.
0: لا هي منيحة صراحة،
1: والله منيحة
0: مرة بلي
1: هيك ريح وطلع لقلبك.
0: نفس نفس. هذا أثر يوم الأحد.
1: والله
0: أثر يوم الأحد.
1: اليوم هذا
0: صحيتي اليوم؟
1: والله صحيت على جهة الشمال. عشان ما أكذبش يعني وهيك ولا هيك.
0: الساعة اعتدل المزاج.
1: يعني بقول لك صباح الخير.
0: الحمد لله. صباح الخير. بحط لك جبل، بحط لك فيروز واغاني صباحية هيك تحسي انه هسه بلش النهار. بدك؟
1: بنفع.
0: حطيت لك النانو لانك بتحبيها.
1: خلص خلص بحبها. طب خلص
0: طيب. المهم كيف حالك؟
1: منيحة.
0: طيب الأسبوع واضح أنه بلش معاك إجر شمال.
1: والله
0: بس كيف كانت نهاية الأسبوع؟
1: معنا كانت رائعة على فكرة، غريب. والله.
0: طب بلاش أحكي لك أنا اليوم كيف صحيت، بس حاولت بتعرفي هيك.
1: لا احكي، افتح قلبك.
0: لا لا، حاولت أصفر النفسية، بديش أرجع ترفي هيك السيكة الصفر، ترجع للصفر. خلص يوم الأحد. يوم الأحد أنا عندي مع مشكلة جدية.
1: فأحكي شيء.
0: أحكي قولي.
1: أنت مش صفرتها.
0: إلا
1: صارت مينوس.
0: بدي أسألكوا سؤال يا جماعة الخير. هني هنا في بتهموني أنه أنا إلي أسبوع نفسيتي بشي منيحة. لما بطلع على الهواء انتوا بتحسوا نفسيتي مش منيحه؟
1: لا،
0: هذا واحد، خلي المستمعين يقرروا. يعني مرات باجي مش نفسيتي مش منيحه، تعبان. يعني هاي الفكره ليش ما لهاش علاقه بالنفسي، تعبان. وبنفع مرات اجي يعني انه عادي، يعني عادي اكون مبوز، شو المشكله؟
1: ولا شيء.
0: يعني
1: طبيعي.
0: مش انتوا زملائي؟
1: طبعا. تحملوني، نتحملك.
0: المستمعين مش ذنبني يتحملوني.
1: بس لا ولا
0: يعني انتوا اصحابي وحبايبي وزملائي، مجبورين تتحملوني.
1: طبعاً
0: حتى
1: طبعاً.
0: لما بكون
1: واجبنا ولا
0: بوز ولا مبون بحكوا
1: مبون، احنا بنحكي
0: بس مبون. عن جد ببومش والله، فش عندي هذا ببوز. بس مش ببوم، بعرفش يعني.
1: ما هي نفس الاشي بالاخر،
0: تطلعش معي بس انه مرات خلص الواحد يكون عايف حاله عادي. شو حطينا؟ يلا نشرنا غسيلنا عادي على الهواء. طيب المهم، شوفوا من وحي النفسية اليوم ومن وحي اللي حاسين فيه اليوم، قال بيقول لك اسمه هاي الدراسة اللي اليوم بدي تحكي فيها الأخت ميرال، وشوفوا كيف مبلشتها. قال من الطبيعي جدا انك تشعر بالكره او الضيق تجاه بداية الأسبوع. يعني عادي طبيعي تصحى أول الأسبوع يوم الأحد حاسس إنك كرهان، حاسس إنك متضايق، حاسس إنك مش عارف شو. وشو سموه ميرال؟
1: سموه عالميا. شدد على عالميا.
0: مش أنت سميتي.
1: لا لا، عالميا. بكآبة يوم الأحد.
0: كآبة يوم الأحد. يعني هذا متفق عليه.
1: متفق عليه عالميا.
0: يوم الأحد كئيب. إيش بدأ؟ وعن جد تعالوا نعمل تصويت قبل ما نفوت بتفاصيل الدراسة. بدي أسمع منكو يا حبايبنا ويا مستمعينا، في منكو حدا وصدقا إسا عن جد بحب يوم الأحد؟ بس اللي بحب يوم الأحد هو يصوت أو هو يقول أنا. في حدا من اللي بسمعنا بحب يوم الأحد، بتعامل مع يوم الأحد كأنه يوم خفيف لطيف نغش حلو مريح إيجابي كذا، ولا كلكو عندكو نفس هاي المشاعر اللي بتحكي عنها ميرال؟ بس اللي بحب يوم الأحد يصوت.

0: تفضلي.
1: اللي بيحب يوم الأحد أكيد بيشتغل يعني بدأ من هون صح؟
0: تفضلي يا كم حدا بيحب يوم الأحد تفضلي.
1: بس شو السبب؟
0: شو السبب؟
1: علل ولو سمحت.
0: بالضبط فسر. فسر شو بتحب أو بتحبي بيوم الأحد.

0: اسمعي مثلا محمد بحكي لك انا شوفير باص والشوارع فاضيه، هذا عشان هيك انا بحب يوم الاحد بسبب مقنع صراحه. رندا فسري انا يعني بحبه والله يعني وما حلفان، شو بتحبي بيوم الاحد؟
1: يرف علينا طير الحب.
0: انا بشتغل الاحد، يوم الاحد عندي احلى من يوم الخميس من كتر الزحمات. يعني الاغلب بحب يوم الاحد لانه فيش حركه سير. شو عندك؟
2: أنا يوم بداية يوم ومش فاهمة بداية وين؟ فصل
0: بداية زيه زي بداية يوم بداية فصل بداية النهار.

0: تفائلي المستمع كتير. الكريمي براء يعني هذا مدعاة
1: من فترة التفاؤل. حاولت أكون مثلها بس ما ظبطش.
0: أنا بقعد الأحد بالمكر، كله بسكر أحد، بس وعد بتشتغلش لها ممها أحد ولا خميس. اسألي لو وعد بحب تبدل اسأليها، يعني بدل أنا وياها تمام من ناحيتها ولا مش تمام. شوفي شوفي شو في رسائل عندك. يلا
1: بشتغل وبحب شغلي.
0: طب ممتاز هذا محمد. أنا عاملة اجتماعية مجبورة أتفائل معك. أنا بحبش الأحد، فش حمص فول بالناصري، هاي مشكلتك بالموضوع. لأنه بشتغل من الأحد للأحد فش عنده عطلي، يعني مثله مثل أي يوم تاني. على فكرة منطقي جدا مراد، لك أنا بحسش أنه بيختلف عن غيره يعني. وأنا عاملة اجتماعي وبحبش الأحد. أنا إذا بدي أحتاج لعلاج رح أروح عند عرين صراحة، بما أنها يعني بتحبش الأحد مش رح أروح عند مين. براء
1: براء
0: يعني عاملة اجتماعي وبتحبش الأحد زي زيها. حساب البنك بالابليكيشن بتجدد وبتحتلن كتير، بحب الأحد. ها هيدا أنا على الخشب الله يرزقك. أنا آخر مرة فوت على ابليكيشن البنك مش متذكر وين، لأنه بعرف أنه لازم أكتئب بعد ما
1: فيش حاجة خلص.
0: إكرامي بيقول لك يوم الأحد شو؟
1: عكس عكس
0: عكس. خالد أبو أحمد يسعد مساك، شوفش حركة سيري أنا على الأنين بالأزمات، وين الأزمات؟
2: علينا قصيت الهوى وتفتن علينا أوعايا.
0: طيب خديني على الدراسة والبحث المعمق اللي أنت جايبتي عن كآبة يوم الأحد.
1: أبرز الأسباب النفسية وراء هذا الشعور.
0: أعطينا.
1: أول إشي تغيير النمط الفجائي،
0: يعني
1: الانتقال من الحرية والراحة بعطلة نهاية الأسبوع لالتزام وفئة بكير وعندك مسؤوليات. هذا كلياته بيعمل صدمة خفيفة للجسم والعقل.
0: تعرفي شغلي، حتى مع أنه عندي وكأنه ساعة بيولوجية، أنا كل يوم بصحى بكير حتى شو مع سبت،
1: بس حتى بداية الأسبوع بتحس أنه في مسؤوليات وراك. مش صاحب راحتك، فيش إشي وراي.
0: هي أنه يوم الجمعة والسبت لما أصحى بكير بعطي حالي، بتعرفي هاي المساحة اللي خلص بنفع شوي. وحتى فنجان القهوة بتعملي غير،
1: كل شي غير بيكون، فيش وراك اشي.
0: السبب الأول أقنعني صراحة، أعطيني السبب الثاني.
1: فقدان السيطرة على الوقت،
0: يعني
1: خلال العطلة أنت اللي بتقرر شو تعمل. بداية الأسبوع وقتك هو ملك للعمل.
0: والله صح،
1: وقتك مش لإلك.
0: صح، يعني جمعة سبت ممكن الواحد يقرر أنه اليوم ضيط في تليفونه خلص، ويختفي عن العالم ويضل ينام ويصحى وينام ويصحى ويأكل ويصحى وينام ويلف بالبيت. كمان السبب الثاني مقنع، أعطيني السبب الثالث لو سمحتي.
1: تراكم المهام والقلق الاستباقي.
0: هي هاي،
1: يعني هي العقل هاي. ببلش غالبا بأنه يفكر بكل المشاكل، الاجتماعات أو الواجبات المؤجلة اللي عم تستنى فيه. وهذا بيولد شعور بالضغط قبل ما يبدأ الأسبوع حتى.
0: صح، هاي الفكرة تبع أنك أنت، أنا من يوم السبت بالليل،
1: هل ببدأ يوم السبت؟
0: يوم السبت بالليل بلش أسأل حالي، طب لحظة بكرة أنا لازم أهتم بواحد واثنين وثلاثة وأربعة، ولازم أفحص كذا.
1: قلت لك مرة دوام فكرة السبت،
0: ولازم أسوي كذا. أعطيني الأخير.
1: اضطرابات الساعة البيولوجية، السهر بالعطلة وتغيير مواعيد النوم بيخلي الجسم تعبان وفش فيه طاقة صباح أول يوم.
0: يعني أقل، أنا يعني بالأخص الناس اللي عندها ساعة بيولوجية بتصحى بكير بصرف النظر،
1: بس مش بضرورة بنرجع منقول إنه فش علي إشي، صحيت أنا من تلقاء نفسي، يعني مش إنه انجبرت أصحى.
0: السؤال يعني بأي مزاج بتصحى؟ وعلى فكرة هاي عجبتني الجملة، إنه تاريخيا الكائن البشري يا جماعة ما خلق عشان يعيش ضمن جدول زمني صارم ومكرر، يعني 8 ساعات يوميا 5 أيام بالأسبوع، وتكرار هذا النمط بيولد نوع من الرتابة والملل النفسي، وبتصفي بداية الأسبوع رمز لعودة. ولا وديش صح. ولا شو

0: صح عن جد، انه كأنه اليوم بنربط بداية الأسبوع انه احنا عم نرجع للقيود، والكل بيقول لك يا الله بكرة وداية أسبوع وراجعين على الشغل وراجعين مش عارف شو، إذا وكأنك راجع على هذا السجن اللي عم بقيدك وكأنه بالفكر. إذا بغض النظر بتحب شغلك أو بتحب شغلك، مش هاي الفكرة، بس أنت بدك ترجع على السيستم إنه عندك 8 ساعات، عندك كذا، عندك مسؤوليات، عندك
1: أنا بحس على فكرة يوم الأحد زي 1/9
0: انه رجعنا
1: على المدرسة بعد فرصة.
0: بس 1/9 كانت نكهته حلوة يعني،
1: بغض النظر، بس انه خلص راجع لإشي لنظام.
0: طيب كملي لنا لو سمحتي.
1: الخوف من المجهول وتقييم الذات يعني. بنهاية العطلة وبالأخص يوم السبت هيك العصر أو المغرب، بيصير الناس يفكروا ويميلوا لمراجعة حياتهم بشكل غير واعي، وبيصيروا يسألوا حالهم إذا أنا راضي عن وظيفتي، أنا ماشي بالطريق الصح. وهذا التقييم الذاتي التلقائي ممزوج بالقلق من المشاكل المحتملة بالعمل أو الدراسة، كل هذا بيرفع من مستويات هرمون الكورتيزول بشكل ملحوظ.
0: فكرة العامل الدراسي صراحة إنسان فظيع والله، بمزحش إذا بتفكر فيها للعمق،
1: كله صح،
0: كتير صح كتير صح.

0: أبويا الجديدة مكتوبة على كل حيطة ذكريات كتير عبيطة بس كانت أيامنا حلوة أيوة كانت أيامنا حلوة والمشاكل كانت بسيطة كل ما نكبر أكتر تكبر هبومنا تزيد بقيت إنسان جوا منه محبوس طفل.
1: طيب اسمع بدي أسألك سؤال أنت والمستمعين إذا شخص بده يطلع ديت أو لقاء أول لقاء تعارف أول بتحسي أنه أفضل مثلا يطلعوا بساعات صبح ظهر أو مساء؟
2: مساء طبعا.
1: مساء ليه مساء؟
2: مساء يكون الواحد هيك مفضي باله ورايق مروق
1: أوكي
2: مخلص نهاره بطلع
1: انه وكأنه عشاء دايما نحكي انه يلا نطلع نتعشى مع بعضنا نطلع ديت انا عارف على العشاء هون على العشاء فبتحسي انه بس مساء. هاتي نسأل المستمعين يا جماعة الخير إذا اليوم شخصين بدهم يطلعوا لديت أول أو لقاء أول بهدف التعارف هل برأيكم أفضل ساعات الصبح ساعات الظهر أو العصر يعني ولا ساعات المساء زي ميرال؟ أنا بفكر ساعات هيك الظهر بعد الظهر ظهر بعد الظهر
2: الصيف حم بيكون
1: شو خاص تروحوا على محل فيه
2: خاصش المبدأ
1: كيف
2: مبدأ
1: طب إسا بالشتاء
2: كل الأوقات
1: يلا صباحا ظهرا مساء بلشوا اكتبوا لنا على واتساب على 050-557-739

0: عم نسألكم مش من فراغ لأنه في سبب ليش عم نسألكم. لحد إسا عم بحكوا العصر أو ما بعد العصر بس الصبح مشان يبين شو على حقيقته. شو العلاقة؟ شو علاقة ساعة الصبح وحقيقته الإنسان؟
1: وهي شو صباحا بعد شو
0: المساء عند شو؟ شو هاي جماعة؟ ديت لقاء ديت مش مهم الوقت، المهم مع مين. صباحا بعد بيت يا جماعة. شو مالكم؟ شو في شو مالكم يا جماعة الخير؟ بس مش مهم الوقت، المهم مع مين. اوكي
1: بس المساء
0: عشان طيب يعقوب مساء، وخصوصا بالشتاء بيكون الجو رومانسي اكتر. تحليل منطقي، تحليل. ليش حاسك صافني؟
1: مش فاهمة على فكرة انت شايف شو انا شايفة.
0: لا وين ورجيني.
1: بس الصبح مشان شو؟ لو مرة قلبي
0: زعلك بعرف ايش. مش كل شيء يعني.
1: الصبح افضل وقت.
0: صباحا بعد بيت اجر على الطبيعه بدون مكياج. لطيف. شو هالمخ الاجرامي يعني. الصبح افضل وقت لانه اذا صار نصيب رح تتصبح فيه كل العمر ابو الادهم. العصر طيب بس الصبح مشان ما تتغداش او تتعشى حسابك.
1: طب ما تفطر
0: لك تفطر يا ابن الحلال، من اسا عامل حساب الغداء والعشاء حسابك عم. هي بتعزمك شو مشكله؟ بس يعني الفكره انا مثلا الصبح بفضلش لانه انا الصبح اكثر شخصيه لا تطاق بالحياه.
1: وانا كمان
0: لا بالحياه يعني اللي بده يش... اذا حتى اذا بكون في عندي جلسات شغل انا بفضل ما تكونش الصبح.
1: يعني منطقي. ما هو يعني
0: الصبح يعني أي إشي ممكن أعمله الصبح مش رح يمشي، يعني لا بسكر شغل ولا
1: مش رح يتدمر
0: ولا ممكن ينجح الديت ولا ممكن أي
1: أو يوم أحد كمان.
0: تفضل يوم أحد. المهم الفكرة يا جماعة إنه في متذكرين شركة كيلوغز تبعت الكورن فليكس؟ متذكرتيها
1: طبعا.
0: هاي الشركة أجرت استطلاع بأستراليا وبيسألوا هذا الاستطلاع انه وين انتم بتفضلوا يكون الديت الاول، يعني بالضبط نفس السؤال اللي سألتكم اياه. وحكوا انه الناس صاروا يفضلوا يطلعوا للديت على الفطور ومش على العشاء، يعني الصبح. تمام. وشو بين معهن؟
1: بين بهذا الاستطلاع انه 64% من الناس بفضلوا يطلعوا على فطور بدل العشاء، وهذا الاشي فيه له اسباب.
0: ايه له اسباب وليش بدهم يطلعوا على الفطور مش على العشاء؟ بقول لك 30% بيحكوا انه الموعد الصبح بخفف الضغط والتوتر. بعرفش كيف وبفهمش كيف، انا بحس انه الصبح كل توتر العالم ممكن يكون موجود بمخي. وشو بيحكوا البقيه؟
1: بيحكوا انه الطلعه عشان ياكلوا يعني يفطروا بتكون ارخص من العشاء، وخصوصا انه متوسط تكاليف الموعد الغرامة هي $205 عند كل طلعة.
0: إيش $205 بتكلف الديت؟ الشباب بطلت لا بدها تطلع لا فطور ولا غدا ولا عشاء. وغير هيك حكوا إشي فيه وجهة نظر إنه المدة بالفطور أقصر من العشاء، يعني إذا ما صار نصيب بإمكانك تنهي الموعد على البكير وتكمل يومك عادي، وإذا صار نصيب ومش الحال بتحول اليوم كله لموعد غرامي. على فكرة واحدة من أسوأ يعني الأمور اللي ممكن تكون بديت إنه مثلا توصلي على الديت مع الشخص ومن أول الديت تفهمي إنه لحظة شوي لا في شيء مش ضابط،
1: او صحي بكير فوق هاي.
0: لا مش بس تخيل انه في شيء مش ضابط، وهي تكتيك الانسحاب من هذا الديت اللي مش ضابط. هون بفكر في اشكال كبير، في مشكلة كبيرة بالموضوع. فباختصار يا جماعة عم بفضلوا يطلعوا ديت على الفطور بالخلاصة لأنه أرخص.
1: أرخص
0: أرخص يعني ماكسيموم الكبير بده يكون قهوة أو عصير، مش راح تروح لأشياء تانية. عجي منقوشي أكيد مش ستيك على الصبح. أكيد مش أنا عارف كافيار على الصبح. عجي
1: على الأرخص
0: كروسون. شباب عليكم بديتس بساعات الصباح.

0: يلا أنا بدي أودعك كما استقبلتك.
1: إلى اللقاء.
0: بكل حب. إلى اللقاء.
1: باي باي.
0: باي باي. يلا ساعتنا انتهت، رح نطلع لفاصل. موجز أخبار على رأس الساعة، وبعدها عم نعود إلى المتابعة بساعة أخرى. خليكم معنا.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكم.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. انتهى تحقيق في قضية طعن طالب يبلغ من العمر 16 عاما داخل مدرسة في بلدة إكسال، حيث قدمت الشرطة تصريح مدع عام ضد شاب يبلغ من العمر 19 عاما من سكان البلدة تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه. فكشفت التحقيقات أن شجارا اندلع داخل المدرسة قبل وقت قصير من وقوع جريمة الطعن، وشارك فيه عدد من الطلاب، وتخلله استخدام الغاز المسيل الدموع من قبل بعض المشاركين. ووفقا للشرطة، كان قد وصل إلى المدرسة على خلفية الشجار مشتبهان يستقلان دراجة نارية صغيرة، ودخلا إلى حرمها حيث أقدم أحدهما بحسب نتائج التحقيق على طعن الطالب في رقبته. قدمت وحدة الدعاوى في الشرطة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد رئيس منظمة إجرامية بتهمة التآمر للاعتداء على أشخاص من داخل أحد السجون في جنوب البلاد. وبحسب نتائج التحقيق، فإن المتهم تواصل مع أشخاص يعملون لصالحه عقب حادثة اعتداء وقعت داخل السجن، وطلبهم باستهداف أشخاص على صلة بسجين يقيم معه في الجناح نفسه، إضافة إلى كل من تربطه به علاقة. أعلنت الشرطة اليوم اعتقال شاب يبلغ من العمر 25 عاما من مدينة عرابي بشبهة الاعتداء على شقيقه وإصابته بجروح خطيرة داخل موقع بناء بمنطقة الجليل الأعلى في واقع اعتقد في البداية أنها حادث عمل. وبحسب بيان صادر عن الشرطة، بدأت القضية يوم الخميس الماضي 8 تشرين الأول العام الجاري، عندما تلقت بلاغا عن العثور على عامل بناء من سكان عرابي مصابا بجروح خطيرة داخل ورشة بناء، وجرى نقل المصاب إلى المركز الطبي في زيف في صفد لتلقي العلاج، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى احتمال تعرضه لحادث عمل أثناء وجوده في موقع البناء. أصدرت المحكمة المركزية في اللد اليوم حكما بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات على شابة من الطير التي عملت مساعدة في حضانة بمدينة هودا شارون في مركز البلاد بعد إدانتها بارتكاب 277 مخالفة جنائية تتعلق بممارسة العنف والاعتداء على 8 أطفال رضع. وبحسب تفاصيل القضية، فإن الأطفال الذين تعرضوا للاعتداءات تراوحت أعمارهم بين 8 أشهر وعام ونصف، فيما وقعت الأفعال التي أدينت بها المتهمة خلال الفترة الممتدة من أيار مايو حتى تموز يوليو عام 2023. اعتقلت الشرطة شابا في العشرينيات من عمره من بلدة العزيرية شرقي القدس للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ هجوم. وبحسب الشرطة، عثر بحوزة المشتبه به على سكين وكأس زجاجية تحتوي على ورق ومسامير يشتبه بأنه كان ينوي استخدامها لإشعال حريق، وقد جرى اعتقاله داخل منزله بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية. تعتزم المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا فحص مدى الضرورة الفورية لسلسلة تعيينات في قيادة الشباك قررها رئيس الجهاز دافيد زيني قبل أقل من 3 أسابيع على الانتخابات، وذلك في ظل القيود المفروضة على تعيين مسؤولين كبار خلال الفترة الانتخابية خشية فرض أمر واقع على الحكومة المقبلة. مددت شركة فلاي دبي إلغاء رحلاتها الجوية على خط تل أبيب دبي حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري. وبحسب إخطار وجهة إلى وكلاء السفر، يمكن للمسافرين الذين ألغيت رحلاتهم تغيير موعد السفر ضمن نطاق 30 يوما قبل الموعد الأصلي أو بعده، أو الحصول على استرداد كامل للمبلغ عن مقاطع الرحلة التي لم تستخدم. ويأتي تمديد الإلغاء في أعقاب محاولة تنفيذ هجوم على متن رحلة تابعة للشركة كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب

0: في أواخر سبتمبر الماضي. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بشكيان رؤية الجانب الإيراني بشأن تسوية النزاع وسبل حل الأزمة. وقال صحفيون في وسائل إعلام عربية إن المسؤولين في إيران على استعداد للمضي قدما في المفاوضات، مشيرا إلى أن الرئيس مسعود بشكيان دائما ما يؤكد أن إيران مستعدة للمسارات التفاوضية والتفاهم، لكنه يشترط ألا ترتبط بالتهديدات. وإلى أحوال الطقس، تنخفض درجات الحرارة وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: تقريبا دقيقة. ما المعنى من وراء العبارة لا يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ تعني هذه العبارة أن لا فائدة من البحث عن أمر فات أوانه، ويرجح أن هذا شطر من أبيات قالها الشاعر عروة الرحال قاصدا بها عجوزا تقدمت في السن لكنها كانت متصابية تستخدم وسائل ومصاحيق للتجميل كي تبدو فتية وجميلة. والأبيات كاملة هي: عجوز ترجي أن تكون فتية، وقد نحل الجنبان وحدودب الظهر، تدس إلى العطار ميرة أهلها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا رجعنا لنتابع معكم المشوار. يسعد لي هالمساء مجددا، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:08 ساعتنا حاليا في استوديوهاتنا، وبداية أسبوع سعيدة على الجميع يا رب. ويلا هاي الساعة اللي من خلالها بنسمعكم، بنحكي احنا وانتو، مندردش، بنتبادل الآراء والأفكار بمواضيعنا المختلفة والمنوعة على مدار هاي الساعة. ودايما بحبك أسمع منكم وأسمع أراءكم بمواضيعنا. موضوعنا اليوم موضوع حلو حلو حلو، وشوي هيك بده تفكير معمق، وبدنا نتناقش بوجهة النظر اللي رح أطرحها عليكم اليوم. شفت هذا السؤال على إنستغرام وسألت حالي يعني كل هاد سألت حالي يعني عن هذا السؤال، واحترت شو ممكن الواحد عن جد يختار بين هالشغلتين. ركزوا كتير منيح، اليوم بدي أخيركم بين يا هاد تحكولي شو بتختاروا، وبدكم تفسروا لي الأهم من شو بتختاروا، تفسروا لي ليش رح تختاروا. لو اضطريتوا تختاروا بين صاحب قديم اللي إلكم معاه عشرة عمر وإلكم معاه سنين وإلكم معاه تجربة حياتية، وبين صاحب جديد اللي تعرفتوا عليه مؤخرا بس مواقفه أثبتت إنه أوفى من هذا الصاحب اللي إلكم معاه عشرة، مين رح تختاروا؟ كمان مرة، لو اضطريتوا إنكم تختاروا بين صاحب قديم اللي إلكم معاه عشرة عمر

يلا صداقة إشي مهم مبدئيا بين العشرة عشرة سنين من شخص اللي صديق بتعرفوه كتير سنين وبين صديق جديد أثبت بالمواقف

يلا، هل السنوات والعشرة هي اللي بتقرر الصداقة الحقيقية ولا المواقف والوفاء هو اللي بقرر الصداقة الحقيقية؟ هل قضية جديد أو قديم بتحتم ولا ما بتحتم؟

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم على 0461166666. مساء الخير ولا؟
1: مساء الورد.
0: شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: كيف امورك يا ولا؟
1: تمام.
0: ولا اذا بدي اخيرك بين صديقه قديمه الك معها عشره عمر وبين صديقه جديده مواقفها اثبتت انها اوفى، مين بتختاري؟
1: اكيد الجديده اللي اوفى.
0: ليه؟
1: بحكيك من مواقف انا يعني شخصيه لإلي، طلعت العشره والقرابه كله يعني بيروح. أوكي. واذا حدا جديد وكان عن جد اوفى وكان اثبت انه هو عن جد منيح واوفى فأكيد الجديد، مع أن عندي قاعدة بعد تجارب أنه ما في صديق وما في صحاب يعني. بس إذا نختار بس اللي حسب المواقف اللي بتثبت.
0: تعرفي هاي القاعدة أنا بسمعها كتير مؤخرا وأنا دائما ضدها، ولا أنا بالنسبة لإلي إن خليت بليت، إلا ما يكون عن جد والله، إلا ما يكون في حدا مخبى هيك يمكن إحنا بعدنا ما وصلنا لوش، ممكن يكون صديق وفي ولا شو؟
1: أكيد في. لا أنا صار عندي ناس اللي هي يعني منيحة بحياتي وبعتبرهم أصدقاء، بس بقدرش أتعمق من تجارب.
0: يعني بتقولي اليوم الناس أو في كتير ناس مبدئياً بالنسبة لها بترمي العشرة ولا مهم لإلها العشرة؟
1: أكيد.
0: أوكي، فبتختاري الجديدة اللي أثبتت بالمواقف إنها أوفى.
1: 100%.
0: شكراً يا ولا، مساء الفل.
1: هلا،
0: إلى اللقاء، باي باي. ولا بتقول لك لا العشرة مش مهمة جنب المواقف. طب إذا كان في عشرة عمر مثلا، إذا ما كان فيها مواقف ليه كانت عشرة عمر؟ يعني هذا كمان سؤال بدنا نطلع عليه. أم بازل مساء الخير.
2: مساء الورد،
0: شو أخبارك؟
2: الحمد لله، الله يسعدك.
0: أهلا وسهلا يا أم بازل. أم بازل العشرة ولا المواقف؟
2: لا العشرة.
0: العشرة ليه؟
2: أبرش في مثل الستة بكت تحكي لنا إياه، الدهن في العتاكة.
0: يعني
2: أيام زمان هذول القديمين هم الأصليين. أبرش لما أنا مصاحبة واحدة مثلا

0: سنين وعمر مر بيني وبينها مواقف تجارب اتخطناهن هذولا. يعني أنا عرفتها هي وفية ولا لا.
1: طب في صاحبتك الجديدة أثبتت أثبتت لك إنه هي أوفى ببعض المواقف؟
0: لا لا مستحيل تبقى جديدة أوفى من اللي أنا بعرفها سنين وعمر.
1: سمعتي من شوي ولا قالت اليوم العشرة بتهون على الناس يعني ما...
0: ولا عمرها بتهون العشرة إلا عبن الحرام. هذا المثل يعني
1: مش بعرف طبعاً بعرف.
0: بس العشرة فادي الأخذ والعطا والسنين بتعرفك البني آدم شو. بنت مبارح اللي بدها تيجي هاي عشان موقف صغير عملته بدها بديها على مستحيل.
1: هل اليوم الصداقات الحقيقية تقاس مباسل بالسنين ولا بالمواقف؟
0: اسمع العشرة إلها الدور والمواقف إلها دور.
1: طب استني بدي أسألك سؤال. اليوم تعنول أنا عندي صاحب إله 20 سنة وصاحب إله 5 سنوات. أنا بالخمس سنوات هدول مع صاحبي الجديد شفت منه مواقف بتعادل 20 سنة مع صاحبي القديم، فبختار صاحبي القديم عشان عشرته؟
0: أنا بختاره عشان عشرته.
1: أوكي حلو، شكرا يا أم باسل، يسعد هالمساء. هلا باي باي. عن جد اليوم الفترة هي المدة الزمنية هي اللي بتحدد؟ يعني اليوم إذا أنا بعرف شخص من 20 سنة صديق لإلي ودخل كمان صديق على حياتي بخمس سنوات ورجاني مواقف يمكن هداك الشخص بعشرين سنة ما شفتاش منه، فبختار هداك عشان إلنا أصحاب 20 سنة ولا بختار صاحب المواقف اللي أثبت صداقته بخمس سنوات من خلال مواقفه؟ يلا بدنا نتابع 0461166666. لو اضطريتوا تختاروا بين صاحب قديم لكم معاه عشرة عمر وصاحب جديد أثبت بمواقفه إنه أوفى، مين بتختاروا؟ هل بتختاروا عامل الزمن ولا بتختاروا عامل الموقف؟

يلا بدنا نتابع مع الاتصالات. أو بديش حدا يحكي لي اليوم فش أصحاب. لا مش الفكرة أنه أنا عم بحاول أحكي لكم أنه اليوم في أصحاب، الفكرة هي أنه يعني إلا ما كان في عندك مواقف مع أصحاب، علاقات اللي كان فيها مواقف منيحة، كان فيها عشرة، كان فيها لكان ليش كان صاحبك هذا الشخص أو ليش كانت صاحبتك هاي الصبية مثلا. بس هاي هي المعادلة، هل معادلة الصداقة وقياس الصداقة وأهميتها بالسنوات إنه قديش إلنا أصحاب ولا بالمواقف؟ ولا ممكن شخص يجي بسنة يحط مواقف معي كصديق اللي أنا ما شفتهاش من صديق اللي إله معي 20 سنة؟ أنول اللي وكأنه الأفضلية لوين بتروح، للسنين ولا للموقف؟

0: الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سماع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال وأم الفحم.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777

0: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
1: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
2: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
3: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
4: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
5: واحد بيعتمد خبرته فيد فيها غيره.
6: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
0: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
5: فكر بغيرك،
4: فكر بغيرك،
1: فكر بغيرك.
0: ب2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
1: حملة مليون فعل خير.
6: ساعد كبير بالسن، خلي جزء من المليون.
2: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
1: وقف مع عائلة بضائقة، اعمل فعل خير،
6: خلي جزء من المليون.
7: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
1: احنا بنكان،
4: احنا قد،
1: واحنا قد،
6: احنا قد،
1: احنا قد.
8: حركة سير مع فادي زغايري.

يسعد لي مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وكل السائقين والسائقات على الطرق، كل الأشخاص اللي بعدين بالشغل عم بسمعونا، وكل الأشخاص اللي حابين اليوم يحكوا معنا ويشاركونا بموضوعنا لليوم. الموضوع له علاقة يا جماعة الخير بالأصدقاء والصداقات، واليوم ما سألتكو إذا اضطريتوا تختاروا بين صاحب قديم إله معكو عشرة عمر وبين صاحب جديد أثبت بمواقفه إنه أوفى من هذا صاحب عشرة العمر، مين بتختاروا؟ هل بتختاروا عشرة السنين وهي اللي بتكون الحاكم بعلاقتكو للصداقة، ولا بتختاروا المواقف وهي اللي بتكون الحكم بعلاقة صداقتكو؟ وعلى أي أساس مبدئياً بتقيموا الصديق؟ على أي أساس بتقرروا إذا هذا صديق وفي، إذا هذا صديق منيح، إذا هذا صديق بنفع يكون جزء من حياتي، جزء من علاقاتي، إذا هذا الإنسان عن جد بستحق أن أحطه بخانة الصديق؟ شو هي الأسس اللي بتعتمدوا عليها عشان تقرروا أنه هذا إنسان يستحق أنه يكون في لإله جزء بحياتي؟ هل السنين العشرة ولا المواقف؟ يلا بدنا نتابع على 0461166666. وبعرف كل ما نحكي موضوع الأصدقاء بيكون في عند البعض منكم تحفظ، لأنه دايما بتطلع وكأنه مقولة إنه فيش أصحاب وأنا بطل عندي أصحاب وأنا جربت وأنا انخذلت وأنا مش عارف شو. ويمكن إذا يعني كان الخذلان من شخص ومن صديق معين، هذا ما بحط وكأنه طبعة على كل الأصدقاء. إذا في صديق بحياتك خذلك بمرحلة معينة، هذا ما بيحكي أنه كل الأصدقاء عن جد ممكن إنهن يخذلوا، وما بنفع نأخذ تجربة مع شخص معين ونعممها على كل الأصدقاء أو على كل العلاقات، أو نأخذ وكأنه إذا أنا كان في عندي صديق اللي عمل فيه كذا وكذا وكذا، فبالتالي أكيد كل إنسان رح أعرفه، بالتالي رح يكون عنده نفس التصرف ونفس الخذلان، وبالتالي عشان هيك أنا فقدت كل فكرة أنه في أصدقاء بهذا هاي الدنيا. هاي نظرة مش كتير صحية صدقوني. يلا لا اللي عم تكتبولي على واتساب بدي أسمعكوا على التليفون.

0: يلا نروح لك كمان مشاركي معنا. مين ميرال؟ شو الاسم؟ آسيا. مساء الخير يا آسيا.
1: أنا فادي.
0: شو أخبارك أنت؟
1: الحمد لله.
0: هلا فيك يا آسيا. آسيا برأيك العشرة والسنين هي اللي بتحدد ولا المواقف هي اللي بتحدد؟
1: يا فادي أمدك فيها.
0: مش سامعك آسيا، صوتك بعيد.
1: مش كل صاحب جديد هو وفي،
0: مش كل صاحب جديد هو غريب. لا آسيا مش عم بسمعك واضح، خلينا ميرال نحسن الخط لو سمحتي مع آسيا عشان أقدر أسمع. بتقول مش كل صاحب جديد هو وفي ومش كل صاحب جديد هو غريب، بس احنا بنحكي على صاحب جديد اللي أثبت مبدئيا بالمواقف إنه أوفى من الصاحب اللي عندكم معاه عشرة عمر، يعني هو أوريدي أثبت لكم إنه هو إنسان وفي مش مجرد إنسان. آسيا مساء الخير مجددا.
1: هلا فادي.
0: هلا، كنت تقولي لي مش كل صاحب جديد هو غريب ومش كل صاحب جديد هو وفي.
1: لا، مش كل صاحب قديم هو وفي ومش كل صاحب جديد هو وفي، فهمت علي كيف؟
0: هو غريب.
1: أنا هو غريب. أنا بمشي شوي مع قصة سنين. لأنه أنا بدي البنادم اليوم بده المواقف، ما بده السنين.
0: أوكي.
1: فأنا بمشي مع المواقف. يعني مش كل واحد أكل عيش وملح فهو رح يوفي، لك يمكن كان جوعان وأكل معك.
0: تقولي مرات بالعشرة ممكن هذا الإنسان كان معاشرك لأنه كان جوعان.
1: بالضبط، مش أكثر. فإحنا بدنا المواقف أكثر.
0: فأنت بتختاري وكأنه الصاحب الجديد اللي عنده مواقف.

0: لأنه المواقف هي اللي بتحدد الصداقة
1: طبعا، بس المواقف ما خطت سنين وما خطش الإحسان بظل إلي ذكريات، بظل إلي تحفظ في بناتنا ذكريات على رأسي. بس صحيح بدي سد وسند ورا ظهري أنا.
0: بس تعرفي آسيا، سؤالي يعني كيف ممكن يكون عشرة عمر هذا الإنسان أو هاي الصديقة من دون ما يكون في إلها مواقف؟ يعني على أي أساس خليتيها بحياتك وعديتيها عشرة عمرك؟
1: ما هو إحنا منعود نقول إنه بكرة بتغير، بكرة بيصير، بكرة بتساوي، بس كل يوم نفس اللي قبله ما بزبط كمان.
0: على أمل تقولي وكأنه بتضلهم عشرة على أمل. أوكي شكرا آسيا، يسعد هالمساء.
1: هلا إلى اللقاء. باي باي, باي, باي.
0: يعني أنا بضل وكأنه معلق أمل على هذا العشرة عمر، ممكن بكرة يتغير، ممكن بكرة يصير أحسن. بس يمكن أنا عندي مشكلة، معقول إذا أنا بدي أحط صديق على مضض؟ السنين اللي بتحكم ولا المواقف اللي بتحكم؟ وهذا الصاحب الجديد لازم وكأنه يثبت بعدد سنوات معين أنه وفي، ولا بكفي مواقف؟

0: بعد روح. يلا بنتابع مع اتصالاتكم يا عيسى. مساء الخير.
1: يسعد مساك.
0: يا مساء الفل، شو اخبارك؟
1: الحمد لله، كيفك انت؟
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الله يخليك، يسعدك يا ربي.
0: شو يا عيسى ما بين عشرة العمر والمواقف بمدة زمنية قصيرة، مين بتختار؟
1: والله المواقف طبعا، في عن تجارب، انا مش راح احكي كثير، بس عن تجارب كيف تفضلت الست اللي قبلي انه العشرة ممكن انه كان مصلحته معك الانسان. فانت كمان بتسأل نفسك، يعني انا شو مواقفي معاه؟ نفس الشيء، انت لازم يكون بتعرف مثل المرأة تبعتك يعني.
0: بس دول لك شغلي، صفيت انت المشكلة اذا بدك، وكأنه تكتشف انه بعد هاي العشرة كان عنده مصالح معك، فصفت المشكلة فيك.
1: لا بالضبط بالضبط، ما هذا اللي بدي اوصله، انه كمان في المشكلة فيه. لان هذه عشرة عمر وبدها كلها تروح مشان مواقف. بس ولكن في عندي صديق من 30 سنة، إذا بقول لك شفته مش أكثر من 30 مرة. وأنا ببعث عليه من عندي من هون، هو بعيد عني، ببعث عليه من عندي من هون 10 أصحاب يساعدهن ويقوم في واجبهن على اسمي بيعملها، وهو ما شافنيش. هدول أصحاب اللي بسموهن هرم. يعني ما أكثر الأصدقاء حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل.
0: وهذا لو ما شاف منك موقف أكيد ما كان لبة، صح ولا لا؟
1: بالضبط بالضبط، هذا هو، انه موقف قدام موقف كمان اللي إلي مع عشرة عمر. يا هل ترى هو كمان انسان وبتعرض لمواقف؟ انا شو عملت قدامه؟ يعني انا شو عملت معاه؟ يعني بيقدر هو يتخير علي كمان.
0: يعني انت بتختار عشرة العمر مش جديد اللي له مواقف؟
1: ايه، عشرة العمر والمواقف كمان، بس مش عارف كيف بدي ابعدن عن بعض.
0: لا فيش حاجة تبعدن، في عشرة عمر مع مواقف، في شخص جديد أثبت إنه أوفى بمواقفه، مين بتختار؟
1: لا بروح لعشرة العمر، بروح لعشرة العمر، لأنه لازم أنا اللي أكون أنا اللي بالأصالة، وإذا بتيجي تيجي منه.
0: بالرغم من إنه هذا الجديد أثبت إنه أوفى، بتروح كمان لعشرة العمر؟
1: يا عمي الجديد أنا بخليه للمواقف الجادة.
0: بدك تختار واحد.
1: يا ويلي علينا يا فادي، الله
0: يسامحك. عشرة العمر مع المواقف ولا صديق جديد أثبت إنه أوفى من عشرة العمر بمواقفه؟
1: والله بضال على عشرة العمر وبحاول أعدل، شو بدي أقول لك؟ بس لأني مش مصلحجي، لأنه أنا ما عندي مصلحة معه في الصداقة، فبهونش علي حتى لو مرة بكى أو لو مرة ضحك، بضال معلقة براسي، بقدرش.
0: أوكي.

0: سنة العمر يا ابوي.
1: تمام، شكرا يا عيسى، يسعد هالمساء.
0: هلا
1: يا حبيبي، إلى اللقاء، باي باي. يعني عشرة العمر مع مواقف، تمام أوكي واضح، بس في عندك صاحب جديد أثبت أنه أوفى بالمواقف من عشرة العمر، فمين بتختار؟ يا سهير مساء الخير.
2: مساء الخير فادي،
1: شو أخبارك؟
2: منيح الحمد لله.
1: أهلا وسهلا.
2: هلا فيك فادي.
1: هلا هلا. شو يا سهير، من تختارين؟
2: أختارك أنت فادي.
1: تختار أنا سعيد إنك عم تختاريني صراحة.
2: يعني حسن الاختيار يعني.
1: الله يسعد قلبك الحلو.
2: الله يسعدك فادي، الله يسعدك. شوف فادي، أنا في مقولة لمحمود درويش كتير بحبها، بقول لك الحياة تعلمك أن تحب، والتجارب تعلمك من تحب، لا الحياة تعلمك أن تحب، التجارب تعلمك من تحب، والمواقف تعلمك من يحبك. المواقف يعني عن جد بتخليك تعرف مين الشخص اللي عن جد بحبك، ووقت الضيق بيجي من غير ما انت تطلب منه وبساعدك. عشرة العمر منيحة، بحافظ عليه، ما بقطع علاقتي معه، بخليه. بس اللي له مواقف منيحة معاي وقت الشدة واجا ساعدني وغطى علي زي ما بقوله، لا ببدي.
1: فبتقولي وكأنه ببدل جديد اللي أثبت لإلي إنه أوفى من عشرة عمري اللي كان له مواقف، بصرف النظر.
2: كان بقول لك بحافظ عليه، بقطعش علاقتي معاه اللي عشرة عمر محافظة على العشرة، بس جديد إذا مواقفه كانت أحسن بخليه كمان، هذا كمان يعني بعطيه دفش وبخليه معاي.
1: بس بتفضلي الجديد اللي عنده مواقف،
2: انه اللي عنده مواقف اللي ساعدني من غير ما انا اطلب بخليه، بس انه كمان بعذر اللي ما ساعدنيش، يمكن كان عنده ظروف ما قدرش هو كمان يجي ويمد الايد المساعده يفشني يعطيني اللي لازمني مثلا، بعذره بخليه بحافظ عليه فادي. بس برضه اللي له مواقف جديده معي، صديق جديد وله مواقف احسن وطلع اوفى، هذا بفرطش فيه كمان.
1: كي يسعد لي هالمسا الحلو يا سهير.
2: الله يسعدك فادي، شكرا لك.
1: أهلين فادي، معك.

0: يلا.
1: عشرة السنين والعمر والمواقف، أكيد إذا كان الشخص عنده مواقف معنى منيحة على مدار كل هاي السنين بدنا نخليه جنبنا، بيكون عشرة عمرنا. بس إذا أجا هذا الجديد وأثبت لنا أنه أوفى، نختاره هو ولا منضلنا مع عشرة العمر؟

0: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
1: هاي تقنية الفار خطورتها،
0: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وعلى السمع.
2: حاسس إنك ضايع ومش عم تفهم شو أسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
3: ليش ابني هيك؟ ليش بعصب بسرعة؟ ليش ما بركز؟ ليش كل يوم منعيد نفس الحكي؟ يمكن أنا غلطت بالتربية؟ أو يمكن أنا مش عارفة أتعامل معه؟
2: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روانش حوكس معان، كل يوم أربعة من الساعة 2 للساعة 3 الظهر، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
4: احتواء مع روانش حوكس معان.
2: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسدياً ونفسياً.

0: يمكن الاختيار يا جماعة، وإذا اضطرينا نختار بين صاحب قديم له معنى عشرة وصاحب جديد أثبت بالمواقف أنه أوفى من القديم، هذا واحد من أصعب الاختبارات اللي ممكن تكون بالعلاقات الإنسانية.
1: ليل انتظار حديثي كله عنك.
0: ويمكن الإجابة الدقيقة بتعتمد على طبيعة المواقف وعمق العلاقة، بس يمكن لو كان لابد من أنه نختار، تعال نطلع عليه هيك، أنه الصاحب الجديد اللي أثبت وفاؤه بالمواقف غالبا هو الخيار الأصدق. والسؤال ليه؟ لأنه العلاقات تقاس بالمواقف والأفعال مش بعدد السنين. يعني بينفع يكون في عدد سنين طويل وفي عشرة عمر طويلة، بس يمكن المواقف والأفعال ما كانت بهذا الحجم وبهذا القدر. فبالتالي في عندك شخص اللي إلك عم تعرفه بس كم سنة وأثبت لك بهاي الفترة القصيرة إنه هو صاحبه، فبالتالي بنفع إنك أو كأنه تعيد حساباتك. كيف ممكن نوازن هذا القرار؟ أول شيء الصاحب الجديد أفعاله بتثبت معدنه، يعني إذا كان وفي بلحظات الشدة، إذا كان سند بوقت الضيق، هذا مقياس حقيقي للصديق. إذا أنت بتحس مع هذا الصديق الجديد بأمان وبثقة وصار مواقف بينك وبينه أكدت لك أنه هذا الشخص شاري صداقتك بصدق، فبتوقع هذا إنسان صاحب موقف. الصاحب القديم صاحب العشرة، أكيد العشرة بتشفع، والعشرة إلها هيبتها وإلها احترامها وإلها مقامها، وبالأخص بثقافتنا يعني الشرقية دائما بنحكي أنه العشرة والعشرة والعشرة والسنين والأيام. بس إذا هاي العشرة كانت خالية من المواقف والوفاء وقت الحاجة، بتصفي مجرد يعني وقت ومضى ومشي وما في عنده رصيد حقيقي هذا الوقت. كمان تراكم السنين ممكن تخلي عن جد هذا الصاحب يكون مقصر بمواقف معينة بسبب ظروفه، وما بقول إنك تضحي فيه لأنه في مخزن ذكريات كتير كبير بيناتكو وجمعكو على مدار كل هاي السنوات. ولكن الخلاصة من هذا كله أنه العشرة الطويلة من دون مواقف تحميها بتصفي عشرة هشي، وهيك عشرة بتطير هيك مع الهوى مبدئيا. والمواقف القوية من دون سنوات طويلة بتبني أساس متين للمستقبل. يعني هذا الإنسان اللي تعرفت عليه مؤخرا وعن جد أثبت بمواقفه أنه هو صاحبه، هذا بتقدر تعتمد عليه لسنوات طويلة، وبتكون عارف أنه ممكن تبني معاه علاقة صداقة ممكن تكون أبدية. وأكيد الأيام والسنوات كفيلة بأنها تثبت لك أكثر من هذا الشخص. الشخص اللي بيشتريك بمواقفه بيكون لإلك سند بحاضرك، هو الأولى أنك تتمسك فيه. وعن جد عن جد عن جد الصداقة معيارها الأساسي هو مش قديش إلنا بنعرف بعد سنين. في أشخاص بتعرفوا، مرات بتتعرف على شخص تقوله ولا وحاسس حالي أنا بعرفك من كتير زمان، بتعرفه من كتير زمان يمكن نظرا لشخصيته، نظرا لنوعية رؤيته وكيف بشوف العلاقات، نظرا لقربه بتحسه هيك إنسان قريب، إنسان بشبهك، إنسان معدنه بشبه معدنك، وعن جد كان معاك يعني جدع، وكان معاك أصيلة، وكانت معاك جدعة وأصيلة حتى بهاي الفترة

القصيرة أنا بفكر هدول الأشخاص بسوى عن جد بسوى إنه نعطيهن فرصة, وبقولش نضحي بعشرة العمر بس بسوى إنه عن جد نعطيهن فوكس يمكن أكتر من الأشخاص اللي كانوا معنا على مدار سنوات طويلة طويلة طويلة, ومنحس إنه هاي السنوات كانت بدون كتير مواقف اللي أعطت متاني لهاي العلاقة وما خلتها إنها تكون علاقة هشي. حافظوا على أصدقائكم الأصليين والأصليين والجدعان بصرف النظر لقديش هاي العلاقة ممتدة لسنين, وزي ما حكيت لكم السنين هي عامل مهم ولكن مش هي الأهم. وهيك بنكون عم نوصل لختام مشوارنا لليوم, مشوار بداية الأسبوع. بدي أشكركم جزيل الشكر المستمعات والمستمعين الكرام على حسن المتابعة. بدي أشكر طاقم العمل المرافق لإلي اليوم ميرال الصفدي, لياس مرجي, دانا أبو بكر وعرين نصر. على رأس الساعة تلتقيكم الزميلة شيرين يونس وبرنامج استوديو المساء. أنا أعود وألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى نلتقي لكم إني أجمل تحية, أنا فادي زغير, يكونوا بألف خير. إلى اللقاء.

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال وأم الفحم.
0: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
4: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذ.
5: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. السجن 10 سنوات لمساعدة في حضانة من الطير بعد إدانتها بارتكاب 277 مخالفة جنائية بحق أطفال. مبادرة وخطط لضمان نزاهة الانتخابات وحماية المواطنين العرب في يوم الانتخابات. التواصل الحرب بين السعودية والحوثيين والمطارات السعودية في مرمى الاستهداف المتواصل. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد من برنامج استوديو المساء، يأتيكم عبر أثير راديو الناس. وقبل أن نكون في الملفات كما هو معتاد، نبدأ بأبرز التصريحات التي وردت اليوم في برامجنا الإخبارية. ملاك أبو كنعان الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي من حيفا عن تعرضها لموقف عنصري في المدينة.
1: بدون أي سابق انذار، واحدة عم بتصور فيه، حتى وهي عم بتصور فيه قاعدة بتعمل زوم علي، وفي على وجهها ضحكة فيها خباثة وكأنها قصة اصطادت فريسة. فرحت لعندها أواجهها أقولها يعني أنت عم بتصوريني وليش عم بتصوريني؟ فحاولت بالبداية تنكر يعني الموقف، فطلبت من أختي إنه تصورنا عشان توثق الحدث، عشان أنا بقدرش أعرف شو يصير بعد هاي الصورة. لما نشرت الفيديو فتفاجأت إنه في بنات متعرضات لنفس المشكلة منها. في ناس عرفاتها وهي يعني هذا إشي بتعمله دائما، بتصور صبايا محجبات وبتنشرهم على صفحات عنصرية عشان تحرض عليهم. برضو بعد ما نشرت بعثوا لي عشرات الصبايا، عشرات الرسائل إنه بتعرضوا لنفس هاي المواقف دائما، يعني بآخر تقريبا آخر سنة أو آخر 3 سنين عم بتصير هاي المواقف وبتتكرر. أنا دائما بسمع قصص من برا، بس لما الإشي الواحد بجربه على نفسه بتغير. يعني كان الواحد دائما يعني يسمع عنها ويتجاهلها، بس لما بتشوف يعني بتصير قريبة عليه بتغير الوضع. أقدم شكوى، والصراحة مش شايفة إنه القانون ممكن يحمينا بهيك حالة. يمكن إنه ممكن يفيدني الإشي إذا ممكن بثبت إنه في تحريض.
0: المحامي مؤيد معاري عضو الهيئة الإدارية في مركز كرامة لمناهضة العنصرية عن تصاعد الحوادث العنصرية.
2: احنا عم نعيش واقع سيء جدا فيما يخص العنصرية والاعتداءات العنصرية، وهي تتفاوت بدرجة خطورتها وسوءها. ولكن اذا كل واحد ما بده يشتكي وما بده يقدم قضية، ان كان قضية يعني دعوة في المحكمة او شكوى في الشرطة، ساعتها يعني هاي الظاهرة رايحة تستمر. دورنا كافراد في المجتمع وكمجتمع بشكل عام انه ناخد القضية هاي لايدينا، نقدم شكاوى. اذا كان في اثبات انه هذا الاعتداء تم على اساس عنصري، على أساس تمييز، فطبعا أنا مع وأدعو الجميع التوجه للشرطة لفتح ملفات. واثنين، في الحالات المناسبة أيضا أنه يتم حتى تقديم دعاوى، يعني حتى لو ما كانش في شكوى بالشرطة ولكن أنا تعرضت لسوء معاملة على أساس عنصري في أي مكان أنا كنت متواجد فيه، أنا بقدر أقدم دعوى مدنية. إحنا مجبورين أنه يكون في عنا هاي المبادرة الذاتية لدى الأفراد على أساس أنه نحاول نحد من هاي المسألة. وطبعا في دور مهم جدا على المؤسسات انه يتم معالجة هذا الموضوع ايضا في الاطر العامة، ان كان في الهيئات القضائية او حتى متابعتها خارج البلاد.
0: بروفيسور يوسف جبارين رئيس القائمة المشتركة عن استعداد المشتركة لتوفير شبكة امان برلمانية لحكومة بديلة عن نتنياهو.
3: فرق كبير بين ما نطرحه وبين ما تطرحه الموحدة. أنا لم أسمع من أقول الأخوة في الموحدة أي طروحات عينية على القضايا التي إحنا طرحناها كشروط أساسية للتفاوض. تحدثنا بشكل واضح على قضية عدم استعداد لدعم أي ميزانيات احتلال وميزانيات عسكرة. من يكون بالحكومة سيدعم ذلك. عدم التطبيع مع قانون القومية اليهودية، من سيكون في الحكومة سيطبع مع هذا القانون. قلنا بشكل واضح لا يمكن أن نكون جزء من حكومة تواصل احتلالها، تواصل تدميرها لأهلنا في غزة، وتواصل رعاية إرهاب المستوطنين، تواصل إعطاء الحماية لمن يقتحم المسجد الأقصى. فبالتالي باعتقادي قوة الطرحنا في المشتركة كان في أننا طرحنا القضايا التي نتحدث عنها بجرأة وبصراحة أمام شعبنا وأمام أهلنا، ونقول نحن نريد التأثير ولكن مع الحفاظ على ثوابتنا.
0: دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة قال إن طرح المشتركة لشبكة الأمان يهدف إلى منافسة المشروع السياسي للموحدة وتعطيله دون تقديم إجابات واضحة عن كيفية تشكيل

0: لأنه المحكمة على ما يبدو أخذت أيضا خط الدفاع بعين الاعتبار، لكنه يقول إن الحكم مشدد وعشرة أعوام هي مدة طويلة، خاصة بأن موكلته عبرت عن أسفها أمام العائلات جراء هذه الحوادث المختلفة، حوادث العنف في هذه الحضانة. نخرج إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس.
2: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1.24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1.9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3.89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سمع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.
5: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-222.

0: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
1: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
2: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
3: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
4: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
5: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
6: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
0: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
5: فكر بغيرك،
4: فكر بغيرك،
5: فكر بغيرك.
0: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
7: حملة مليون فعل خير.
6: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
2: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
7: وقف مع عائلة بدقيقة، اعمل فعل خير،
6: خليه جزء بالمليون.
8: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
5: احنا قدها،
4: احنا قد،
5: واحنا قدها،
6: احنا قدها،
9: احنا قدها.
10: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
11: في حال بنساهاش معجزة الطبيب بكل المعنى الكلمي، المريض مشلول بجريتين بيحركهمش أبدا، بيحكي لي دكتور بعرفش شو بدك تعمل، رجعني أمشي. طبعا فتنا العملية كانت جدا عملية معقدة، ثبتنا العمود الفقري، كل النتوءات اللي كانت ضغط على العمود الفقري فلتناها، طلعت برا يمكن كانوا 100-200 شخص. فبعد نص ساعة بتصلني مكالمة من الممرضة بتحكي لي دكتور تعال، بتحكي لي بلش يحرك أطراف أصابعي. والمفاجأة الكبرى إنه المريض بعتناه طبعا على تأهيل، بتذكر أول زيارة أجا عندي بيمشي لحاله على جري.
12: هذه
11: معجزة.
13: بالمختص المفيد،
10: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.

0: راديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن إلى شؤون الانتخابات، حيث تعمل جهات مختلفة ومبادرات على ضمان نزاهة الانتخابات وحماية المواطنين العرب خلال اليوم الانتخابي، وسط تشديد على دور رؤساء السلطات المحلية في هذا اليوم طبعا وفي الأسابيع التي تسبق. أستاذ مضر يونس الرئيس السابق للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية يركز هذا المشروع أيضا مع مبادرات كلنا. أهلا بك أستاذ مضر. يعني نريد أن نفهم بالفعل أي خطوات ويعني مشاريع في هذه الآونة تقومون بها بالتعاون مع رؤساء السلطات، لأنه الكل يتحدث عن مخاوف، عن يعني هذه الانتخابات ستكون مختلفة على ما يبدو.
1: على ما يبدو طبعا هي التقارير صدرت، مش بس يعني احنا سمعنا مكتب مراقب الدولي، لجنة الانتخابات، حتى مكتب رئيس الدولي تحدثوا ان هناك مخاوف كبيرة انه بهاي الانتخابات راح تكون محاولات جدية وقوية العرقة اللي تسيرون الانتخابات بطريقة او باخرى. الامكانيات كتيرة، ان كان مرة كنا نتحدث مرة عن قضية الكاميرات اللي حاولوا يدخلوها في داخل المجتمع العربي لتصوير في الانتخابات، فاليوم الامكانيات اكثر واكثر، او محاولات دخول اشخاص غرباء يحاولوا يعرقوا سير الانتخابات في داخل البلدان، او مثلا عن طريق اللي كل ما يحدث بالنسبه للاي اي والقضيه الاخبار الغير موثقه وغير صحيحه اللي تؤثر على هذا الشيء. من هون اجت الفكره انه عمليه انه للسلطات المحليه في دور كبير، لانه بنهايه المطاف احنا بنتحدث عن الحيز العام، بنتحدث عن انه البلد تظل بامان. فاجت الفكره انه بنى موديل معين اللي ممكن نعطيه للسلطة المحلية انه كيف ممكن نتصرف اتجاه الانتخابات في يوم الانتخابات، وكيف ممكن نوثق الاحداث حتى كمان نضحض اي ادعاء ممكن يكون في المستقبل انه كانت هناك الانتخابات في المجتمع العربي اللي فيها اي شائبة نسبة انه لا لم يكن بذلك.
0: طب اي اتصالات تجرونها؟ ما هو دور رؤساء السلطات بالفعل في هذا اليوم؟
1: الفكرة كانت كالتالي، إنه احنا تواصلنا مع السلطات المحلية العربية، عرضنا عليهم البرنامج، نسميه برنامج تأهيل معين موديل انبنى من قبل مركز الشتاء، إن هو مش بس خاص للمجتمع العربي، هو أنه عطى يعني لكل السلطات المحلية اللي معنية. هذا الموديل يعتمد هناك فيه هناك خبراء، إن كان من الشرطة، إن كان هناك من ضباط الأمن اللي بيشتغلوا في داخل السلطات المحلية، ناس مختصين كيف ممكن نتصرف. الفكرة في هذا اليوم إنه يكون السلطة المحلية تبني زي ما يسمى غرفة طوارئ، اللي بحالة إذا حدث معين تكون جاهزة للرد. على سبيل المثال نتحدث هناك إنه كانت محاولة دخول أشخاص غرباء وهي منع الاحتكاك بدل ما يكون مع شبابنا، وهي إنه يصير هناك احتكاك ويؤدي لأشياء اللي إحنا بنضمنهاش، تدخل السلطة المحلية بقياداتها بأشخاصها تحتوي الموضوع وتحاول أن تنهي. نفس الشيء مثلا إذا هناك كانت عملية أخبار غير صحيحة تخرج السلطة وتوضح للجمهور. إحنا بنعرف اليوم ثقة المواطن في السلطة المحلية بالأخبار اللي بتعطيها صحيحة من زمن الكورونا والحرب متعودين، فوجود السلطة في هذا المكان، السلطة لها اتصال مع الشرطة، فممكن التعامل هناك مع الشرطة انه تطلب الشرطة تدخل، وكيف يكون التدخل حساس انه احنا هذا اليوم انتخابات ولكن بكرة وبعده احنا موجودين مع الشرطة، موجودين في هاي البلد، بدنا كل شيء يتم بأمان. فأجت الفكرة هون انه كيف السلطة تتعامل انه تكون تتواجد، لانه بالعادي سلطات المحلية ورؤساء السلطات المحلية في انتخابات العامة بتدخلوش، غالبا السلطة بتكون هناك يوم اللي هو الراحة، فاللي بصوت انتهى. وهذا اليوم احنا بنقول بسبب القاء على بلداننا العربية وعلى ناسنا، فاحنا بدنا الناس طبعا تصوت ممكنها من التصويت، ولكن الأهم من ذلك نحافظ على الأمن والأمان في هذا اليوم في داخل السلطة. من هون اجت الفكرة. إضافة على ذلك احنا بنعطي في شيء بنسميه الموثقين، في كل بلد راح يكون هناك شخصين في حزب الأخري يوثقوا الأحداث، إذا سمع مثلا خبر بطريقة أو بأخرى يتأكد أنه هذا الخبر صحيح لا ينقلوا لنا إحنا في غرف الطوارئ اللي إحنا موجودة في هذا اليوم، وإحنا بناء عليه نتوجه لمن يجب أن نتوجه. ممكن هناك اتجاه قضائي، فممكن نتوجه بهذا الخصوص للمسؤولين عندنا في القضاء يكتبوا رسالة شغلات عن الشكل. فهو برنامج واسع على أمل إن شاء الله أنه ما نحتاجوش.

0: استاذ مضر، قديش في تجاوب من رؤساء السلطات المحليه، وقديش يعني انت كمان كنت رئيس سلطه محليه، قديش جاهز السلطات لبناء هاي الفرق والطواقم عمليا ليوم الانتخابات، وانه اول باول توصل الامور للمواطنين، نحمل انتخابات وكمان الناس ما تخاف وتطلع تصوت؟
1: والله هو بالشكل العام في تفاوت، مش لأنه عملية الخطورات، يعني لما احنا نتحدث على سلطة كبيرة مثل اللي ممكن يكون هناك العين عليها أكثر، فواضح أنه هناك التوقعات أنه محاولة تكون أكبر، فبتلاقي السلطة أكثر وأكثر. في سلطات اللي هي مثلا البلد صغير أو شنو ممكن، بس كله تقريبا لما توجهنا للسلطات المحلية كله رحب بالفكرة، وإحنا أعطينا الموديل هذا مش لسلطة وسنتين وثلاثة، العشرات من السلطات تقريبا بقدر أقول أجزء من بين 67 سلطة غالبيتها عرفت البرنامج. طبعا في إشي تركز أكثر وأكثر لأنه عرفنا أنه هناك في خطورة أكبر، في إشي أخذ الموديل وهو يطبقه. إحنا لا نعتمد على قوة جديدة، هي بنحكي عن غرف طوارئ الموجودة، يعني هي الشخصيات الموجودة في السلطة المحلية موجودة، إن كان المدير العام، إن كان ضابط الأمن، إن كان المتحدث بالاسم، أو أي أشخاص اللي السلطة اختارتها في هذا اليوم، حتى بالإضافة للموظفين اللي خاصين بلجنة الانتخابات، هن هذول أشخاص يتواجدوا وكل واحد بعطي الحل. يعني ممكن يكون حدث طبيعي إنه مثلا صار هناك حدث في هذا الصندوق مشكلة معينة، فيض معوي أو قطعة الكهرباء أو ما شابه، هون بيطلب دخول السلطة لأنه هي المسؤولة عن الجوزية العامة، فممكن هذا حديث مع المسؤول في السلطة ينحل المشكلة والإشكالية عساس تنحل. الناس بدها تيجي تصوت فجأة الساعة 6 المغرب، أغلب الناس بتنزل بهاي الساعات، وفجأة تسكر الصندوق، فنعطي الحل بشكل سريع بهذا الخصوص. الناس بدها تحاول زي ما حكينا تأثر على انتخابات وتعمل مشاكل وإيش من النوع، لا يعرفوا كيف يحطوا الموضوع ويعرفوا كيف يدخلوا الشرطة حتى تعالج الموضوع، حتى ما يكون المعالجة غير صحيحة وتستغل هذا الشيء من أجل إنه إقفال الصناديق ومنع التصويت.
0: وقديش يعني في بداية كلامك حكيت إنه هذا النموذج عام، كمان فهمت إنه في البلدات اليهودية، حاسس إنه هناك في نفس المخاوف نفس ولا أقل درجة التأهب؟
1: لا، باعتقادي موجود في الكل، يعني وكما أسمع يعني في المجتمع الإسرائيلي بشكل عام هاي المخاوف موجودة. برجع بكرر، هاي المخاوف ما خرجت من فراغ، لما نحكي عن مكتب مراقب الدولي، بنحكي عن جهاز الأمن العام الشباك، بنحكي عن مكتب رئيس الدولي، تحدثوا عن هاي المخاوف، وبنحكي لجنة الانتخابات اليوم تعطي توعية بهاي الخصوص بالنسبة للأخبار وفطوها والفيك نيوز، فواضح انه كل المجتمع فيه مخاوف بالنسبه لهي الانتخابات، تكون استغلال غير صحيح، وبالتالي نعطي الحل. انا القضيه هون مش عمليه تشجيع انتخابات او صوت مع فلان او لاخر، مش هاي القضيه، ولكن لمن يريد ان يصوت انه يفسح له المجال، واذا صوت ما يعتبر هون انه يعني كمان حتى المحاوله انه تشويه الصوت وكانه عند العرب ممنوع، لا احنا في عندنا موثقين نوثق كيف صار في الانتخابات وبنحطه امام مشان نقول لا انه الانتخابات كانت نزيهه. من هون إجا كمان كلمة نزاعة الانتخابات أو انتخابات نزيهة بهذا الموضوع كمشروع.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ مضر يونس، الرئيس السابق للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، شكرا جزيلا.
1: مشكورين جدا، شكرا لك.
0: طبعا في هذا الإطار سنواصل الحديث كثيرا أيضا في الأيام المقبلة، ونتواصل أيضا مع رؤساء السلطات المحلية الذين يعني بات لهم دور أيضا أساسي في هذه الانتخابات، خلافا ربما لجولات سابقة من الانتخابات، ونلاحظ نشاط الكثيرين منهم في مختلف البلدات، أولا لتشجيع ودعم رفع نسبة التصويت في البلدات العربية، إلى جانب أيضا حماية نزاهة الانتخابات في هذه البلدات. أستاذ كارم عبد الله، ضابط الأمن والأمان في مجلس كفر كنا المحلي، أهلا بك أستاذ كارم.
2: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: قديش ماخذي من وقتك هيك ترتيبات للانتخابات ولا 27/10؟
2: الوقت اللي يعني من كرسه للانتخابات وقت كثير، يعني مع رئيس المجلس المحلي السيد الزبين عمارة، المدير العام للمجلس المحلي السيد اسلام عمارة، نحن نولي أهمية كبيرة للاستعداد للانتخابات من الناحية الأمنية والتنظيمية، لأن نجاح العملية الانتخابية لا يقتصر فقط على يوم الانتخابات، بل يبدأ بالتخطيط المسبق والتنسيق بين جميع الجهات المعنية.
0: ومطلعين على الخطة اللي قدمت لكل السلطات المحلية عمليا بتحضيرا للطواقم للتعامل مع كل طارئ، يعني ولا أنتم ماخذين خطة هيك أنه منفصلة؟
2: لا، صحيح احنا بالنسبة لنا اول شيء

0: كنت سمعت الأخ مضر يونس مضر حكى قبل شوي معك. احنا كنا في اجتماع معه قبل حوالي شهر ونص في الناصرة، وكنت أنا مع لجنة الانتخابات في اجتماع برضو في العفولة، وطلبوا إن يجوا على اجتماع عنا في البلدة عشان نبدأ بالتنسيق والتخطيط للطوارئ. من ناحيتنا احنا كمجلس كفر كلا المحلي جاهزين جزئيا للطوارئ، في مولدات كهرباء، في ما صار انقطاع كهرباء بأحد المراكز، أحد ما أماكن الاختراعات، في عنا التنظيم، عنا 24 منظمين، عنا توصلنا مع الشرطة، ولازم هذا الأسبوع عنا نجلس مع جلسة مع الشرطة، لأنه كيف تعرفوا أن الشرطة هي المسؤولة عن يوم الانتخابات، وإن شاء الله بتبرخ الانتخابات على خير. بنتأمل للجميع أنه تكون الاحترام متبادل بين الناس وكل واحد يأخذ حقه في الاختراع.
1: جاهزين كمان مع مجموعات من الموثقين اللي ممكن يصوروا يوصلوا للمراكز في حال صار حدث طارئ، اعتداء، بعرفش. الناس كثير عندها سيناريوهات لمسألة التدخل في الانتخابات ومحاولة تخريب اليوم الانتخابي.
0: حسب ما فهمت من الشرطة والاجتماع الأخير اللي كان، إنه الشرطة ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يخالف القانون، وحتكون في كل المراكز تبع الاقتراعات وحدات شرطة موجودة، وحسب ما فهمت إنها لازم تكون مكثفة مع دوريات شرطة، واللي بخالف القانون كيف بقوله هو يتحمل العواقب.
1: أستاذ كارم، لابد أنك كمان تابعت عمليات انتخابية سابقة بحكم شغلك، هاي المرة من ناحية الاستعداد، من ناحية المسؤولية، الاتصالات، الحكي بينكم كمسؤولين في السلطة المحلية، حاسس أنه أكثر ولا مثلها مثل أي انتخابات؟
0: صحيح، هاي الانتخابات كيف بقوله حامية، يعني الناس أنا كيف شايف إنها شادة حالها وبدها تطلع تصوت، وبيحكوا كثير على في الشارع على الانتخابات. في عنا إحنا حزبين أقوياء في البلد، بس أنا شايف كثير في احترام متبادل بين الجهتين، وأنا بتأمل إنه
1: الحديث بالجو العام، كمان بالجو العام بالبلاد، الجو اليميني، في تحريض، في عنصرية.
0: أنا بديش أتطرق لسياسي كوني إني أنا برضو كنت في الشرطة ما يقارب 35 سنة، فأنا اليوم متقاعد من الشرطة. بالنسبة لسياسي أعذرين إني ما أدخلش بهاي المواضيع.
1: طيب بالاتجاه الآخر عمليا من ناحية الاستعدادات، في أشياء اللي هي اختلفت كمان، جبتوا مثلا احتجتوا أشياء أكثر، الميزانيات كمان، لأنه إحنا بنحكي عن كمان سلطات محلية جزء منها يمر في ضائقة، هل هاي الانتخابات عززت هاي الضائقة؟
0: بالنسبة للميزانيات احنا ما خضنا ميزانيات من لجنة الانتخابات للمنظمين، وما وجبوا لنا كل اللازم للانتخابات من صناديق ومن أشياء أخرى اللي هي تابعة للانتخابات. وأنا بالنسبة للميزانيات أخرى صحيح ما عنديش علم عنها.
1: طبعا يعني كان المقصود ميزانيات تأمين اليوم الانتخابي، ولكن بكل الأحوال واضح أنه أمامكم الكثير أيضا من الاجتماعات ما نفهمه للترتيب ليوم الانتخابات.
0: احنا عنا بكرة اجتماع مع أعضاء من لجنة الانتخابات جايين لعنا علشان يعطونا تعليمات بالنسبة للانتخابات، ويوم السبت عندي اجتماع مع المنظمين، والأسبوع الجاي إن شاء الله برضو مع الشرطة.
1: يعني الأيام الأخيرة التي تسبق كل هذا اليوم. شكرا جزيلا لك أستاذ كارم عبد الله، ضابط الأمن في مجلس كفر كنا المحلي، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. شكرا.
1: الآن إلى شأن إقليمي، يعني قضايا مختلفة، ولكن قبل ذلك نعرج على الخبر الذي ورد قبل قليل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه اعتبارا من الآن هناك وقف لإطلاق النار على منشآت الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا بموافقة الطرفين. إذن يعني تهدئة أو وقف إطلاق نار جزئي، عدم استهداف منشآت الطاقة. يتواصل التصعيد العسكري بين السعودية وحلفائها من جهة وجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن من جهة ثانية، فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي مقتل 12 شخصا وإصابة ما يزيد على 300 آخرين على أثر سقوط صاروخ حوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس السبت، وذلك وسط تواصل الغارات السعودية على مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن. وهناك أنباء عن مزيد من الاستهدافات في الساعات الأخيرة. دكتور هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات من القاهرة، أهلا بك دكتور هاني.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة شيرين وأستاذة المتابعين.
1: يعني دكتور هاني، هل نحن أمام عودة فعلية لهذه الحرب بين السعودية والحوثيين، أم يعني التصعيد اللي محسوب بشكل أو بآخر؟
2: يعني خلينا نقول ان المشهد معقد ويحمل عده تطورات قابله لربما التصعيد خلال المرحله القادمه، والسيناريوهات مفتوحه نظرا لان ميليشيا الحوثي تحاول ربما انتهاك كافه الاعراف الخاصه بالقواعد الانسانيه والقانون الدولي. هناك حاله من الانتهاكات الجسيمه بحق المدنيين والمنشات البنيه التحتيه الاقتصاديه والحيويه السعوديه، استهداف مطار الملك خالد اعتقد ان هو يرقى إلى الجرائم الحرب، رغم أن المملكة العربية السعودية ليست طرفا في الحرب، يعني طرف معني بالدفاع عن نفسه ضد هذه الانتهاكات ومحاولة الاستهداف المتكرر من جانب الحوثيين والاعتداء على المملكة. المملكة يعني كانت ملتزمة بتقديم الدعم الإنساني والدعم الاقتصادي ودفع الرواتب لليمن، محاولة الوساطة أو تبني مقربة لتسوية سياسية، ولم يكن هناك تصعيد، ولكن الحوثيين هم من يتحركوا وفقا للترتيبات والتنسيق مع إيران. اتخاذ القرار وصناعة القرار تأتي من طهران، وده واضح خلال الفترة الأخيرة، وجزء من التصعيد إيران بتحاول إدارة التصعيد بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية والخليج وتحديدا السعودية من خلال تحريك جبهة الحوثيين.
1: بناء على أي استراتيجية إقليمية إن كنت قد تطرقت بالفعل إلى دور إيران ومسؤوليتها في هذا التصعيد يعني بين الحوثيين والسعودية، ضمن أي استراتيجية إيرانية؟
2: استراتيجية لمحاولة ربما توسيع دائرة الصراع، ربما محاولة رفع الضغوط على إيران إلى جبهات جديدة، محاولة نقل المعركة من الداخل اليمني إلى الداخل السعودي، محاولة ربما توسيع دائرة النفوذ وتوسيع دائرة البدائل الإيرانية من خلال السيطرة الحوثية على باب المندب، أو محاولة ربما الاستعداد لهذه الخطوة في مقابل الضغوط الأمريكية على إيران في مضيق هرمز. كل هذه الاستراتيجيات مقصود بها الضغط على المملكة العربية السعودية، وهي الطرف اللي حاول مساعدة إيران أكثر من مرة، لكن بالتأكيد الحوثيين لا يتحركوا وفقا لمقدرات خاصة بالمصلحة الوطنية ولا اعتبارات خاصة بمصلحة الشعب اليمني، وهي طرف أصيل في المعادلة، ولكن أنه هو طرف تابع ولكن ليس طرف مستقل. الحوثيين تأخرهم في الدخول إلى المعادلة في الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران كان بتوجيه إيراني، وأيضا عودتهم الآن هي بتوجيه إيراني، وبالتالي ما حدث خلال الأيام الماضية يعني هو مؤشر خطير، لأن مضيق باب المندب أو وجود الحوثيين وتأثير على حركة التجارة وسلاسل الإمداد وتأثير على البنية الاقتصادية التحتية للمملكة، ده كله بمثابة إعلان حرب وتهديد للأمن القومي السعودي. المسألة ليست هينة على الإطلاق، هناك مستوى آخر من المواجهات، وبالتالي أعتقد أن السيناريوهات مفتوحة إن لم يكن هناك حالة من التعقل الحوثي ومحاولة عدم الإقدام على عمليات أخرى أو تهديد البنية التحتية السعودية. أنا شايف أن هنكون ذا سيناريو ربما متصاعد خلال الفترة القادمة.
1: طب دكتور هاني، عندما تتحدث السعودية عن رد حاسم، هل هناك خيار عسكري بالفعل قادر على إنهاء التهديد الحوثي، أم أنه يعني إذا أرادت تنفيذ ذلك فهي باتجاه حرب استنزاف؟
2: مسألة الرد الحاسم والشامل والقضاء على التهديد الحوثي هي مسألة لا يمكن الحديث على أنها ستكون سهلة أو ستنتهي سريعا، هي مسألة معقدة وتحتاج إلى الدخول في معترك وحرب واضحة وشاملة وأن تكون بمشاركة سعودية، لكن حتى هذا التوقيت هناك دعم وإسناد من المملكة العربية السعودية للشرعية اليمنية ومسألة عملية فجر اليمن ومحاولة ربما التأثير على موازين القوى وخريطة النفوذ، وأن يكون هناك محاولة لتحجيم الحوثيين في مناطقهم ومحاولة تهديد وجودهم، لكن بالمعنى اللي حضرتك تفضلت به لم يتحقق حتى الآن. حتى إعلان حلف مكة أن هناك

0: جهوزية للردع والدفاع، لكن لم يعني يقوم بشن عمليات أو لم يكن هناك خطة أو استراتيجية للدخول في حرب ومواجهة مع الحوثيين بشكل مباشر. المملكة العربية السعودية هي لا تريد توسيع الصراع، تريد الحفاظ على الاستقرار وعدم جرها إلى حرب مباشرة، وده الهدف المطلوب منذ وقت مبكر. لكن في نفس الوقت ليس معنى ذلك أنها ستصمت وستسكت أمام هذه الانتهاكات، حجم الاستهدافات لمنشآت نفطية وبنى تحتية مدنية واستهداف المطار وجنسيات مختلفة كانوا يعني سقطوا قتلى ومصابين بأعداد كبيرة. أنا شايف أن ده يعني إعلان على أن الخطر الحوثي يجب التعامل معها بشكل مختلف، وأن المعادلة الأمريكية للتعامل مع الملف اليمني والدول الأوروبية لم تعد مجدية إزاء هذا الصمت. الحوثيين يعني بلغوا
1: في، هل تتوقع أنه يستمر هذا الصمت الأمريكي أم أنه سيكون هناك تدخل محدود؟ لا أدري كيف سيكون، أي سيناريو من جانب الولايات المتحدة مطروح؟
0: يعني ترامب هذه الفترة يحاول الإبقاء على معادلة التوازن وأن يستغل مسألة الانتخابات التجديد النصفي، لن يكون هناك عمل أو قرار استراتيجي حيوي قبل هذه المدة، ويعيد قراءة المشهد، لا يريد الانخراط أو التورط. وأعتقد أن ده جزء من الخلاف النسبي السعودي مع الولايات المتحدة الأمريكية، واشنطن وترامب يحاول الإبقاء على الاتفاق مع الحوثيين، لكن في النهاية ده يعني هيأثر على علاقته مع المملكة العربية السعودية، وده قد يدفع الحوثيين ربما لمزيد من النفوذ أو مزيد من التحرك. لكن في النهاية يجب أن يكون هناك موقف واضح وحاسم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الحوثيين اللي هم بيهددوا الأمن اليمني والأمن الإقليمي وأمن المياه الإقليمية في خليج عدن.
1: على الصعيد الداخلي في اليمن، ما الذي يجري وهل هي محاولة من جانب الحوثيين في مسعى لاستغلال الانشغال الإقليمي لانتزاع اعتراف بدورهم كقوة أساسية إقليمية لا يمكن تجاوزها؟
0: بالتأكيد التحرك في منطقة الساحل وكمان على الساحل الغربي والمعترضات خلال الشهر الفات كلها بتؤكد أن الحوثيين بيستغلوا حالة الانشغال، حالة ما يحدث خلال الفترة الحالية لمحاولة بسط نفوذهم والسيطرة على الموارد، تقديم دعم وإسناد لإيران، مستغلين عدم إقدام ترامب على توسيع الحرب أو الصراع أو اتفاقه مع الحوثيين. وبالتالي أنا شايف أن الموقف ده لابد أن يتغير، لأن الحوثيين باتوا تهديد ليس فقط للسعودية أو اليمن، ولكن باتوا تهديد للمنطقة والأقليم، ودول أقليمية ستتأثر في حال أقدام الحوثيين على هذه الفلسفة، ومنها مصر اللي هي ستتأثر بالسيطرة الحوثية على باب المندب وحركة السفن في قناة السويس.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات من العاصمة المصرية القاهرة. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا, شكرا جزيلا. شكرا.
1: الآن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن يقول إن دفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخا في محيط مطار الملك خالد الدولي بالرياض. طيب نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعده نعود، ابقوا معنا.
2: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية، لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران، اللي بيطلع له كلمة حلوة يسمعها واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
3: هاي تقنية الفار خطورتها،
2: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وع السمع.
4: كونسرت مع الياس مرجية.
5: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
6: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفوا،
5: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
7: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
8: الله
7: ده
8: الله،
7: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
5: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السمع.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. نعود إلى شؤون المواطنين العرب وما يمر بهم في هذه الآونة. مواطن من بئر المكسور اضطر لهدم منزله بيده يوم الجمعة الماضي بعد أن تعذرت أمامه كل السبل القانونية لتسوية وضع الأرض التي بنى عليها هذا المنزل. قبل قليل تحدثنا إلى قريب هذا المواطن صاحب المنزل في بئر المكسور.
1: اضطر انه يهدم بيته بايده من 2014. عمر داره شاب عمره 22 سنة. عمر داره عن طريق ابوه، يعني ابوه ساعده في له ارض بجنب الدار للمنهال. فيش امكانية ثانية انه يروح على مكان ثاني ليأسس حاله، فيش مقرشين. عمر جوز ب 2016، الاب توفى ب 2018. الشاب مش عارف يعني انه الدار عليها 1-2-3-10 وتظهرت ولازم يفوت على محامية وا. من 2018 مدت ل 2023 اجاء اخرى تظهرت، فبلش يفهم الشاب انه هو وين واقف، شو لازم يعمل. راح على عدة محامية، منهم محامي اسمه قيس ناصر.
0: دكتور قيس ناصر. طبعا
1: صحيح. صار يمشي بتهليق معين، مرة يأجل، مرة عرعور، محاكم، تعرفي تهليق كثير كبير من 2023 إلى 2026 مع دفع
0: غرامات
1: ليوم الغرامات لحد 170-180 ألف شيكل. على أساس أنه مرة تتأجل، مرة أنه لا يتوقف التساب ويشتري الأرض. وصلوا لمحل معين انه خلص فيش مجال للتأجيل ولو فيش مجال انه ما يهدمش. يوم انطوا اخر تاريخ من 16-20، توخ هاي تكوفة انت لازم تكون هادد. 16 اجوا عليه يوم الثلاثة، قالوا يوم الثلاثة والأربعة والخميس يوميا إذا أنت ما هدمت بإيدك من هون ليوم الأحد اللي هو اليوم هذا إحنا جايين نهدم بإيدنا.
0: حتى قبل يعني 20-10 ما بدهمش يستنوا.
1: صحيح بدهمش يستنوا. إجوا صوروا الدار على أساس هتخلق تهليق لهرسات الدار. صوروا برخفانين
0: قياسات وأشياء.
1: صحيح. فانجبر الزلمة من يوم الأربعاء وبيفرض بالغرار ويفكسك ويحط ويقيم، انجبر انه يطلع من الدار. في عنده ثلاث أطفال الزلمة، انجبر انه يوم الجمعة يهدم بيده. فش أي
0: نحكي عن بيت اللي كان مسكون، وقديش مساحته؟
1: تقريبا 140-120 متر. بعرفش بالضبط
0: مش صراحة. يعني مش صغير البيت كمان.
1: لا مش صغير، في عنده ثلاث أطفال ومرة ساكنين فيه وتستتوا فيه 10 سنين. هذا اللي صار.
0: وين راحوا وعيلته؟
1: والله عند الأهل هنا وهناك.
0: مش سهل بالمرة وضعهم أكيد بعد هاي السنوات. بتقول إنه استعجلوا في موضوع الهدم، وكمان إنه يعني كل محاولات إنه يشتري الأرض يعني يسجلها باسمه كمان بقت بالفشل.
1: يهدم بعدين يشتري، فش مجال.
0: ومش أول مرة بالمناسبة حكى دكتور قيس ناصر عن هذا الموضوع، إنه يعني المسارات هاي فيها.
1: شايفين سياسات الهدم الموجودة اليوم على الحكومة الموجودة.
0: في غيره بيوت في بلدكم عمليا؟
1: اللي بعرفه
0: كمان
1: هذا البيت الثاني خلال شهرين السنة هاي
0: في اللي انهد كمان عمليا.
1: هدم
0: ذاتي. شو الناس بتحكي عمليا؟ قريبك شو بحكي بعد هيك مصيبة اللي صابته؟
1: الحمد لله والله يعوضه ان شاء الله. فش يعني ايش بدي اقول،
0: في تحركات
1: فيش حكي بعد هالحكي. لا فيش مساعدات يمين وشمال. لا
0: مجلس تحرك معين
1: إن
0: يحاولوا يرتبوا الموضوع.
1: كان في مساعدة من الرئيس السابق خالد أبو محمد، حاول إنه يدفش بالموضوع بس ما طلع بيده شيء.

0: والآن عائلة أخذ أغراض من البيت، غدر على الأقل ينقذ نوعا ما.
1: الحمد لله.
0: طيب يعني هذا نموذج واحد من مئات البيوت المهددة وبهاي الفترة، وانت بتقولي في بلدك أكثر من بيت اللي يعني من هون لآخر الشهر ممكن تكون بنفس المحل عمليا.
1: مش من هون لآخر الشهر، هو كان خلال شهرين هذول، خلال شهر 8 لحد اليوم في بيتين انهدموا، وفي عدة سفيها رسالة للبلد نفسها، مين ما مين والله ما بعرف.
0: طبعا بدنا نشكرك عمليا، طبعا صاحب البيت ما قدرش انه يحكي معنا بسبب الوضع الحالي اللي بمر فيه للأسف. شكرا لك، شكرا كثير، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا.
0: طيب إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء، نلقاكم غدا على خير بإذن الله. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت الياس مرجي، في الإخراج والديجيتال عرين نصار، ودانا أبو بكر. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه. استوديو المساء مع شيرين يونس.

من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للوحدة على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهواء.

0: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران، اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
1: هاي تقنية الفار خطورتها،
0: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وع السمع.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي،
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
7: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشباك اعتقال مشتبهين الليلة الماضية بشبهة الضلوع في أعمال عنف خطيرة وقعت قبل نحو شهر في منطقة عقربة جنوبية نابلس بالضفة الغربية. أوضحت الشرطة أن التحقيق لا يزال جاريا بالتعاون مع الشباك والشرطة العسكرية دون الكشف عن طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المشتبهين أو دورهما في الأحداث.

0: أفاد الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الشباك باغتيال قائد فصيل في وحدة النخبة التابعة لحركة حماس في خان يونس جنوبية قطاع غزة يوم الاثنين الماضي. وادعى الجيش أنه كان من أبرز المشاركين في اقتحام موقع كسوفيما العسكري وشارك في اختطاف إسرائيليين خلال هجوم 7 أكتوبر. إلى ذلك هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي قائلا إن مصيره سيكون كمصير قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل ومن بينهم إسماعيل هنيه. هاجم كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متهما إياه باستضافة قادة حماس ودعم أنشطتهم من الأراضي التركية بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين ضد إسرائيل ودول إسلامية أخرى في المنطقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة. كتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال أن الطرفين وافقا على الاتفاق داعيا إياهما إلى الالتزام به وعدم خرق وقف إطلاق النار. أفادت وسائل إعلام محسوبة على جماعة الحوثيين بتعرض مطار صنعاء لهجوم بالتزامن مع سماع دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض. في السياق كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 197,755 شخصا من نحو 10 محافظات يمنية منذ مطلع أيلول، داعية جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. من جانبه اتهم رئيس الوزراء اليمني جماعة الحوثيين باستهداف المدنيين في اليمن والسعودية معتبرا أن هذه الهجمات تهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الجوية والبحرية، وأكد أن الهجمات الحوثية لن تغير مسار المعركة أو توقف تقدمها، مشددا على أن حكومته لا تكتفي بالدفاع بل تقود معركة وطنية لاستعادة سلطة الدولة ومؤسساتها. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة كانت تبحر خارج مضيق هرمز لضربة بمقذوف مجهول أصاب جانبها الأيسر، وأكدت الهيئة سلامة جميع أفراد الطاقم مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن أي أضرار بيئية ناجمة عن الهجوم. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل ماطرا على نحو محلي في جنوب النقب وإيلات مع احتمال حدوث عواصف رعدية، فيما يحتمل هطول أمطار محلية خلال ساعات الليل في المناطق الشرقية. أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة صباحا خاصة في المناطق الشمالية والساحلية. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل الزميل فادي مصطفى ومساء رياضة في أمان الله.
1: تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: حاسس إنك ضايع ومش عم تفهم شو أسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
4: ليش ابني هيك؟ ليش بعصب بسرعة؟ ليش ما بركز؟ ليش كل يوم منعيد نفس الحكي؟ يمكن أنا غلطت بالتربية؟ أو يمكن أنا مش عارفة أتعامل معه؟
3: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روانش حوكس معان كل يوم 4 من الساعة 2 للساعة 3 الظهر، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
1: احتواء مع روانش حوكس معان.
3: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.

0: مساء الرياضة فادي مصطفى من راديو الناس، ورحب بكم، أهلا ومرحبا بكم طبعا. إلى العناوين: اتحاد أبناء سخنين يوقف انتصارات مكابي تل أبيب بتعادل ثمين في بلومفيلد، كانت أيضا مكافأة غير مألوفة للحارس واعتداء على حافلة المشجعين، للأسف ليست المرة الأولى. في أول مباراة لأدهم هادية فوز خارجي هام للخير النصراوي على مكابي هرتلية. أما مكابي أبناء ريني تعثر بتعادل أبيض أمام هابوعيل عكا. وأيضا النادي الرياضي الطيرة طبعا يقلب الطاولة على ناشر ويعتلي الصدارة، فيما خيبة الأمل جاءت من كفر قاسم التي خسرت في آخر دقائق أمام بني يهودا. عالميا بعشرة لاعبين: ريال مدريد يتغلب على فيا ريال بهدف نظيف، والدوري ولع من جديد مع 6 نقاط الفرق فقط. البداية ستكون سخنينية طبعا، وهذا الإنجاز الكبير باعتقادي أن تعود من بلومفيلد بنقطة ثمينة، ويعني هناك خلاف على الأداء، ولكن المهم أنه الجميع راهن على خسارة لفريق السخنيني إلا أنه عادوا بنقطة ثمينة من بلومفيلد. نرحب أياكم بالكابتن والسيد خالد دوخي رئيس اتحاد ابناء سخنين. تحياتي سيد خالد.
1: تحياتي أخي فادي لك ولجميع المستمعين، مساء الخير.
0: أنا بقول نقطة ثمينة، السؤال: هل هاي النقطة بداية مرحلة جديدة أصلا أنت بتعرفها ثمينة، ولا مجرد هيك إيجابية عابرة؟
1: لا، هي أولا نقطة ثمينة، لأنه طبعا ولا واحد يعني خلينا نقول كان بتوقع أنه إحنا نرجع بنقطة من بلومفيلد، وبالذات بالوقت الراهن لما كبت العريب أنه فريق يعني كامل
0: طاحن.
1: خمس مباريات يعني فوز بكل المباريات، فريق صاحب فعلا يعني في كل مباراة يعني عنده معدل حوالي احرز 4 أهداف.
0: نعم.
1: صحيح انه ما كانش اداء كرة قدم يعني امبارح ممتع، وبالمرة ما كانش خلينا نقول، بس بالاخير يعني احنا رحنا بهدف انه احنا نحرز هاي النقطة ونوقف وقفة رجال، والحمد لله انه كان فعلا وقفة مسؤولية للاعبين، وكان عندنا بالاخير يعني
0: هذا اللي حكيته للاعبين بعد ما التقيت بهم في غرفة الملابس بعد المباراة. شو حكيت؟
1: اكيد انا بقول لك انه كان عندنا شعور وكانه احنا فزنا على مكابة تل أبيب، حتى فعلا احنا كنا بحاجة لهاي النقطة كمان بعد الفوز السابق في المباراة الاخيرة، على اساس انه احنا نعزز الثقة بالناس ونعزز الطاقة الايجابية عندنا بالفريق، ونعرف انه احنا كمان فريق اللي ممكن يوقف اكبر الفرق.
0: هذا سؤالي. الفريق اللي جاب نقطة من مكابي تل أبيب تفوق على رمات جان، عنده القدرة على إيقاف فرق أكبر وينافس أكثر، ولا سقف التوقعات ما زال والطموح محدود؟
1: لا، أولا إحنا يعني مسبق إنه نيجي اليوم نحط توقعات قدامنا، بس إحنا زي ما حكينا أخي فادي يعني كان إنه في حديث بالسابق، والكل سألني ليش الأداء ضعيف، ليش مش إحراز نقاط. فإحنا قلنا إنه إحنا فريق اللي إحنا بعدنا كنا عمالين نجهز الفريق، والفريق الحمد لله اليوم شفنا انه فريق جاهز، بدل كل لاعب في لاعبين يعني انت شفت امبارح حتى على دكة الاحتياط من اللاعبين اللاعبين.
0: نعم.
1: يعني كان انطونيو سيفر، وكان دانيال المهاجم، وكان عندك حجاج، وكان عندك بشناق، ولاعبين.
0: وهذا ايش بكون يعني انه يوسف أبوكسيس حصل على كل اللاعبين اللي طلبهم، ولا بعد في صفقات بتحلموا فيها بشهر واحد، ولا بتقول لا الفريق كامل متكامل يبقى انه نجيب النقاط؟
1: احنا اليوم هدفنا من هون لشهر واحد انه احنا نعزز بقائنا في الدوري، وبعدين بكون في عنا اهداف ثانية حسب شو احنا بنشوف طبعا، وبنشوف كيف احنا لوين بنقدر نصل. اذا شفنا انه في حاجة انه احنا نعزز الفريق على اساس انه يكون عنا اهداف اكبر او اهداف ثانية، اكيد انه احنا رح نقوم خطوات اللي بكون طبعا بنقدر نقوم فيها بظل الميزانية الموجودة. اما انا حاليا كيف شايف الفريق، وكيف احنا بنحكي كمان احنا مع الطاقم ومع يوسي أبوكسيس حتى المدرب، واخذ كل ما يلزم واكثر حتى من ذلك، واليوم انا حكيت كمان قبل اسبوع ما ظل عندنا حجج، اليوم احنا رح نلعب في اليوم عندنا كمان مباريات سنتين القادمات اللي هن مباريات مع فرق اللي احنا المفروض ان نفوز عليها، مثل
0: من المحيط تبعنا يعني بتحتكبه
1: طبعا
0: حوالينا
1: بتحتكبه وكريات شموني، وهاي هي الفرق، هذا هو، وهنا احنا بنحرز النقاط، وهنا بنفوز على هاي الفرق، وبالفرق الكبيره كمان بكون خطه ثانيه، على اساس انه انت كمان تكون كيف لعبنا امبارح مع مكابي تل أبيب واحرزنا كمان نقطه ببلومفيلد. فإن شاء الله إنه زي ما حكيت أنت تكون طريق جديد لنحو إنه إحنا نعزز
0: إن شاء الله
1: فريقنا وبقائنا.

0: مكتبة نتانيا تعرضنا له كمان لأعمال عنف من اللاعبين
1: واعتداء على الجمهور.
0: الجمهور صحيح. اعتداء. كمان طلعنا على بوير حيفا بشكل عام ما فيش مشاكل بوير حيفا.
1: هذا الباص الثالث اللي بتدمروه ثلاث باصات صورته.
0: وهاي عندك كمان مكتبة الأديب. فبعد عندنا مباريات كثير خارجية اللي فيها ممكن يكون تحريض.
1: طيب شو موقف الإدارة أول شغلة؟ شو موقف الإدارة من الحادثة؟ إيش الخطوات اللي أخذتوها مشان تحموا جمهوركم؟
0: آخر مرة إحنا أخذنا خطوات إنه طلبنا الجمهور بإنه إحنا نسافر في حافلات.
1: طيب هذا حل يعني أستاذ خالد. أنا اللي في 2026 أنا مشجع لزغنين بدي أطلع أنا وعيلتي بسيارة، أنا وأصدقائي بسيارة، ليش ما فيش قوة يأمنوا علي كمشجع أو يحافظوا علي بسيارتي؟
0: فادي إحنا طلبنا حتى اليوم بعثنا كمان رسالة لمدير عام الشرطة بهذا الموضوع. يعني ما بصير إنه في كل مباراة في قوات شرطة وقوات الشرطة هاي بعد ما تخلص تنتهي المباراة المفروض إن هن هذا هو الوقت اللي هن يأمنوا خروج الجمهور الضيف بالذات من الملعب زي ما بيعملوا بسخنين لما بيجي عنا جمهور ضيف كمان بهن بأمنوا كيف هذا الجمهور يطلع من الملعب ويروع بيته سالم آمن. وإذا في حاجة لقوة شرطة أكبر لازم هن يعززوا كمان قوة الشرطة بشكل أكبر. أنا بقول لك إنه مع الأحداث وتصاعد العنف الموجود عامة في الدولي وفي الملاعب خاصة بهاي السنة يعني إحنا المفروض نفكر بشكل جدي أكثر كفرق كرة قدم وكمديرية كرة قدم
1: وكاتحاد عام
0: لأنه إحنا يعني المرة الجاي ممكن يصير أي حادث قتل بالأخير لا سمح الله وكلياتنا إحنا نوقف ونقول يعني شو هدف كرة القدم بالأخير إذا إحنا ممكن نروح على الملعب وما نروح على البيت.
1: سيد خالد قبل المباراة الشرطة بتبعث لنا للصحفيين رسالة طويلة عريضة مكتوب عليها الشرطة هشليمة إتها عرخوت يعني استقبلت كافة الإجراءات. طب أنا بسأل يعني أي إجراءات استقبلتوها ما دام مفيش ثقة لمشجع سخنين يجي على مباراة؟ أي إجراءات استكملتوها لما بتم الاعتداء على باص لاعبين وعلى باص مشجعين؟ شو يعني مجرد الحكم ما صفر أقول الشرطة بروحوا على البيت؟
0: فادي خلينا نكون احنا كمان صريحين وواقعيين يعني هو الاشي مش ضد سخنين يعني بس ضد سخنين يعني شفنا مكتبة
1: انا بحكي الضحية هالمرة سخنين
0: فاهم علي. فهنا في اشي عام اللي المفروض يكون فيه يعني الشرطة تاخده بمحمل الجد لانه بالاخر عن جد ممكن يصير هنا يعني
1: انا بقول لك السد رح يصير قتل السنة للأسف مش مهم
0: يعني ممكن يصير هذا اشي
1: رح يصير يعني للأسف
0: مش بعيد من الأسف الشديد اللي احنا نحكي هذا مش بعيد. فإحنا كيف ممكن اليوم أي إنسان أو أي أبو أو أي والد يأمن إنه ابنه يروح على ملعب ويحضر طيب
1: رد على رسالتك المدعي العام للشرطة
0: المدعي العام للشرطة بعد إنه حاليا المدير العام المفكال
1: أنا كثير يعني كثير بهمني أشوف الرد
0: لحد السلاء بس أنا بقول لك إنه إحنا راح نضل وراء لحد ما يرد على الرسالة وإحنا راح نطالب بأنه يردوا على الرسالة هاي وراح نطالب في المباريات القادمة أن يكون في أكثر تأمين لدخول وخروج اللاعبين تعاوننا وكمان وكمان للجمهور أكيد بالآخر لأنه إذا جمهورنا ما بده يشعر بأمان بالمباراة الخارجية أكيد كثير من الجمهور مش راح يوصل لهناك وهاي هذا الدعم.
1: أنت عم تحكي بتصلني رسائل من الجمهور سخنين بسألوا لي اسأل أبو طارق. طب وبعدين إحنا المباراة القادمة نيجي ما نجيش نيجي معنا سلاح نيجي بإيدين فاضي نيجي حام شو نعمل بيسألوا لي فعلا يعني شو يعملوا
0: سلاح أكيد ما بدنا
1: لا ورد وحبي بس الجمهور عنده خيبة أمل كبيرة.
0: طبعا احنا سهلت لك شغلي احنا فريق كرة قدم بالاخير واحنا ادارة وبقول لك شغلي يعني انا مثل الجمهور انا بقول لك امبارح حوالي يعني طلبوا مني استنى ساعة ساعة وشوية عبين ما تطلع من الملعب لانه في جمهور كمان برا يعني مش بس انا والناس الموجودين معي وكمان اللاعبين طلبنا منهم انه يطلعوا في الحافلة وقسم حتى كان معه سيارات وكمان اتصلنا فيهم وامننا انهم يروحوا يعني الوضع ما هو هذا الوضع المريح بالذات احنا عارفين في
1: ارفع طلبك لفوق يا استاذ خالد ارفع طلبك لفوق في فيفا في ويفا ارفع لفوق في مشكلة عندك عندك مخاطرة بحياة الناس اللي بتحبك.
0: احنا اولا يعني دائما بنحكي ورفعنا طلبنا كمان مرة ورح نعمل جلسة كمان بالمديرية بمديرية كرة القدم وكمان بالاتحاد العام، وانا بقول لك انه احنا رح نعمل كمان خطوات بهذا الموضوع، والاشي ما بخص بس تخمين، المفروض يكون تحرك، لانه هذا الاشي موجود بكل فرق كرة القدم. نعم.

0: بالبلاد عنا يعني بالآخر، وهاي مشكلة عامة، والمفروض إن الكل يكون يتجند لحل هاي المشكلة.
1: في مشهد هيك حلو شفنا أحد المشجعين أعطى مكافأة مالية للحارس بالبراو، لفت الأنظار، تصرف عفوي عن حب ولا عملوها زوبعة فنجان هيك كبيرة؟
0: لا هو بلا يعني حاولوا يعملوا منا إشي، بس بالآخر يعني إني الإشي ما بيحرز، صدقني مش بيحرز الشغلة كلها 200 شيكل يمكن اللي هو، وكان الإشي بشكل عن جد بشكل عفوي
1: عن حب يعني.
0: وهو كمان حكى عن الموضوع بشكل كمان حلو وعفوي وفسره بشكل حلو، فأكيد طلع هي الشغلة مش الأد يمكن مقبولي، ولكن بما أنه انعملت بشكل عفوي فعن جد يعني مرأت
1: رايو راح يجيب فيها حلويات او بيتزا لغرفة الملابس، احنا بالانتظار. يلا الى اللقاء، الى اللقاء خالد دوخي، وطبعا بالنجاح والف سلامة لك وللمشجعين، تحياتي.
0: شكرا.
1: اذا كان هذا خالد دوخي رئيس ادارة اتحاد ابن سخنين، يقول سلام على كل ما بوسعنا من اجل تأمين الحماية للجمهور للاعبين ولكل من يشجع الفريق السخنيني. لا يعقل والله لا يعقل الاعتداء واحد تلو الآخر، مرة على الحافلات، مرة على السيارات، مرة على اللاعبين، مرة على نساء اللاعبين، لو أنت أكيد في شغل واحد بنعرف أنه بعد الفاصل رح يكون معكم، خليكم معنا.

0: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
4: ديكولاين
5: أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
4: ديكولاين.
6: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
7: نظاراتك أوبتينايز.
6: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
8: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
9: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
10: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
8: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
11: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
12: واحد بيعتمد خبرته فيد فيها غيره.
13: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
8: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
12: فكر بغيرك،
11: فكر بغيرك،
12: فكر بغيرك.
8: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
14: حملة مليون فعل خير.
13: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
10: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
14: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير،
13: خليه جزء بالمليون.
15: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
16: احنا قد
17: احنا قد
16: واحنا قد
13: احنا قد
16: احنا قد

مجددا فادي مصطفى معكم من راديو ناس. مساء رياضة مساء رياضة. والآن رح نروح للفريق اللي جاب مدرب جديد على أمل ليحصد النقاط الثلاثة، وهو طبعا الفريق الرناوي اللي تعادل 0-0 أمام عكا مع المدرب الجديد

0: وناس
1: صحيح.
0: واجينا تعرف زي فاجئونا عنا بالبيت وقدروا اني يحصل على النقاط، فقلنا خلص هنا فيش. وانا فهمت ان حسب خبرتي اليوم بالدرجة ممتازة فيش فرق، فيش لعبة اللي هي هوين نقول على ال على الورق احنا بنقدر نحصل على النقاط بدون ما نتعب وبدون، لا كل لعبة لازم نيجي جاهزين. وهذا الاساس اللي ادهم هاي الجمعة جهزنا انه احنا جايين نلعب ضد فريق.
1: هذا سؤال عن ادهم رجع جديد على المدرب، رجع جديد على الفريق طبعا. سؤال، شو اللي ايش اللي طالبه منكم ادهم؟ التغييرات اللي عملها قبل المباراة وهي الروح الجديد اللي فعلا قلته اليوم مجبورين نروح بالنقاط الثلاث؟
0: فش طول أدهم أجا اليوم بعد 10 سنوات بالفريق، وأجا الهدف تاعه أول إشي إنه هو كشخص ينجح أكيد قبل ما الفريق ينجح، لأنه طبعا بهمه هذا الإشي، فاشتغل على إنه عشان هو ينجح لازم يجيب الفريق جاهز على اللعب، وهذا اللي اشتغل عليه كل الجمعة إنه جاب الفريق جاهز من ناحية نفسية من ناحية بدنية من ناحية قوية، اللي يجي الفريق جاهز من جميع النواحي وقدر يشتغل هذا الإشي مع هذا الفريق. وبتعرف كمان اليوم تنساش كل فريق لما بغير مدرب دائما بتكون اللعيبة تعرف للمدرب الجديد بدها تورجي أكتر، بس لا
1: ما عدا الريني، ما عدا الريني ما زبطتش معهم.
0: ما زبطتش معهم، لا احنا طول انا بقول لك احنا عنا هاي السنة فريق قوي وفريق منيح وكادر عنا كبير وكادر منيح. يعني اليوم تطلع احنا لعبنا ضد هرسلية ناقص 4-5 لاعبين من التركيب الاولى اللي كانوا بالتركيب الاولى من اول السنة، ومعني وفي كمان اصابات كتير بالفريق، ومع هذا الفريق موجود فيه كادر كبير وبيلعبوا من مباراة لمباراة، واحنا منيح يعني فريق منيح اللي من اول السنة مفيش اللي تيجي تقول مثلا اللعبة كانت إلنا ضعيفة، فريق ضعيف، فريق لا يليق بالدرجة ممتازة، لا بس سوء الحظ كان ضدنا بأكم من لعبة اللي ما قدرناش، كنا منيح ما قدرناش نحصل على النقاط. أما الحمد لله آخر لعبة قدرنا نرجع 3 نقاط ضد فريق صعب، وبتأمل إنه هاي الجمعة كمان رح نشتغل ونشتغل قوي. فيش اللي خلص إنه فهمنا إنه فيش لعبة هويني إن كانت برا أو كانت بالبيت، وبتأمل إن شاء الله نحصل كمان نغلب اللي بالبيت لأنه مجبورين لأنه زمان ما غلبنا بعلوط.
1: أجل الوقت لو بداية السنة قلت لك أمجد سليمان أنت كابتن بدي أعطيك 9 مباريات تخسر منها 3 تتعادل تخسر 5 تتعادل بواحدة وتربح 3 مع 10 نقاط، كنت بتشتري ولا تقول لي لا عندي عندي طاقة أكثر؟
0: بهذا الكادر لا، أنا كان حسب رأيي لا كنا المفروض إحنا لازم نكون بكمان 6 نقاط زيادة،
1: كمان 6
0: كمان 6 زيادة حسب الكادر وحسب اللاعبين وحسب اللعب اللي لعبناها لازم يكون عندنا كمان 6 نقاط زيادة.
1: طيب قبل ما اطلعك بدي تقول لي انت اليوم كابتن وانت طبعا من الرموز في إخاء الناصري، ولما بيجي مدرب جديد هيك بتعرف لازم يكون عمود في غرفة الملابس، كيف كان استقبالك انت ومجموعة الشباب على الاقل الكبار اللي عندهم الخبرة، كيف استقبلتوا ادهم هادي؟
0: اول اشي تنساش ادهم لعب انا شخصيا انا ادهم لعب معي وابن بلدي، استقبال كان. وحتى قبل كمان قبل ما أدهم يمضي بالفريق كمان أنا رفعت له تلفون وحكيت معه إنه يجي كمان يساعد الفريق لأنه الفريق بحاجة كمان. حتى كنا أول إشي طلبنا إنه يجي مع علاء يشتغلوا هو وعلاء يشتغلوا مع بعض، فكان القرار يعني ناش نفوت التفاصيل أكتر لأنه بديش إنه حدا يتضايق، لأنه علاء كمان مدرب منيح وانبسطت معه بالفترة اللي كان موجود فيها، وعلاء مدرب وراح ينجح وحسب نظرتي أنا علاء راح يصل كيف أدهم اليوم وصل راح يصل، لأنه علاء مدرب منيح وبيشتغل مع الفريق منيح. بس بتعرف مرات الشمس بحال فكاش إنك تكون أنت موجود الفريق وتهزر، وبالآخر الفريق بحاسب على نتائج والنتائج كانت شوي مع علاء غير راضيين عنها. أما بالنسبة لأدهم لا الكل بعرفه والكل بحبه وهو بحب الكل، وتنساش إنه ابن بلد وابن بيت ولعبنا ولعب قسم من اللعيبة اللي اليوم هو بمرنهن، وأنا شخصيا لعبت معاه وسنين لعبت معه.
1: انت مساعد مدرب صدقني يعني بستعملك كمساعد مدرب وعندك العين المهنية كله شو صح وشو دائما بيشتغل. انا بس طلب صغير منك طلب صغير منك امجد، يعني من هون لسبع سنين تفكرش في الاعتزال؟
0: لا لا إن شاء الله. أنا قلتها وحكيتها وبحكيها، وأنا طول ما هو جسمي معطيني ألعب وبقدر ألعب
1: يا رب
0: وأكون بلياقة بدنية منيحة وأقدر أساعد الفريق بلعب. أما

0: ما بوصل لوضع بشوف حالي انه بقدرش اعطي وانه اكون انه بدايك شوي على الفريق, فراح اكيد راح ارفع ايدي واقول ان يا عمي انا بدي اعتزل وخلص. اما طول ما انا شايف انه انا بقدر اعطي, ومن ناحيه كره قدم كمان اكون لعيب منيح مش بس انه واقف بالملعب,
1: واضح
0: اضل العب.
1: امجد سليمان الكابتن النصراوي, دائما دوام الصحه والنجاح. شكرا لك
0: حبيبي.
1: الى اللقاء. إذن كان هذا الكابتن أمجد سليمان من فريق النصراوي اللي حقق 3 نقاط مهمة في الفوز الخارجي. الآن إلى كمان فريق حقق فوز بيتي جدا مهم بعد أن قلب النتيجة وأمام المتصدر الفريق الطراوي بقيادة الكابتن هشام الزعبي يحقق 2-1 على ناشر. تحياتي أبو الهادي.
2: خير لكم سمعين.
1: يعني مباراة في غاية الصعوبة ومشحونة وأجواء مشحونة, وكان هيك الكل يحكي السؤال ناشر قديش رح تفوز على الطيرة, إلا أنه تلامذة هشام الزعبي عملوها 2-1, مباراة كانت في غاية الصعوبة.
2: كيد فريق اللي متصدر لها, فريق اللي بيسجل أهداف كل مباراة 4 و5 و6. خليتي نحكوا قبل المباراة كثير,
1: حكوا كثير قبل المباراة,
2: ركزنا كثير في المباراة, ركزنا كيف نوقف الهجوم تبعهم. نفكر الهجوم تبعهم كان وقفنا على 0 من الفرص, كان هذا ضرب الجزاء اللي هي مهزلة يعني مش عارف كرة قدم. بحكيها بعد ما فزنا مش بعد ما خسرنا, الرجاء مش عارف حكم منين جابها. بس مع كل هذا قدرنا انه نوقف هجوم نشر. بالشوط الثاني عملنا ترتيبات بالنسبة كيف نضغط, ضغطنا بالشوط الاول لعيب ما نفذوش تعليمات كيف لازم. الشوط الثاني حكيت لي انه ينفذوا التعليمات اللي طلبت منها راح نفوز المباراة. قدرنا انه نقطع كرات في وسط ملعب نيشر, وانه نعمل زيادة عددية على الظهير الشمالي تبعهم. واذا شفت الهدفين اجوا من زيادة عددية, خطف كرة في وسط الملعب وزيادة عددية على الظهير الشمالي.
1: واضح انك بتحلل وراضي كثير مبسوط لانه نفذوا التعليمات الشباب وكانوا قدها. بس انت فريق اللي بتعرفوا تحيروا الكل, يعني بداية السنة وخلال السنة حكينا معكم وقلتوا فريق متواضع اولاد البيت وعنا هدف هدف انه ما ننجن من ناحية مادية. غمض عين فتح عين, انت المحل الاول يا عمي.
2: اللاعب هاي الفترة بتعنيش كثير بالنسبة لي, وهذا طلع
1: ماذا لحظة شو اللائحة مالها؟
2: بتعنيش كثير بهاي الفترة في الدوري.
1: انا حكوا لي انك مصورها حاططها على الشاشة على التليفون.
2: هذا لا مرق علي كل شيء بهاي الدنيا بحياتي, بس القطار بعد مرق علي كل شيء, مرق علي في الدنيا شايف كل شيء, بعرف ان هذا الشيء ممكن يضغط
1: اللاعب متخلب. صحيح
2: احنا عندنا حارس مرمى لاعب شبيبي كان كلاس موني, عنده مباراتين في فريق الكبار بس فريق مباراتين. ظهير شمال ما كانش يلعب, رامي ممتاز, رامي سلطان موسم فات ما كانش يلعب. ظهير يمين حسن ما كانش يلعب كثير في الموسم اللي فات, بيلعب اساسي وهو رامي. ايهم عودة كان بالدرجة الثانية من كابتن بركانا كمان بيلعب. عندنا رازي كمان كان في الدرجة الثانية بيلعب اساسي. حبيب الله كان في دي شوي
1: ملعوم درجة اولى,
2: درجة اولى وما كانش يلعب كثير. عمر سعيد جناح يمين.
1: شو اللي عم تحكي لي انت؟ بتقول لي شغله واحده انه مش اموال ومش جلاكتيكوس ومش شرط اللاعب ياخذ 25000 شيكل مشان يكون عنه نجم
2: 100%. طبعا هذا الاشي احنا بدايه اللقاء مع عبد المنان تيتي حكيت له الاموال اللي قمتوا كثير تحطوها هذا الاشي بوجعني. انا اللاعبين اللي كانوا ياخذوا مبالغ كبيره في المواسم السابقه 4 و5 6 مواسم كل واحد يعمل له 7 800 ألف, وايش استفاد من المراهن؟ ولا شيء. اليوم المهم جدا تبني فريق شباب صغار, الموسم الجاي ان شاء الله بكون درجه قطريه. هذول الشباب الصغار 6 7 لاعبين صغار, ضيف لهم كمان لاعبين 2 مع خبره, والطير راح يكون في اول.
1: طيب يا استاذ ابو هادي, هاي الشباب الصغار شو راح تعمل امام الجالاكتيكوس اتحاد ام الفحم في الاسبوع المقبل؟
2: اتحاد ام الفحم فريق ممتاز, كان عنده سوء حظ في المباريات اللي السابقة. دخل مرمى أحد أهداف كثير, أنا حكيتني لأصدقائي غاد إن الفريق اللي بيطلع درجة ممنوع يتلقى كمية من الأهداف, ما سجلش كثير كمان أهداف.
1: بس هذا اللي حكيت لهم إياه ولا في كمان أشياء؟
2: لا عم نحكي إحنا أصحاب كثير.
1: طب أنا بدي أسألك سؤال هسا, أنت لك الحق, لو هاي التركيبة بصراحة موجودة مع هشام الزعبي الفريق بيكون محل ثاني؟
2: المحل الثاني لا بيكون عاشر.
1: لا في لا محل ثاني مما هو موجود الان.
2: بيكون عاشر ممكن او 12 بعرفش
1: بعدين. يا بعدين بنجي لك شمال بتجينا يمين, حيرتنا يا هشام. انا انت كنت مراوغ كلاعب بس بدي اياك هسه

0: واضح مش مراوح.
1: انا بحكيش، انا ما بحترم زملاء المدربين ولا بحياتي كمان.
0: طيب وانا بحترم على الجواب.
1: المدربين من فحم، انا حسب رايي ده من فحم بيلاقوا الصيغة المضبوطة والتشكيل المضبوطة والتوليف المضبوطة وبكل هدوء هناك، اني اقوى كادر عندي في الدرجة الاولى واني ممكن يصعدوا. افكر برشح اني المرشح الاول للصعود درجة ممتازة.
0: مبروك مبروك مبروك الفوز على نشر، فتحت الدوري وكثير ناس دعت لك في المباراة المميزة. الف مبروك كابتن هشام، الى اللقاء. الى اللقاء.
1: شكرا.
0: الى اللقاء. اذا فعلا كان عند حظ، حسن حظ الجميع، المدرب هشام الزعبي والفريق الطراوي اللي فاز على طبعا الفريق الصعب، فريق نشر، فريق المرتبة الاولى. الآن نذهب إلى الاتحاد العام والانتخابات الاتحاد العام، وطبعا السيد عساو فريج المرشح لرئاسة الاتحاد العام لكرة القدم. تحياتي فيك سيد عساوي.
2: أهلا أهلا أهلا سادي ولكل المستمعين وخصوصا فرقنا الريادي العزيزي.
0: صحيح، واليوم هو الموعد الأخير لتقديم الترشيحات لرئاسة الاتحاد العام لكرة القدم. أين تقف الأمور وماذا ينتظرنا في الساعات المقبلة؟
2: شوف فادي صديقي
0: حبيبي،
2: أنا خمس ست معارك انتخابية قمت بنفسي في ميرت، وكنت مدير
0: وانت وزير
2: انتخابية يعني آلاف وقرى ومدن، ولكن وسع لسه الانتخابات عندنا ما بلشت
0: صحيح.
2: إن ما رأيته في خلال ثلاث أشهر في مشواري بين الفرق الرياضية وكيف الأمور تضار وكيف الضغوطات، هذا شيء غريب.
0: شو بتفكر الرياضة سهلة يا حبيبي؟
2: غريب
0: جدا. الرياضة سهلة
2: بس مش بهالشكل.
0: مش
2: بهالشكل.
0: شو اللي فاجأك؟ شو اللي فاجأك مثلا؟
2: فاجأني الخوف اللي موجود عند الفرق من إدارة الاتحاد العام والمسؤولين في عملية رعب وخوف مخيف.
0: من ايش بتخاف؟
2: ذكرني، اسمعني، ذكرني ختياريتنا زمان بوتنا وجدادنا.
0: أيوة.
2: كانت أيام الانتخابات، لما تيجي الانتخابات الحزب العمل مباي كان وقتها
0: صحيح.
2: يأخذ 70% من السواق.
0: صحيح.
2: إيه تسأل كيف بأخذ؟ يسأل يجوا السماسرة
0: الأصوات،
2: الأصوات في مجتمعنا العربي يحكوا إذا ما بتصوت حزب العمل مباي
0: بيقطع عنك الكهرباء،
2: بيقطع عنك التأمين والكهرباء. والناس مساكين تعرف تخاف. الخوف يخليها تمشي.
0: طب وربطها في كرة القدم، يعني هناك من يهدد الفرق العربية
2: بالضبط.
0: أوف.
2: هناك تهديد مخيف لفرق الدرجة الدنيا.
0: عندك أسماء لأشخاص اللي بيهددوا يعني؟
2: أنا كل شيء بيبين في وقته.
0: ولكن شو وقته؟ بعد كم ساعة أنت للإغلاق؟
2: بالنسبة للأصوات اليوم آخر موعد للتقديم
0: أي ساعة؟ 11:30.
2: الساعة 11:30 إن شاء الله راح يكون عندنا الحد الأدنى اللي يعطينا الشرعية.
0: كم نقطة هي الحد الأدنى سيدي عيسى؟
2: 130 نقطة. في بعض فرق عربية طبعا اللي كان أنا خيبة أمل كبيرة جدا جدا.
0: إيش خايفين
2: جداً
0: من التأمين الوطني زي قصة
2: الاختيارية؟ لا مش خايفين، خايفين فعلا، خايفين فكروش سياسة صح. يعني أكبر خيبة أمل صبتني أنا من فريق اتحاد ابن سخنين اللي أعطاني الظهر وأعطاني التأييد وأعطاني كل الحفاوي، وبآخر المشوار شوية بديش أدخل هاي اللعبة، خلاص خلينا سالكين وحاطين راسنا بين هالروس وخلاص.
0: يعني اتحاد ابن سخنين كان قد قال لك أنا راح أدعمك يا عيسى وفريج، والآن هو دعم شينو؟
2: سخنين مضالي وأعطاني الدعم وكل شيء، وبنهاية المطاف في اللحظة الحاسمة لا بدناش وجع هالراس. والخيبة الأمل الثاني من أم الكرة، أم المدن العربية اللي لازم تكون رائدة في هاي المشوار اللي هي الناصري. الناصري في خيبة أمل بدون شك.
0: بصراحة حكى لي إياها ماهر حامد هون في البرنامج في مساء الرياضة على ظهور الخيل، قال لي أنا مع شين زوار نقطة.
2: ما خلص فاهم، أنا ما بحترم رأيات، أنا الأمور مش أمور شخصية طبعا، ولكن أنا كل هدفي من كل المشوار اللي أنا قمت فيه اللي هي المأساة اللي بيعاني منها مجتمعنا العربي في بالرياضة. من
0: بذكر شينو زوارت أمامك طبعا عنده خبرة في، هو في المنصب هو معروف شرس، يعني هذا خصم شرس. جاهز خصم. أنت جاهز لك منافسة؟
2: أنا جاهز لكل المناسبات. أنا عندما أرى كيف وضعنا في كرة القدم في البلاد من عنف، من عنصرية، من قلة ميزانيات، من بس برض اللي بدي إياه، فرق درجة أولى، أربع خمس فرق من الدرجة الأولى من من من الوسط العربي انمحت بين يوم وليلة. يعني عملية الفساد القائمة في بالاتحاد العام وكل الأمور فساد صارخ، كل هاي الأمور راحت.
0: هاي سوي يعني الساعة 7:10 على 11:30 وين بتكون؟
2: ال 11:30 بكون في عروض سبورت. بشكل رسمي أعلن ترشيحي لرئاسة الاتحاد العام بعد تقديم النماذج المطلوبة.
0: يعني اليوم في هناك من انتدبت شخص اللي على الساعة 11:30 يقدم بشكل رسمي الأوراق،
2: بشكل جاهزين. رسمي الأوراق رايحة تكون انتخابات ولأول مرة، ولأول مرة.
0: احنا من هالمنبر بدنا نتمنى لك اول شيء تكون انتخابات نزيهة، وبكثير رسائل بيقولوا لنا بالنجاح لإلك، وان شاء الله تكون يعني انتخابات اللي
2: تخدم الانتخابات. خليني اوضح الصورة.
0: واضح.
2: اليوم عملية الترشيح
0: واضح.
2: اخذت مني وقت مشان اخذ الحد القانوني من تأييد فرق. الانتخابات في 8/12.
0: نعم.
2: وانا بوعد كل اللي بيسمعني الوضع الكروي وكرة القدم في المجتمع العربي راح تكون أفضل
0: إن شاء الله. هاي سوف
2: تم انتخابي أم عمتم انتخابي،
0: نركن عليك.
2: عملية المنافسة رايحة تخلق فرص للفرق العربية بس يعرفوا يستغلوها
0: إن شاء الله. المرشح لرئاسة الاتحاد العام لكرة القدم هاي سوف فريج بالنجاح، شكرا لك.
2: أهلا وسهلا.
0: لذلك كان هذا عيسى وفريج يقول والله ذكرتونا في أيام المخاتير، ولكن أنا رايح حتى النهاية. وقبل النهاية بدنا نرحب بالمدرب القدير اللي بلش مشواره طبعا مع الفريق التمراوي، والآن بنحب نعرف عنه أكثر. موسى ذياب، تحياتي كابتن موسى.
3: أهلا بك أبو جمال المستمعين. أخفادي،
0: بلشت المشوار مع فريق طمرة، فريق بلدك، كان نوايا جيت تنقذ الفريق، وبعد فترة أنت الآن خارج المنظومة، شو اللي صار؟
3: أنا حكيتها قبل على الراديو وحكيتها، يعني كل واحد سألني وبيعرف انه موسى ذياب ترك طمرة مش اشي مكتوعي، ترك الاسباب تانية اللي هي قلة المهنية في طمرة، كانت
0: مش منك، من الادارات.
3: لا ده يعني المسؤول الوحيد اللي بالادارة هو في بس بني ادم واحد بطمرة ومسؤول عن الرياضة بطمرة اللي هو نائب الرئيس ابو مجد الشحتوت، وكل احترام له اللي غذر يساوي هيك فريق يعني غير ابو مجد
0: الشحتوت. ليش اقال ليش ليش يعني ليش انا عملك يعني انت كنت كان عندك خساره، كان عندك فوز.
3: انا فوتت قلت له انا مش راح اقدر اكمل الفريق لاسباب انه انا كنت مسؤول على كل شيء بالفريق. انا كنت مسؤول على
0: طب شو اللي بخلي عيسان جداد تسلم الفريق اذا هو قد الوضع صعب؟
3: بعرفش، اذا كان عارف انه هيك الوضع، او يمكن عشان موسى ذياب طلع من هناك وصارت هزه ممكن يتحسن الوضع، اما لو ما صارش هزه مش الوضع بيكمل كيف هو، يمكن للأسوأ.
0: موسى بعرفك صريح، بدي اسالك سؤال، حسب رايك الادارات العربيه بتعطي دلال اكثر للمدرب اليهودي مما تعطيه للمدرب العربي؟ خذ ايش بدك، هاي اللي بدك اياه، هاي المعاشات، هاي اللاعبين، عندك هذا الاحساس؟
3: بس الجواب قريب من عندك.
0: انا لا خي، لا قريب ولا انت، انا بحاول بسال.
3: قريب من بلدك وانت شايف.
0: انا بلدي تمرة وبلدي شفعمر وبلدي من الفحم وبلدي الناصر، كله بلدي.
3: بلدي من الفحم يعني ببلش مش بس من الفحم، كل الادارات يعني
0: اللي هو
3: يعني لو مدرب ثاني كان اسمه باتحاد من الفحم او مدرب عربي كان باتحاد من الفحم كان بعد هاي النتائج صار بالدار.
0: هيك رأيك؟
3: أكيد مش هيك رأيي، أكيد. إذا في واحد يعني
0: بس ممكن يكون لك تفضل.
3: عم بقول لك لو كان مدرب عربي كان إشي طبيعي، بس إشي طبيعي. اليوم
0: ليش طبيعي؟ ليش طبيعي؟ ليش طبيعي؟ ليش طبيعي نعطي الدلال للمدرب اليهودي ومش للعربي؟
3: اليوم المدرب اليهودي بيجي بيحط الخزي اللي بده إياه
0: العقد
3: والعقد اللي وصعب تتخلص من هيك عقد. اليوم احنا
0: طبعا انت صعب تعمل عقد منيح. لحظه موسى، صعب تعمل عقد منيح؟ فوت على الانترنت اطلع عقد اي عقد وظبط الارقام، اي عقد منيح، شو المشكله انت؟ بلكي المدرب اليهودي بيعطي لحاله احترام اكثر، مثلا انا بسال
3: بيحترم مهنته اكثر من المدرب العربي.
0: معناته كمان قسم طبعا كمان المدرب العربي بمذنب،
3: في لوم كبير على المدربين العرب.
0: شو اللي
3: اول واحد فيهن يعني
0: اللي هو شو؟
3: انه لا نحترمش العقود اللي بتعمل، او خلص بنركن على الكلمه زي ما بقولوا. اليوم المدرب اليهودي بيجي بحط عقد لاي اداره صعب تتخلص منه.
0: يعني المدرب العربي ان شاء الله ولا يهمكم يصير خير،
3: بلكي الجمعه الجاي تخلصنا من العقد. الجمعه الجاي فهمت شو بصير؟
0: تعرف ذات السنه انا شفت فرق دفعت مبالغ عن العام لمدربين مش مهم عرب يهود، يعني لانه ما عرفت تحترم العقود، ولكن العقد إشي لازم نحترم. المدرب كمان هو بده يغطي حاله في اتفاقيه عمل.
3: أكيد أكيد 100%. أنا بقول لك أكبر لوم على المدرب يعني، وأنا أول واحد فيهن يعني. أنا بقول لك اشتغلت بثلاث فرق عربية آخر ثلاث

0: يعني ثلاث فرق يعني.
1: طب انا عندي حل لك، انت شو اسمك؟
0: موسى دياب.
1: طب حط في الحزه موشي بلكي تزبط.
0: هي موشي بينفع تقوها موشي.
1: على على على سبيل الدعابي. موسى لوين بعد طبعا ما انهيت مشوارك في تمره، طمنا عنك لوين رايح؟ شو الواجهه؟
0: في عدة عرضات يعني، في عرض من الدرجة الأولى، في واحد من الدرجة الأولى الجنوبية، وفي عرض من الدرجة الثانية. بس أنا ندرس
1: العربية الجنوبية عربي بينت يعني، بدهاش كثير واحد القاضي.
0: لا لا مش شرط عربي، لا مش شرط عربي.
1: آه.
0: وفي درجة ثانية فريق برضو يهودي مش.
1: طب وأنت بنسمع خبر حلو هيك عنك إن شاء الله؟
0: بتوقع من هون لأسبوع إن شاء الله.
1: إن شاء الله الأسبوع، وإحنا بنتمنى لك كل خير. موسى ذياب مش موشي، موسى ذياب، وعلى العقد دائما نحط ذياب موسى من فوق هيك، روسها واطلب اللي بدك إياه إذا أنت بأمن في نفسك. هاي نصيحتي لك.
0: أكيد مأمن أكيد.
1: شكرا شكرا، إلى اللقاء. إذن كان هذا موسى ذياب المدرب المقال من طمرة لأسباب غير مهنية، أسباب اللي تتعلق في بناء الفريق. بدي أشكر ميسة عساف اللي كانت معنا في الإنتاج، بدي أشكر طبعا محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، في الديجيتال علي النصار وجواد العمري. كل الأخبار الرياضية تابعونا على تطبيق ناس، وأيضا نيدان أبو بكر في الديجيتال. يا مساء الإثارة، كان معكم فادي مصطفى، كمان حلقة تنتهي من مساء رياضة. إلى اللقاء.

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
1: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1.24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1.9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3.89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي
3: ديكولاين. أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذة.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيبت طفلة تبلغ عامين بجروح حرجة إثر تعرضها للدهس في بلدة العين الجداد، وتم نقلها إلى مستشفى بورية وسط استمرار عمليات الإنعاش. وأفاد طواقم الإسعاف بأن الطفلة عثر عليها فاقدة للوعي دون نبض أو تنفس، وتعاني من إصابات بالغة في أنحاء جسدها. مددت محكمة الصلح في بئر السبع اعتقال رجل لثمانية أيام بشبهة قتل زوجته داخل منزلهما في المدينة، بينما كان طفلهما البالغ 5 أعوام موجودا في المكان. وقررت المحكمة بناء على طلب الشرطة حظر نشر اسم الزوج المشتبه به في ظل استمرار التحقيقات في الجريمة. أفاد الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الشباك باغتيال قائد فصيل في وحدة النخبة التابعة لحركة حماس في خان يونس جنوبي قطاع غزة يوم الاثنين الماضي. ودعا الجيش أنه كان من أبرز المشاركين في اقتحام موقع كسوفيما العسكري، وشارك في اختطاف إسرائيليين خلال هجوم السابق.

0: من أكتوبر. إلى ذلك هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي، قائلا إن مصيره سيكون كمصير قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل ومن بينهم إسماعيل هني. وهجم كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متهما إياه باستضافة قادة حماس ودعم أنشطتهم من الأراضي التركية بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين ضد إسرائيل ودول إسلامية أخرى في المنطقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل على اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إنه لم يكن على علم باتفاق لوقف الهجمات على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، خلافا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد زيلينسكي في مقابلة مع موقع أكسيوس استعداد أوكرانيا لتوقيع الاتفاق في حال موافقة روسيا عليه. أفادت وسائل إعلام محسوبة على جماعة الحوثيين بتعرض مطار صنعاء لهجوم بالتزامن مع سماع دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض. وفي السياق كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 197,755 شخص من نحو 10 محافظات يمنية منذ مطلع أيلول، داعية جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. من جانبه اتهم رئيس الوزراء اليمني جماعة الحوثيين باستهداف المدنيين في اليمن والسعودية، معتبرا أن هذه الهجمات تهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الجوية والبحرية. وأكد أن الهجمات الحوثية لن تغير مسار المعركة أو توقف تقدمها، مشددا على أن حكومته لا تكتفي بالدفاع بل تقود معركة وطنية لاستعادة سلطة الدولة ومؤسساتها. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل ماطرا على نحو محلي في جنوب النقب وإيلات مع احتمال حدوث عواصف رعدية، فيما يحتمل هطول أمطار محلية خلال ساعات الليل في المناطق الشرقية. أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة صباحا، خاصة في المناطق الشمالية والساحلية. ختام النشرة، في أمان الله.
1: تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أعلن مستشفى بورية وفاة طفلة تبلغ عامين من سكان بلدة طرعان متأثرة بجروحها الحرجة إثر تعرضها للدهس في بلدة البعين انجدات. وأوضح المستشفى أن الطفلة وصلت دون نبض وسط عمليات إنعاش، إلا أن الطواقم الطبية اضطرت إلى إقرار وفاتها بعد فشل محاولة إنقاذ حياتها. مددت محكمة الصلح في بئر سبع اعتقال رجل لثمانية أيام بشبهة قتل زوجته داخل منزلهما في المدينة، بينما كان طفلهما البالغ 5 أعوام موجودا في المكان. وقررت المحكمة بناء على طلب الشرطة حظر نشر اسم الزوج المشتبه به في ظل استمرار التحقيقات في الجريمة. أفاد الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الشباك باغتيال قائد فصيل في وحدة النخبة التابعة لحركة حماس في خان يونس جنوبي قطاع غزة يوم الاثنين الماضي. وادعى الجيش أنه كان من أبرز المشاركين في اقتحام موقع كسوفيم العسكري، وشارك في اختطاف إسرائيليين خلال هجوم 7 أكتوبر. إلى ذلك هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي، قائلا إن مصيره سيكون كمصير قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل ومن بينهم إسماعيل هنيه. وهاجم كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متهما إياه باستضافة قادة حماس ودعم أنشطتهم من الأراضي التركية بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين ضد إسرائيل ودول إسلامية أخرى في المنطقة. أفاد الجيش الإسرائيلي بإطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة تنشط فيها قواته داخل الأراضي اللبنانية.

0: أضاف أن نتائج محاولة الاعتراض لا تزال قيد الفحص، مشيرا إلى عدم تفعيل صفارات الإنذار وفقا للسياسة المتبعة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لهجوم جديد شنه الحوثيون وأسفر عن وقوع إصابات. وأوضحت الهيئة أن الجهات المختصة تعمل على تقييم الأضرار وفحص سلامة مرافق المطار بالتنسيق مع السلطات المعنية. أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الرد الأمريكي على الشروط الإيرانية 7 لاستئناف المفاوضات وفتح مضيق هرمز غير كاف، وأوضح أن طهران قدمت شروطها قبل نحو أسبوعين، مؤكدا أن واشنطن وافقت على بعضها بينما بقيت قضايا أخرى دون إجابات واضحة، مطالبا الجانب الأمريكي بتوضيح المسائل العالقة قبل المضي في المفاوضات. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لم يكن على علم باتفاق لوقف الهجمات على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، خلافا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد زيلينسكي في مقابلة مع موقع أكسيوس استعداد أوكرانيا لتوقيع الاتفاق في حال موافقة روسيا عليه. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل ماطرا على نحو محلي في جنوب النقب وإيلات مع احتمال حدوث عواصف رعدية، فيما يحتمل هطول أمطار محلية خلال ساعات الليل في المناطق الشرقية. أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة صباحا، خاصة في المناطق الشمالية والساحلية. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل الياس مرجي. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: أسامي. كثيرا ما نسمع في العامية التعبير الشائع عاشت الأسامي للإشادة باسم أحدهم، كما سمعنا السيدة فيروز حين غنت أسامينا. وهذه الاستخدامات توحي لنا أن كلمة أسامي هي جمع لكلمة اسم في اللهجة العامية، خاصة أنه من المعروف لنا أن اللغة الفصحى تجمع كلمة اسم على أسماء، تماما كما جاء في القرآن الكريم وعلم آدم الأسماء كلها. بيد أن الناظر في المعاجم اللغوية سيجد أن الكلمة أسامي هي جمع الجمع، وهي كلمة فصيحة محضة، وتجمع على صيغة أسام وأسامي.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
1: كونسرت مع الياس مرجي.

0: لمواضيع الصافي بغني بتكتر تفاصيل الصوت. نسمع كل نغمة مثل ما هي صافية بدون مؤثرات. نسمع كمان قصص وحكايات من بين كل سطر وسطر في نوطة بغنيها وديع الصافي. وديع الصافي قصته قصة، تفاصيله أجمل تفاصيل، اسمه لحاله كمان قصة، محبة كل الناس لإله قصة. عن تفاصيل حياته وأغنياته كونسر اليوم تكريما في ذكرى رحيله. توفى في 13 أكتوبر عام 2013. ومثل دائما الكاسيت معك وانتو ونمسجل معي أنا، اليوم منغلف كونسرت أنا وانتو في أغنيات وتفاصيل حياة وديع الصافي. أهلا وسهلا فيكو في برنامج
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مرحبا مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت في حلقة جديدة. أنا الياس إبراهيم مرجية وإنتوا معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كمان

0: بحب يسمعنا من خلال تطبيق ناس، ممكن يسمعنا من كل مكان حابب يكون فيه ويسمعنا من خلاله. حملوا التطبيق واسمعونا في جودة ممتازة، واللي حابب يختار معي أغنيات وتفاصيل لكونسرت لهي الساعة ابعتولي على واتساب راديو ناس 050-5577-399. هذا هو الرقم. تفاصيلنا كتيرة من حياة وديع الصافي. أنا جاهز وإنتوا جاهزين وبلشنا. أول تفاصيل حابين نسمعها ونعرفها كانت في العام 1943 لما شد الرحال وديع الصافي وسافر على مصر، منه مصر أم الدنيا، وكل فنان بوصل لمصر كأنه وصل للعالم العربي كله، بس انصدم. وهي كانت أول عثرات وديع الصافي في مسيرته الفنية. قعد سنة يجرب يبلش مسيرته الفنية من هناك، لحد ما أجا يوم من الأيامات في خلال السنة اللي قعدها في مصر، ونصيحة من الفنان الراحل نجيب الريحاني لما حكاله ارجع على بلدك يا وديع.
1: 43 نعم.
2: لم توفق هناك؟
1: لأنه كنت رايح أعمل فيلم.
2: نعم.
1: وتزيع عليسو كوه بيقول مرحومة نور الهدى الله يرحمه بنيده، طلعت أنا كبش المحرقة دلالي السنة خبطة كده عندي من نفسي يعني. فقدر نصحني الله يرحمه نجيب الريحاني، قال لي يا ابني انت باين عليك ابن الناس ووحدك كده. هو قلت له نعم. قال لي بروح على بلدك خليك تقيد.
3: نعم. شو ورك حد انت تبني واحدة مش هتقيد يا ابني مش هتعمل أكلام.
0: وبما انه وديع رجع لبلده وعلى مدينة الفرح اللي طلعت للنور بالعام 1971 من كلمات وألحان إلي شويري، غنى وديع الصافي موال أنا كتير بعشقه.

0: فوق جبال
1: جبال فوق جبال. مرات الواحد بيسمح لدمعته تنزل مش لأنه حزين، بس مرات الكلمة بتأثر، مرات النغم بأخذنا لبعيد. هيك صوتك يا وديع، من أخفض الدرجات في السلم الموسيقي لأعلى الدرجات. صوتك ثابت في القرار وبالجواب، حتى بالأوف وبالأهات مش بحاجة تحرك شفافك. النغم بيطلع من قلب قلبك، وكل ما بيجي عبالي أسمع طرب وسلطنة تيجي في بالي أغني تبقوا ذكرونا. كل ما الحسون غرد بعقل تشيح، دخلك بعز البرد يا كانون دفي حبيبك منيح. لحنها الشيخ الكار في لمون وهبي، كتب الشاعر اللبناني ابن جزين طعان أسعد، غناها وديع. تبقوا ذكرونا لأننا منتذكرك يا وديع، ما منسمع كذكرى ميلادك ووفاتك غير أغنياتك. تحيات لكل مين عم بسمعنا مستمتع، محطاتنا هيك

0: نرتب اذكروا ايامنا الحلوين ودع الصافي قدس الطرب عملاق الطرب ما كان يحب الألقاب كان يقول لنا دوني باسمي وديع فرانسيس أو وديع الصافي. تحية لمستمعتنا انتصار أبو ريم, دائما بستمتع برسائلك الحلوة. وعلى سيرة عبد الوهاب تعال نسمع شو حكت لي انتصار عن وديع الصافي وشو حكى عبد الوهاب عن وديع. تعال نسمع.
1: يعني صوت وديع يعني هو صوت ما فيش زيه أصوات, يعني لدرجة إنه محمد عبد الوهاب لما قال لو بجمع كل المطربين بصوت واحد صوت وديع ما بنجمع مع باقي المطربين. يعني تصور يعني محمد عبد الوهاب بقيمته وجبروته الفنية والألحان والموسيقار العظيم يقول هيك عن وديع الصافي.
0: مزبوط حكيك. بعد شوي رح نسمع التصريح

0: حبيبي حبيبي.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
2: بحسب طلبك انتصار أبو ريا، حبيت تسمعي موال. آه يا ابني
3: آه.

0: مستمعتنا انتصار عن شو حكى عبد الوهاب عن وديع الصافي. شهد له كتار من الفنانين في العالم العربي، طبعا من ضمنهن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. وصف صوت وديع الصافي صفات رائعة، بحب نسمع أنا وإنتم مع بعض بصوت عبد الوهاب.
1: وديع الصافي، وديع الصافي هو الجبل لبنان بكل ما فيه من شموخ وشوك ونقر وبحر وديان وضباب
2: وغنم
1: وغنم وجمال وبتاع، يعني هو لبنان، هو لبنان.
3: موقع كفر،
0: تحيات لموقع كفر واي طبعا طارق نصر اللي دائما بيمتعني بتفاصيل كتير حلوة، يمكن بس من خلاله ممكن نسمعها ونعرفها عن قديس الطرب وديع الصافي. بس كمان في مين شهد لوديع الصافي وهو الموسيقار ياسر رحباني اللي طلب يسامحه. ليش طلب يسامحه؟ تعال نسمع.
4: وديع رح قال له لأنه الدكتورة أنا بدي أقول لك شيء، لا بالإنسان بيعطي الله للفنان كتير عالي، ما سمعنا بحياتنا إله دكتور موزار أو دكتور شوبان، ما في، ولا بالراسم في دكتور فان جوغ، ما في. اللقب للفنانين بيجي من الله، بقى الإخوان اللي بيعطوه يعني بيكونوا ماشي الحال
5: خلال أعماله.
4: إيه بقى أستاذ وديع عنده طبقاته الصوتية، لأنه اليوم إذا قلنا يا عيني على أستاذ وديع ما فهموا شي الناس، عظيم ما فهموا شي، بدنا نقول لهم شو صوت وديع من تحت. كل واحد عنده عدد من النوتات بصوته، في منهم عندهم 10، منهم 15، منهم 20. هو أهميته إنه من تحت لفوق المغنين عادة عندهم مرات في 7 نوتات منيحة بصوتهم، منهم 10، منهم 3، منهم 5، بس هو من تحت يعني آخر نوتة بصوته لأعلى نوتة مدوزنة دوزان ما بيحل، يعني مش مثل القانون مثلا بدك تدل دوزنه، لا
5: الآلات أصلا الآلات بتدوزن على صوته،
4: بدوزنه على صوته. هاي عظمته وأدائه، وما بقدر اقول لك يعني لازم انا لو كنت مغني وبدي اطلع غني كنت بعتذر كل مره على المسرح وبقول سامحني يا وديع الصافي،
0: سامحني يا وديع الصافي. من الحان العبقريه طبعا لوديع الصافي قتلونا عيون السود بصوت ابن مجد الكروم، رح نسمعه بعد شوي. امير دندن من الحلقه النهائيه اللي كانت في برنامج ارب ايدل، تحيات لفنانة وصديقنا أمير دندن، ورح نروح ندندن أنا وإنتم قتلونا عيون السود.

هذا هو دياس صافي، صرخة بطل من مسرحية طواحين الليل. ذكرت لي قبل شوي

أمير دندن من الحلقة النهائية كانت في أرب آيدل، قتلونا عيون السود. كل الفنانين من مجد كروم تحياتنا لإلهم، كمان هيثم خلايلي

0: قتلونا عيون السود أمير دندن ممتعنا
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: الله يرضى عليك يا ابني. وهالمشاركة الحلوة ما بين الفنان مرع السرحان والأوركسترا العربية الوطنية المدلي لوديع الصافي بصوته. بلشها بالله يرضى عليك يا ابني.

قومي تنمشي. وعلى فكرة من أغلب الأغاني اللي غناها وديع الصافي في مسيرته الفنية هي من ألحانه هو، مش لأنه هو قارئ للنوتة كتير منيح، بس لأنه الألحان تطلع من روحه بالفطرة بدون كتير دراسة، بلحن من روحه. وهذا اللي تعلمه من جده أبو بشارة لما علمه الموال والنطق السليم واللحن والمغنى الصح. مكملين مع مرعي السرحان يا حلوة الحلوين.

وعلى سيرة الموال وتقسيمة العود رح نسمع بعد شوي الوفا على قصوره ما بين وديع الصافي فريد الأطرش. واسمحوا لي هيك أهدي إهداء كتير كبير من الجدو أبو الوديع لكمال وألاء وأولادهم نسيم وأديل وأيف. تحية لإلهن ولضيوفن في كل مكان في العالم كله.

طبعا بحب أشير إنه حلقتنا اليوم مغلفة بأحلى نغم وطرب وسلطنة، كله بخص وديع الصافي من بين ألحان نغمات كلمات وتصريحات ومواويل.

فنان مرع السرحان بكرم وديع الصافي في ذكرى وفاته. بصراحة مرات الواحد هيك بصفون بقول هل هي ذكرى وفاة نتذكر فيها الفنان الراحل وديع الصافي، نتذكر ألحانه، نتذكر شخصيته الإنسان وديع الصافي أم الفنان؟

وديع فرانسيس يمكن. والحلو انه كلياته اساس وفن راقي وصل في الكلمة وبالنغم الصح لكل الناس. يا حلوة الحلوين

0: يا حلوة الحلوين، تحية لعائلة الصافي، طبعا لعائلته الكبيرة ولعائلته الصغيرة، تحية لعائلة فادي ابن أبو فادي وديع الصافي، كما بيقولوا له أبو فادي، تحية لفادي الصافي ولزوجته لوما لوما فهوم، بتشرف بسماعكم مثل ما بأدي دوري يمكن بهقل صفة ممكن أقولها كمان عن وديع الصافي، فتحياتنا لإلكم يا حلوة الحلوين. نكمل لنسمع الوفا من أهل الوفا.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: كرمنا وديع الصافي بصوت الفنان مرعي سرحان، بعد كمان نسمع بصوت وديع الصافي بنفسه لما قرر في الاستوديو يكرم فريد الأطرش، وكواليس كانت في أغنية على الله تعود. شو رأيك نسمع الكواليس بصوت وديع الصافي
2: قبل تقسيم العود؟ كنت تبهولة أكيد. قلت له الأستاذ فريد طالع عبالي أنا للتاريخ حط عودك، كنت أنا جيبته أنا دق عليه مع الفرقة، وقفت عزفي أنا، قلت له تفضل أنت حتى يجمعنا مع بعضنا، نكون العمل مع بعضنا، ويعني تأثر، هو إنسان كبير أصيل ولا صغرة، تأثر وقسم التقسيمة مع الأغنية تبعي، وكان الحمد لله مبسوط كتير.
0: هاي التقسيم اللي حكى عنها وديع الصافي بأنامل الفنان الراحل فريد الأطرش. وفي من غنى لوديع الصافي والسلطن، وديع الصافي لقبه بالريس. ليش لقبه بالريس؟ إذا متذكرين كان في برنامج اسمه سوبر ستار قبل أرب أيدل، وصل للنهائي الفنان رويد عطية، ديانا كرزون، والفنان ملحم زين. واحدة من الحلقات غنى عندك بحرية يا ريس، هالأغنية أصلا موروث غنائي من علي الزعني اللبناني، أخذها عبد الوهاب، أخذ الفكرة لحنها وغناها وديع الصافي.

0: على الله تعود على الله. الأغنية اللي لحنها فريد الأطرش لوديع الصافي كأنه وفا متبادل بين قديس الطرب وموسيقار مثل فريد الأطرش. فريد بيعزف، وديع بيغني، وملحم زين بيغني لوديع الصافي الريس ملحم زين. وصدفة بكون على السماء معنا الأستاذ فادي وديع الصافي. مرحبا أستاذ فادي.
1: مرحبتين، يسعد مساكم.
0: يسعد مساك، وبتشرفني بكونسرت وفي راديو الناس والناصري طبعا بترحب فيك بهذا اليوم اللي احنا كمان نتذكر فيه قديس الطرب وديع الصافي. انا بعرف انه ما بحب الالقاب، فاحنا بنقول له وديع الصافي. الصافي بكفي كمان صفاء الصوت، وكمان وجود معنا صبح ومساء دائما موجود معنا وديع الصافي. كيف بتحب تتذكره؟
1: انا اول شيء بشكرك وبشكر راديو الناس، وبحيي اهلنا وحبايبنا بالناصري وبكل البلدان بكل المناطق. انا بستذكره يعني كثير اشياء، يعني ما بقدر بوصف لك مشاعري، لان كنت رفيق وانا بدربه وانا واخواني، يعني رفيقه وصديقه كنت، مش بس ابنه، كنت رفيقه وصديقه. بهالمناسبة هايدي بقلبي في غصة، لكن بنقول الحمد لله انه نحنا بوجود الأغاني الموجودة بعدنا نحنا حاسين انه هو بيناتنا، هو عايش بيناتنا وبين الناس اللي بحبوه.
0: 13 سنة مرقت تقريبا من 2013 رحل عنا جسدا، خلينا نقول، بس زي ما انت قلت صوته موجود معنا وغنائه وتميز كمان تقنيات الصوت اللي ربنا اعطاه اياها في صوته، واللي قدر كمان يحافظ عليها، ومن خلاله يعني مدرسة وديع الصافي بعد وفاته عم تكبر اكتر واكتر. ارشيفه الغنائي اللي احنا معروف لنا كلياتنا موجود في الإذاعات وموجود في المنصات الرقمية، بس كمان يعني في أغاني نادرة عم نسمعها، بنرجع نسمعها من أرشيفه القديم. حكيت في بداية الحلقة وحتى خلال النهار اليوم عن كيف وصف جده أبو بشارة لما صار يقول أنا تعلمت منه الموال والعتابة، وحتى شدد على حرف القاف على أهل نيحة الشوف.
1: صح.

0: يعني أنا بشكر الله إنه أغاني بعد عم تتردد وعم تتردد من كبار الفنانين وصغارهم والمبتدئين منهم. وهيدا يعني حدث شيق جدا ومفيد جدا إنه هالتراث تراث الوديع بعده يتداول وبعضه مطلوب وبعضه مسموع وعم بيزيد. نشكر الله.
1: أستاذ فادي كنت بدي أسألك شو بتوصف يعني شو شعورك أنت ابن وديع الصافي كمان وكمستمع لوديع الصافي لما بتشوف انه كمان عمالقة الفن زي مثل موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب ومثل ما شفنا كمان شو هو قدم لفريد الاطرش لما عزف معه في على الله تعود التقسيمة العود. هذا اشي مش مفهوم ضمنا. هذا الاشي بتخيل انه ميزة مش موجودة اسا بالمجال الفني اسا في هاي الايامات. بس هل هذا هو سر نجاح وسر بساطة التعامل ما بين الناس ما بينه وما بين الناس هذا حبب الناس فيه أكتر وأكتر؟
0: أكيد أكيد تعامله بصدق مع ومحبة صادقة مع الفنانين الكبار هو اللي خليه يطلع صعودا وليس نزولا بحياته الفنية والمهنية. والصدق بكل مراحل حياة البشر الصدق هو التعامل الوحيد الأوحد يلي بيوصل الناس يلي بيوصل الأشخاص لمحبة الناس واحترامهم وتقديرهم. هلأ بالنسبة لأغنية عبد فريد الأطرش الله يرحمه فريد الأطرش هو كان عامل مثل يعني هذا المقطع مثل نوع من كان تراثي شوي ووضبه فريد الله يرحمه وأهديه للوالد حتى يطلع عمل طالع من بين بعضهم يعني
1: صحيح دمج بين
0: التسجيل دمج يعني عمل مشترك بفيد المستمع وبفيد البشرية وفعلا بعد مستمرة الأغنية لهلا ويتداولوها كل الأجيال. هلا بيوم من التسجيل كان الوالد عم بيسجل الأغاني وطلب عند موال على الله تعود بهجتنا اللي هو موال العتابة كان بابا يحب انه يدخل مواويل العتابة داخل الأغنية. قال له استاذ فريد انا بحب منك بعودك الحلو انك انت تعمل مقدمة للبيت العتابة. وفعلا هيك حصل وفريد الأطرش قدم معزوفة العود ورجع كمل الوالد بيت العتابة. هلا والدتي كانت على واقفة قاعدة بكابين بالاستوديو التسجيل الخلفي بالكنترول وفريد بالكنترول بلحظة الموال بتطلع بوش فريد بتلاقيه عم يبكي ودموعه نازلة على خدوده ويقول له الله يا وديع. بين هالشخصين بالتحديد كان في أشياء متميزة ومشتركة اللي هي إنه اثنيناتهم ولاد جبل واثنيناتهم ولاد بيئة وحدة واثنيناتهم كرماء وأوفياء. يعني كانت هالبيئة اللي جمعتهم بين بعضهم كانت حافز إنه المحبة تستمر بين بعضهم والاحترام مدى حياتهم المهنية.
1: صحيح. بدي أذكر لك موقف يمكن أكيد نحكى قدامك عن موقف صار بين طوني حنا الفنان الكبير طوني حنا الله يطول بعمره مع وديع الصافي. وأول أغنية أول أغنية أهداها وديع الصافي لطوني حنا كان في شرط عند وديع الصافي قال له بدك تغنيها بدك ترجع على لبنان. فبتسمك هذا المقطع إذا بتسمح نسمعه مع بعض. يلا
0: يلا.
1: أول لحن غنيته هو من ألحانه لعيوني غريبي.
2: بالضبط يا الياس بالضبط.
1: شو بتحكي لنا عن قصة هالأغنية كواليس هاي الأغنية؟
2: هذه الأغنية كنت أشتغل بلندن بعمر خيام بالسبعينات. وصل الأستاذ وديع عنده حفلة عن يرندح على العود ويلحن هالأغنية. لعيوني غريبي ولا صوتي غريب. قلت له يا أستاذ وديع إذا هذه الأغنية بتعطيني إياها قال لي إيه بس في شرط بدك ترجع على لبنان وبعطيك هالأغنية. رجعت على لبنان بلا تور سيري ورحت

0: لعنده على الحجمية.
1: أستاذ فادي.
2: نعم.
1: سمعت هذا المقطع؟
2: طبعا.
1: قديش حلو لما نتذكر وديع الصافي وقديش محبته لوطنه لبلده، وكمان كان إغار على المغتربين بقولن ارجعوا على بلادكم. كل أغانيه كما بتحكي،
2: أغاني كلها بتحكي عن الاغتراب وعن العودة. مثل أغنية أنا بحب أسمع مقطع منها، يا ريت رجعت على لبنان عبلادي، كحل عيوني بطلعت ولادي،
1: تكرم عينك،
2: رجعت شم الزعتر المخضر المرشوش فوق التل والوادي. يا ريت نسمع منها مقطع هاي.
1: رح نسمع منها إن شاء الله. أستاذ فادي أنا بديش أخذ وقتك كتير، أنا بشكرك على تواجدك معنا، حضرتك وطبعا أستاذ جورج والأستاذ أنطوان ولكل عائلة الصافي، طبعا لزوجتك لوما، والله يخليكم لبعض، ويعني لنا طرف إحنا في الناصري مع وديع الصافي.
2: أنا بس بدي حيي وأبعت رسالة محبة
1: تفضل
2: لكل أهلنا، لكل أهلنا لحبايبنا أهل 48، نقول له نحن قلوبنا معكم ونحن أفكارنا معكم ونحن منحبكم، وإن شاء الله يصير في بيناتنا ذهاب وأياب وسلام لحتى نبقى نحن نشوفكم بخير وتشوفونا بخير.
1: سلام وبركة علينا جميعا من خلال كمان وديع الصافي. وديع الصافي، صفاء القلب صفاء الصوت، والله يديمك. شكرا أستاذ فادي.
2: شكرا لك، شكرا لإذاعة الناس.
1: خلينا إياك، شكرا لإلك، ورح نسمع الأغنية اللي طلبتها، رجعت على لبنان على بلادي. شكرا لك. شكرا
2: شكرا.
1: إذن الأستاذ فادي وديع الصافي، ابن الأستاذ وديع الصافي الراحل عنا في ذكرى وفاته، حب يشاركنا كمان ونشاركه محبتنا لوديع الصافي. وبدون طول سيرة رح نروح نسمع كمان وكمان أغاني بصوت وديع الصافي لما غنى لعبد الوهاب.
3: لما موت أنا تغني لي حاجاتي، هذه وصيته إلي الله يرحمه، وأنا راح نفذ وصيته وغني له أغاني.
4: يا أبو قول لي
5: رايح على فين؟

0: الله الله. وديع الصافي بغني مش صدفة محمد عبد الوهاب. هاي كانت وصية عبد الوهاب لما التقى هو وياه في مصر. أما عن الندر اللي ندر وديع الصافي بالزمانات، وهي يمكن واحدة من التصريحات اللي وديع الصافي ما استحى يحكيها بوقت من الأوقات بصوته، تعال نسمع شو الندر اللي ندره عشان يرجع على بلده من كتر محبته لوطنه.
1: قلت له بحق ألابك اللي كان استاتيو تمثيله مقابيلي بالأوتيل، قلت له بندر لك ندر إنه بطل السجاير وبخفف الأكل أو بخففهم، بس رجعني لأولادي سالم حتى أخلص بقى.

0: من القهر والعناء والعذاب أبتعذبوا بهالغربة وحدي.
1: وفعلا
0: وهيك صار. أول ما تحقق ندري وصلت للبلاد إجوا حكوني بقضية مهرجانات بعلبك على الوصلي 59.
2: يعني هاي بالخمسينات من القرن الفات. وديع الصافي في جمعة الآلام ندر ندر. والحلو إنه أوفى الندر بعد رجعته على لبنان. وإذا هيك منحكي عن محبته لوطنه رجعت على لبنان عبلادي بحسب طلب الأستاذ فادي وديع الصافي طلب يسمعها رح نسمعها.

طبعا بخلال هاي الحلقة مفاجآت حلوة كانت. كمان تواجد معنا أستاذ فادي وديع الصافي من خلال الهاتف وحكينا أنا وياه ودردشنا بصراحة بلقاء هيك فيه المحبة اللي أوصانا فيها وديع الصافي حتى بعد وفاته موجود.

0: غنيته لحنه الحلو الشادي الشادي.
1: الصوت الصافي بغني اللحن الشادي بعد ما نذر في جمعة الآلام يرجع لبنان. نذر انه يوقف تدخين يخفف اكل ورجع على لبنان وقف تدخين. هاد وديع الصافي بعفويته الحلوه
0: وبين نفسي شوي

0: رجعت على لبنان على بلادي. وديع الصافي من خلال صوته ونغماته لنختم بعد شوي كونسرت مع تفاصيل وديع الصافي في ذكرى وفاة وديع الصافي.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: ما ضلش كتير حكي بصراحة. وديع الصافي ختم بصوته هالحلقة المليانة تفاصيل. تحياتي لعائلة الصافي وين ما كانوا يكونوا في كل أرجاء المعمورة. تحياتنا لإلكم لصفاء النوايا محلاها لما بتكون من القلب للقلب. وديع الصافي على الأقل أنا تعلمت

0: منه صفاء النية. كونسرت وصل لختامه، كنت أنا معكم الياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم، تحيات كمان لزميلنا طاهر يونس في الإنتاج، تحيات لمحمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية. دائما كونوا على خير، وخلي الفن والموسيقى لغة بفهمها كل الناس. سلامات.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

0: الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بنوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلن مستشفى بورية وفاة طفلة تبلغ عامين من سكان بلدة طرعان متأثرة بجروحها الحرجة إثر تعرضها للدهس في بلدة البعين الجديدة. للإحاطة حول ذلك ينضم إلينا مراسل راديو الناس ورد قراقرة. أهلا بك ورد، ما التفاصيل؟
1: أهلا بك خليل وبجميع المستمعين. نعم خليل، قبل قليل مستشفى بورية كان قد أعلن عن وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين وهي من قرية طرعان، وتوفيت في حادث دهس وقع اليوم عند الساعة 6 من مساء هذا اليوم في بلدة لبعين جداد. فعليا نتحدث وبحسب الطواقم الطبية خليل فإن الحادث كان قد وقع تحديدا عند أو تلقي البلاغ عند الساعة 6 من مساء هذا اليوم. تلقي البلاغ كان على حادث دهس وإصابة الطفلة بجروح خطيرة. الطواقم الطبية التي هرعت إلى مكان الحادث حاولت تقديم الإسعافات الأولية للمصابة، لكن حاولوا تقديم الإنعاش الأول ومن ثم نقلها إلى مستشفى بورية لتلقي العلاج، لكن في مستشفى بورية الطواقم الطبية حاولوا تقديم الإسعافات والعلاج، لكن جميع محاولات إنقاذ حياة الطفلة باءت بالفشل مما اضطر على الطواقم الطبية لإعلان وفاتها. وأيضا خليل، الطواقم الطبية كانت قد ذكرت أنها يعني جاءت إلى مكان الحادث وقامت بتقديم الإسعافات الأولية، لكن الطفلة كانت بدون أي نفس أو نبض، وكانت حالتها حرجة بحسب بيان الذي خرج عن نجمة داود الحمراء مساء هذا اليوم. وكذلك الأمر الشرطة فتح التحقيق في ملابسات حادث الدهس، ونتحدث عن وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين من قرية طرعان وتوفيت بحادث دهس في قرية لبعين الجداد مساء هذا اليوم. إليك خليل.
0: مراسل راديو ناس ورد قراقرة، شكرا جزيلا لك. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه توجه إلى رئيس الأركاني الزميل ورئيس الشباك دافيد زيني والمستشار القضائي للحكومة غالي بهرف ميارا مطالبا بفتح تحقيق ضد المشاركين في فيلم نازا.

طالب نتنياهو بمحاكمتهم بتهم ارتكاب مخالفات خطيرة تتعلق بأمن المعلومات والتشهير الجنائي والإضرار بالمصالح السياسية والأمنية لإسرائيل. أفاد الجيش الإسرائيلي بإطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة تنشط فيها قواته داخل الأراضي اللبنانية. أضاف أن نتائج محاولة الاعتراض لا تزال قيد الفحص، مشيرا إلى عدم تفعيل صفارات الإنذار وفقا للسياسة المتبعة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لهجوم جديد شنه الحوثيون وأسفر عن وقوع إصابات. أوضحت الهيئة أن الجهات المختصة تعمل على تقييم الأضرار وفحص سلامة مرافق المطار بالتنسيق مع السلطات المعنية. أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الرد الأمريكي على الشروط الإيرانية السبعة لاستئناف المفاوضات وفتح مضيق هرمز غير كافٍ. أوضح أن طهران قدمت شروطها قبل نحو أسبوعين، مؤكدا أن واشنطن وافقت على بعضها بينما بقيت قضايا أخرى دون إجابات واضحة، مطالبا الجانب الأمريكي بتوضيح المسائل العالقة قبل المضي في المفاوضات. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لم يكن على علم باتفاق لوقف الهجمات على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، خلافا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد زيلينسكي في مقابلة مع موقع أكسيوس استعداد أوكرانيا لتوقيع الاتفاق في حال موافقة روسيا عليه. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل ماطرا على نحو محلي في جنوب النقب وإيلات مع احتمال حدوث عواصف رعدية، فيما يحتمل هطول أمطار محلية خلال ساعات الليل في المناطق الشرقية. أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة صباحا، خاصة في المناطق الشمالية والساحلية. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضر في حاجة؟
2: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: شايف انا عامله لك ايه بس لك حلو ايه حلو. واقفه هنا
1: بس. لا لا لا عادي خالص
0: انا مش مروحه
1: انا همشي
0: امشي.

رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.24 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22 شيكل و90. لبن نوفا 3 لتر 1.24 شيكل و90. شاي أسود ليبتون 100 كيس 1.9 شيكل و90. سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل و90. سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3.89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أعلن مستشفى بورية وفاة طفلة تبلغ عامين من سكان بلدة طرعان متأثرة بجروحها الحرجة إثر تعرضها للدهس في بلدة العين الجديدة. أوضح المستشفى أن الطفلة وصلت دون نبض وسط عمليات إنعاش، إلا أن الطواقم الطبية اضطرت إلى إقرار وفاتها بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها. أصيب رجل في الثلاثين من عمره بجروح خطيرة وشاب يبلغ 21 عاما بجروح متوسطة إثر حادث طرق أثناء ركوبهما دراجة نارية على شارع رقم 4 باتجاه الشمال قرب مدينة عكا، وتم نقل المصابين إلى المركز الطبي للجليل في نهارية لتلقي العلاج. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه توجه إلى رئيس الأركان يالزمير ورئيس الشباك دافيد زيني والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهارف ميارا مطالبا بفتح تحقيق ضد المشاركين في فيلم نازع. طالب نتنياهو بمحاكمتهم بتهم ارتكاب مخالفات خطيرة تتعلق بأمن المعلومات والتشهير الجنائي والإضرار بالمصالح السياسية والأمنية لإسرائيل. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعرض مطار الملك فهد الدولي في الدمام لهجوم مساء الأحد، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعمل على تقييم الأضرار والتحقق من سلامة مرافق المطار. يأتي ذلك بعد إعلان الهيئة تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لهجوم جديد شنه الحوثيون وأسفر عن وقوع إصابات وسط عمليات تقييم للأضرار وفحص سلامة المرافق. أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الرد الأمريكي على الشروط الإيرانية 7 لاستئناف المفاوضات وفتح مضيق هرمز غير كاف، وأوضح أن طهران قدمت شروطها قبل نحو أسبوعين مؤكدا أن واشنطن وافقت على بعضها بينما بقيت قضايا أخرى دون إجابات واضحة، مطالبا الجانب الأمريكي بتوضيح المسائل العالقة قبل المضي في المفاوضات. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لم يكن على علم باتفاق لوقف الهجمات على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا خلافا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد زيلينسكي في مقابلة مع موقع أكسيوس استعداد أوكرانيا لتوقيع الاتفاق في حال موافقة روسيا عليه. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل ماطرا على نحو محلي في جنوب النقب وإيلات مع احتمال حدوث عواصف رعدية، فيما يحتمل هطول أمطار

محلية خلال ساعات الليل في المناطق الشرقية، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة صباحا، خاصة في المناطق الشمالية والساحلية. ختام النشرة، لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، إكسال وأم الفحم.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس.

0: لأمي، تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في اي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة او منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 او ادخلوا الى موقع لأمي. لأمي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأمي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي الى فرض فوائد تأخير واجراءات انفاذ.
1: حملة واحد زائد واحد رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

الجرح يكرم.